0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالروحة اليوم؟ بس بالسماء حاليا لأنه الأوضاع مش آمنة هنيك، رح نروح على بيت تبنيت. اتجهنا إلى كفر تبنيت. كفر بالكلمة بيعني البيت، وتبنيت نسبة إلى تبنيت الملك الفينيقي ملك صيدا. وهالملك لقيوا قبره بال1855 ببير اتطلب الوصول لإله حبال بطول 15 متر. وبس لقوا بكعب هالبير بغرفة صغيرة فيها 7 غرف تحتوي 17 تابوت حجري، وكلها يقال إنها غاية بالجمال والروعة. واستخرجوا تابوت الملك تبنيت وصار بالمتحف الأركيولوجي باسطنبول. وإذا بدنا نرجع على كفر تبنيت الضيعة، منقول إنه هي بمحافظة النبطية، تبعد عن بيروت حوالي 77 كيلومتر، ترتفع عن سطح البحر 500 متر أكيد، وحدها في أرنون وقلعة الشقيف، وشمالها نبطية الفوقة، غربة ميفدون، ومن الشرق نهر الليطاني يلي بيفصلها عن قضاء جزين وقضاء مرجعي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

16 حزيران 2026 أوفى وأطيب التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر ضمن برنامج نجوم الظهر اللي بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلك.

0: حكمة الحلقة، أو فينا نقول هيك قول عجبني بدي بلش فيه الحلقة. من وحي الأجواء اللي عايشينها بلبنان، يلخصون الوطن في قانون، يضعون القانون في علبة ثم يضعون العلبة في جيوبهم. وحدث ولا حرج عن اللي عم بيصير وفقا لهذا القول بلبنان. وليش قلت القانون؟ لأنه ضيفي اللي موجود اليوم معي باستوديو ماشي على القانون من أول ما بلش. ويا من طلب منه يزيح عن القانون شوي ومدري وين كان، صار رضي أنه يضل بالمطرح اللي هو فيه، واللي هو مطرح كتير محترم، واللي هو مطرح كل العالم بتعرفه وبتحترمه، وما يزيح عن القانون. يا ريت هالتسعين، ما بدنا نقول تسعين نكون هيك نظرة تشاؤمية كتير، يا ريت هالثمانين أو الخمسة وثمانين بالمية من الشعب اللبناني بيمشي على القانون، كنا منشوف وين منصير وكنا منحافظ على بلدنا أكتر وأكتر. ولكن بعد في 15% بيمشوا على القانون ومش مستعملين ورقة معلق مثل أكترية المسؤولين عنا بهيدا البلد. برجع لضيفي وللقانون، القانون اللي الموسيقى اللي يعزف عليه موسيقى، والقانون القانون قانون اللي منمشي عليه ويا ريت منضل ماشيين عليه، كنا منكون بألف خير بلبنان. نقول القصة ألف تحية لألك.
1: يا أهلا يا أهلا،
0: كيف صحتك؟
1: مشتاقين.
0: ماشي الحال؟
1: انا العالم قبل ما تقولي الاسم وعم تقولي القانون فاكره مثلا شيء نائب محامين او شيء
0: لا بتعرف شو، ما هو نجوم الظهر
1: ما بتعرف شو ناطرك.
0: لا لا انت بتعرف كتير منيح شو ناطرك.
1: قد ما بقدر.
0: نجوم الظهر بيعرفوا فن.
1: أوكي. أوكي.
0: وبس قول ماشي على القانون، يعني أنت من ضمن الأسماء اللي عن جد ماشي على القانون.
1: إيه الحمد لله، هذا ما فيك تلبسي غير توبك، يعني شفتي كيف هذا. ولو قصدت ما بيلبق لي ولا بتزبط معي. وحتى ولو ألا قانون وصلني على مطرح تاني، مرايتي الشخصية ما بتقبل. صدقيني في شيء، إنه أنت كنتي بمقدمتك قلتي إنه مدري كان وين كان وصل. ولا ممكن. بس هيدي انطلاقا مني انا شخصيا وتطلع بمرايتي. بس هلا في كيف الناس بتشوف او كيف الزقيفي مش فارقه معهم كيف بيوصل الشخص، اهم شيء يكونوا شافوه. هيدي موضوع حسب المتلقي، مع احترامي للناس. عندي نساتي ويمكن 15 او اكثر او 50 او 90 ما بعرف بيعرفوا قيمه هالنوع من الناس يلي تشبه واحد من بيته. يعني وقت واحد يشبك يقول يا الله بحسك مثل ابني، بحسك مثل خيي، ضحكتك مثل ابن خيي. يعني مش لعنتها أنا منيح أو مش منيح، بس هالقد في رضا على مسيرتي أكتر ما في شهرة عمخون.
0: صحيح. شو وضع القانون بهالبلد؟ شو عم بيصير بالبلد؟
1: هلا بده دوزين. القانون بده دوزين، شفتي كيف؟
0: قصدك في اوتار،
1: في نشاز،
0: في اوتار رايحين منه بده يتركب له اوتار جديده،
1: في اوتار رايحين بدهن يتركب له،
0: والوتر بده كلمه قليله عليه.
1: يبقى هي لا
0: على عم بيصير بالبلد.
1: لا ليكي، وقت تمشي انت اذا دينتك موسيقيه، انت وفاء، وقت تكوني عم تسمعي ضربه قانون او عود وفي نوتين منو راكبين حسب الديابازون المطلوب ما فيك ما فيك تقبلي لا كلمة نشاز بمطرحها وقت النشاز يعني بتقولي شو هي يعني كأنه كهرباء لطشتك إذا كنت بتعرفي تسمعي إذا ما بتعرفي تسمعي مثل أغلبية الناس يلي ما بيتعاطوا موسيقى بس ممكن يكونوا يعرفوا دينتهم سميعة مش ضروري يعرف الدوريمي لحتى يقول لك أنا بعرف موسيقى في ناس بيعرفوا دوريمي ودرسين سنين بس مش فنانين ولا موهوبين ولا بيعرفوا موسيقى والعكس صحيح ناس مش دارسين هيك الشعب كمان قيمة النشاز اللي عم بيصير إذا بيقدروا أنه مش هيدا لبنان اللي منحبه مش هيدا لبنان اللي غنيني له مش هيدا لو تشوفي قديش أنا عندي عتب شخصيا أنا قديش غنيت للوطن قديش حتى سميت علي نقول القصه بغني وطني بس معنى الحكي يعني
0: بغني وطني وبغني ديني فقط لغير
1: ترانيم ايه هودي هيدي اذا بدك قمه الانتماء للواحد بيتخلى عن خصوصيته الشخصيه وين بده يوصل لحتى يكون مسخر كل موهبته للاشياء الكبرى وينو بزعل
0: صحيح
1: بزعل بياخد على خاطري انه انا مع احترام يعني شو بده يحكي الواحد انه في اشي عم بيصير وكيف عم بيصير وكيف عم تتدبلج الامور وكيف هالكيان والعنفوان والنبض ونو خليته بزحلي انا عندي خلص حصرته جوا بزحلي ضمن بيتي اذا بدك لانه بتطلعي بالواقع اللي عم تعيشيه يوميا مختلف
0: على كل حال كمان كنا عم نحكي عن فئات من العالم فئة بيزعجها النشاز فئة ما بتعرف تسمع وفئة معودة عن النشاز إذا سمعت صح بتلاقيها مزعوجة كتير وهيدا الفئة هي اللي خير بهيدا البلد
1: صحيح
0: مزبوط ولا لا
1: أكيد
0: الكارثة اللي معود عن النشاز ومعود على الغلط هيدا الكارثة
1: ما بيقدر يسمع يتدوزن مزبوط ولا في يمشي على الخط الموسيقي المزبوط فاتح على حسابه وهيدي مشكلة كبيرة هيدي فاتح على حسابه يعني بأي بيت صغير بيت أنت وأختك كذا كذا واحد فاتح على حسابه لحاله ممكن صحيح. يخرب لك بيتك إلا إذا قبلتي أنت تتخلي عنه تقولي له أنت مش ابني قداش فينا نقبل
0: هلا فينا نتخلى عنه بالحكي وفيك تتخلى عنه بالفعل لهلا عم نتخلى عنه بالحكي
1: مش رح تصير غير هيك
0: بالفعل مش رح نقدر نتخلى
1: ابدا
0: عنه.
1: ابدا ابدا هو يعني بده يكون في ابن الضال ويرجع على بيت اهله بده يرجع على بيت اهله يعيش مثله مثل اخواته ينوجع مثلهم يجوع مثلهم يشتغل على حاله ليعمل مستقبل له لبلده قال لا إذا مش معترف أنه هذا الأربع حيطان بلد بيته ساعتها هو بده يروح عشي ميتم ويدبر حاله
0: على كل حال يعني الكارثة أنه بالعالم صرنا معروفين أنه لبنان الإرهاب
1: للأسف إيه
0: ولبنان التهريب للأسف
1: هيدا يعني. عتبي على أنه أنا
0: إيه
1: لمين غنيت
0: أنه لمين غنيت
1: ولمين هيدا فحوى عتبي عتبي على أمل أنه يرجع يجلس البلد
0: هلأ غنيت للشهداء
1: ما خليت 100% لثوابت بالحياة
0: لثوابت غنيت لتراب الوطن
1: صحيح.
0: غنيت للبنان اللي ما بيموت غنيت
1: صحيح.
0: يعني هودي كلهم باقيين بالذاكرة الجماعية
1: على أمل
0: وعلى أمل أنه ما يصح إلا الصحيح
1: على أمل وفاء على أمل يعني في جرف ماشي أنا عندي هالعنوان ولو بده يكون اتهم بالتقصير بمطرح معين ضميري كتير مرتاح كتير أكتر من اللزوم انه انا موجود حد كل فئه من مجتمعي حد الفقير وحد الغني وقتها بكون بافراحه وشغله حد بلدي المجروح وعطول بطلب انه يطلع من جرحه ويصير مناره لها كل هالشرق مثل ما نحن وعينا يرجع مناره ايه انا ضميري جدا مرتاح جدا مرتاح لانه العمر غفله بتمرق بدك تتركي بصمه ولو كانت على بعض الملامة بمطرح من الزوايا انه انت مقصر مش مثل فلان انسى الموضوع بده يشتغل كتير فلان لحتى يكون ماشي بهال
0: قناعات
1: هالقناعات اللي انا عندي اياها واللي ما بزيح عنا، شفتي كيف؟ لحتى ما بقى ضميري مرتاح وعلى أمل إنه بكرة يكون أحلى أكيد
0: إن شاء الله. عندك هذا الأمل إنه لبنان بده يصير أحلى بالقريب، مش بالقريب العاجل ولكن بالقريب البعيد شوي
1: إن شاء الله. إيه لازم صح؟ لازم لازم الأمور لازم تاخد مجراها الطبيعي، يعني بكل شيء طبيعة. مش ممكن يعني بتكبي الماء طلوع، ما في مجال، بدها تطلع قديش انت تضغط ايدك بدها ترجع تنزل. ما بتضل طالع طلوع الماء، بدها ترجع تنزل وترسي. مش ممكن اللي عم بيصير، مش ممكن. لازم يكون في او باتفاق او بشمسية، ما بعرف دولي، ما بعرف شو بدها تسمى. لازم تمشي الامور بخطة طبيعي. الطبيعي مثل كل هالبلدين، مثل كل هالعالم، امنا نمنا خلفنا ربينا كبرنا.
0: تركني من الخلفة الله يوفق.
1: ليش
0: غير من الخلفة؟
1: ليش؟
0: لأنه العدد ونحن قليل وهن كتار. وش تركني من الخلفة؟
1: لا بنضل نخلف.
0: بنضل نخلف، مش مختلفين، بس إنه عطول في عدد، عرفت كيف؟ إنه هن بخلفوا واحد، نحن نخلف عشرة، بقى بخلينا بلا الخلفة أزبط.
1: طيب
0: شيء؟
1: بديك
0: لأنه العددية يعني إنه نحن كتار وأنتوا قليل، وشو بعد باقي لكم، ويعني من شانك صارت هيدي الشغلة شوي بتدق شوي على
1: هيدي، بدها تكون
0: على العصب.
1: هيدي بدها تكون إذا بدك، لأنه هالبلد في تعددية، وتعددية لازم تكون إيجابية. في قانون، في تحديث لقوانين معينة في دولة تكون هي الراعي الأساسي، بعيدا عن لا العددية ولا الطائفية ولا الانتماءات التانية. في دولة انت طائفيا، انا بصلي لمسيحي بكنيستي ببيتي، وانت بتصلي بتعبده بالجامع ببيتك، بس ما بتفوت بالسياسي بهيدا الموضوع. حقوقك مثل حقوقي، ممنوع تزيح عني ميلي ولا زيح عنك ميلي ولا عدديتك. ولو كنت مليار وأنا واحد مثلي مثلك بدي يكون، لأنه هيدي خصوصية هالبلد. وإلا دفني لبنان، خصوصية لبنان كلبنان هو كيف صاير. نسي، بدك تنسي ساعتها فلتت مثل ما كنت عم بتقولي، ومش لازم تصير هيك، وخاصة لبنان.
0: هلا هي فلتة
1: على أمل ترجع،
0: مش إنه ساعتها بتفلت، ما هي فلتة.
1: ايه على أمل
0: كيف بدها تنضبط،
1: على أمل إنه مين يكون يضبطها ضمن تحت عنوان إنه الإنسان اللبناني، بعيدا عن كل هديك الاعتبارات، يكون هو القيمة الأهم تحت القانون.
0: صحيح.
1: بس
0: نقول القصة، بعدك عم بتغني وطني بالزخم اللي كنت فيه؟
1: وقت أغني إيه، بس عم بتردد غني هلأ بكل بساطة. وقت أغني في إشياء كتير عم شوفها هلأ وعم نفذها وكذا. وقت أغني مش ممكن غير ما أغني بالزخم زيته، بس أوقات عم أقول مش رح أغني هلأ
0: للأسف.
1: إيه.
0: كم إيه؟ غنية وطنية حطتها بالأدراج عندك بالستوديو هون جارنا
1: بأدراج جارك؟ إيه، عندي كتير أشياء، عندي كتير أشياء عم تتحضر وتحضرت وناطرة بالأدراج، وطنية وغير وطنية، كلاسيكية، وسمعتك شي منهم وأشياء حلوة كتير. إيه الحمد لله.
0: ناطرين شو؟
1: يعني هلا صار لازم نقرر على أي غنية لنسلط الضوء عليها، وبالتوالي أطور درون، لأنه عامل إشي حلو كتير صدقيني.
0: ما عندي شك، أنا بصدقتك، لأنه سامع كتير من الألحان اللي حطتها بالأدراج.
1: صحيح.
0: اللي حطتها بالأدراج.
1: نحن عم ننفذ نشيد الشهداء.
0: صحيح. ونقول القصة، المطرب لا يقل أهمية، وبعدني أنا مصرة على رأيي عن نقول القصة الملحن.
1: الحمد لله.
0: القصة أنه نقول عم بلحن لقلو، وأوقات عم بغني لغيره، ولكن أنتم مش سامعين شوي صغير من ألحان نقول القصة.
1: صحيح.
0: ولكن مش هالعدد اللي أنا سمعته.
1: صحيح.
0: ملحن خطير أنت نقول القصة.
1: الحمد لله.
0: عن جد
1: الحمد لله. عندي يعني الله كتخر الله، عندي النولج الكبير، عندي دراسي، بس أهم شيء الموهبة.
0: صح.
1: وعندي خصوصية صوتي اللي هي بتقدر تترجم هالموضوع بهالخصوصية هاي.
0: صحيح.
1: تبهي بقى الحمد لله. ايه كتر خير الله، عم نشتغل على حالنا.
0: بين هلالين واستطرادا نهار الخميس افتتاح المونديال كان 11 الشهر كنا موجودين بكازينو لبنان. هم نوجه تحية كتير كبيرة للمديرة لارا حافظ.
1: لارا حافظ
0: لارا اللي عطول عندها يعني عندها الحيوية وعندها الثقافة
1: المرأة الحديدية
0: عن جد هيك نوجه تحية كتير كبيرة لارا حافظ وإن شاء الله عطول بتضل بهيدا الزخم. كنا موجودين بافتتاح كأس العالم وهالقد كان حلو مع البراد مع الكاركترات اللي كانوا موجودين مع عن جد كان حلو. التقينا هونيك
1: صح.
0: انت مع مين بالمونديال؟
1: انا اعلنت ارجنتين.
0: هلا تزعل؟ اعلنت كرمالي انا ولا كيف؟
1: انه انا قايل انا
0: عم تحكي جد؟
1: انا قايل انا ارجنتين. ايه
0: وليه عم تبتسم؟
1: لا لانه في كتير ناس انه ارجنتين انه لانه هي أرجنتين هي بأمريكا الجنوبية وفي
0: ايه
1: عندهم البرازيل إنه
0: 7-1 قديما
1: مثلا ايه بقلتو أرجنتين وسنة الماضي ربحت
0: يا عمي أنت من 4 سنين
1: ايه
0: أنت كتير كويس.
1: ليش؟
0: هالقد أنا كتير بحبك بس رح أحبك أكتر
1: عجل؟
0: لأنه أنا أرجنتينية.
1: عم تمزحي؟
0: وحيط الله أرجنتينية من زمان وجاي.
1: ايه والله أرجنتين
0: قلت له نوعيت وعيد شايفي صورة مارادونا جان خي حطتها طولها يمكن شي مترين مدري قدي اطلع قوم الصبح اطلع شوف مارادونا ونام عشية شوف مارادونا.
1: هو عمل حالي مارادونا
0: عمل حالي مارادونا بقى أرجنتيني.
1: ايه برافو اتفقنا
0: هون تحية
1: أصلا نحن يعني اجتمعت كتير أمور نتفق علي أنا وياك.
0: لا صحيح صح برافو عليك نقولها تخيل.
1: نعم نعم
0: ودي مراهن على الأرجنتين بدها تربح السنة تاخد الكيس كمان
1: ليكي ما بعرف هلا بعد ما لعبت ولا
0: لا
1: ولا ماتش
0: بفتكر اليوم الساعة 4 بفتكر
1: مش عم تابع بتصدقي ما بعرف
0: ايه
1: بس
0: شو أنا شباب ايه شوف لنا الأرجنتين اليوم الساعة 4 الصبح يمكن الماتش
1: 4 الصبح
0: ايه
1: ناخذ خبر ايه بس مراهن علي هلا ما فيش عندي دراسات ماني متعمق كتير
0: ايه
1: عاطفيا وقلعت معي الشغلة أنا
0: ايه
1: انه اللبناني مقسومين برازيل ألمانيا
0: صحيح
1: أكتريتهم انه شو انا معنى
0: بس في عدد لا يستهان في ارجنتيني
1: في عدد لا يستهان بس الماجوريتي
0: في ناس كثير مغرومه بميسي مثلا
1: ايه هلا انا ما بنغرم باشخاص بس بعرف انه قلعت مع الموضوع لانه يعني انا اهتماماتي كانت بمطرح تاني يعني بفني بشغلي بكذا اخر همي بفوتبول اخر قلعت معي هيدا المانيا هيدا برازيل
0: ويتخانقوا
1: يتخانقوا اعلام وخيب خبري وكذا قلت انا فت هيك قلت لهم لا
0: ايه
1: ولهي فت معهم بنكي انا
0: أرجنتين وألجيريا الساعة 4 الصبح
1: مش رح نقدر ما بعرف إذا رح أسهر له
0: مثلا جان خيب بيقوم بيحضر الماتش بيتحمم بيلبس ثيابه بيروح على البنك
1: إيه لا

0: هو بياخدوها كتير وطنية
1: شخصية.
0: غرامي أنا. يلا منيح.
1: على كل حال منهني بعضنا.
0: أكيد.
1: الله بريد بنهاية المونديال.
0: الله رات.
1: يعني بعد حوالي شهر ويمكن جمعتين أو شهر أقل شوي.
0: ممكن شهر.
1: شهر وجمعة أو شهر إيه. هيك.
0: المنجح.
1: نقولها القصة بنحكي عن عيد الموسيقى. نقولة والموسيقى يعني توأمة كالروحي.
0: صحيح.
1: الموسيقى وعيد الموسيقى بيسائب بـ21 حزيران يعني نهار الأحد. ليلة عيد الموسيقى نهار السبت
0: 20.
1: وين موجود حضرتك السبت؟
0: عندك بالبيت. رح نكون بعد ما نشرب قهوة عندك بالبيت
1: أكيد
0: على مسرح حشقوت
1: الحديقة.
0: حديقة عشقوت إن الله راد. رح نكون مع رئيس توني الشدياق
1: صحيح أنطوان خليل الشدياق رئيس البلدية
0: مهرجان الموسيقى وعم تتحضر ساحة حلوة كتير خبروني.
1: صحيح.
0: وأنا هذه الضيعة بحبها كتير
1: وهي بتحبك
0: عن جد. واسمحي لي يعني هيك مثل بين قوسين بدي أعزي الضيعة بهاري فهد اللي توفى
1: دعان وشاب
0: اللي توفى مش من زمان.
1: صح.
0: هو صديق كتير. صديق السهر وصديق الورق وصديق بعزي كوكو بعزي حالنا وأصحابنا لأنه فقدناه بطريقة صاعقة.
1: صحيح.
0: سريعة مشي كنا عم نلعب ورق عدي شهرين راح الزلمة. يعني حس هيك شوية تلبيك بمعدته طلع الموضوع مطرح تاني.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمك يا هاري. بقى تحيتنا لروحك وأكيد على مسرح المهرجان أول ما نبلش رح نبعث لك تحية كمان. بقى هيك هي بجاي هو عيد الموسيقى وعيد الأب
1: عيد الأب
0: وبداية فصل الصيف.
1: صح.
0: وشو بدي خبرك وإن شاء الله يكون هالجو هيدا العايشين وهو كمان بعد الأشياء اللي عم نسمعها ما بعرف مع أنه معاش عم صدق شيء بس إنه عم نسمع إيجابية باتفاقات وأمضاوات وخبريات وإنه البلد والمنطقة رح يروقوا على أمل تكون كمان هيك بداية هالصيف إشياء إيجابية.
1: مرتا مشغولة بأمور كثيرة والمطلوب واحد
0: 100%
1: يعني إحنا علينا المطلوب واحد
0: علينا أن نتأمل وعلينا أنه نصلي ولحتى عن جد ولأنه نحنا جيلنا يلحق شوي ملك يعيش خلص ما عادش قادرين نعيش نحن يتم
1: لحظة
0: كيف
1: هذا المنطق نقول
0: لا لا لا معنى الحكي انه مقارنة بولادنا ومقارنة بالجيل الثاني نطمم بالنا انه رح يعيشوا ببلد طبيعي
1: هن يعيشوا نحن نعيش مش
0: رح
1: يكونوا مبسوطين اذا نحن مش عايشين بشكل سليم.
0: لا مزبوط. هلا انت بتلحقيني على الحرف دخليك مش عم بفهم
1: انا شو شغلتي
0: تطمي بالك علي
1: شغلتي الكلمة.
0: ما بتعرفي انت انا شو بقصد يعني الفكرة
1: لا بس العالم ما بتعرف شو بتقصد.
0: لا بتعرف مبلا
1: بتعرف يعني انه على طول انه نحن كرمال اولادنا ونحن الحياه انه خلص نحن لا مش خلص ابدا
0: ما خلص الفكره انه نحن العايشين ونكون مبسوطين وهذا الوقت نطمن بالنا انه ما راح يعيشوا هالزمن اللي عشناه اللي وعينا عليه ولا نطمن بالنا اللي راح نعيش.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: اكيد
0: وراح نبلش عيشتنا بالصيفيه بمهرجان الموسيقى بعشقوت
1: نهار السبت
0: ان الله راد. راح تكوني معنا اكيد
1: طبعا انا اللي راح اكون
0: ايه ان الله راد
1: لانه يعني بالنتيجه وهون بدي الفت لشغله انه المهرجان ببلاش
0: مجاني دخول
1: مجاني يعني ما في يعني مش عم نعمل دعاية حتى نبغي الربح.
0: اي بعرف اصلا يعني بالصيفية هلا على امل انه كمان البلديات ترجع تنتعش وكذا لانه هيدي هيك بتصير يعني بيشتغلوا بيجيبوا بيشتغلوا بيحطوا كيوسكات كذا بيصير اولاد هالضيعة يستفيدوا بطريقة معينة بتنتعش هالضيعة يعني بعدين عشقوت انتبه مالنا بس ضيعة صارت بحجم مدينة مالنا هاي.
1: صحيح.
0: نعرف أنا بعرف بروح وبفوت وعندي معارف وعندي محبين عن جد بقى إن شاء الله تكون ليلة ومهرجين كله لأنه مش بس ليلتي في أكثر من
1: بلش نهار الخميس بـ18
0: نعم.
1: للأحد بـ21 ولكن البيك رح تكون
0: السبت البيك رح تكون ليلة السبت إن الله راد كونوا كتار لحتى ندبك ونرقص ونعيش الجو النموذجي اللبناني.
1: صحيح صح. ننتقل للأي آي.
0: قبل الاي اي
1: شو
0: بدي اعطي تحيه كمان اذا ممكن مع عشقوت لزحلي انا 19 قبل بنهار من المهرجان رح كون بزحلي بافتتاح تحديث البردوني ترميم وتظبيط مدخل البردوني. وبعطي تحية للنائب جورج آيس ومدام توميشا والمغتربين وكتار من الناس والبلدية يلي اترافقوا بالقرار وبالتنفيذ وبالتمويل، كل مين أكتر من مين، بس هي الفكرة بتثبيت مدخل بتعرف نهر البردوني.
1: بتعرف أنه هذا مشروع كتير كبير،
0: أكيد
1: بدنا نوجه تحية أكيد للنائب جورج عايز،
0: أكيد
1: بدنا نوجه تحية لبلدية زحلة
0: كمان،
1: لأنه زمان ما سمعنا بهيك مشاريع كبيرة بزحلة.
0: ليكي صار يعني صار إشياء
1: بس مش بمستوى هيدا المشروع.
0: ما عم بقدر أفكر مزبوط هلأ قديش شو صار إشياء، بس
1: انت ما تفكر، نحن بفكر عنك.
0: اوكي الاي اي
1: انه ليه ما بدك تعطي كريدي للبلدية؟
0: لا بالعكس، ما انا جبت سيرتها اصلا بمقدم تجيب سيرتها دخلك، ليش عم تزيدي عليه؟ مش عم بحكي لك شي كلمة يا زلمة.
1: بدك تروح على الاي اي، رايحين على الاي اي.
0: لا اكيد يا مهر، انا جبت لك الزحلي وتقولي زحلي ابتداء من رئاسة البلدية للمطار لكل ليكي. أنا بحب زحلي، على كل واحد بيحب ضيعته
1: طبعا،
0: بس زحلي أنا بحبها وعبر العالم كل الناس بتحبها. انتبه يعني أنا أوقات بكون بحفلات اغتراب أو غير اغتراب، مثلا لنقول نغني زحلي يا دار السلام، نغني على زحلي ما بيفوتوا، على نغني بيقول لي واحد مثلا لنقول من مرج عيون، يعني غني لي لمرج عيون. بصير أنا أفكر بقول له يا أخي أعطيني غنية لك، قل لي شو بدي أقول غنية لمرج عيون، يقول لي اصطفي غني لي. يعني معنى الحكي إنه زحلي إلا شي 20 25 أو 40 غنية،
1: صحيح
0: هالقد مغنيين لها وهالقد عم نحضر لنا بعدنا، وفي كتير يعني منا في يعني زحلي هي فكرة جامعة عند كل الناس بنبضها بعنفوانا بتاريخها بشباب، يعني هيدي الفكرة.
1: صحيح،
0: وأعتز أني أنتمي إلى هذه البقعة من الأرض.
1: نعم، نحن منعتز فيك وبأهل زحلة ونوجه لهم تحية.
0: وفيك منعتز.
1: شكرا. عامل قالوا لي عامل غنية العشقوت الكسروان.
0: بنعمل ليش لا. الحب ما بيموت. ضيعتنا عشقوت.
1: حلوة طلعت. طلعت. نقول الاي اي.
0: نعم.
1: وتداعيات الاي اي. والاشياء الحلوه اللي عم يطلع على الاي اي، والملحنين اللي بيقولوا لك نحن لحنا وبيطلعوا مسلمينهم للاي اي.
0: نعم.
1: ومن وين بتحب تبلش
0: ليكي؟ شو بدي خبرك يعني. اول شيء الاي اي عن جد ثوره،
1: ايه
0: مش بس بالموسيقى، بس بما انه نحن بالموسيقى بنحكي عن الموسيقى، بس لاحظ انه بكتير اشياء بحي الله شغل جرافيك ديزاين كانوا يتعذبوا، شو بدي خبرك قديش يتعذبوا، هلا بكبسه زر.
1: صحيح،
0: هلا صار الشطاره والدراسات والوظايف وكل شيء جاي بعدين، هو قديش عندك نوليدج ودراسه ومعرفه وسيرش وابحاث لتقدر تعرف تحكي مع الاي اي ليعطيك النتيجه الحلوه،
1: تطلب منه شو.
0: صح، وهكذا بالموسيقى، شفتي كيف؟ يعني فيك تسمعي اوركستر فيلارمونيك اللي بدها تحضير 6 اشهر لحتى تنفذ لك نوتة او تحضير او سكور او كذا، فيك تسمعيها بكبسة هيك عدي 1 2 3 4 5 طلعت الغنية، تسمعيهم كلهم هودي هيك. هالموضوع بقى، هيدا الموضوع هي معرفة اهم شيء. يعني حتى كمان في ناس بتقولي لهم اي اي، لا لا لا ابدا يا اخي، مش عم نهينك اذا انت عامل لك اي اي، مش عم هينك، ما انت عندك معرفه هالقد عم تعمل اغنيه هالقد بحذافيره،
1: بتعرف تتواصل معه حتى
0: لا تعرف تتواصل معه. بالعكس مفخره تقول لي هيدي اي اي والرجال يعطيك هذا اللحن مثل اللي انا اعطيتك اياه، بس قل لي انه اي اي، ما تقول لي انه مش اي اي، ليش ما بدك تقول لي انه مش اي اي؟ ما صارت هلا هيدي الدنيا بالنهايه.
1: اوقات عم بيصير في استغباء بمطرح من المطارح
0: عند الناس اللي ما عندها معرفه بالموضوع. ايه المشكلة انه لعب تعرف بالموضوع، شفتي كيف؟ ليكي الاي اي مثلا، انا بتعاطى، انا بالسيستم عندي بلشت عم بتعاطى مع الاي اي، بس انا ما بخلي الاي اي لحن لي ابدا. ابدا بعطيه اللحن وبعطيه الكلمة وبقول له نفذ لي. هلا انا شو بدي اقول له، شو بدي الغنيه، بدي اياها لبناني تراديشنال او بدي اياها فيوجن او بدي اياها نوع من اشياء خارقه طالعه من عن المألوف، ساعتها بطلب انا من تشات جي بي تي بقول له هالغنيه بدي كذا كذا كذا، وبصير حرف بالزيت. مش معقول، خياطه يعني، منا قليل. هي معرفه وقدره على طريقه التعاطي بهالموضوع، مثل اي شيء يتعاطى بالاي اي بالموسيقى. هيدي هي، والاشياء اللي بدها تنزل بعد شوي رح تكون منفذه بالاشتراك مع الاي اي بالتنفيذ، والعقل البشري اللي عرف شو الا للاي اي. شفتي كيف؟
1: نعم. يعني بالنتيجه انت عم تلحن، عم تكتب، وعم تعطي التنفيذ والتوزيع يعني للاي اي.
0: نعم،
1: عطول. ولا اوقات بتحس في عمل انت بدك تعطيه من روحك بالتوزيع،
0: وقت تلحني وقت تلحني
1: عملتي توزيع روح اخرى
0: بالجو اللي بدك اياه. انا لانه عم لحنهم ما اوريدي عم بعطيهم، ما عم اقول له مثلا نقول غنيه اي حيله غنيه لالي خذ هالغنيه ولحن لي نفذها برندحها، لا. ما انا اوريدي عندي استوديو وانا منفذها للغنيه من أول للآخر، مثل ما هو تراك بعطيه، يا إذا بدك بيعمل نوع من ميكس ميكسينج. وتطعتي أنت القطعة لأي شخص كان يعمل لك ميكس وماستر، ساعتها هو عم بيسمع بيقول لك هيدا الكيك يعني الدرامز دب دب دب دب دب مش حلو، بغير لك إيه. أوكي، بيسمع بيقول لي هيدا القانون مبين مثل التنك، بغير لك إيه. هيدا دور الاي اي، بدل ما يكون الماسترينج او الميكس لشخص انسان، عم تعطيه لمخلوق عجيب لاقت الداتا قبل كل الكون، عم 10 مليار بعرفش قديش مليار، وعم بيعطيكي زبدة شو عم بتعطيكي، بس اكيد بيذكى انه في ناس ممكن يكونوا يعملوه احلى منك، وبالاحرى ناس احلى من فلان وكذا. هون بيجي الدور البشري يلي بيعرف يقول له للاي اي انه انا هيدا اللي بدي اياه. يعني خلطه منا هينه وذكي كتير اللي عمله الاي اي، ما بعرف مين هو بالشخص، انه ما في سقف. بتبلشي فيكي تشتركي بالدولار، اذا اللي بيشترك ب20 رح يعطيكي نتيجه اكثر من هيدي تجاريه لحتى يسحبوا مصريات العالم، بس على ثوره مش طبيعيه، ثوره ايجابيه.
1: يعني فينا نقول ايه
0: إيجابية. صح. اللي بيقول لك سلبية يسمح لي ما بيفهم بالاي اي، وما بيفهم منه فنان حقيقي يقدر هو يقول له فكرته وشو بده للاي اي. بيقول لك لا لا لا لا انا ما بتعاطى بالاي اي، فاذا خليك بالبيت. خلاص الشغلة صارت بمطرح تاني.
1: يعني فينا نقول انه راحت على الموزع لحد ما.
0: اكيد. اكيد راحت على الموزع، وفي مطرح من الاشخاص يلي بس الأساس هو الكلمة والنغمة
1: لحن
0: المطرب الصوت البشري الطبيعي. يعني أنا هيدي نقطة قوتي،
1: بس مصاير الاي اي عم بغني،
0: ولو غنى سبحان الله.
1: طيب إذا تطور أكتر
0: شو بعده شخصية مجهولة. بعدك أنت اللي عم تطلعي على المسرح، أنا عم بطلع على المسرح، يجيبوا الاي اي يطلع على المسرح، يعملوه فيرتشوال يعني يطلع بحد غير، لا. إلا إذا البشر كله صار اي اي، ساعتها ندفن كل شيء. بس انا بشك عند وجود خلقه الله اللي هي كتار ناس بلشوا في فتره من الفترات يتحدوها.
1: صحيح،
0: يتحدوا خلقه الله، وبعتبر ما راح يوصلوا لاخر الطريق، ما راح يوصلوا، بيوصل لمطرح في ليميت،
1: بتحس في خط احمر
0: ما خلص الانسان يتجاوز الخط الاحمر. انا هيدي نبره الصوت اللي اعطاني اياها ربي، ومليون اي اي ما راح يلقطها، مليون، ولو لقطة ما رح يغني عني، أنا اللي بدي أطلع على مسرح غنية. يعني هيدي الشغلة بيوقف عند الـ AI، هي خلقة الله البشرية يلي ولا ممكن خلي AI يوقف الدم بالشرييني في شيء، لا في شيء بيوقف، ما عادش في كفة. كرميل هيك بقلك أنا الفن الحقيقي اللي عنده قيمة، مش بس قيمة، عنده نعمة شو الله عطينا، هيدا بيساعد الاي اي بوهجه هو، ولا بيخلي الاي اي يسيطر عليه. هذا دوري انا، وعم بلمسه عندي باستوديو. بيعطي لي اي غنيه بشيل صوت اللي عم بيغني. اذا انا وقت اعطيه الغنيه موجوده بصوتي ما راح يعطيني اياها بصوتي، راح ينزل صوت تاني.
1: صح،
0: فوتو انا بفرطه بشيل الصوت هداك برجع بحط صوتي. برجع بحط صوتي من ميل لميل. هونيك جاي سيستماتيك على الديابازون 440 بغني مثل المسطره. انا الحنيه، انا الـ انا كانا يعني كانسان، كالانسان يلي اسمه نقولة يلي عنده هالصوت وكذا، هو بقت تعطي روحك انت بتفرق من الارض للسماء بين الاي اي وبين انا. بين المطرب الحقيقي الله خلقه مش الاي اي.
1: بالاغنيه اللبنانيه شو عم بيصير اليوم؟
0: ما عم بيصير شيء. الايام عم تختلط كتير، عم تنخلط كتير. انتبه يعني بالأغنية اللبنانية بشكل عام على كل شيء، وفي فنانين عندهم أهل انتماء لهالبلد يلي هو أيقوني يعني كبرنا عليه ومع عتبنا مع العتب اللي عم بيصير، بس مش لازم نكون عم شو بيقولوا نأذيه هالقد لأنه فنه هو وجهه. أنا بالنسبة لي انطلاقا مني الغنية اللبنانية بألف خير
1: هالقد؟
0: مني أنا.
1: آه.
0: انطلاقا من أنا شو عم بعمل.
1: طيب بس أنت إنتاجك كتير ضئيل.
0: شو ما كان يكون إن شاء الله كل واحد يطلع قدامك هون يقول لك أنا انطلاقا مني بألف خير منكون كترنا وصارت وهي بألف خير. بس العصر تغير. إذا بتتابع تيك توك والخبريات وكيف عم تصير الأمور وضياع الأيام، ضياع الأيام كارثة.
1: صحيح
0: الكارثة يا عمي. أنا كنت تكون قاعدين على التلفزيون بالبيت ومدري شو، تفوت جارتنا إذا كنت حاطت إجري على الطاولة تطليعها من أمي نزل إجرك. هلأ منفوت أوقات عند ناس أصحابنا أو أصغر وكذا ضل إجرب خلقتنا ما بيقول مرحبا غير ما يمكن يلقطوا بشعره يفتوا جوا، وإذا لقطوا بشعره كارثة لأنه قال لا ممنوع تكون عم بتعنف. لا في شيء مش طبيعي، في شيء مش طبيعي بضياع القيم منه هالجرف اللي عم بيصير بنوعية الغنية. مش معناتها كل الناس، بس في أشخاص عندهم يمكن يعني سيطرة عم تروح الصيت عليهم بالوقت يلي كتير ناس عم بينزلوا أغنيات حلوة
1: مثلا
0: كتار. شو مثلا
1: هلأ يا هيك أغنية أو أغنيتين لفتين لك نظرك مهضومين حلوين؟
0: عم نحكي عموميات هلا يعني في كتير اشياء نزلت، في اوقات اشياء بتخطف السمع والنظر اسرع من غيرها حسب الاعلان، بس في اشياء حلوه يعني. وائل منزل غنيه حلوه هلا عم بفتكر. غسان صليبه عمل غنيه مسافات حلوه كتير.
1: صح.
0: يعني بتحسي انه بتشبه وما طلع من توب معين. صح. حلو، انا احترمت هالموضوع هيدا.
1: فارس كرم هالاغنيه دبك دبيكي قديش مهضومة على الخير ناوي
0: ما سمعتها. هو نمط لفارس نمط حلو يعني شعبوي. يعني هلأ عم بفتكر مثلا مين منزل جديد كمان الغنية منيحة. أهم شيء نحن الحاملين الغنية نضل نعطيها مطرحها. حتى انتبهي حتى بالاي اي معالجة الغنية اللبنانية شوي صعب.
1: ليه؟
0: لأنه هو الداتا اللي مجمعها عبر العالم.
1: أوكي.
0: الهيمنة تبعها مصرية خليجية.
1: صحيح صح.
0: إيه وانترناسيونال.
1: صحيح
0: وانترناسيونال. تجي تعطيه مثلا وقت بدك تخبري للاي اي عن الغنية مثلا بكتب له الشوق. إذا تركتها بدون تحريك بيقول لك الشوق.
1: صحيح.
0: أنا بشو بعمل
1: الخليجي.
0: بحط الشوق، بحط فتحة عشين تسكين على الواو والقاف بحطها همزة.
1: اوكي.
0: ليقل لي اياها الشوق.
1: عم بتعلمه سر المهنة يلي ما بيعرف.
0: يعرفه. معلش ليش من ايمتى انا بوقف مقابل حدا؟ بالعكس قديش فيي ساعد بساعد. ربنا هو اللي بيوزع
1: الرزق
0: المناغم. ايه هاي الرزق. صحيح.
1: نورة القصة انا بدي اشكرك.
0: حبيبتي.
1: اهلا وسهلا فيك. كنت حبك كتير، صرت حبك أكتر بكتير
0: أرجنتيني.
1: وكمان لأنك طالع السبت
0: حبيبتي
1: تكون
0: طالع
1: بيناتنا
0: على بيتي وعلى ضيعتي
1: بمهرجان عاشقوت.
0: الله راد الله راد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: تسلمي لي. مرسي وتحياتي لكل اللي عم بيسمعونا.
1: يا أهلا وسهلا فيك. نقول القصة مستمعي الكرام لهون وصل لختام برنامجنا نجوم الظهر. منلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك، وبرنامج بلا جمرك بيستضيف الإعلامية راغدة شلهوب مباشرة من القاهرة، فكونوا على الموعد. مارك ألف تحية لك. شكرا.
0: تحيتنا.
1: إلى اللقاء. وطالما رانيا زميلتي وحبيبتي صديقتي واقفة حدا كمان وجه لها تحية وطلبت قالت لي طب خلي غني، ما بقى في وقت للأسف. لا. يلا غير مرة.
0: كارثة، ما بخليش حدا يحكي.
1: إلى اللقاء لبكرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالروحة اليوم؟ بس بالسماء حاليا لأنه الأوضاع مش آمنة هنيك، رح نروح على بيت تبنيت. اتجاهنا إلى كفر تبنيت. كفر بالكلمة بيعني البيت، وتبنيت نسبة إلى تبنيت الملك الفينيقي ملك صيدا. وهالملك لقيوا قبره بال1855 ببير اتطلب الوصول لإله حبال بطول 15 متر، وبس لقوا بكعب هالبير بغرفة صغيرة فيها 7 غرف تحتوي 17 تابوت حجري وكلها يقال إنها غاية بالجمال والروعة. واستخرجوا تابوت الملك تبنيت وصار بالمتحف الأركيولوجي باسطنبول. وإذا بدنا نرجع على كفر تبنيت الضيعة منقول إنه هي بمحافظة النبطية، تبعد عن بيروت حوالي 77 كيلومتر، ترتفع عن سطح البحر 500 متر أكيد، وحدها في أرنون وقلعة الشقيف، وشمالة نبطية الفوقة، غربة ميفدون، ومن الشرق نهر الليطاني يلي بيفصلها عن قضاء جزين وقضاء مرجعي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: إذا عندك وجع كعب الظهر لازم ترتاح أم لا؟ من أكثر الأخطاء الشائعة إنه المريض يوقف حركة كليا لما يوجع ظهر. هيدا الشيء غلط، بالعكس الراحة الطويلة بتزيد الوجع وبتبطئ التحسن. الحركة الخفيفة والمشي بيساعدوا أكثر، طبعا حسب الحالة، ما عم نحكي عن حمل أوزان أو رياضة قوية. جسم كتير بحب الحركة، حتى المشي 10 دقايق كل شوي كتير بخفف الوجع، وهون دور العلاج الفيزيائي كبير لتخفيف الوجع وتقوية العضلات وتحسين طريقة الحركة

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن ما اكتسب والذوق مش موجود والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالروحة اليوم؟ بس بالسماء حاليا لأنه الأوضاع مش آمنة هنيك، رح نروح على بيت تبنيت. اتجاهنا إلى كفر تبنيت. كفر بالكلمة بيعني البيت، وتبنيت نسبة إلى تبنيت الملك الفينيقي ملك صيدا. وهالملك لقيوا قبره بال1855 ببير اتطلب الوصول لإله حبال بطول 15 متر، وبس لقوه بكعب هالبير بغرفة صغيرة فيها 7 غرف تحتوي 17 تابوت حجري وكلها يقال إنها غاية بالجمال والروعة. واستخرجوا تابوت الملك تبنيت وصار بالمتحف الأركيولوجي باسطنبول. وإذا بدنا نرجع على كفر تبنيت الضيعة منقول إنه هي بمحافظة النبطية، تبعد عن بيروت حوالي 77 كيلومتر، ترتفع عن سطح البحر 500 متر أكيد، وحدها في أرنون وقلعة الشقيف، وشمالة نبطية الفوقة، غربة ميفدون، ومن الشرق نهر الليطاني يلي بيفصلها عن قضاء جزين وقضاء مرجعي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طوني ميشيل أبو رفول، بهجة شفيق عوض، يوسف حنا كيروز، الياس مجيد لطفي، عبدو خليل نخول، رومانوس غسطين هشيم، إليف فؤاد سمعان، الياس عزت أبو غانم، نوال طعمي أبو زيدان، أنور إسبر سالم، ميشيل سليمان صوفيا، مروان كرم جمعة، جوزيف إبراهيم بيطار.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمه وبيوصل لها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة رهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، حدث اضطهاد شديد على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت المؤمنون كلهم ما عدا الرسل في نواحي اليهودية والسامرة، ودفن رجال أتقياء استفانوس وأقاموا له مناحة عظيمة. وكان شاول يسعى إلى إبادة الكنيسة، يقتحم البيوت كلها ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا فجالوا يبشرون بالكلمة. ونزل فيليبوس إلى مدينة في السامرة وأخذ يكرز لأهلها بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى أقوال فيليبوس، لأنهم سمعوا وشاهدوا الآيات التي كان يصنعها. فكثيرون ممن بهم أرواح نجسة كانت تخرج منهم الأرواح وهي تصرخ بصوت عظيم، وكثيرون من المقعدين والعرج نالوا الشفاء، فعم تلك المدينة فرح عظيم. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: جاء ابن الإنسان ليخلص ما قد هلك. ما رأيكم؟ إن كان لرجل 100 خروف وضل واحدا منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ويبحث عن الخروف الضال؟ وإن وجده ألا يفرح به؟ الحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من فرحه 99 التي لم تضل. هكذا فإن مشيئة أبيكم الذي في السماوات هي ألا يهلك أحد من هؤلاء الصغار. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا منقلكن رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7:45 تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، إذا أحسست بأنك ضعيف في يوم ما أو مكسور فاعلم أنك مبتعد عن الله كثيرا، فكيف يقوى من ابتعد عن القوي؟ وتأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

حيرة مظلمة بداخلك تبقى، خوفك وغضبك وارتباكك لم يختفي، ما زالت كلها في داخلك وما زالت تتعبك. ليس مهماً إلى أي مدى ستهرب، المسافة وحدها قد لا تحل لك المشكلات. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخلي كل منا طفل يلعب الغميضة وحيداً على أمل أن يعثر عليه أحد.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

مي رفقتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن،

من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة. لهون يكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلى 4، ودايماً عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور.

0: خصم 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزي 250 جرام بدولار و40 سنت.

الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، السابعة إلى الربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. في العناوين: الأنظار إلى سويسرا، لبنان يستعد لجولة التفاوض المقبلة، وحزب الله شكرا إيران. اتفاق واشنطن طهران، غموض يسبق التوقيع وتساؤلات حول التفاصيل. مجموعة السبع دعم القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله. التحضيرات مستمرة لجولة التفاوض اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في الرقة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجان حتشيتي. عين على سويسرا وأخرى على لبنان، فالمحادثات على الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران تنطلق الجمعة، ولبنان الذي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل لم يغب عن الحراك والمواقف إقليميا ودوليا، في وقت يجهد حزب الله لربط حربه مع إسرائيل بيد طهران، وسارع أمينه العام لشكر إيران معتبرا أنها أعطت حزبه والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا. لكن يبدو أن نعيم قاسم تناسى آلاف القتلى والجرحى والدمار غير المسبوق كرمة لنظام هو أيضا ما رحم شعبه يوما.
1: إذن قبل يومين من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق إلى المرحلة الثانية، مؤكدا أن التفاهم أنجز وأن المرحلة المقبلة ستكون سريعة وأسهل، وشدد على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل أبدي. أضاف ترامب في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع أن إدارته ستنشر نص الاتفاق قريبا، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول الجمعة.
0: في جديد المواقف، أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. وأشار البيان إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وعبر البيان أيضا عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله.
1: إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، مضيفا أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية وإلغاء العقوبات.
0: إيرانيا أيضا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن ما تم التوصل إليه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وطهران مستعدة لكل سيناريوهات.
1: على خط الولايات المتحدة، إسرائيل رفضت واشنطن طلبا تقدمت به تل أبيب للاطلاع على مذكرة التفاهم حسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق المرتقب، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهمات الأخيرة قبل التوقيع.
0: وفي وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف في إسرائيل من اتفاق واشنطن مع طهران. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية ما وصفه بالأمور المتضاربة في الاتفاق.
1: في هذا الوقت، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان مجددا أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب.
0: البابا لون الرابع عشر أشاد بالاتفاق بين واشنطن وطهران، وقال: أشكر الرب على استعداد القوتين لإطفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما. وعبر البابا عن أمله في أن يضع الاتفاق نهاية دائمة للصراع.
1: في هذا الوقت، وعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إسرائيل برد قوي إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق، محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي.
0: إيرانيا أيضا، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أكد في خلال اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وقال: يجب أن يعود سكان جنوب لبنان إلى ديارهم.
1: إسرائيليا، بحث رئيس الوزراء في اجتماع طارئ التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان.
0: وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش: إننا سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية.
1: السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر لفت من ناحيته إلى أن جيشنا لن ينسحب من لبنان ولا نشعر بالارتياح لإدراجه في الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: أمريكيا، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مسلحي حزب الله، وقال ليس من الضروري قصف مبان سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. أضاف ترامب إسرائيل تقاتل جماعة حزب الله الحليف لطهران منذ وقت أطول من اللازم وفق تعبيره.
1: والتحضيرات لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل شكلت محور لقاء جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، وأكدت ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار.
0: إسرائيليا أفادت القناة 12 بأن إسرائيل ولبنان يقتربان من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم بوساطة أمريكية، وذلك بعد إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن. ووفقا للتقرير يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق، وقد بدأت القوات المسلحة اللبنانية بالانتشار على الأرض كجزء من الاتفاق المرتقب. ومن المتوقع أن يسمح هذا الإطار لسكان الجنوب الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية بالعودة إلى منازلهم.
1: المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن على حزب الله وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
0: في المواقف أيضا أكد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية التمسك بخيار قيام الدولة الكاملة السيادة، وأن المرحلة الحالية فرصة تاريخية لاستعادة الدولة دورها الحصري في إدارة شؤون البلاد وقراري الحرب والسلم. وشدد المجتمعون على أن المطلوب وقف كامل للحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرته، وأنه آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. وفي بيان صدر بعد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور سمير جعجع، أكد المجتمعون دعمهم الكامل للدولة ومؤسساتها الدستورية، وأشادوا بالقرارات الحكومية المتعلقة ببسط سلطتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ورفض المجتمعون بصورة قاطعة ربط مستقبل لبنان بأي محور إقليمي.
1: الأمين العام للحزب نعيم قاسم وجه رسالة شكر إلى قاليباف وعراقجي للمواقف الإيرانية داعمة للبنان وشعبه ومقاومته، وقال أن الموقف الإيراني حول ما وصفها بارقة الأمل الوحيدة والفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى واقع، معتبرا أن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا.
0: وقال حزب الله أنه تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات. وأشار بحسب العلاقات الإعلامية للحزب إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، موضحا أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وفق البيان.
1: أشار مصدر سياسي متابع لنداء الوطن إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يتعرضان لضغوط من أجل التراجع عن التفاوض على اعتبار أن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يجلب وقف إطلاق النار للبنان، غير أن الرئيسين عون وسلام يتمسكان باستكمال مسار المفاوضات المباشرة لأنهما يدركان ألا خيار أمام لبنان لينعم بالسلام الكامل والشامل والدائم سوى عن طريق التفاوض، خصوصا وأنهما عملا بجهد وعبر الوفد اللبناني في واشنطن لفصل المسار اللبناني عن الإيراني.
0: أضاف المصدر أن رسالة الشكر التي وجهها الأمين العام لحزب الله لرئيس مجلس الشورى الإيراني تندرج في إطار هذه الضغوط التي تهدف إلى إبقاء لبنان ورقة بيد الجانب الإيراني، ما يرفضه لبنان الرسمي بشكل مطلق.
1: قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن الحديث عن لبنان الحلم لا يعني الهروب من الواقع أو تجاهل الصعوبات، بل التمسك بصورة لبنان التي آمن بها الرواد وصنعوا من أجلها تضحيات، مؤكدا أن الحلم ليس نقيض الحقيقة بل هو الحقيقة قبل أن تولد والمستقبل قبل أن يصبح حاضرا. الراعي وفي تخريج فوج لبنان الحلم في سيدة الويزي قال للخريجين لا تتوقفوا عن الحلم بلبنان الإنسان والحرية والكرامة.
0: في الجديد الميداني تحدث إعلام إسرائيلي صباح اليوم عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا.
1: وكان الدفاع المدني اللبناني انتشل مساء أمس 3 جثث من تحت أنقاض مبنى في النبطية، وقتل 4 أشخاص جراء استهداف 3 سيارات في ميفدون، وسجلت إصابات عدة في غارة على شوكين قضاء النبطية، وجرح 4 بعد إلقاء مسيرة قنبلة صوتية في محيط شبان في حدثة. واستهدفت غارة بصاروخ موجه محيط دار المعلمين في النبطية الفوقة التي تعرضت لقصف متقطع، طاول أيضا محيط تلة علي طاهر ومحيط الريحان قضاء جزين. شرقا استهدفت غارة إسرائيلية موقعا في جرود سرغاية عند الحدود السورية اللبنانية.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه دمر منصة إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله، كما نفذ غارة على مركبة مشبوهة في منطقة عمل قواته.
1: حزب الله قال في المقابل أنه استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط منطقة المعبر في أطراف كفر تبنيت، كما استهدف برشقة صاروخية لمطلة، لكن القبة الحديدية تمكنت من اعتراضها. ووفق وزارة الصحة، ارتفعت محصلة القتلى منذ 2 آذار إلى 3826 والجرحى إلى 11851.
0: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش اللبناني أنه ينفذ مهامه في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة وإزالة الركام وفتح الطرقات.
1: حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل على التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال السيسي أنه مع الانشغال بالأزمة مع إيران وسع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل نحو 70% من القطاع، بما يعني فعليا ترك 30% من القطاع فقط للشعب الفلسطيني. أضاف يجب أن يتوقف هذا النهج فورا وعدم السماح بضم الضفة الغربية.
0: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرا تابعا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن. وذكرت الوزارة أن أحد موظفيها قتل في خلال إحباط قواتها هجوما شنه مسلحان من داعش على مقر لقيادة قوات الأمن الداخلي في الرقة.
1: أعلن مكتب التحقيقات الاتحادية الأمريكية أنه أحبط هجوما كان مخططا أن يستهدف فعالية فنون قتالية مختلطة في حديقة البيت الأبيض في مطلع الأسبوع، وأنه اعتقل 5 أشخاص. وأشار المكتب في وثائق قضائية إلى أن المؤامرة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج، حيث كان القناصة يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم في أثناء فرارهم. وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفعالية التي أقيمت من دون وقوع أي حوادث في يوم ميلاده 80 إلى جانب عدد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة للاحتفال بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.
0: وتفيد الوثائق القضائية بأن الأشخاص 5 المتهمين يؤمنون بنظريات المؤامرة المناهضة للحكومة، وكان من بين دوافعهم الغضب من طريقة التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بالمستثمر الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية.

ختاما تذكير بالعناوين. الأنظار إلى سويسرا، لبنان يستعد لجولة التفاوض المقبلة، وحزب الله شكرا إيران. مجموعة السبع دعم القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في الرقة. الجولة الصباحية الأولى انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. آر إل المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص. آر إل إل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق التحكم المروري الحركة في بيروت طبيعية. المدخل الشمالي الحركة ناشطة من انطلياس حتى الدورة، المدخل الشرقي طبيعي والمدخل الجنوبي ناشطة على الأنفاق.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: طقس اليوم قليل غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال، وبتتخطى معدلاتها الموسمية وبتوصل ل 36 درجة بالداخل، بتبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة احيانا. بكرة طقس صافي الى قليل غيوم مع انخفاض من نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بتنخفض فوق الجبال وبالداخل مع رياح ناشطة. الحرارة على الساحل من 22 ل 28 درجة، فوق الجبال بين 11 و 22 درجة، وبالداخل بين 14 و 33 درجة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير إليكم. جولة سريعة جدا على ما تضمنته الصحف التي صدرت اليوم من عناوين فقط.
1: عناوين الصحف.
0: صحيفة النهار عنونت: هجمة إيرانية دعائية لتهميش المسار اللبناني. واشنطن وطهران: لماذا لا تكشفان نص التفاهم؟ تداعيات الحرب: كم يحتاج العالم للتعافي الاقتصادي؟ ومن كرة القدم إلى الفن: لائحة مفاجئة من راشد الماجد إلى ظافر العابدين. إلى عناوين الصحف العربية. البداية مع الأنباء الكويتية: عون وسلام يؤكدان ثبات الموقف في المفاوضات. التفاهم الأمريكي الإيراني يدفع نحو إنهاء الحرب. الراي الكويتية عنونت: لمن تنسحب إسرائيل من الجنوب، لمسار إيران أم لبنان؟ عن فرصتين ضائعتين لبنانيا وفلسطينيا. الشرق الأوسط عنونت: إيران تسابق المفاوض اللبناني لإنجاز انسحاب إسرائيلي من الجنوب. الجريدة الكويتية عنونت: ترامب: إيران لن تمتلك أبدا السلاح النووي بموجب الاتفاق العادل، ولن نستثمر فيها أي أموال. إلى الصحف الأجنبية وعنونت The Times: سفينة حربية روسية تطلق طلقة تحذيرية على يخت في القناة الإنجليزية. ومن عناوين لوموند: في قمة مجموعة السبع، ترامب يشير إلى اهتمام متجدد بأوكرانيا. ونختم مع هذا العنوان من لوموند: قتيل في غارة أمريكية جديدة على سفينة يشتبه في تهريبها للمخدرات في المحيط الهادئ. وهذه كانت جولة سريعة جدا على عناوين الصحف اللبنانية العربية والأجنبية. شكرا لحسن المتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بداية نشير إلى معلومات أولية تحدثت عن قصف مدفعي يطاول مدينة النبطية في هذه الأثناء. تزامنا سجل قصف مدفعي ثقيل استهدف جبل الرفيع.
1: تحدث أعلام إسرائيلي صباح اليوم عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حالياً.
0: وكان الدفاع المدني اللبناني انتشل مساء أمس 3 جثث من تحت أنقاض مبنى في النبطية.
1: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مسلح حزب الله، قائلا أنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. وقال ترامب أن إسرائيل تقاتل جماعة حزب الله الحليفة لطهران منذ وقت أطول من اللازم.
0: قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي أن الحديث عن لبنان الحلم لا يعني الهروب من الواقع أو تجاهل الصعوبات، بل التمسك بصورة لبنان التي آمن بها الرواد وصنعوا من أجلها التضحيات. وأكد أن الحلم ليس نقيض الحقيقة، بل هو الحقيقة قبل أن تولد والمستقبل قبل أن يصبح حاضرا. الراعي وفي تخريج فوج لبنان الحلم في سيدة الويزي قال للخريجين: لا تتوقفوا عن الحلم بلبنان الإنسان والحرية والكرامة.
1: قبل يومين من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق إلى المرحلة الثانية، مؤكدا أن التفاهم أنجز وأن المرحلة المقبلة ستكون سريعة وأسهل، وشدد على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل أبدي. أضاف ترامب في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع أن إدارته ستنشر نص الاتفاق قريبا، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول الجمعة.
0: أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. وأشار البيان إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفيما خص لبنان، عبر البيان عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله.
1: عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.
0: ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 79.43 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 76.53 دولارا للبرميل. قبل أن نختم نشير وفق التحكم المروري بانقلاب حمولة شاحنة واستقرارها على جانب الطريق محل تكوى عرية، وحركة المرور كثيفة وهناك دراج من مفردة سير عبدة يعمل على المعالجة. إلى اللقاء.

0: على العالم.
1: صباح الخير. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع اتفقوا خلال قمة في فرنسا على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من العقوبات لإجبار موسكو على التفاوض.
2: من ناحيته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي لروسيا أن تصنع السلام مع أوكرانيا بعد اجتماع جيد جدا مع زيلينسكي، في تصريحات أثارت تفاؤلا حذرا بين قادة مجموعة السبع بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام. وقال ترامب الذي وصل إلى القمة حاملا اتفاقا مبدئيا لإنهاء حربه مع إيران إنه سيفعل ما في وسعه لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
1: ميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية وفق ما أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، في وقت تسعى كييف وحلفاؤها الغربيون إلى تصعيد الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.
2: بدأ الجيش البريطاني التحقيق بشأن تقرير يفيد بأن سفينة حربية روسية أطلقت طلقة تحذيرية على يخت في القناة الإنجليزية الفاصل بين بريطانيا وفرنسا.
1: قالت وزارة الدفاع التركية إن إيطاليا ستنشر منظومة للدفاع الجوي في وسط تركيا في إطار خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي.
2: أقر البرلمان الفرنسي قانونا لإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين في خطوة انتقدتها الأحزاب اليسارية، في حين يعللها اليمين والوسط بجريمة قتل طالبة أو عفوا بجريمة قتل طالبة في العام 2024.
1: عبر 710 مهاجرين قناة المانش في قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو رقم قياسي ليوم واحد منذ بداية العام 2026 بحسب إحصاءات نشرتها وزارة الداخلية البريطانية.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة بهاليوم الجديد يلي عم بيطل علينا، منعطيكم الأبراج. برج الحمل بيحمل لك اليوم مفاجأة صغيرة بتغير مزاجك للأفضل، وبتنجح بإنهاء مهمة كانت عم تتطلب منك جهد إضافي. برج الثور اليوم الأمور عم تمشي بوتيرة كتير مرتاحة، بتسمح لك إنك خي تاخذ نفس. أما مهنياً فرح تلاحظ تحسن بأجواء العمل وبطريقة التعامل معك، وبتعيش لحظات دافية وبتلاقي سهولة بالتعبير عن مشاعرك. برج الجوزاء اليوم مناسب للقرارات السريعة، شرط إنك ما تكون متسرع. رح تستفيد من فرصة لحتى تبين أو لتثبت قدراتك، ورح تبلش صفحة جديدة رح تكون واضحة أكثر مع شخص آخر. برج السرطان بتشعر إنك بحاجة للاهتمام بنفسك أكثر من العادي، بتنجح بتنظيم وقتك بشكل أفضل، وهيدا شي بيمنحك راحة كتير كبيرة ورح تتخلص من هواجس كانت عم تزعجك. برج الأسد الحيوية بترافقك وبتدفعك لمبادرة كتير حلوة، رح تتلقى دعم أو تشجيع من جهة ما كنت أبداً متوقعة، وبتبرز جاذبيتك وبيزداد حضورك عند الطرف الآخر. برج العذراء اليوم قدراتك رح تبين بطريقة التعامل مع التفاصيل الدقيقة بكفاءة كتير عالية، بتنجح بإصلاح خطأ أو معالجة تأخير بسيط، وبتميل للاستماع أكتر من الحكي اليوم، وهيدا شي بفيد العلاقة. برج الميزان هاليوم بيحمل لك توازن بين الواجبات والراحة، بتلاقي دعم لفكرة كنت عم بتدافع عنها من فترة، رح يكون في تقارب بوجهات النظر بعد اختلاف بسيط. برج العقرب اليوم رح تقدر تقرأ الأجواء من حولك بدقة، رح تستفيد من معلومة أو نصيحة بالوقت المناسب، وبتنجح أيضا بالتعبير عن مشاعرك بطريقة مؤثرة. برج القوس بتشعر اليوم بأنه الأفق مفتوحة قدامك وبتفكر بخطوات جديدة. مهنياً اليوم رح يبرز عندك تقدم بمشروع أو فكرة رح تشتغل عليها، ورح تزيد رغبتك بمشاركة أحلامك مع الشريك. برج الجدي بتتعامل مع مسؤولياتك بواقعية وهدوء، وبتنجح بفرض وجهة نظرك بالحجج والمنطق، وهيدا شي بيمنحك انك تكون قريب من شخص انت بتحبه وبيخليك تشعر بالأمان. برج الدلو اليوم بتوعى فيك الرغبة بالتغيير وبكسر النمط يلي انت معود عليه، ورح تقدر انك تكشف وسيلة جديدة بتسهل لك عملك، وبتتقرب من شخص كنت بتشعر دايما

0: تألق منتخب العراق خسارة قاسية 1-4 أمام منتخب النرويج صباح اليوم في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. اقتحم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تاريخ كأس العالم لكرة القدم من الباب الكبير بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على نظيره السنغالي 3-1 في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة لمونديال 2026 ليرفع رصيده الإجمالي في تاريخ البطولة إلى 14 هدفا صعد بها إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال عبر العصور متساويا مع الأسطورة الألماني جيرد ميلر. اندلعت مشاجرة عنيفة بين حشود من مشجعي منتخبي الأرجنتين والجزائر لكرة القدم في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك قبل المواجهة المرتبقة أو المرتقبة بين الفريقين فجر اليوم في بطولة كأس العالم 2026. حصل المهاجم الإيراني مهدي تورابي على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تتيح له خوض بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم هناك. أثار فوز ألمانيا الساحق بسبعة أهداف مقابل هدف واحد على كوراساو في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم موجة من الحماس بين جماهيرها المتعطشة للنجاح، غير أن قائد الفريق شدد على أن الفريق يحتاج إلى مباراتيه التاليتين في دور المجموعات لتحديد مستواه الحقيقي بدقة. كشف جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا أنه رأى ثعبانا في المنطقة التي يعسكر بها فريق في ولاية نورث كارولينا الأمريكية في خلال منافسات كأس العالم.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

صباح الخير، 8:45 في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. في العناوين: عين على سويسرا وأخرى على ميدان لبنان الملتهب، وحزب الله ثابت على الموجة الإيرانية. عرقجي: المفاوضات مع واشنطن ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم. إسرائيل: لسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني. وطهران تحذر تل أبيب من مهاجمة جنوب لبنان. مجموعة السبع: دعم القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. التحضيرات مستمرة لجولة التفاوض اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في الرقة وإحباط مخطط لمهاجمة فعالية رياضية في البيت الأبيض.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجان حتشيتي. المحادثات على الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران تبدأ الجمعة في سويسرا، في وقت تظل أسئلة جوهرية من دون إجابة فيما خص بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن. وفي الانتظار ميدان لبنان الذي لم يهدأ بعد، حيث سجلت صباح اليوم سلسلة غارات في النبطي وقضاء صيدا تزامنا مع قصف مدفعي. هذا الميدان هل سيعيد خلط الأوراق مجددا؟ سؤال برسم قادم الأيام، لكن الثابت ألا عودة إلى الوراء والاتفاق بين واشنطن وطهران يخص الدولتين المعنيتين بشكل أساسي، والحديث عن وقف إطلاق النار الوارد فيه لا يغير عمليا الواقع اللبناني. كما أن التحضيرات متواصلة لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل، وبالتالي على حزب الله ومن خلفه إيران أن يعلم أن زمن السلاح غير الشرعي ولا إلى غير رجعة، ومعه ربط مستقبل لبنان بأي محور إقليمي.
1: إذن تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث يرتقب توقيع اتفاق يفتح الباب أمام مفاوضات نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تحفظات إسرائيلية وغموض يحيط ببعض بنود الاتفاق. وقالت الحكومة السويسرية أنه من الممكن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في بيركنشتاك في وسط البلاد الجمعة. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنها كانت على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بشأن إمكان توقيع ما وصفتها بمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. وقالت طهران أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاديباف سيقودان وفدي بلديهما للتوقيع في سويسرا.
0: وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تظهر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق ينص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، وأن الاتفاق الكامل سيعلن في إطار رسمي في خلال بضعة أيام. وتمدد مذكرة التفاهم التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار الهش المعلن في نيسان 60 يوما أخرى للسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع. وبموجب الاتفاق أيضا ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط وحركة الملاحة البحرية الأخرى عبر مضيق هرمز.
1: في جديد المواقف أكد بيان قادة مجموعة السبع أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. وأشار البيان إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وعبر البيان أيضا عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله.
0: إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، مضيفا أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية وإلغاء العقوبات.
1: إيرانيا أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن ما تم التوصل إليه خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء المفاوضات، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن طهران مستعدة لكل سيناريوهات.
0: على خط الولايات المتحدة، إسرائيل رفضت واشنطن طلبا تقدمت به تل أبيب للاطلاع على مذكرة التفاهم حسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. وقال المصدر أن إسرائيل تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهمات الأخيرة قبل التوقيع.
1: وفي وقت سابق كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخاوف في إسرائيل من اتفاق واشنطن مع طهران. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية ما وصفه بالأمور المتضاربة في الاتفاق.
0: في جديد الردود أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان مجددا أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب.
1: وأشاد الباب الأول 14 بالاتفاق الموقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط قائلا: أشكر الرب على استعداد القوتين لإضعاف الطابع الرسمي أو لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما. وعبر الباب عن أمله في أن يضع الاتفاق نهاية دائمة للصراع.
0: وعلى محور لبنان، توعدت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إسرائيل برد قوي إذا لم توقف هجماتها على جنوب لبنان. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان وفق بنود الاتفاق، محذرا من أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي.
1: كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أكد في خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وقال: يجب أن يعود سكان جنوب لبنان إلى ديارهم.
0: إسرائيليا، بحث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع طارئ التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان.
1: وقال وزير التعليم الإسرائيلي: إننا سنواصل مهاجمة لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسنحافظ على مصالحنا الأمنية.
0: السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر لفت من ناحيته إلى أن جيشنا لن ينسحب من لبنان ولا نشعر بالارتياح لإدراجه في الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: أمريكيا، وجه الرئيس دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مسلحي حزب الله، قائلا أنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. وقال ترامب أن إسرائيل تقاتل جماعة حزب الله الحليفة للطهران منذ وقت أطول من اللازم.
0: والتحضيرات لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل شكلت محور لقاء جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب.
1: إسرائيليا، أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل ولبنان يقتربان من التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار دائم بواسطة أمريكية، وذلك بعد أحراز تقدم ملحوظ في المحادثات الأخيرة التي حصلت في واشنطن. ووفقا للتقارير يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق، وقد بدأت القوات المسلحة اللبنانية بالانتشار على الأرض كجزء من الاتفاق المرتقب. ومن المتوقع أن يسمح هذا الإطار لسكان جنوب لبنان الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية بالعودة إلى منازلهم.
0: المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال أن على حزب الله وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
1: أكد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية تمسك بخيار قيام الدولة الكاملة السيادة، وأن المرحلة الحالية فرصة تاريخية لاستعادة الدولة دورها الحصري في إدارة شؤون البلاد وقراري الحرب والسلم. وشدد المجتمعون على أن المطلوب وقف كامل للحروب المتتالية التي مزقت لبنان وأفقرته، وأنه قد آن الأوان لتحقيق ذلك عبر حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. وفي بيان صدر بعد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور سمير جعجع، أكد المجتمعون دعمهم الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وأشادوا بالقرارات الحكومية المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ورفض المجتمعون بصورة قاطعة ربط مستقبل لبنان بأي محور إقليمي.
0: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجه رسالة شكر إلى قاليباف وعرقجي للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان وشعبه ومقاومته، وقال أن الموقف الإيراني حول ما وصفها ببارقة الأمل الوحيدة والفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى واقع. واعتبر أن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا وفق تعبيره.
1: وقال حزب الله أنه تلقى التأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأشار بحسب العلاقات العالمية للحزب إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا، موضحا أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.
0: قال قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن الحديث عن لبنان الحلم لا يعني الهروب من الواقع أو تجاهل الصعوبات، بل التمسك بصورة لبنان التي آمن بها الرواد وصنعوا من أجلها التضحيات. وأكد أن الحلم ليس نقيض الحقيقة، بل هو الحقيقة قبل أن تولد والمستقبل قبل أن نصبح حاضرا. الراعي وفي حفل تخريج فوج لبنان الحلم في سيدة الويزي قال للخريجين: لا تتوقفوا عن الحلم بلبنان الإنسان والحرية والكرامة.
1: في الجديد الميداني، استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم النبطي الفوق والأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنين وبلدة أنصارية قضاء الصيدا. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى صباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق، وقد سقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية. وحلق الطيران الإسرائيلي فوق منطقتي النبطية وأقليم التفاح منفذا غارات وهمية.
0: في الجديد الميداني، أفدنا قبل قليل باستهداف غارة محلة الزفاتي المنصورة القريبة من كفر تبنيت، أيضا قصف مدفعي متجدد على النبطية الفوق. كذلك سجل قصف على بلدة حبوش ومعلومات عن وقوع إصابة. وفي الجديد الميداني أيضا سجل إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت قضاء النبطي.
1: وتحدث أعلام إسرائيلي صباح اليوم عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا.
0: وسط هذه الأجواء، أعلن الجيش اللبناني أنه ينفذ مهامه في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة وإزالة الركام وفتح الطرقات.
1: حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل على التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك في خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال السيسي أنه مع الانشغال بالأزمة مع إيران تم توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل نحو 70% من القطاع، بما يعني فعليا ترك 30% من القطاع فقط للشعب الفلسطيني. أضاف: يجب أن يتوقف هذا النهج فورا وعدم السماح بضم الضفة الغربية.
0: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرا تابعا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن.
1: أشار مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إلى أنه أحبط هجوما كان مخططا أن يستهدف فعالية فنون قتالية مختلطة في حديقة البيت الأبيض في مطلع الأسبوع، وأنه اعتقل 5 أشخاص. وأشار المكتب في وثائق قضائية إلى أن المؤامرة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج، حيث كان القناص يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم في أثناء فرارهم.
0: ختاما تذكير بالعناوين: عين على سويسرا وأخرى على ميدان لبنان المشتعل، وحزب الله ثابت على الموجة الإيرانية. عرقجي: المفاوضات مع واشنطن ستبدأ في اليوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم. إسرائيل: لسنا ملزمين بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وطهران تحذر تل أبيب من مهاجمات جنوب لبنان. مجموعة السبع: دعم القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله. الجولة الصباحية الثانية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق غرفة التحكم المروري، الحركة من كازينو لبنان باتجاه صربة كثيفة وتتابع حتى أوتستراد ضوء مكايل، وأيضا ناشطة من الضبي حتى النقاش والدورة، وعلى الطريق البحرية الحركة كثيفة. المدخل الجنوبي كثيفة من خلد باتجاه أنفاق المطار ومن الأزاع باتجاه الجناح. أما المدخل الشرقي كوا عرية كثيفة بسبب وقوع حمولة على جانب الطريق.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره بالداخل وفوق الجبال، واللي بتتخطى معدلاتها الموسميه وبتلامس ال 36 درجه بالداخل، وبتبقى من دون تعديل على الساحل مع رطوبه مرتفعه ورياح نشطه احيانا. بكره طقس صافي الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبه الرطوبه وارتفاع بدرجات الحراره على الساحل، بتنخفض فوق الجبال وبالداخل مع رياح نشطه. الحراره اليوم على الساحل من 22 ل 28 درجه، فوق الجبال بين 11 و 22، وبالداخل بين 14 و 33 درجة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا، بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم. والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بتقطق ما تعتلهم، هيدا شي منه خطير. طقطقة بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطقة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض فيحافظ على المفصل.

0: تحدثت أنباء عن محاولة تقدم إسرائيلية عبر كفر تبنيت قضاء نبطي، وفي وقت سجل إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت. وصباح اليوم أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا محلة الزفات المنصورة القريبة من كفر تبنيت وعلى أنصاري قضاء الصيدة، واستهدف قصف مدفعي نبطي الفوقة حبوش، وتحدثت معلومات عن تسجيل إصابة وأيضا على منطقتي كفر جوز وكفر رمان.
1: وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وسقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في النبطي، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقتي النبطي وإقليم التفاح منفذا غارات وهمية صباحا.
0: وتحدث أعلام إسرائيلي صباح اليوم عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا.
1: أكد بيان قادة مجموعة السبع دعمه الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله، ولفت إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. وأشار البيان إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قبل التوقيع عليها الجمعة المقبل في برغنشتاك في وسط سويسرا أن طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون انهاء فوريا ونهائيا للحرب على كل الجبهات، ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد.
1: عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو 2 شهر، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.
0: ارتفع الذهب اليوم للجلسة 5 على التوالي، وارتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4341.12 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أب 0.2% إلى 4361.10 دولار. وواصلت المعادن الثمينة الأخرى المكاسب أيضا، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 70.32 دولار، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1812.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1355.65 دولار.
1: إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، موعدنا في 9:45. إلى اللقاء.

0: حقتك بتجنني
1: حبة يا شال وصول عمل غصبنا عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال وصول عمل غصبنا عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال وصول عمل غصبنا عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة بهاليوم الجديد يلي عم بيطل علينا، منعطيكم الأبراج. برج الحمل بيحمل لك اليوم مفاجأة صغيرة بتغير مزاجك للأفضل، وبتنجح بإنهاء مهمة كانت عم تتطلب منك جهد إضافي. برج الثور اليوم الأمور عم تمشي بوتيرة كتير مرتاحة، بتسمح لك إنك خي تاخذ نفس، أما مهنياً فرح تلاحظ تحسن بأجواء العمل وبطريقة التعامل معك، وبتعيش لحظات دافية وبتلاقي سهولة بالتعبير عن مشاعرك. برج الجوزاء اليوم مناسب للقرارات السريعة، شرط انك ما تكون متسرع، رح تستفيد من فرصة لحتى تبين او لتثبت قدراتك، ورح تبلش صفحة جديدة رح تكون واضحة اكثر مع شخص اخر. برج السرطان بتشعر انك بحاجة للاهتمام بنفسك اكثر من العادي، بتنجح بتنظيم وقتك بشكل افضل، وهيدا شيء بيمنحك راحة كتير كبيرة ورح تتخلص من هواجس كانت عم تزعجك. برج الأسد الحيوية بترافقك وبتدفعك لمبادرة كتير حلوة، رح تتلقى دعم أو تشجيع من جهة ما كنت أبداً متوقعة، وبتبرز جاذبيتك وبيزداد حضورك عند الطرف الآخر. برج العذراء اليوم قدراتك رح تبين بطريقة التعامل مع التفاصيل الدقيقة بكفاءة كتير عالية، بتنجح بإصلاح خطأ أو معالجة تأخير بسيط، وبتميل للاستماع أكتر من الحكي اليوم، وهيدا شي بفيد العلاقة. برج الميزان هاليوم بيحمل لك توازن بين الواجبات والراحة، بتلاقي دعم لفكرة كنت عم بتدافع عنها من فترة، رح يكون في تقارب بوجهات النظر بعد اختلاف بسيط. برج العقرب اليوم رح تقدر تقرأ الأجواء من حولك بدقة، رح تستفيد من معلومة أو نصيحة بالوقت المناسب، وبتنجح أيضا بالتعبير عن مشاعرك بطريقة مؤثرة. برج القوس بتشعر اليوم بأنه الأفق مفتوحة قدامك وبتفكر بخطوات جديدة، مهنياً اليوم رح يبرز عندك تقدم بمشروع أو فكرة رح تشتغل عليها، ورح تزيد رغبتك بمشاركة أحلامك مع الشريك. برج الجدي بتتعامل مع مسؤولياتك بواقعية وهدوء، وبتنجح بفرض وجهة نظرك بالحجج والمنطق، وهيدا شي بيمنحك انك تكون قريب من شخص انت بتحبه وبيخليك تشعر بالأمان. برج الدلو اليوم بتوعى فيك الرغبة بالتغيير وبكسر النمط يلي انت معود عليه، ورح تقدر انك تكشف وسيلة جديدة بتسهل لك عملك، وبتتقرب من شخص كنت بتشعر دايما انه انت بتحبه وهو بعيد عنك. أخيراً مع برج الحوت أمورك ماشية بإنسيابية اليوم، وبتلاقي حلول لكل المشاكل البسيطة، وبتستفيد من تعاون أو شراكة مثمرة، بتعيش حالة من الانسجام والهدوء. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر بأربع دولار وسبعين سنت ستة بيبسي تناك 150 ملي بدولارين وسبعين سنت.

0: التاسعة إلى ربعا من لبنان الحر. تحدثت أنباء عن محاولة تقدم إسرائيلية عبر كفر تبنيت قضاء نبطي في وقت سجل إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط البلدة. وصباح اليوم أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا محلة الزفات المنصورة القريبة من كفر تبنيت وعلى أنصاري قضاء الصيدة، واستهدف قصف مدفعي نبطي الفوأة حبوش. وتحدثت معلومات عن تسجيل إصابة وأيضا على منطقتي كفر جوز وكفر رمان. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة، وقد سقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبي بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطي. وحلق الطيران الإسرائيلي فوق منطقتي النبطي وقليم التفاح منفذا غارات وهمية. وتحدث أعلام إسرائيلي صباح اليوم عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا. وتعقيبا على حادثة أنصارية قرب عدلون في قضاء صيدا، استهدفت درون انتحارية مسيرة إسرائيلية كانت قد سقطت منذ أيام على إحدى الأشجار بسبب خلل تقني ما أدى إلى انفجارهما معا، وتضرر السيارة المتوقفة في المكان من دون وقوع إصابات. نقلت صحيفة أرتس عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه قد يضطر إلى الانسحاب للخط الأصفر جنوب لبنان. وتحدثت المصادر عن حال غموض تسود داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه في جنوب لبنان. أوضح وزير الدفاع الإيطالي أنه مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 من الضروري التخطيط الآن للمرحلة الانتقالية. أعلنت منظمة العفو الدولية أن المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 6% من مساحة لبنان. فصل ونتابع بعده ما تبقى من هذه الأخبار.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

خففت سلطات أستراليا تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى دول عدة في الشرق الأوسط، مما يسمح للأستراليين بالسفر عبر أكبر مطارات الخليج وإليها مع ضمان تغطية تأمينية. ذكر موقع كوبا ديبيت أن الحصار التجاري والاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ 67 عاما ألحق أضرارا اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات. في أخبار المونديال، سجل الأردن هدف التعادل 1-1 مع النمسا منذ بعض الوقت. إلى هنا نأتي إلى أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

وبننتقل هلا مستمعينا لحركه المرور. اكيد اذا كنتوا على طرقات لبنان في اعمال صيانه على الاوتوستراد الشرقي من الدوره باتجاه طبي، واكيد ما في قطع للطريق ابدا. في حركه مرور كثيفه على الاوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشبيك باتجاه الاشرفيه. ومننتقل لأحوال الطقس. طقس اليوم قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الساحل، من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة فوق الجبال. بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا، بيكون في كمان ضباب على الجبال متوسطة الارتفاع. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 25 درجة. هذه كانت أحوال الطرقات والطقس. نلتقي أكيد بالأسواق.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,350,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,368,000 ليرة، مازوت 1,005,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,224,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

تحدثت أنباء عن محاولة تقدم إسرائيلية عبر كفر تبنيت قضاء نبطية في وقت سجل إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط كفر تبنيت. وصباحا أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا محلة الزفات المنصورة القريبة من كفر تبنيت وعلى أنصاري قضاء صيدا، واستهدف قصف مدفعي نبطي الفوق حبوش، وتحدثت معلومات عن تسجيل إصابة، وأيضا منطقتي كفر جوز وكفر رمان. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت وبشكل عنيف ومركز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، وسقطت قذائف في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية أيضا. وحلق الطيران الحربي فوق منطقتي النبطية وأقليم التفاح منفذا غارات وهمية. تحدث إعلام إسرائيلي صباحا عن أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا. تعقيبا على حادثة صدي قرب عدلون في قضاء صيدا، استهدفت درون انقضاضية مسيرة إسرائيلية كانت قد سقطت منذ أيام على إحدى الأشجار بسبب خلل تقني ما أدى لانفجارهما معا وتضرر سيارة كانت متوقفة في المكان من دون وقوع إصابات. يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن في خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء حرب أوكرانيا. ميدانيا قتل شخص وأصيب 7 آخرون باستهداف طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا. في مجريات مونديال 2026 وفي جديدها فازت النمسا على الأردن بهدفين مقابل هدف. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بتقطق ما تعتلهم، هيدا شي منه خطير. طقطق بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطقة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض بيحافظ على المفصل ويستعيد نشاطه الكامل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، صابون ديتول 120 جرام بنص دولار، 32 رولو تواليت فاين ب 4 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر. استهدف قصف مدفعي منطقة القطراني وسجد في قضاء جزين، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي جبل الرفيع. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط دار المعلمين عند تقاطع النبطي الفوقة. هذا ويتوغل عدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وفي هذا الأثناء يحلق الطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية. لفتت دائرة الأعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إلى أن عناصر الدفاع المدني فتحت الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في مدينة النبطية، كما تواصل الجهود لتأمين متطلبات السلامة العامة في المكان وتزويد المواطنين بالمياه، مؤكدة مواصلة تنفيذ مهمتها الإنسانية والإغاثية استجابة لنداءات المواطنين وفقا لمقتضيات السلامة العامة على الرغم من الظروف والتحديات المدنية الصعبة. نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري أن هناك توجيهات موجهة للجيش الإسرائيلي بتجنب شن هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في جنوب لبنان. وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه قد يضطر إلى الانسحاب للخط الأصفر جنوب لبنان، وتحدث عن حال غموض تسود داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه في جنوب لبنان.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. Rock Mutual Insurance، منحمي قصصكن.
3: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

نقل أعلام اليونانية عن مصادر أن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحريتين عند مضيق هرمز. ضرب زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر أجزاء من جزيرة في وسط إندونيسيا، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخص وإصابة العشرات، وألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: مستمعينا، إذا كنتوا على طرقات لبنان من بشركن، إذا فينا نقول إنه في حركة ناشطة من كازينو لبنان جونية وكسيفة من دبي حتى نهر الموت الكارنتينا. المدخل الشرقي في حركة ناشطة من الكحالة باتجاه الجمهور. المدخل الجنوبي في حركة كثيفة بالجية. في حركة كثيفة بالمدينة الرياضية حتى وسط العاصمة. أما داخل العاصمة فحركة كثيفة شارل مالك الأشرفية، مستديرة العدلية وإميل لحود باتجاه الكارنتين، حركة كثيفة.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: ربيع مستقر ورطب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية خصوصا بالمناطق الداخلية بالأيام القليلة اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل، بتنشط الرياح أحيانا. الحرارة بكرة ببيروت بين 23 و29 درجة، بطرابلس بين 21 و32، وبزحل بين 15 و35 درجة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: تشوف شو الأفضل وتعمله، لأنه اللجنة النيابية لا تقرر، مجلس النواب يشرع.
1: يعني أوكي. مشان هيك ما شفناك بالمؤتمر الصحافي الأخير للجنة التربية بوقت أنه يمكن كانوا تقريبا كلهم، حتى النائب سليم الصايغ اللي كان موقف المكتب التربوي للكتائب كمان ضد الإلغاء، ولكن شفنا بالمؤتمر.
0: يعني
1: مشان هيك حضرتك ما كانت
0: فكرة إعادة النظر،
1: نعم،
0: لنحكي عن الموضوع بدون مفوض بتفاصيل، لأنه لجنة التربية يعني اللجان عملها عملها ضمنيا ما لازم يتسرب لبرا، مع أنه عم بيتسرب. يعني شفنا بالإعلام من كم يوم، هيدا قبل ما يصير حتى اللقاء يمكن مع الوزيرة أو بعضه، شفنا كتير قبل ما يصير اللقاء مع الوزيرة شفنا كتير تسريبات بتقول أنه الوحيدين يلي ضد الإلغاء هن النايب أنطوان حبشي والنايب دكتور سليم الصايغ.
1: الواقع شو؟
0: رح قلك الواقع شو. الواقع أعقد من أنه نكون مع أو ضد.
1: أوكي.
0: الواقع بنعرضه في هواجس حقيقية، يعني في طلاب اليوم يمكن ما قدروا يكفوا الكوريكولوم كله سوا، في طلاب اليوم عندهم وضع استثنائي. أنا لما بتوجه الوزيرة بتوجهها انطلاقا من هل أخذ أنت بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي لهؤلاء الطلاب؟ في هل نقطة 2-3-4 هل منتبهتي لهم بقرارك؟ وبالتالي سمعت للكل
1: وطلعت منتبهت لهم ولا لا؟
0: وطلعت أنا برأيي بالأرقام، يعني حتى لازم تتواصلوا معها وتشوفوا إحصائيتها الدقيقة، عم بتتبعهم متابعة، بتعرف طلابة طالب طالب وين، بتعرف قدية، يعني بتقلك لاثنين أدار كله كان خالص 70% من البرامج، بتقلك أنا ساعتها الامتحان ما عم بعمله على الفترة يلي الطلاب صاروا فيها وضعهم كتير استثنائي.
1: يعني البرنامج قبل أدار،
0: البرنامج أغلبية البرنامج الجزء الأكبر من البرنامج هو قبل ما تبلش الحرب. وبتحكيكي حتى يعني متابعتهم طلابة وين صاروا، يعني يلي تهجروا ونزحوا، في منهم تابعوا حضوريا ببعض المدارس بأماكن النزوح، في منهم تابعوا أونلاين. حتى يعني هي بشرحة بدون، لأنه عرضت بساعة من الوقت تقريبا، عرضت اللي بدها تقوله وجاوبت على كتير سؤالات. أنا ماني بمعرض الدفاع عنها،
1: نعم نعرض يعني الواقع.
0: رح بتشوفي حتى رح بتشوفي انه مثلا بملف الجامعة اللبنانية انا مستاء جدا مما يحصل من غياب مجلس الجامعة، وما يحصل بين هيك هالاستئثار ان بملف التفرغ او غيره،
1: موضوع التعديل كمان،
0: موضوع التعديل، ما يحصل بين رئيس الجامعة او معالي الوزيرة، وهيدا موضوع بتمنى نرجع نعمل حلقة عنه وقريبة، لانه ما لازم يقطع، هيدا خلل غير عادي، وهيدا عم بيضرب كل شيء للأسف، كل القرارات بشكل من الأشكال. اخر شيء عم بنشوف عم بتصير على حساب التربية وعلى حساب جودة الخدمة التربوية. لا أرجع لموضوعنا،
1: نعم.
0: لا أرجع لموضوعنا، الوزيرة مجاوبة على كتير أشياء واضحة. يعني الوزيرة عم بتقلك يلي بعضهم في حالتهم استثنائية، مثلا الوزيرة بتقلك بالداتا أنه في كتير ناس من المتضررين أو من اللي هي كيف حددت التضرر، كل الأماكن يلي لا يمكن يلي هي أماكن نزوح، يعني هي أماكن آمنة. أنت ما بتخلي الناس ينزحوا من مطرح لمطرح تاني إلا باستثناءات بسيطة،
1: مزبوط.
0: وبالتالي عملت إحصاءاتها ومتابعتها لكل الطلاب، والمتابعة دقيقة. أنا هون بدي وجه لها تحية على المنطق العلمي يلي ناقشت فيه، مش عطول بنحب نسمع المنطق العلمي
1: لأنه منه شعبوي دكتور
0: حبشي. أكيد أكيد، لأنه هلأ حتى الطلاب الشاطرين إذا بتخيريهم بين أنهم يدرسوا ويعملوا فحص أو ما يعملوا فحص، بيقولوا لك ما بدنا نعمل فحص.
1: طيب طالما القصة
0: كنا أساتذة وكان عندنا طلاب وبنعرف، وبالتالي خليني أقول بدي وجه لها تحية على هالمعالجة العلمية والتقنية، وبزعل لما بشوف أنه الجوابات هالقد عامة، أنه مفكرين حالكم بسويسرا. لا يا عيني، مش مفكرين حالنا بسويسرا، ومعنا أمل هيك إنه بسرعة نصير بسويسرا.

0: إنه في ناس هيك منطقة بكل بساطة، في ناس ما بدها سويسرا. واليوم هلأ بنفوت،
1: يعني في حدا عم يقصد يضرب القطاع التعليمي برأيك دكتور حبشي؟
0: لا لا ما بدي اتهم، لا مش هيك، بس في حالة من اللامنطق عامة. وبقول لك بلبنان، يعني حتى أنا رح أدخل من موضوع اللجنة على موضوع عمل المجلس النيابي. لك بعملي باللجان أو ببعضها بطريقة إدارة مجلس النواب، أنا بلشت شوف خطر على لبنان
1: من أي
0: وعلى التربية. مش بس سلاح حزب الله، في خطر بوزيء إذا مش أكبر، طريقة إدارة الشأن العام بلبنان، صار طريقة إدارة مجلس النواب. هلأ بنرجع إذا ما بدك اليوم نحكي فيه موضوع الجامعة، نحكي فيه بحلقة خاصة،
1: نحكي فيه بحلقة أكيد.
0: مثلا الطريقة يلي مشيت فيها الموضوع بخصوص الامتحانات، أنا خليني أعطيكي فكرة كيف نوصل للامتحان.
1: يعني مثلا اقتراح القانون مش مفروض يتقدم لأنه هيدا عمل الحكومة مثل كنت عم تقول، هيدا نموذج.
0: اقتراح القانون له حق مجلس النواب يقدمه،
1: له حق
0: يقدمه،
1: حتى لو لمرة واحدة عم يطرحه،
0: هيدا حق تشريعي. اوكي، بس نعتبر انه عم نعطيها توصية وهي ملزمة فيها،
1: هي غير موضوع.
0: هيدا مش حق، مش غير موضوع. هيدا مش حق، خاصة انه بالتوصية قلنا عم نتمنى عليها إعادة القراءة انطلاقا من الهواجس. إذا هي شافت انه قادرة تجاوب على كل هالهواجس
1: فليكن
0: وتوازن، ليش لا؟
1: خاصة انه تخوف لك
0: يعني. تعرفي تقريبا الطلاب اليوم يلي حالتهم استثنائية ولازم ينظر بموضوعهم هن 6%. طيب أنا لستة بالمية بلغي؟ لا، لستة بالمية بشوف كيف وضعهم الاستثنائي، شوف كيف بعالجوا وبساعدهم، ما بظلمهم وبعملهم مثلهم مثل غيرهم. وهي بمقاربتها الموضوع هيك عملت
1: بنفس الحجة استعملوها بموضوع الخمسة والستة بالمية. ستة بالمية نازحين وضعهم استثنائي، وستة بالمية بدون يسافروا يتعلموا برا. ليش استعملنا هيدي الستة بالمية وعتمنا على هديك الستة
0: بالمية؟ لا لا، في بعد في منطق أكتر من هيك بكتير. شو عم نحكي؟ إذا بتشوفي المسار يلي مشيت فيه الأمور هونيك بتزعلي. الوزيرة اجت بدها تاخد قرار، شو قالت؟ قالت لحالها وهون ما جابت فلان وما بعتت ورا فلان وما بعتت ورا هالأستاذ ولا شي بالدنيا كامل. ما بتقدر تروح هي تقعد مع كل أستاذ تتشوف إذا عاجبه أو لا، أو مع كل طالب تتشوف إذا عاجبه أو لا. أو اجت شافت بكل الكتل النيابية يلي هي جزء من أحزاب كبيرة في مجالس تربوية،
1: مزبوط،
0: قالت هول أغلبية ساحقة بمجلس النواب، أنا شو بقدر أعمل تأستمزج أراء؟ ببعت ورا مجالسهم التربوية وبستمزج أراءهم. بعتت ورا المجالس التربوية تبع الكل بما فيهم المجالس التربوية بحركة أمل، حزب الله، الكل. وانطلاقا من مشاورتهم معه طلعت بالبرنامج اللي طلعت فيه. واضح لحديت هون؟
1: هلا واضح اللي حضرتك عم بتقوله، بس انا سجلت قبل الحلقه مع الدكتور إدغار ترابلسي وكان عنده راي تاني بهذا الموضوع.
0: هلا بنحكي فيه، عم نحكي.
1: اذا فينا بس تخلص أكيد. فكرتك بدي مرق المداخله
0: لا لانه فكرتي شامله على كل هيدا. خليني اسمع زميلي إدغار
1: يلي
0: بحترمه وبجله، وبنرجع نشوف شو النقاط اللي لازم تتعالج.
1: يعني أنا كنت حابة يكون معنا مباشرة على الهواء بس عنده ارتباطات كتير فسجلت له بطلب منه قبل الحلقة. خلينا نسمع المداخلة.
0: دكتور إدغار يعني لو أنه معنا على الهواء، لأنه كمان دكتور إدغار تربوي بشكل أساسي والنقاش معه بيقدر يودي لمحل على المستوى التقني.
1: نعم، خلينا لكي نسمع المداخلة مع النائب الدكتور إدغار ترابلسي ورجع بتابع معك دكتور أنطوان حبشي. عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابلسي، الله معك.
2: صباح الخير.
1: يعني
2: الله
1: معك. هيدا موضوع الامتحانات بين تأجيل وبين إلغاء كأنه عم ياخد ضجة زيادة عن اللزوم، ليش هالقد مكبرين القصة؟ ما في حلول أخرى غير قصة تأجيل وإلغاء دكتور؟
2: في تخبط عند وزيرة التربية النيابية. لجنة التربية النيابية ب 26/5 قدمت لها توصية مكتوبة بالإجماع تطلب منها تعمل امتحانات ب 15 تموز حتى تكون الحالة رائت. أصرت على خطتها يلي ما بتمشي ووصلت حالة ووصلت البلد لهالضياع. لجنة التربية النيابية رجعت قدمت لها كمان توصية بالإجماع بإعادة النظر بإجراء الامتحانات للشهادة الثانوية بسبب الظروف الأمنية الحاصلة وأسوة بالأسباب الموجبة لإلغاء البروفي. كمان ما سمعت الرئيس نواف سلام من يومين بمجلس الوزراء كمان أثار مع الموضوع ووصلوا طلعت لبرا خلص الخبرية للاشتباك. وكمان معالي الوزيرة مستمرة بخطة مش مبنية على واقع نظرية والأرقام اللي فيها خاطئة. مبارح عملت مؤتمر أونلاين لتحشد الدعم لها، كمان هالمؤتمر فشل بأرضه لأنه الأرقام اللي أعطتها كذبتها الأرقام الحقيقية اللي إجت من الوزارة.
1: يعني عن أي أرقام بتحكي دكتور؟
2: أرقام النازحين، الطلاب النازحين والمراكز والناس اللي بدها تشارك بالعملية تبع الامتحانات.
1: يعني الأرقام الحقيقية شو هي؟
2: الأرقام الحقيقية كتير أكبر من هي يلي قالتهم عن طلاب مثلا محرومين من المدارس تبعهم أو مهجرين أو صاروا بأماكن بعيدة. فمبارح كان فيه اللقاء يلي هي أرادته دعما لرأيها، طلع اللقاء عكس رأيها بالتمام. وهيدا بالحقيقة بفرجي أنه بهيدي الظروف ما كان بيصير إلا إلغاء الامتحانات الرسمية واعتماد العلامات المدرسية لأجل إنهاء العام الدراسي الحالي.
1: طيب
2: هذا اللي نحن نعم. بلجنة التربية النيابية سبق وقلنا لها ولكن هي ما ردت علينا. خليني بس أقول شيء. أول شيء تحية لضيفك، تحية لضيفك زميلي الدكتور توني حبشي. نحن التقينا مع وزيري الدفاع والداخلية وكان الكلام واضح حتى من العميد اللي هو بلجنة الميكانيزم أن نحن ما بنقدر نأمن حماية أي مواطن يوم الامتحانات، وهذا كان السبب خلف التوصية يلي نحن رفعناها لها. اليوم بالمتغيرات الحاصلة هي ما بتقدر تعمل امتحانات، وحتى لو صار في سلام وأمان وكل العالم بخير، لأنه العودة والخربطة مطرح ما الناس كانوا ساكنين أو راحوا لمراكز إيواء عم تتغير بسرعة، وهي ما عندها الجهوزية وما عندها رابطة الأساتذة الأساسيين اللي بيعملوا الامتحان معها. بالحقيقة لشو المكابرة، مننصحها مرة جديدة لمعالي الوزيرة إن تنصت لصوت الشعب ولجنة التربية النيابية والرئيس الحكومي والوزراء المعنيين.
1: يعني بالإجماع لجنة التربية تريد إلغاء
2: طبعا
1: الامتحانات.
2: بالإجماع طبعا قدمت لها توصية بالإجماع وعملناها.
1: نحن عرفنا غير هيك هي التقت بالمكاتب التربوية لكل الأحزاب.
2: خليني أقول شيء مع احترامي للأحزاب، وأنا والدكتور توني من الأحزاب، بس خليني أقول لك شيء. هيدي وزيرة التربية النيابية عم بتدمر مؤسسات الدولة لما تقصي الأستاذ فادي يرى يلي هو مدير عام التربية ورئيس اللجان الفاحصة، هو اللي بيحط الامتحانات، لما بتقصي وبتقصي غيره وما بتتعامل مع الجامعة اللبنانية بالأصول ولا مع الوزراء المعنيين بالأصول ولا لجنة التربية بالأصول، بتروح لعند المكاتب التربوية. منحترمهم إخوتنا وأصدقائنا، بس هولي بمعظمهم موظفين عندها.
1: لا، المكاتب التربوية للأحزاب موظفين عندها؟ لا، هذا كلام كبير.
2: لا الأساتذة
1: يعني، بس هني مش من الأساتذة. المكاتب التربوية هن بيبحثون ملفات من ضمن الأحزاب خاصهم بالأساتذة.
2: تماما. لذلك هي راح تعتمد على الأساتذة الذين ينتمون للمراكز التربوية أو للمكاتب التربوية. خليني أقول شيء، نحن نواب
1: منتخبين. أنا معلوماتي بتقول غير هيك، مشان هيك عم بسألك.
2: مش الحال. خليني أقول لك شيء، ما بتقدر تعتمد على تنسيق مع مكاتب تربوية وما تعتمد على توصية بالإجماع. هي كانت جزء منا ووافقت عليها. وهذا اللي موفق في المحاضر نعم. وفي المؤتمر الصحفي اللي جرى بعد اجتماع لجنة التربية النيابية.
1: قبل ما يخدم الوقت معك دكتور ترابلسي عندي سؤال أساسي. هلأ بغض النظر نحن أنا مش بمحل دافع عن حدا، نحن عم نعرض واقع عم بيعانوا منه الأهالي نعم. والطلاب نعم. وفي مشكلة كتير كبيرة، بس ما في عنا حلول تانية مثلا؟
2: لا ما عنا حلول تانية. لقلك
1: ليش مثلا التلاميذ اللي عندهم، خليني هلأ أنا أقترح عليك حل، التلاميذ اللي عندهم إصرار بحاجة لهيدي الشهادة وبدهم قيمة الشهادة ومستواها ما يتغير، ليش ما بنعمل مثل ما بنعمل بالجسم الطبي شيء اسمه informed consent، الموافقة المستنيرة، يعني الولد اللي بده يقدم فحصه ياخذ شهادة يقدم، واللي بده ياخذ إفادة ياخذ
2: إفادة. اقتراحك جميل، لكن في عنا مواد قانونية توقف ضده ويطعن به للحال، فنحن بدنا نشتغل ضمن القانون وضمن المساواة والعدالة، ما فينا نشتغل بهيدي الطريقة. هي كلها أفكار تبدو جميلة لكن بالحقيقة ما بتمشي.
1: ليش ما بتمشي؟ لمرة واحدة هذا دور
2: ولا لنص مرة. بالمرة السابقة الطالبة ماريا جورج كمال قدمت طعن لدى مجلس الشورى الدولي، ألزمت الحكومة بإلغاء الامتحانات.
1: طيب وأنا بعرف زميلتي كمان لما عطوها إفادة وهلأ هي برات لبنان واقفة كل حياتها لأنه ما عندها شهادة تقدر تكمل بالجامعة.
2: أوكي خليني أقول لك شيء، لما بدها تطلع الحكومة قرار بإلغاء الامتحانات على البرلمان أنه يناقش قانون يجعل الإفادة والعلامات المدرسية مساوية للشهادة.
1: هيدي هي
2: هلأ على طاولتنا في اقتراح قانون لمعادلة الإفادة بالشهادة، ونحن أنا والدكتور توني معا نحن موافقين على اعتمادات العلامات المدرسية كموازية للشهادة، وانتهينا. ما بدها هالقد القصة، كل هالمكابرة، وما قادرة تعمل هي إجرائيا، ما بتقدر تعملها الامتحانات سيدة الكريمة، ما بقى ينفع النقاش، هي إجرائيا ما فيها تعمل الامتحانات.
1: نعم.
2: الإصرار اللي عندها خليها تتصادم مع الرئيس نواف سلام ومع باقي الوزراء، ما بقى حدا قادر يغطيها. فخلينا نروح لحل مجدي وننطلق من هون. الدولة الفرنسوية ألغت البكالوريا وما تجيب لنا سيرة 400 واحد يلي قدموا طلب حر بالبكالوريا الفرنسوية. نحن عم نحكي عن البكالوريا كامتحان موحد فرنسوي بكل المشرق والخليج العربي التغت. نحن على شو عم نكابر؟ هلأ نحن أمام واقع. النيلة سبق ونصحناها 3 بكالوريا ما بيمشي ما رديت. النيلة 2 بكالوريا ما رديت. النيلة 15 تموز ما رديت. النيلة نصيحة وبتوصية خطية بالإجماع وهي ضمن التوصية يعني نعم. هي موافقة كمان ما رديت. أنا بالحقيقة ما بقى بقدر أقول أكتر من أنه الله يعطيها العافية وخليها تشوف كيف تتواجه مع كل الشعب اللبناني. نحن بهمنا أمر أولادنا يوصلوا على الجامعة، والأولاد رح يوصلوا على الجامعة إن الله راد، وهنيك بالجامعة بياخدوا لهم ملف 3 سنوات وبيعملوا لهم كونكور دانتري، وكل جامعة عندها سياستها. ما تعطلت الحياة. 9 مرات بتاريخ لبنان ألزموا كبار لبنان أنهم يأخذوا القرار المر، يتجرعوا الكأس السام أو المر.
1: على كل حال الاقتراح الثاني اللي قلته انه يصير في معادله، يمكن هذا هو الضروري، لانه نحن كل همنا
2: هيدي شغلتنا كبرلمان نعود نعملها، يعني شغلتنا كحكومه
1: نعم.
2: يلغوا الامتحانات، وشغلتنا كبرلمان نشرع العلامات المدرسيه او الافاده.
1: ان شاء الله بتوصلوا لافضل شيء للطالب. على كل حال يعطيكم الف عافيه
2: بكل تاكيد. شكرا لاهتمامك التربوي. شكرا للبنان الحر.
1: شكرا لك نائب ادغار ترابلسي. هذه كانت مداخلة مسجلة مع نائب إدغار ترابلسي، لأنه لتعذر إمكانية أنه يشارك معنا مباشرة على الهواء. إذا حدا عنده أي سؤال للدكتور أنطوان حبشي بعت لنا مكتوب على الواتساب 7959111. أثار نقاط عديدة
0: صحيح.
1: في اتفاق على الموضوع بين بعضكم، في طرح فكرة مواجهة الشعب اللبناني للوزيرة. شو علاقة ملف إقصاء الدكتور يرق بهذا الموضوع؟ يعني صار في كتير أمور حسينا ضعنا شوي.
0: خليني بلش اتناوله النقطة ورا نقطة بأنه أرجع حط الموضوع كله بنصابه. أول شيء عندي تقدير كبير لزميلي يلي أكيد عم بيحكي الأشياء، رح أحكي نفس الأشياء بس رح حطها بمسارة، بالمسار يلي أنا وكبته
1: نعم.
0: لأنه بتجي أوقات الأمور بمحل بيبقى نفس الحدث بس ببرسبشن مختلفة، بوجهة نظر مختلفة. أنا قلت لك إجت الوزيرة بعتت ورا هالمجالس التربوية للأحزاب. هذا يدمر أو لا يدمر ليس موضوع النقاش،
1: هي ركزت على الأساتذة المحسوبين عليها بهالمراكز.
0: مين محسوب عليها؟
1: أو اللي هي بكون عليهم موظفين.
0: هلأ المجلس التربوي بحزب أمل محسوب عليها؟
1: بس في موظفين عندها هيك قال.
0: لا لا هيدا الكلام شو بدي ما بدي فوت بهالمسألة.
1: ما بدنا نحكي شو.
0: هي مجالس تربوية. نعم. هي مجالس تربوية موجودة بأحزاب عندها كتل نيابية كبيرة. بفهم المنطق اللي فكرت فيه. عم بتشوف إنه الأغلبية النيابية شو رأيها من خلال مجالسهم التربوية. لأنه حيالة تكتل نيابي لما بيجي بده ياخد قرار بالمسألة التربوية
1: بيرجع للمجلس.
0: بيرجع للمجلس التربوي اللي عنده إياه.
1: نعم.
0: مع هالمجالس التربوية اتفقوا على أنه تصير الامتحانات واتفقوا بطريقة معينة. هلأ أنا مني بكل نقاش التفاصيل لأنه في شي محل انكسرت الأمور تأخذت منحة مختلف. شو هو المنحة المختلف اللي بدي أحكيك عنه؟
1: تفضل.
0: فجأة أنا عضو بلجنة التربية النيابية فجأة بيجي اجتماع خلال 24 ساعة يعني من اليوم عم نقول عن اجتماع لبكرة ومدعو فيه كتير ناس لجان أهل حركة التحرك حركة وتحرك كلمة حركة وتحرك بالمجموعات اللي ندعيت كتير ومتردد ترددت حراك الأساتذة حراك الحراك بقلب
1: محاولة
0: الحراك
1: محاولة هيمنة نفسية
0: حراك يعني التحرك بقلب الحراك يعني هيك من نهار للتاني يعني عادة لما واحد بده يعمل دعية عليه لجنة التربية. أنا بصراحة أول سؤال كان لقلي هونيك وقلنا رأينا بشكل واضح. أول سؤال كان لقلنا كل السؤالات اللي عم بيسألوها الحراك والتحرك ولجنة الأهل والنواب والأساتذة لازم تجاوب عليهم وزيرة التربية. أول سؤال نسأل ليش وزيرة التربية غير مدعوة البرات لبنان الاجتماع يعني ما له معنى. رحنا على كمان لجنة التربية.
1: نعم.
0: وقت الوزيرة كانت برا عملت جلسة تانية كان جواب وكان الجواب أنه بدنا وزيرة التربية كان موجود تكون موجودة لصار ثالث اجتماع. بثالث اجتماع صار اللي قلت لك بما أنه زميلي حكي عن الموضوع رح أسمح لحالي أحكي.
1: تفضل.
0: تم نسجل اعتراض زميلي وأنا وفي كمان حدا موافق على الصيغة الحكمية بأنه إلغاء الامتحانات. لأنه موافقنا على صيغة حكمية بإلغاء الامتحانات تم التوصل إلى صيغة لأنه الوزيرة موجودة تقبل بها ونقبل بها على أنه إعادة النظر في القرار انطلاقاً بحكينا انطلاقاً من كل شيء ذكر بالجلسة إذا بتقدر تاخده بعين الاعتبار أو لا. طيب لما بيصير هيك شو بيكون شو بيكون يعني بنكون عم بنقلها الغي الامتحانات أو بنكون عم بنقلها عيد النظر؟
1: بدنا صيغة أخرى.
0: أي هلأ وبدنا نتأكد أنه كل شيء متاخد بعين الاعتبار. فأذن هيدا جوهر اللي صار بلجنة التربية وقلنا إعادة النظر حتى نكون كلنا مجمعين لأنه لو ينقال إلغاء في ناس رافضين رافضين صيغة الإلغاء أساسا منه دورنا. دورنا نعطي توصية توصية عملناها وهي غير ملزمة القرار وأنا هيدا اللي قلته للوزيرة القرار عندها في أوضاع استثنائية هي بتعرف إذا قدرت تخدم بعين الاعتبار وتبقي على القيمة التربوية للشهادة بيكون شيء كتير منيح إذا لا هي بتعرف حالها وبتلغي وبالحالتين بدها تتحمل مسؤولية.
1: كيف فينا نحافظ على القيمة؟
0: رح قلك كيف فينا نحافظ على القيمة هو تنحافظ على قيمة البلد كله سوا على بعضه. أنا اللي بحكيك عن هيك مسار إنه كيف بيصير هيك مسار هيك مسار كيف بيصير أنا نايب كيف بلاقي حالي قدام تحرك وحراك وحراك وتحرك لازم يسألوا وزيرة والوزيرة مش موجودة يعني
1: بس التسويق بالإعلام صار إنه هي ما أجت مش ما كانت مدعوة
0: هي تاني مرة بعتت حدا منعوه يدخل.
1: اف
0: ايه، لانه اعتبروا انه لازم من مدير عام وما فوق، وهيدا حقه لرئيس اللجنة. عم نحكي بالقانون حقه، اذا عم نحكي بوضع استثنائي انه بيسوى اذا عنا هاجس نسمع للوزارة نسمع له بمطلق الاحوال.
1: يعني في كتير قصص نحن ما بنعرفها.
0: المسار كله غلط،
1: التسويق الإعلامي شيء،
0: المسار كله
1: والحقيقة
0: غلط
1: والحقيقة بمكان آخر.
0: ايه لما بتحكي أمور تقنية شوي بيقلك أو بيجيك الجواب أنتوا عايشين بسويسرا. لا يا قلبي مش عايشين بسويسرا، بس المدارس، اتحاد المدارس الخاصة كله بده الامتحانات. 70% من تلاميذنا بالمدارس الخاصة. إذا الوزيرة قادرة تاخد بعين الاعتبار، قلي اللي وين الخطأ؟ إنه 70% من الطلاب، 70-80% أخدين البرنامج كامل. اللي وين الخطأ؟ بأنه أكتر، لأنه
1: فإذن ليش هالهجمة يعني وبدنا نلغي الامتحانات؟
0: خلينا، لأنه في وضع استثنائي، طلاب اللي عندهم وضع استثنائي على الوزيرة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، والوزيرة أخذ بعين الاعتبار وفق مقاييسها وفق قرارها، اخذ بعين الاعتبار هذا الامر. بس ما بدنا نسمع لبعضنا. هلا انتبهي، اذا الوزيره لقيت انه منا قادرين وقررت انه تلغي، كلنا بنمتثل، كلنا بنفهم، لانه ما بتكون قادره تامن تكافؤ الفرص، او بتكون ملاقيه انه لا، اغلبيه الطلاب ما قدروا يعملوا دروسهم بشكل صحيح. بس طالما هيدا الشيء منه موجود،
1: نعم،
0: ليش بدنا نفرض على الوزيرة شيء أنا بقول منه منطقي؟ أنا بدي أحكيك بالنقاط. قبل كانوا عم بيقولوا ما بنعرف شو بيصير، أنه الحرب مكفاية.
1: نعم.
0: طيب هلأ رح يصير سلام، قولوا لي شو اللي بيمنع؟ ما في 80% من الطلاب، في 70-80% من الطلاب ما تعرضوا لهالوضع الاستثنائي. إذا بناخد، نقدر ناخد بعين الاعتبار ونميز أو نعمل الامتحانات بشكل أنه ما يظلم الطلاب يلي وضعهم استثنائي، ليش لا؟
1: بس هوني كمان التأجيل عم يقتلهم للطلاب.
0: ما كل
1: هيدا ما عندهم وضع استثنائي،
0: هيدا أني أشتلع على العلن هيك. بتعرفي مني حابب أحكي، وبذات الوقت حابب أحكي، أنا بحس، ما عندي معلومات، بحس وكأنه كانوا متفقين معا على الامتحانات تأجيل 10 أيام بالطالع تتشوفي كيف الأشياء.
1: نعم.
0: أو 10 أيام بالنازل، يعني هي مسألة 10 أيام طلبنا منها تأجل، مثلا مش تبلش ببداية تموز تعمل بعشرة تموز. يمكن هي كان فيها تعمل هيك وتشيل كل المصيبة عن راسها، بس تتعرف أنه كل الأسباب الموجبة اللي عم بتخوها منها أسباب حقيقية،
1: وهي مصرة على الأسباب العلمية والمنطق العلمي.
0: أنا عم بحكي عن هيدا الموضوع تحديدا. يعني حتى سمعت نقاش أنه كل اللي اليوم عم بيعارضوا عم بيقولوا له ما بتقدر تصير الامتحانات لأسباب أمنية، كانوا عم بيقولوا إنه الامتحانات تصير بس معالي الوزيرة أجلينا إياها 10 أيام بس، يعني بدال بداية تموز نصف تموز. يلي بيكون عم بيفكر هيك وعم بيقول هيك،
1: طب هي غوغائية،
0: يلي بيكون عم بيفكر هيك وعم بيقول هيك لأنه ما امتثلت لإرادته بأنه تقدمها أو تأخرها 10 أيام، بتصير لازم تلغى بالمطلق. أنا هون عم بحكي منطق، لا بدي أقول للمعالي الوزيرة الغيّة ولا بدي أقول لعمليّة، نحن عرضنا قدامها كل شيء وهيدا قرارة. بس أنا بدي أحكي يلي اليوم مستقتل بده يلغي. أنا بدي أسأله، أنت كنت عم بتقلّة للوزيرة وقلت بالجلسات نحن طلبنا منها تأخرها بس 10 أيام، لو تأخرها 10 أيام كان مش الحال. وبالتالي هون بقلك المنحة سياسي. شو يعني المنحة السياسي؟
1: شو الخلفية؟
0: شو ما بعرف، شو يعني المنحة السياسي؟ المنحة السياسي يعني إذا كان الموضوع اختلاف على 10 أيام بطل الموضوع الأمني هو الأساس، وبطل عدم تكافؤ الفرص. أنتوا كنتوا قبلانين لو تنقل الامتحانات من أول تموز ل15 تموز كنتوا مشيتوا فيها، يعني كل الأسباب اللي عم بتقولوها اليوم لإلغاء الامتحانات ما إلها معنى ساقطة. هيدي نقطة. أنا بدي أقول لك إشياء نقالت إنه مثلا حدا وعم تنقال بالأعلام إنه برك العدو بده يستهدف أستاذ وعم بيراقب بوقت الامتحانات. يا عيني هلأ أوعيته؟ أنت كيف خليت هيدا الأستاذ يعلم
1: كل هالسنة
0: إذا مستهدف كل السنة؟ ما كل مدارسنا وأحلى شيء لما بدهم ياخدوا كلام منه من مسؤولية من وزير الدفاع أو من قوى الأمن الداخلي.
1: طب عندي سؤال.
0: ليش أنا لا لا طبعا. أنا بدي أسألهم يلي عم بيسألوا قوى الأمن الداخلي، أنتوا بتأمنوا سلامة؟ لا. ليش أنتوا مأمن سلامتكم؟ ليش اللي قاعد ببيته أنا مأمن سلامتي؟ يعني لما بنجي بدنا نأول هيك شيء لقيت الجيش أو لغيره، هن شغلتهم يأمنوا على حراسة المراكز. بس إذا أنتوا هيدا السبب الفعلي، الخطر على التلميذ هيدا السبب الفعلي، وأنه معقول يكون العدو الغاشم رح يستهدف أستاذ مطلوب أو أستاذ ما فينا نعرف، ما هيدا الأستاذ كيف تركتوا يعلم كل السنة؟ أنتوا بس إذا هيك عن جد الهاجس الأمني هالقد براسكن، حدا منكن يخبرني كيف تركتوا المدارس فاتحة كل هالوقت وفي أساتذة معقول يكونوا مستهدفين عم بيعلموا تلميذ؟ معقول هيك؟ نحن هيدا النقاش أنا برأيي برات المنطق. اللي صار قعدت مع المجلس التربوي للأحزاب، أخذت موافقة الكل، راحت باللي راحت فيه تقنيا، فيك إلك حق تناقشي شو ما بدك، راحت باللي راحت فيه. لما طلبوا منها 10 أيام فرق
1: وما قبلت
0: قام غضب الله عليها. معروف الله مين بمجلس النواب، الله بيدير مجلس النواب. قام غضب الله عليها، وبالتالي صرت عم بتشوفي اجتماع ورا التاني مش مدعية أو بنعمله ولو هي مش موجودة، مع أنه السؤالات لازم توجه لها. صرت عم بتشوفي كل عدة الشغل بقلب لجنة التربية، كل عدة الشغل بقلب لجنة التربية اللي إلها علاقة بفريق سياسي معين، صارت هلأ راكدة عم تعطي رابورات وعن الشفافية التربوية.
1: طب ليش ما انطرح مثل على كأنه العام الاقتراح
0: مثل كأنه نحن مش شايفين إذا في شفافية تربوية بالقطاع المهني أو لا، مثل كأنه نحن مش عارفين كيف كانت تنعمل كل فحوصات قبل، مثل كأنه ما كان يجينا شكاوى إنه في مناطق وفي صفوف بتنحل مسابقات قدامهم والفوضى عارمة، مثل كأنه ما كنا أساتذة وبنعرف إنه في أساتذة لما يراقبوا مزبوط ببعض المحلات وببعض غرف التدريس كانوا يشيلون ويبعتون وعشوائي يصرفون ويعملون مشكلة. مشان هيك ما حدا يعني ما حدا بقى يستحضر ويحاضر بشي منه مطروح. هلأ المطروح واضح وبسيط، بلبنان في طلاب عندهم وضع استثنائي بشكله بالإجمال 20% أو أقل شوي،
1: يعني بين نازحين وبين مدارسهم كانت مراكز إيواء ونزوح.
0: صحيح. في 70-80% شغلين برامجهم. إذا في إمكانية، والوزيرة بتعرف ما حدا بيعرف، إذا منا قادرة تاخد بعين الاعتبار وضع الطلاب الاستثنائي وتلاقي لهم حلول، إيه حقهم يحكوا هيك. بس هي عم بتقول عندهم حلول، لا بقى عم بتقول أكتر من هيك، عم بتقول في طلاب نازحين موجودين بمناطق نزوح تابعوا الدراسة بمناطق نزوحهم، وهن عندهم الاختيار انهم يسجلوا اول دورة او تاني دورة، هن طلبوا انهم يسجلوا اول دورة. طيب حدا منه عامل برنامجه ومنه جاهز
1: بيسجل برأيي. اول دورة
0: بيسجل اول دورة او بينطر تاني دورة تيدرس شهر زيادة وبدون مفوت بكتير تفاصيل،
1: لأن عندنا بعد دقيقة وبدي نطلع بخلاصة من هالحلقة.
0: الخلاصة واضحة وبسيطة. اليوم في 6% وضعهم كتير استثنائي وفق آخر معطيات الوزيرة، ومقاربتها عم تاخد بعين الاعتبار.
1: بس شكك بالأرقام دكتور ترابس، شكك بأرقامها،
0: لكن مثل يعني ما بعرف هل التشكيك هيك بشكل بسيط وسهل. عم بيحكوا بأرقام، عم بيتواصلوا مع كل الناس، الموضوع واضح. أنا بقلك بشو بشكك، أنا بشكك باللي كان قبلان يعملها بعشرين تموز، وكأنه بعشرين تموز أو بخمستاعش تموز ما في خطر أمني، صار هلأ لأنه ما انعملت بخمستاعش تموز لأنه بدأت نعمل ببدايات تموز، صار هلأ الوضع الأمني هو ما بيسمح. بالوقت اللي هيئتنا رايحين على انه على حلول على حلول
1: بالسلام يعني
0: بالسلام.
1: ايه مفاوضات
0: يعني. وبالتالي خليني اقول هيدا الموضوع لما بناقشه هيك بشوف انه الاطار لم يعد تقني، الاطار سياسي.
1: هلا
0: قال شغله ومعه حق فيها،
1: نعم،
0: اجماع على الالغاء هيك اكيد لا ما في.
1: نعم،
0: لما بيكون عندك اتحاد المدارس، اتحاد المدارس الخاصه مش المدارس الكاثوليكيه،
1: المدارس الخاصه،
0: اتحاد المدارس الخاصه كان موجود بوحده من اللجان وقال رايه بوجود ممثلينه، قال رايه بشكل واضح. كيف يكون ما هو لحاله 70% من طلاب لبنان، 60-70% من طلاب لبنان، شو عم نحكي؟ فإذا خليني أقول
1: بآخر 30 ثانية،
0: بآخر 30 ثانية لا بدي أعطي كمان كريديبيليتي لزميلي. إيه أنا وياه متفقين إنه العلامات المدرسية أو شيء آخر، إذا ارتأت الوزيرة تروع على الإلغاء ممنوع الإفادة. شو الإفادة؟
1: قال هن بيشرعوا بيعدلوا الإفادة بالشهادة،
0: يعدلوا بالدنيا يعني الإفادة، يعني كل واحد أخذ مويان سانك بالمدرسة يعني نجح. شو عم نعمل نحن؟ بس شو عم نعمل؟ يعني أنا في شغلتين بدي أكد عليهم، العلامات المدرسية بتكون كنترولابل، ما تكون مثل كل شيء بلبنان. إذا الوزيرة قررت تلغي الامتحانات لا يمكن أن يتم إعطاء إفادة.
1: نعم.
0: لأنه شو يعني إعطاء الإفادة؟
1: شو الحل؟
0: يعني يلا ساعتها بدهم يرتكزوا على الإفادات المدرسية، بدها تشوف شو بتلاقي حل. بس ما بنقدر هيك يعني بس لأنه طالع على بالنا نعمم الجهل. تكافؤ الفرص بيكون أنك تشد اللي تحت لفوق،
1: يعني أنتوا كل
0: هذا مش تتشد يلي فوق لتحت منا
1: يعني.
0: بعد شغل صغيرة، والأهم من هيك في حال قررت الوزيرة انه ما تلغي الامتحانات، تلغي الامتحانات يلي مقدمين طلب حر ممنوع يمرقوا، ممنوع يمرقوا. شو عم نعمل؟ بكره بيمرق بشهاده بفوت لك اياه، بياخذ شهاده جامعيه كمان بالتزوير، بعد الشهاده الجامعيه بياخذ له 20 ساعه بيعلم، لانه في مدير بالجامعة اللبنانية بيقدر يكون من هواه بفوته بعشرين ساعة، بعد 10 سنين بيصير عنده نصاب، بعدين بيصير عم بيعلم أولادي.
1: ايه وين صار مستوى
0: هيدا يعني بدنا نشوف الموضوع كسيكل، ايه ما بدنا نشوفه.
1: نعم. بس أكيد رح نعمل حلقات تانية لأنه الملف التربوي كتير مهم.
0: أكيد نرجع ناخد. أنا جاهز. نعم. لما بدك.
1: شكرا كتير لك دكتور أنطوان حبشي. لهون تخلص حلقتنا، منروح على موجز الأخبار نرجع نتابع.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 3 كيس ماستر تشيبس 70 جرام بدولار و40 سنت، برينجلز تشيبس 165 جرام بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ديوداتو أبارنيارا للأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات، كما تطرق الباحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عملها في الجنوب، ونوه عون بتضحياتهم في سبيل السلام في لبنان. وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني مسار الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية، وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في الإليعات، وتطرق البحث إلى خطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
1: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت شركة تاتش أنها باشرت منذ الأمس وبتوجيهات من وزير الاتصالات شارل الحاج بتصليح الأعطال التي طرأت على 30 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطي صور مرج عيون، وذلك بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني. أعلنت الخارجية الصينية الالتزام بتسيير المحادثات بين واشنطن وطهران، أضافت سنقدم دفعة مساعدة إنسانية لإيران ولبنان قريبا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر ورطب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة. بكرة قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستقرار على الساحل. تنشط الرياح أحيانا. الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال حيث بتعود إلى معدلات الموسمية.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري منبلش بالمدخل الشمالي حركة نشطة شرقي وغربي بجونية وحركة كثيفة من ضبية حتى نهر الموت الكارنتينا. على المدخل الشرقي حركة كثيفة عرية بسبب الحادث باتجاه الجمهور. مدخل الجنوبي حركة نشطة أنفاق المطار والأزاعي وحركة كثيفة كمان من المدينة الرياضية حتى الوسط. بداخل العاصمة حركة كثيفة على شارل الملك الأشرفية مستديرة العدلية بولفار سن الفيل نهر الموت.
2: دايما حد

العالم نور، هيك ربونا وهيك سمعنا من نحن وصغار، بس يبدو أنه المشكلة بلبنان مش بس بقيمة العلم، إنما بالطريقة اللي عم نتعامل فيها مع العلم. بيقولوا إذا بدك تهدم أمي منك بحاجة لأنابل بكفة دمر تعليمها. يمكن ما نعرف مين قالها أول مرة، بس بنعرف كتير منيح إنها حقيقة، لأنه أي بلد ممكن يتحمل أزمة مالية، بيتحمل أزمة سياسية، ولك حتى الحرب عم يتحملها، بس البلد اللي بيضرب فيه التعليم يضرب مستقبله كله دفعة واحدة. اليوم هيك بهالسجال حول الشهادات الرسمية، حاسة وكأنه عنا خلط كتير كبير بين موضوعين كتير مختلفين. أول موضوع قيمة الشهادة، وتاني موضوع عدالة الامتحان. شوفوا، في ناس عم يتصرفوا كأنه أي نقاش حول الامتحانات اعتداء على قيمة الشهادة الرسمية، بوقت المطالبة بالعدالة كأنه تلقائيا لازم تكون مطالبة بإلغاء الشهادة. لا يا جماعة، مش هيك القصة. ما بدنا نكون لا شعبويين ولا أنانيين، بدنا نحكي بمنطق، لأنه نحن لبنان بلد معروف ورائد بالعلم وبالفكر وبالمعرفة، واللي كانوا يجوا كل الصحفيين يكتبوا من عنا لأنه عنا كل الحريات. معقولة كل هالعلم وكل هالفكر بدنا نضربه هيك ضربة واحدة؟ شهادة رسمية مهمة جدا، لبل أكتر من مهمة. خليني أقولها هيك بطريقة عن جد أنا مسؤولة عن كلامي، الشهادة هي آخر ما تبقى من فكرة الدولة بقطاع التربية.

0: هي هذه الشهادة الرسمية، هي الوثيقة اللي بتقول إنه الطالب اجتاز مرحلة تعليمية بحسب معايير معينة، هي اللي بتفتح له بواب الجامعات، هي اللي بتعطيه نوع من المساواة بين كل المدارس المختلفة. بس بالمقابل العدالة أكيد مهمة، لأنه شهادة بلا عدالة رح تفقد جزء من معناها، مثل ما العدالة بلا معايير رح تتحول لفوضى. هيدا اللي بدنا إياه؟ بدنا فوضى ولا بدنا معايير بتحمي العدالة وبتحافظ على قيمة الشهادة؟ يعني السؤال الحقيقي مش إذا بدك شهادة رسمية، السؤال الحقيقي هل الظروف اللي عاشوها الطلاب بتسمح بإجراء امتحان عادل؟ هوني أنا برأيي ببلش النقاش الفعلي والجدي. يعني مثلا طالب بمنطقة مستقرة درس كل السنة، طالب عاش النزوح والخوف وانقطع عن الدراسة لأشهر، هن منهم بنفس الظروف بطبيعة الحال، وهن ما فاتوا بالسباق من نقطة بداية واحدة. فبما أنه جواب لا، من حق الناس تسأل عن العدالة، ولكن بالوقت ذاته من حق الناس كمان تخاف من تكرار تجارب مرينا فيها قبل. تتذكروا الإفادات؟ كم مرة بمرة عطينا إفادات بسنوات سابقة، خصوصا خلال ظروف الحرب الاستثنائية، ألاف الطلاب انعطالهم إفادات بدل ما يعملوا امتحانات الرسمية، ووقتا قال لهم حل استثنائي. بس بعد هذا الموضوع كتار اكتشفوا انه كل العالم ما بيتعامل مع الإفادة مثل ما بيتعامل مع الشهادة الرسمية. طلاب واجهوا مشاكل بالتسجيل بجامعات برات لبنان، طلاب اضطروا يقدموا مستندات إضافية، طلاب لقوا حالهم قدام أسئلة ما كانوا مضطرين أصلا يواجهوها لو عندهم الشهادة. والنتيجة أكتر من جيل دفعوا ثمن قرار هن ما شاركوا باتخاذه. كرمال هيك لما يقولوا البعض الشهادة الرسمية ضرورية، هن ما عم يحكوا من فراغ. كمان لما البعض يقولوا الامتحان لازم يكون عادل، ما عم يحكوا من فراغ. المشكلة إنه لبنان دايما لازم يحول أي نقاش لمعركة، ومش هيدا المطلوب يا جماعة. النقاش منكمله بنقاش، مش ضروري نوصل لمعركة ونقبر بعضنا. إما مع الشهادة أو مع الطلاب أو مع الامتحان أو مع التعليم، الحقيقة المطلوب نجمع بين الاثنين. يعني شو المانع نحافظ على قيمة الشهادة وبذات الوقت نضمن عدالة الامتحان؟ أنا برأيي هيدا هو التحدي الحقيقي والسؤال لازم نطرحه على كل مسؤول. عملتوا فعلا قياس لحجم الخسائر التعليمية؟ عم تعرفوا شو عاشوا الطلاب بالأشهر الماضية؟ عملتوا دراسات؟ في أرقام مزبوطة فينا نتكل عليها، ولا كل واحد بيفز بقلنا خبرية وبيعطينا رقم جديد؟ هل عملتوا تقييم نفسي وتربوي؟ ولا للأسف مرة جديدة عم ندير أهم ملف بالبلد بمنطق التخمين والتقدير. يا جماعة التربية منا ملف عادي، منا مثل أي إدارة عامة، منا مثل أي مشروع بنى تحتية. إذا انهار جسر منرجع منعمره، إذا تعطل الطريق منصلحها، إذا خسر الاقتصاد منعود جزء من الخسارة. لا، إذا خسر الطالب تعليمه الموضوع مختلف، لأنه إحنا مش عم نخسر بس سنة، عم نخسر مستقبل. وفي ناس بعدها لليوم عم بتعاني، عم نخسر طبيب ممكن يكون طبيب، ومهندس ممكن يكون مهندس، وأستاذ ممكن يعلم جيل طويل عريض، بس عشرت بقيمة شهادة مزبوطة، مش بالتعليم اللي هيك يلا مرقنا لك إياها وبنضرب جيل كامل بأستاذ ما كان بيستحق ياخد هيدي الشهادة. كرمال هيك بس يضرب التعليم، مش بس الطلاب بينضربوا، البلد كله، الاقتصاد، المجتمع، ولك الدولة بأمها وبيها بتنضرب. كرمال هيك بيقول مانديلا، التعليم أقوى سلاح فيك تستخدمه لتغير العالم. وبقول غيره أنه التعليم جواز سفر للمستقبل، وأرسطو كان يعتبر أنه جذور التعليم ممكن تكون مرة، بس ثمار التعليم أكيد أنها حلوة. وحتى تؤتي هيدي الثمار، نحن لازم نحمي التعليم بحد ذاته، نحمي قيمة الشهادة، نحمي عدالة الامتحان، ونحمي الطالب بالدرجة الأولى من أنه يتحول لضحية جديدة ببلد تعود يدفع فيه المواطن ثمن كل شيء. يعني القضية مش مع أو ضد الامتحانات، مش مع ولا ضد الوزيرة، القضية أبسط وأخطر بالوقت ذاته. كيف تحافظ على قيمة العلم من دون ما تظلم المتعلم؟ كيف تحمي الشهادة الرسمية من دون ما تكسر الطالب اللي بده يحملها؟ لأنه فعلا العلم نور، بس هالنور ما بيضوي إلا بس ترافقه العدالة. نروح لأسعار المحروقات.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: بنزين 95 أوكتان 1,350,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,368,000 ليرة، مازوت 1,005,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,224,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
2: مقال بيعمل فرق.
0: تحت عنوان لا تستعجلوا إعلان الانتصار الواهم، كتب علي حمادي في صحيفة النهار الآتي: هذه نصيحتنا إلى حزب الله ولفيفه من المشايخ والسياسيين والإنفلونسرز. فشمول لبنان بوقف إطلاق النار الوارد في نص مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة أن إيران حققت للبنان أفضل مما حققته الشرعية اللبنانية على طاولة المفاوضات. فقضية الأذرع الإيرانية وأهمها حزب الله في لبنان لا ترتبط بعمق مذكرة التفاهم التي تتناول أول ما تتناول بند البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. يتابع علي حميدي مقالته في صحيفة النهار ويقول: فموضوع الأذرع المعتبرة على نحو واسع إقليميا ودوليا، ميليشيات تابعة للنظام الإيراني وعشرات الدول في العالم تصنفها إرهابية وترفض أن تميز فيها بين جناح سياسي وجناح عسكري، وحزب الله هو في طليعة هذه التنظيمات الغارقة في أعمال أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية. لا يستعجلن البعض رفع رايات النصر في وقت طار فيه جنوب لبنان بسبب سلوك الحزب المسلح من خارج القانون وضد القانون، فالنكبة لحقت بجزء عزيز من اللبنانيين وبالتالي بلبنان كله. حقيقة لا يمكن لهذه البروباغندا الخرقاء التي تحتفي بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وكأنها نصر مؤزر أن تقنع عاقلاً أن ما ارتكبه الحزب المذكور من خطايا أقله منذ أن شن حرب الإسناد الأولى والتي ألحقها فيما بعد بحرب إسناد ثانية أكملت تدمير الجنوب اللبناني. يتابع علي حميدي في صحيفة النهار: بداية من المهم معرفة ما يستبطنه إعلان شمول وقف النار لبنان. هل يعني أن إسرائيل ستوقف العمليات في الجنوب؟ أم أن ملف لبنان له معالجاته الخاصة ضمن مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل تعني مذكرة التفاهم أن حزب الله استثني من بند نزع سلاح الأذرع في المنطقة؟ أول شيء مش أول مرة، يعني نحن عم نتفاجأ أنه بسرعة إعلان الانتصار، يعني ما بعرف إذا متفاجئين، حدا متفاجأ أنه كل مرة هيك الانتصار ولطيف والصدمة بتكون أنه ما بيجي الانتصار على قد التوقعات؟ منا أول مرة. هلأ في أشخاص عم تعمل لحظة وعي وعم تكتشف الحقيقة بس يمكن ما عندها جرأة أنها تقول، في أشخاص عم بتقول وفي أشخاص ما بدها تكتشف الحقيقة. يتابع على حمادي في صحيفة النهار. بالنسبة إلى الحزب المذكور فإنه يعتبر أن مسألة سلاحه خرجت من التداول، لكن الحقيقة أن نزع سلاحه صار جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي بين لبنان وإسرائيل، كما صار أساساً لتحسين العلاقات مع سوريا المحتضنة أمريكياً. فطالما هناك سلاح غير شرعي يتحكم فيه الإيرانيون كما هو حال سلاح حزب الله، ستبقى الجبهة الجنوبية ساحة للتقاتل مع إسرائيل، وهذا ما ينطبق أيضا على منطقة البقاع التي يعتبر الطرف السوري أن سلوك الحزب فيها يمثل تهديدا لأمنه، لسيما أن الحزب لا يزال يتدخل في الشؤون السورية الأمنية بدفع من الإيرانيين.

نحكي على رواق ومن دون تعصيب، من دون ما يكون في لحظة توتر، بس محلنا بقى نوعى ونفهم ونقشع ونجرب نقول إنه بدنا هذا البلد، خلص بكفي حروب وتعب ونجرجه على مطارح ما بعرف ما بتشبه حدا منا. محلنا بقى نقول خلص، ما بقى بدنا حرب، ما بقى بدنا تهجير، ما بقى بدنا كل 10 سنين نفتعل مشكلة ونتهجر من بيوتنا ونرجع نعمر من أول وجديد. هلا بعرف انه يمكن ببعض الافكار الايديولوجيه هيدي اسمها مقاومه وصمود، بس فعليا فعليا اذا بدنا نلاقي نقاط مشتركه بوطن واحد بمواطنه وحده كلنا عند بعضنا، اكيد التوجه بيكون مختلف كليا. برجع لمقالة علي حمادي.

صار التفاوض السياسي والأمني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث أن الحل الأمثل للبنان يقتضي الإصرار على مسارات واشنطن التفاوضية لانتزاع لبنان واقعيا من براثن النفوذ الإيراني. ويختم علي حميدي مقالته في النهار خلاصة الأمر أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا تعني عودة الأمور إلى ما قبل 27 الأول 2023، فما مضى قد مضى. انتهت مقالة علي حميدي في النهار.

0: خليني هيك مرق شوية تعليقات قطعوا خلال الحلقة بس احنا ما قدرنا نعلق عليهم. في حدا عم بيقول انه ابنه بثانوية اب الياس وهن يتعلموا من الجمل دينته لانه مدرستهم كانت مركز ايواء. بس في شغلة قالها يمكن احنا ما انتبهنا لها دكتور حبشة، انه في تكافؤ بالفرص وانه في البرنامج اللي تعلموه قبل شهر اذار هو اللي رح يكون ضمن الفحوصات. يعني ما لازم نخاف ونقلق ونبلش نرفض قبل ما نسمع ونعرف شو اللي رح يصير وشو الافضل لاولادنا. عنا اياها هيدي مشكلة وبعرف كلنا بنوقع فيها، انه معك حق مش الكل قادرين يجيبوا اساتذه دروس خصوصيه ده حتى يعوضوا، بس الفكره انه هيدا الموضوع كمان اخذ بعين الاعتبار. بس نحن هيك بنتحمس دغري وبنعطي الهم وبنشارع قبل ما نعرف حقيقه الامور كيف بدها تصير. يعني في شيء اسمه اللجمان كتير عالي رح يعتمدوه كرمال الاشخاص اللي او التلاميذ اللي ما قدروا يتابعوا دراستهم بشكل جيد بعد شهر اذار، فهيدي انتبهوا للنقطه يا جماعه. ريتا عم تقول إذا في أستاذ شاكين بأمره وخايفين منه ما يراقب وما يكون موجود. يعني في ناس عندها إصرار على قصة الشهادة. خليني مرق شوية رسائل هيك قطعوا خلال الحلقة.
1: مرحبا، كيفكم؟ عملها لبنان الحر بيعملوا حاكم السياسي، ما بعرف كان تغير البروغرام، بس الماضي إذا واحد يتعرف على شيء جديد لازم يصرحوا على الماضي لأن أول عاخر صحيح.
0: هلا لبنان الحر بتحكي بكل شيء يا صديقتي، حيلا موضوع لازم نحكي فيه بنحكي فيه. كمان خلينا اسمع تعليق. يلا
2: بونجور، بدي عفوا بدي أسألك هيدا رقم عيادة الدكتور؟
0: بعتيلنا رقم غلط. مروان أبو عجرم بيقول ليش المكابرة والعناد ومن كرمال شو؟ هل العلم بلبنان صار سلعة تتقاذف بين مؤيد ومعارض؟ هل هذا النمط سيبني منهج تربوي سليم لأبنائنا؟ اليوم التلميذ بحاجة للعلم والمعرفة، وأنا بوافقك 100% يا مروان على هيدي النقطة. مشاكل سياسية قد ما بدكن، مشاكل اقتصادية قد ما بدكن، مشاكل أمنية قد ما بدكن، نزوح وتهجير قد ما بدكن، صيف وشتي تحت سقف واحد قد ما بدكن، بس كمان يصير عنا مشاكل بالتربية وبالتعليم، هيدي الشغلة أنا برأيي مش لازم تمرق. إذا نحن هيك منتطلع بالعالة ومنخورنا للسما كلبنانية لأنه شايفين حالنا بتعليمنا وبمستوينا العلمي وأنه نحن جامعاتنا عم بتخرج أهم تلاميذ وعم بيروحوا يرفعوا اسم لبنان بالعالة، عم بيكونوا عم بيبدعوا عم يعملوا براءات اختراع. نحن لو عنا دولة مزبوطة كنا منربح هيدي الاختراعات وهالشباب بدل ما نهجرهم ونهجر كل الأدمغة برات لبنان. بس معقولة هيدا هو إرثنا الوحيد؟ هيدا هو إرثنا الأول، المستوى التعليمي والفكري، أدمغة.

بتطلع من عنا هالبلد الصغير جغرافيا، ولكن عم بيكون كتير كبير لأنه يمكن صار عدد المنتشرين بالعالم أكبر من عدد المقيمين وهن أصلا لبناني. معقول نوصل لهيدي المرحلة نحن منقبل فيها بس بحجة من هون ومن هونيك لأنه صار في عنا عصر السرعة وعصر قلة الخصية وعصر أنه ما رح نقبل ندرس أو نتعب أو مش قبلانين نتفي نعمل إفور؟ بهمني هذا الموضوع التربوي كتير وبيعني لي كتير لأنه أنا برأيي تعميم الجهل اللي في كتير أشخاص عم بيجربوا يعملوه هيدا خطر كتير على مستقبلنا ومستقبل أولادنا. فتمسكوا بالعلم يا جماعة، تمسكوا بالمستوى التعليمي يا جماعة. اليوم بتوصلوا بتخلصوا شهادة بالجامعة بقول لكم ما العازة بكون تعملوا دراسات عليا، اليوم صار هيدا المستوى يا جماعة. تجوا أنتم بكون تلغوا شهادة هي بتاعت القيمة والفصل إذا بدكم تلغوها وتحافظوا على

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك متل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: دايما حدي

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 بيرة المازة 250 ملي بدولارين و90 سنت، بزورات الأزي 250 جرام بدولار و40 سنت.

0: سجلت غارة جديدة من مسيرة إسرائيلية استهدفت وادي العزي في المنصورة، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة وضواحيها. تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قلق في إسرائيل من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان، مشيرة إلى أنه كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات. فاصل ونواصل الموجز.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم. لبنان الحر.
0: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: غريب أمر الممانعين، لم يتعلموا من أمثلات دعم السنوار، ولم يتربوا من حرب الانتقام للخامنئي الأب، ولم تخدش ضمائرهم مشاهد الدمار الشامل، ولا القرى والمدن التي أفرغوها من أهلها وقتلوا شبابها ونساءها وأطفالها، ولم تدمع عيونهم لألاف القتلى والمعوقين، وها هم يعودون من هزيمتهم منتصرين. وإلى الدولة قال: نفذي قراراتك السيادية وتابعي مفاوضاتك، ولا ترهبك الألسنة المرتخية ولا الخلط المرتجل بين الأمريكي والفارسي. فاللبنانيون معك والحق معك، ومن شعبه معه والحق معه، فمن عليه. عقد اجتماع ثلاثي في إربيل ضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبده، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، ورئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، حيث تم البحث بالخطوات المتبعة لدمج قصد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار. أخيرا، هذا النداء الإنساني: المريض جوزيف عبدو أسود بحاجة إلى دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى المعونات جبيل. للتبرع الاتصال على الرقم 71-992-729. ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: الحياة إلى معنى تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا. وطبعا نقول أهلا وسهلا لكل الأشخاص اللي انضموا لنا ليتابعونا بلقاء جديد ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. لليوم ضمن لقائنا بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف بالمجاز بعلم النفس وأيضا مدربة مهارات الذاتية ريما دروبي. أهلا وسهلا فيك عبر
1: أهلا فيك جانا. اشتقت لك سبقتك.
0: ما بدي أقول لك هيك أنت أنا مين هلك بدي
1: لا أنا بعرف اشتقت لفريدي
0: اجا فريد اليوم بدي اشكيكي لمار بس بدي اشكيكي لمار كروقي علي بكره
1: لا
0: ما سالتي عنه
1: انا من هديك المره كنت مشتاقه لفريدي بحق لي اليوم
0: ايه نشكر الله انه زبطت معك ايه. لليوم مستمعينا موضوعنا جدا مهم يمكن هو يكون سؤال بسيط بالشكل بس على الاكيد بيفتح باب واسع على طريقه كل شخص كيف بيفهم الحياه. يعني أوقات نسأل حالنا لو كان بإيدنا نختار شيء واحد نمتلكه بهالحياة شو هو؟ يعني لليوم ريما رح نحكي عن شو هو أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة وقدي ممكن هيدا السؤال البسيط يكشف لكتير عن أولوياتنا عن مخاوفنا عن احتياجاتنا حتى عن الأشياء اللي منحس إنها نقصتنا. والسؤال بيطرح نفسه هل الواحد منا بيفتش عن أشياء يمتلكها أو عن مشاعر بعيشة
1: بحسة
0: لا بعيشة أنا بمعنى أكيد
1: نفس الشيء
0: خملت عم تزبطي عم تصلحي
1: لا ما بيتصلح لك جانا حبيبتي أنت بتصلحي
0: تسلمي. خلونا نكشف سوا شو بتقول اختياراتنا عن كل واحد منا. بداية ليش شخص بيختار الأمان وشخص آخر بيختار المال وغير بيختار الحب؟ كيف فينا نحن نفرق بين شيء بنحتاجه وشيء اللي بنعتقده رح يخلينا نكون سعداء؟ هلأ كمان
1: سألتيني 100 سؤال هلأ أي واحد بدي كرد
0: بتلاقي أكثر
1: خليني بلش لا بدي بلش بالموضوع اللي هو كتير كتير كتير أنا حبيته
0: أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة
1: ما هو كل اللي قلتيون هن داخلين صح. هلأ بتشوفي بسياق الحديث أنه كلهم موجودين خلينا أول شيء فيني أسألك أنا سؤال يعني إذا قلت لك أعطيني رأيك بس إنه أنت ككلمة شو أهم شيء
0: يعني إذا بدي أقول لك إياها أنا هلأ الكلمة إيه؟ بدك تعتبريها نوع من الفلسفة ومدري شو
1: ما أنا هيدي إياها مفروض قولي لي
0: أنا بالنسبة لي شو أهم شيء بالحياة
1: تمتلكي عم نحكي مش أهم شيء بالحياة
0: إنه شو أهم شيء الواحد بيمتلكه بالحياة تقدر تكون حياة متوازنة وحياة سعيدة وحياة فيها معاني وفي حياة حدا بين أصنا يعني أكثر من شغل يمكن بس الشغل الأهم بالنسبة لي إنه الواحد يكون عنده يمتلك ضميره هيدا أنا بالنسبة لي إنه في غياب الضمير يعني في مشاكل كتير مش بس مني أنا من الأشخاص اللي كمان غايب ضميرهم شفت قلت لك ما رحت بس ما تحكي
1: لا
0: أو كمان إذا بدك شيء تاني الحكمة أنه هدول قصص معي يعني بتخلينا نعيش فعلا طيب. الحياة دي أنا الصدق
1: إيه أنا رح أخدك على شيء تاني نهائي يعني غير كليا ياريت هني بقولولنا اللي عم يسمعنا شو أغلى شيء بيمتلكوا أنا بدي أخدك على مطرح أكيد فيه من الفلسفة إنما فيه من الواقع نحن أول شيء ما منمتلك أي شيء بالحياة حتى جسدنا ما مننتلكه ما منمتلك أي شيء حتى أولادنا ما منملكهم
0: يعني فلسفة سقراط يعني
1: أولادنا ما منملكهم مش بس سقراط عندك بودا عندك لاوتسو الفيلسوف الصيني الشهير وبودا قديش تهر هلأ خليني أحلى ما ضيع الحديث فنحن ما منمتلك شيء الممتلكات المادية نحن ما منمتلكها كل شيء فاني ممكن يروح منا بأي لحظة أولادنا ما منمتلكها جسدنا ما منمتلكه مشان هيك إذا بدي روح لكين طيب بدك تقولي لي لكين شو منمتلك شو أغلى شيء عنا ممكن أنه نحس أنه إيه هيدا جواتنا داخلنا بيعيش معنا وبيبقى معنا وبيفرحنا هو التصالح مع الذات يلي بيعطيني السلام الداخلي كيف عنيف. لا مش عنيف، حلو كتير. رح خليني بلش بشرحها شوي أكتر. بدي هون استنجد مثلا بمقولة لكارل يونغ اللي هو بسيكياتر وبسيكاناليست، بيقول إنه من ينظر إلى الخارج يحلم ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ. وهون بكملها
0: حلو
1: بيسوع المسيح لما بيقول شو نفع العالم إذا
0: خسرن،
1: إذا ملك كل شيء
0: خسر
1: نفسه، خسر نفسه. أوكي، فشو معناتهم هولي؟ معناته أنه أنا ما بملك شيء، مشان هيك شوف السلام الداخلي اللي هو هيدا السلام الداخلي بيحسسني أنه أنا بملك كل شيء. ما بدك تسأليني كيف؟
0: عم تلك بيدي ما انتبهتي لي.
1: أوكي، فمشان

0: بلبسونا تياب منخبي هالحقيقة تبعنا ورا التياب. منكبر شو بيصير في براسنا؟ إنه المظهر هيدا أنا، مش الشكل هيدا أنا. ليه؟ لأنه من ولادتنا خبولنا حقيقتنا. مش معناتها نحنا نمشي بلا تياب، لا، رح اشرح حتى ما حدا يقول او تسأليني هالمعنى. اوكي، ف منمشي منكبر شوي شوي شوي شوي منشوف قدي اهمية التياب من خلال اهلنا. لا، ما تلبس هيك، مظهرك مش حلو، البوس هيك. من هون شو منصير نحنا؟ منربط هالحقيقة اللي خبيناها اللي هو جسدنا ورا المظهر. ومن هون فكرة المظهر بتصير تتطور شوي شوي. بدي أحلى سيارة، بدي أحلى بيت، بدي شوف حالي، بدي برستيج، بدي أعمل حكيم، بدي أعمل لقب بيكون عندي. بيصيروا كل هالإشياء الخارجية تصنعني وبنسى،
1: يعني أحلامنا بتصير من برا أكتر من جوا،
0: وبنسى إنه في عندي حقيقة جوا أنا دفنتها لأن هيك علموني. من هون بيجي الخوف. أول خوف إنه أنا لازم كون هيك وإلا يمكن أفشل، لازم أشتغل على مظهر، لازم ألبس هيدا الساك السينيه النسوان ورا التياب السينيه، الساك ما بعرف شو، الشكل، الشعر، الصبغة إلى آخره. ليه؟ لأن صار هيدا الشكل الخارجي كل ما أنا بدفع عليه بتقله كل ما أنا بكون إلي قيمة أكتر. فبيصير عندي خوف من إنه قيمتي تقل، فبصير بشتغل على خارجي. من هون بصير أنا عبدي لهي الأشياء، مشان هيك قلت العبودية النفسية. بصير أنا عبدي لهيدي الأشياء، بتصير هاي الأشياء هي مالكتني ومش أنا اللي مالكتها مثل ما نحنا منفكر. من هون بيرجع عندي الرغبات، بتصير تقوى رغباتي. جبت هيدا الجزدان الحقه 10,000، عرضته، لا، طيب شافوني فيه، بدي شي بعد أتقل. صرت أنا عم كبر أكتر وأكتر وأكتر وأكتر هالعبودية اللي هي عملت لي خوف، اللي هي مبنية على الرغبات، اللي هي بتخليني كذب الكذب المعنوي. لأن أنا بهالسيارة أو بهالجزدين أو بهيدا البيت اللي أنا عم بحلم كبره وعمله، أنا عم كذب على نفسي، هيدا مش حقيقتي، أنا لا أمتلك أي شيء.
1: يعني هيك ديت أحلام كتير من الناس اللي عم يسمعوك.
0: لا، بالعكس، بدي أقول لك شيء.
1: اتفضلي، معلش، مش شفريقة.
0: أوكي، بدي أقول لك شيء، رح أعطي إكزامبل. نحنا منتعلق بهيدول الأشياء، لأنه أنا مني ضد يكون عندي سيارة حلوة، وأنا مش معناتها، ولا حتى يسوع المسيح حتى كان قصده أنه الفقر النفسي أو الخارجي أو ما بعرف شو. لا، المقصود كان أنه هو التعلق والعبودية لهاو الأشياء، لأن بيصيروا هن يصنعوني. أنا مش ضد يكون عندي سيارة حلوة، مش ضد يكون عندي بيت حلو، إنما ما أكون عبدي لإله، ما أربط قيمتي بهيدا الأشياء، وما يكون عندي التعلق المرضي. إذا هيدا بيروح أنا بطل لا شيء. إذا أنا فقير، يعني أنت يلي عندك جاري، عندك فيلا، أنت أهم مني. نحنا هيك منصير نفكر، ومن هون بتصير تاكلنا الرغبات والخوف. رح أعطي إكزامبل. في كاتب فرنسي أنا كتير بحبه، لوران جونال، بيقول بكتاب لقاله بيحكي عن هيدا الموضوع. بيقول إنه في واحد معه سيارة جايبها مبسوط فيها جديدة، هو وماشي على الطريق

0: منيح؟ قال له لا لا أنا منيح الحمد لله. قال له وسيارتك؟ انجلفت، عامل أسورانس؟ قال له لا لا عامل توريسك، ما في أي مشكلة يعني بتتصلح. قال له طب ليه زعلان؟ قال له لأنه حاسس حالي انجرحت. شو هيدا معناتها الجرح تبع السيارة؟ لأنه أنا رابطة قيمتي فيها الإنسان انجرح لأنه صار هو والسيارة واحد، مشان هيك منزعل، مشان هيك مننجرح.
1: يعني أوكي. عشان كتير كتير يعني حولتي لها موضوع فلسفي.
0: هي مش فلسفي، هي حقيقة يعني. أنا بردون خليني أوضح
1: هلأ، بس إذا من لا للواقع اللي عم تحكي حضرتك،
0: للواقع هذا اللي قلك بدي أوضح. أنا فيني أمتلك سيارة غالية بحقلي، وبحقلي يكون عندي فيلا، أنا حق أعيش مرتاحة.
1: بس في حال ما كان عندك، بردون كان ايه؟ نقطة برا، بس في حال ما كان عندك سيارة أنت منك ممنونة، أنت بتعمل المستحيل يصير عندك سيارة. أوكي. يعني في قصص معينة الواحد بده يمتلكها كمان بيسهل حياته، مش إنه كرمال أي موديل.
0: خليني نط من هون لهون حتى ما توقع بس اللي عم يسمعنا بده تسأل علي. لا لا اشرح، أنا مش ضد كون عندي سيارة فخمة، مش ضد أني أسعى تيكون عندي سيارة فخمة، ومش ضد أنه يكون عندي بيت مرتاحة فيه، بس ما أربط حالي فيه. أما اللي ما عنده أوكي وبتقولي لي أنه نحن حقنا نحلم، إنما هيدا الحلم مش حقنا أنه هو يكون العبودية تبعي، أنه أنا ما بسوى شيء إذا أنا ما حلمت، إذا أنا ما حققت رغبتي بأنه يكون عندي سيارة.
1: تعرفي حرقت يعني حرقت الموضوع، حذري ليه؟
0: ليه؟
1: كان عبيل أول شيء اسمع آراء المستمعين.
0: فيك تقولي شيء تاني؟
1: لا ايه؟ عبيل أسأل اسمع آراء المستمعين، شوف كيف كل واحد بيفكر بأي طريقة، وأنا اليوم عم نعيش من ثم منفوت لنهاية الكلمات.
0: يعني كلمات خليني كفي، خليني فضل. لكن كفي لك أنا إذا أنا ما معي مصاري حقي أنه أحلم قلت أنا بالسيارة أوكي، بس هيدا الحلم في فرق ما أنه يكون كابوس وأنا بلا قيمة بلا ما حقق السيارة، وفي فرق أنه هيدا الحلم يكون مجرد حلم بحلم فيه بيخطر عبالي بس مني عبد لإله. من هون بودا ولاوتسو، تعرفي بودا ترك كل عيلته، هي كتير مهمة، ترك كل الغنى تبعه وترك مرته، وعنده كان ولد وكان عايش، هو كان برانس أمير هونيك مطرحه، ترك كل هالشي وراح لأنه اكتشف أنه في وجع عند الإنسان، في وجع ما عم يعرف يحله، أنه الإنسان عم بيعيش عم يتعذب عم يكبر عم بيخطر عم يمرض عم بيعمرق بكل هيدولة، بس ما عم بعرف ما عم بيعرف أنه ليه هالوجع. فاكتشف أنه الرغبات والأحلام اللي منبني بتصير نحن عبد لإلها، يعني العبودية النفسية والخوف، الخوف من أنه إذا أنا ما عملت هيك شو رح يصير فيني، وأهم شيء الخوف من بكرة. فاكتشف أنه هاي الحقيقة، وهو مشي وعمل من هون صار بودا وقلعت هاي الفلسفة تبعه. ولاوتسو كمان نفس الشيء بيقولوا، لأن عم بتقولي لي إذا حدا ما عنده، بيقولوا اتنيناتهم بيتفقوا في كتير غيرهم يعني، بس خليني عليهم، انه ما فكر ببكرة، عيش اللحظة، عيش لحظتي. يعني انا بهاي اللحظة بحقلي احلم، بس ما بحق لهيدا الحلم يوقفني ياخد من قيمتي يستعبدني، يعني اعمله وسواس قهري براسي انه انا لا اسوى شيء اذا ما حققت هيدا الحلم. بالعكس الحياة كلها أحلام، بحق لي أحلم، إنما مش عبدي لهالحلم، هيدا الفرق.
1: إذا نطلع شيء بواقعنا اليوم، شو بتقولي ناقص اليوم واقعنا من بهالمجال؟
0: تصالح مع الزيت.
1: طيب إنه تصالح
0: أنا بدي أقلي
1: بس لحظة، إنه في مسؤوليات كبيرة على كل شخص، يعني عم يحلم يأمن يمكن قصة ابنه، عم يحلم مش الكل عبيد أو أسرى لرغباتهم. في عندك أشخاص عم يعيشوا كل يوم بيوم، ويمكن يعني مجبورين يعيشوا في ظروف معينة، عرفتي؟
0: ليكي نحنا ليش مثلا إذا بدي أحكي أوكي عم بيتعب لحتى يأمن قصة ابنه،
1: صح
0: أوكي، أنت شفتي قديش عم يتعب مثلا لحتى يجمل ابنه من الخارج، لأنه دايما نحن بدنا نجمل.
1: هذه فئة من العالم يا قلبي، فئة من العالم مش الكل.
0: حتى جنى خليني أشوف مثلا في ناس أنا بعرفهم أوكي، نحن بعرف أنه مدارسنا الرسمية هي ما إلى قيمة عنا، بس أنا بعرف كتير ناس وقراب مني هن خريجين مدارس رسمية وبأعلى مراكز. أوكي، إنما ليش أنا لا بدي أتعذب تحط ابني بهاي المدرسة؟ اللي بده يتعلم بيتعلم، بس لأنه الآب أنا بدي حط ابني بهاي المدرسة.
1: بسمع جورجيت قبل ما
0: اللقب.
1: معلش بدي أقطعك شوي.
0: أوكي يلا.
1: بس ما حبيت اللي حكيتي هلا، ما بعرف.
2: بونجور جانا، بونجور ديما.
1: انا
2: كثير مبسوطه عم بسمع صوتكم واشتقنا لك يا ريما.
0: وانا كمان جانا
2: حبيبه قلبي كل يوم بسمعك. يعطيكم الف عافيه، معكم جورجيت، ما بعرف اذا قلت لك قبل. انا معك يا ريما بهذا الموضوع، صح عن اللي عم تحكي. وبعدين ربنا بيقول لا تعبد ربين، ما فينا نعبد المادة ونعبد الله، بدنا نتخلى عن شيء حتى نلاقي شيء تاني، وهي محبة الله قبل كل شيء. يعني أنا معي بعيش، ما معي بكتفي كل يوم بيومه، ما بفكر لبكرة. ليش؟ لأنه الإنسان المؤمن وبيتكل على الله ما بيفكر بالماديات، وما بيفكر يكون معه سيارة، وما بيفكر يلبس، بيفكر يكون راضي ربه عن يعمل شيء، إنه يكون الله راضي عليه. هيدا أهم شيء. وحبيبة قلبي أنا انبسطت إني عم بسمع صوتكم، ونهاركم موفق.
1: ولقلك أنت كمان جورجيت.
0: أوكي، بس أنا خليني بس رد على جورجيت. أنا ما عم بحولها دينيا إنه الله والفقر والطاعة، لا أنا ما قصدي هيك. أنا برجع بكرر، حقي أحلم، حقي يكون عندي سيارة إلى وزنة.
1: طب يلي بعتته جورجيت هلأ اعتبري إنه عم تحكي إنه ما لازم يعطي الهم. طيب إذا عنده أولاد، عنده مسؤولية أولاد، إيه من مدارس يا أختي؟ بأكلهم كمان في ماركت معين للأكل، إنه في لك أكيد.
0: أكيد إيه جنا
1: بس الواحد وقت بيعرف وضعه منه قادر ما بيعمل، بأنجا يجيب لهم يطعميهم لأولاده.
0: أوكي جنا، في فكرة إنه أنا ما عم بقول، يعني في خيط رفيع ما عم تلقطي عندي، اللي هو أنا لما أنا بدي فكر ببكرة، يعني مثل ما قلت لك بيدعو الكل الجميع لتحقيق اللحظة بهيدي اللحظة. حتى يسوع بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، يعني لما بتحرر جوا من قيود الخوف اللي هو أنت عم بتقولي كيف بدي أمن، كيف بدي أعمل. أوكي لكن ما قلتي لي لما بيجي الولد تجي رزقته معه، هيدي الشهيرة، مع أني ما بحبها المقولة، أنا ما بحبها، أنا ضد. بس برجع بقول أنا مش ضد الحلم، إنما ما أكون عبد لإله. يعني هل عنده كذا ولد وما معه يطعميهم؟ إذا قصة مدرسة لا، في مدارس رسمية، بس قدي أنا من جوا مقتنعة مش مخجولة قدام الناس إنه أنا حاطة ابني بمدرسة رسمية. القناعة يلي هي السلام الداخلي يلي أنا مش خايفة من حكم الآخر علي، هاي القناعة. يعني ما بحب استعمل كلمة قناعة لأنه يمكن يفهموها بغير مطرح أنه إيه الفقر وهيك، لا أنا ضد، أنا ضد، أنا مع الغنى، أنا مع إسعى اغتني،
1: يكون راضي على وضعه.
0: ربنا بحد نفسه بحب الغنى، وإلا ما عطانا جمال هالكون، كان عطانا إيه فقير مكحكح، لا عطانا الكون جميل لأن ربنا بحب الغنى بحب الجمال. بس بدي أفهم هالخيط، أنا مش قادر أوكي بعمل على قد ما قدوري لحتى أنه أكفي نفسي بالحياة يلي أنا فيها، بس ما بيمنع أحلم، بس مش أقتل حالي حتى جيب، اقتل حالي تحطهم بمدرسة والله عند راهبات أغلى مدرسة أو ما بعرف وين. عرفت علي هيدا الخيط اللي أنا وضحته ولا لا؟
1: انه ايه بس يعني بالنسبه لي ما بيقدر يترجم. انا ما بعرف ليش حاسه بواقعنا ما بيقدر يترجم. اكيد معك حال واحد
0: لا لانه واقعنا لانه واقعنا صار مبني على المظهر.
1: طب ليش فسري
0: صار مبني على المظهر؟
1: ليش الناس هيك عم تعمل؟ ليش عم تصير اسرى لسيارات ولا عقارات ولا
0: لانه قلت من الاول نحن منربى نخلق بلا تياب. نحن منربى بيفهمونا.
1: ليش ناس هيك وناس هيك؟ ما كلهم خلقوا بلا تياب. ليش ناس راضيه بواقعه ومقتنعه
0: طبعاً؟
1: وليش ليش لا؟
0: اذا في ناس راضيه عال يعني عندها هيدي الفلسفه اللي هي السلام الداخلي. اوكي في ناس اذا خسرت عملت اكسيدان بسيارتها بتنهار وبتموت. يعني نحن ما نربط حالنا بهيدي الاشياء الملموسه. في ناس عندها سلام داخلي عال كتر خير الله كتير منيح يعني. واللي انا عم بحكيه في ناس عندها اياه على فكره. في كتير بتقلك انا مقتنعه عندي قناعه وانا مبسوطه وانا بتطلع بهول الاشخاص اللي هن بيشفطوا بالسيارات او الفلل والشوفر وما بعرف شو. انا ما بيعنولي انا مرتاحه نفسيا
1: 100%.
0: هاي الراحة النفسية.
1: بس في عندك تجارب سابقة من ممكن كتير تكون موجودة عند الأشخاص معينين ساعدتهم هيدي الظروف السيئة والتجارب السيئة أنهم يدمنوا على قصص معينة أو أنهم يفتشوا على قصص.
0: صح. هن صاروا عبيد لهاي القصص مثل ما
1: بس حق عليهم إذا كان في تجارب سابقة عشوها. ما كمان في سؤال بيطرح ما في مشاكل معينة يا
0: أوكي. نحن هون ما عم نطرح الحق عمين، عم نطرح المشكل وين. يعني المشكل إذا أنا وعيت والله بتمي في ملعقة الذهب وربيت وكبرت، إيه ما رح أعرف إنه في شيء اسمه سلام داخلي أهم من ملعقة الذهب. هون ما عاد صار الحق عمين. أوكي أنا ربيت بهاي الظروف، بس شو بيصير فيي أنا إذا إجا يوم وطارت ملعقة الذهب؟ بموت بنهار ما بعود إلي قيمة. بصير اتطلع للآخر انه هو شايفني حدا مزلول، انا لا اسوى شيء، انا ما بساوي شيء، انا ما إلي قيمة. يعني لانه ما تعلمت انه هاي ملعقة الذهب هي بس شكل في شيء اتمن منها اللي هو سلام الداخل اللي هو التصالح مع الذات.
1: طيب ريما، هل برأيك أنت أنه بحس الواحد لما بده يمتلك شيء معين أنه هيدا الشيء رح يتغير له حياته؟
0: أكيد. بس
1: طيب وقت بيحصل عليه ليش بيرجع بحس حاله أنه
0: لأنه قلت قبل أنا ليه بحس أنه أنا امتلكت هيدا السيارة رح تغير لي حياتي؟ لأنه نظرة الآخر لإلي هي اللي رح تغير لي حياتي، مش أنا اللي حياتي. أنا ما رح أكلها للسيارة،
1: بس وقت بيحصل على السيارة
0: أنا ما رح نيمها حد للسيارة، ما رح بوسها، ما رح تطعميني خبز. أنا بدي ضلني اشتغل واتعب لجيب الخبز، إنما السيارة واقفة تحت بس غيرت لي شكلي مظهري قدام الناس، غيرت لي نظرة الناس لإلي. مشان هيك مع الوقت السيارة بتعتق بتقل نظرة الناس، بضطر إنه ارجع جدد هالرغبة عندي وارغب بشي تاني جديد، لأنه هيدا الطمع. الطمع بالمظهر يلي بيجيب لي نظرة الناس لتقلي انت فوق.
1: يعني احنا ما عم نختار، او اللي عم يختاروا مش عم يختاروا عن اذا بدك عم يفتشوا عن اشياء معينة، عم يفتشوا عن شعور معين.
0: شعور معين هيدا اللي قلت لك اياه وضحكت انا بالمقدمة، قلت لك الاحساس، لانه صبت اللي انا بدي وصل لإله انه نحن عم نفتش على احساسي قلنا انت موجود من خلال هالاشياء. وبرجع بكرر انه انا مش ضد الغنى ومش ضد يكون عندي سيارة وبيت حلو، لا، ربنا مع الغنى، بس مش العبودية. مش انا ما بسوى شيء بلا هيدي السيارة. معي بجيب، ما معي ما بجيب. اكيد بحب راحتي، اكيد فرق ما اطلع على موتو مثلا رايحه على مرشربل ما عندي غير هالبيسيكلات اطلع فيها، وفرق ما اكون طالعه بسياره خمس نجوم قاعده مرتاحه مده اجري. لا، اكيد الانسان بيسعى على
1: في
0: راحته.
1: معنا تليفون، تفضلي. الو
0: الو
3: الو.
0: نعم.
3: اي مرحبا.
0: اهلا.
3: عم بسمعكم على الراديو، موضوع يعني عن جد شيق.
0: مرسي. مين معي بس لو سمحت؟
3: توني من عبده.
0: توني، اهلا توني، تفضل.
3: الموضوع هو انه عم تقولوا ليش في ناس بهم المظاهر كثير متعلقة بالمظاهر، وإذا انخدشت هالمظاهر بس بيعملوا ديبرسيون بصيروا بس انه في شيء عظيم يعني حصل بقلهم.
0: صح،
3: ما هيدا المشكلة، هيدا لأنه تركيبة المجتمع هيك.
0: هيدا اللي حكيني، هيدا اللي حكيني يا توم.
3: عندك قسم من المجتمع لا يستهان به، منظومة فاسدة يعني جمعت أموال بطريقة غير شرعية، بطريقة احتيالات، بطريقة هيدا. هودي الجماعة هودي الأكثر شيء يلي بيحبوا الشو أوف واللي بيحبوا يتظاهروا، هودي أغلبيتهم بيكونوا مش تعبين فيه أو مال مش حلال يعني. أوكي، هودي بيعملوا هالقصص هيدي، وهن المظهر بالنسبة لألون والمال والهيدا هو أهم شيء بالدنيا.
0: أوكي توني، يعني هيدا ضمن الموضوع اللي عم نحكي نحنا. مزبوط، معك حق، بس إن شاء الله تكون إنه وصلت الفكرة صح. يعني نحنا مش ضد هيدا الشيء، بس إنه ضد العبودية لها والأشياء.
3: ما هي هيدا اللي مجمع مصرياته بالسرقة، هذا عبد للمصاري بيكون.
0: أوكي طيب، مرسي لك توني، مرسي لاتصالك.
1: طب ليش أوقات مثلا الأشخاص ما بيهتموا ما بيطلبوا أو يتمنوا أو بس دال كل عمرهم عم يبحثوا عن الحب، هون شو بيكون في عندهم مثلا؟
0: نفس الشيء، لأنه رابطة قيمتي أنا من جواتي، بكون حاسة أنه أنا مني محبوبة، بدي مين يحسسني بهيدا الحب، تحس بوجودي.
1: طب بس ليش انا مره شخص معين مش بختار كل الاشخاص اللي بكون لقيتهم بحياتي؟
0: لانه هيدا صار غير موضوع بدك نفوت فيه، بس رح رد على السريع. لانه دائما اللي جواتنا بعيط لشخص معين بيكون بطابق اللي انا نقص اللي عندي حاجتي. بس خليني اقول لك شغله، انا بكتابي كتبت حتى عطيت لهم اكزامبل الحب لكل اللي بيفتشوا على الحب وما بيقدروا يعيشوا بلا الحب. كتبت هيدا الاكزامبل، قلت لهم الحب مثل كباية النسكافيه. يعني انت بتجيب الكباية بتحطي ملعقة النسكافيه وملعقة الحليب وبتحطيهم
1: هيك بيعملوا
0: جانا. مهم بتجيب المي، اوكي، بتكبيها فوق هالنسكافيه، صح؟ إذا ما حركت أنا النسكافيه، أوكي، شو بيصير؟ بيرقدوا وبتشربي من فوق المي سايطة. إنما لما بتجيب الملعقة وبتحركي هالنسكافيه بيطلعوا لفوق ببينوا، أوكي، وبتشربيها طيبة. هيدا نحنا الحب موجود جواتنا بس ما منحس فيه. ربنا خلقنا فيه بداخلنا حب، خلقنا منه.
1: عن جد كتير عالي اللي عم تحكي.
0: اللي بيجيب الملعقة هي هالشخص الآخر اللي بيجي بيحرك فيي هيدا الأشياء، فأنا ساعتها بحس بالحب. إنما مش هو يلي عطاني الحب، الحب موجود فيي هو، بس مجرد حركة بداخلي مش أكتر. الحب موجود بداخل كل إنسان منا.
1: خلينا نتوقف مع فويس لاريتا حبشي. في معنا تليفون، يلا
0: نجرب. ألو،
4: بونجور.
0: اهلا،
4: معك سلمى رفول.
0: اهلا، تفضلي.
1: اهلا وسهلا فيك مدام سلمى.
4: في منورين. والموضوع كتير حساس بهذا العصر، لانه الميديا ما بتخليكي ابدا بحاله رضا.
0: صح،
4: بس انا بيعجبني الرحم يلي منخلق منه يلي هو العيله. بالعيله انت بتشحني ولادك حب، بالعيله بتشحني ولادك مشاركه، وبالعيلة بتفرجيهم شو يعني غنى وفقر. مش معناتها طاحونة الأيام ما بدها تمرق، بتمرق بثلاث أمثلة إذا بتسمحي لي. مثل البيضة بتحطيها على النار بتصير قاسية، أو الجزرة بس تحطيها على النار بتلين، أو القهوة الطيبة اللي كنت عم بتحضريها بتصير كلها أوموجين. أنت شو ما بتشحني بالتربية ولادك قادرين يصدوا الاغراءات من انه تصير هي عبودية.
0: صح، هيدا اللي عم نحكي.
1: والاهل مدام سلمى الاهل نموذج زي ما للولاد كمان.
0: صح، هيدا اللي عم نحكي، هيدا اللي عم نحكي. من هون قلت لك جانا انه منكبر بنصير نقيم حالنا من خلال تيابنا، وبيجي من الاهل لا ما تلبس هيك مش حلوين شو بيقولوا عنك الناس. من هون بتكبر اكتر الفكرة براسنا.
1: عندك نقطة تانية بتحبي تحكي عنها مدام سلمى؟
4: لا منورين، بس بدي أقول إنه وبيجي بعدين مفهوم إنك تنشحني إيمان شوي بينظف لك النظرة وبيخليكي أنت عم تمرقي على الميديا تضلي تفتشي عن الإنسانية فيك.
1: شكرا لك دايما.
0: أنا بدي أقول لها شيء، بدي أقول لها إنه أنا من الأشخاص اللي ما بفتح أبدا الميديا أبدا. عندي فيديوهات اللي بينزلوا، عندي صفحتي الخاصة اللي بنزل أنا إشياء اقدر في تغيري فيهم، مش لعرض الأزياء ومش لوين سافرت ومش لوين رحت وشو معي سيارة، لا فيديوهات خاصة لإلي. إنما ما بفتش ولا بشوف ولا بعمل سكرول ولا بهمني أي شيء.
1: سمعتك ريتا حبش بسمع.
5: صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
5: بحب شارك وقول أنه الإنسان ما بينقاس لا بسيارته ولا ببيته ولا بماله، في أشياء كتير بينقاس فيها، والإنسان المقتنع لقناعة بحس حاله هو أغنى من الغنى. كان بي في قول دائما يقوله، يقول الله يساعد الإنسان لما بيكون جاره بمرتبة أعلى منه وبيكون عنده هو هالنقص بيأثر بنفسيته، بقى اللي عنده قناعة وبيكون هو الغني. يعطيكم العافية.
1: مرسي ريتا.
0: القناعة هو السلام الداخلي، والسلام الداخلي الحقيقي بيجي من غياب القيود اللي جوا يلي هي مكبلتنا، من هون بيجي السلام.
1: الواحد يحتاج سلام داخلي. بتعرف شو صعب هيدي القصة؟
0: لا منا صعبة.
1: بلا صعبة، عم تتأثر بكل اللي حواليك، يعني ما فيك.
0: ليه بدي أتأثر؟
1: ما في، إذا حدا موجوع حدك خبي.
0: لا خيك. إذا موجوع عم نحكي شيء تاني. لا لا ما تقولي لي ما تلي حدا بدي أقول له إيه معلي موت، لا ما هيك قصدنا.
1: ليش نو
0: ما هيك قصدنا.
1: لا
0: لا ما عم أقول الوجع شيء تاني، المرض شيء تاني، أكيد بدي أتأثر، أكيد بدي أحزن.
1: نختم الحلقة بالسؤال، شو الشيء اللي إذا خسرني نخسر الكثير من نفسنا؟
0: الشيء اللي
1: إذا خسرني بهالحياة نخسر الكثير من نفسنا، من نظرتنا لحالنا، من قيمتنا.
0: أنا بالنسبة لإلي هيدا هو، هيدا أهم شيء عندي، اللي هو أتصالح مع نفسي.
1: في حال خسرنا هيدي المصالحة
0: بدك تعرفي كيف توصلي لها.
1: كيف؟ هيدا نشوف.
0: بوصل لها لما أنا بعب، يعني برغب، بده يكون عندي رغبة، لأنه من دون الموتيفاسيون، بدون الحماس الحافز، أنا ما فيني عيش هيدي الحياة الميتة. لا ضروري يكون عندي حافز، إنما بدي أعرف أنا عندي حافز بس أنا مني عبد لإله. هيدا أهم شي عندي. أنا بدي أعرف إنه أنا هيدي الميديا يلي عم بحضرها وبتأثر فيها، ليه بدي فوت أحضرها؟ ليه أنا بدي فوت أعمل سكرول وعارفة إنه تلات أرباعهم مظاهر؟ ليه؟
1: في منهم
0: بيقولوا أنا عم فتش على حكيم، طلع لي فيديو. ليه بدك تفتش على حكيم؟ أنا شخصياً بس بدي حكيم بدق على مستشفى معين بقولهم مين في حكيم كذا كذا، ما بفوت على منصة كذابة خداعة عم بتفرجيني إشياء منا حقيقة، ما بعرف شو مخبى وراها. وليه أصلاً بدي ضيع وقتي حتى فوت اتفرج وبتقمص فيهم وبيفوتوا فيك؟ أنا لما صارت هالمنصة أول شيء تبع بلشنا بتيك توك، فتحت.
1: أنا ما فتحت.
0: لا فتحت ونزلت فيديوهات لإلي، بس بعدين قلت أنت وين؟ محيتهم كلهم وفتحتهم للبيروكي تبعي. حولتهم للبيروكي تبعي، وحتى البيروكي تبعي ما عدت نزلت له، لأنه شفت شو هالعالم هيدا. حتى للحيوان اللي عندي ما عدت نزلت له، لأنه ما بدي افتح، ما بدي شوف، ما بهمني. في عندي كتب بين إيدي أتمن بكتير.
1: طيب التصالح مع الذات قديه بيكبر أو قديه بيتغير مع تقدم العمر؟
0: كيف يعني بيتغير مع؟
1: يعني بمعنى قديه الواحد بصير أكتر لما بحس حاله عم يكبر، بحس حاله صار أفضل وقت لقله تيتصالح مع نفسه. تيرجع يقبل نفسه تيرجع يرضى على نفسه.
0: جانا ما في وقت لحتى اتصالح مع نفسي. بتعرفي كل اللي انا بدربهم، بتعرفي ببلش معهم هلا اذا حدا منهم عم يسمعني بده يشوف يعني بيعرف هيدول القصص، بدربهم منبلش كيف علمهم يقعدوا مع نفسهم بدون تليفون بدون
1: اي شيء،
0: بدون طبخة
1: علميهم.
0: هيك بدقيقتين ما عم قلك بيشتغلوا معي ساعات، ما فيني بدقيقتين يعني، بس عم بحكي شغلي مثلا من الاشياء الاهم شغلي وهن بيعرفوا قد ايه بركز عليها، بعلمهم يبلشوا يعايروا الساعة انه بس مش التليفون، يعايروا ساعة فيهم يحطوا الالارم على التليفون بس يحطوا التليفون بغير اوضة، ببلش حسب الشخص قد ايه عنده القدرة يقعد مع نفسه، منبلش ربع ساعة أو نص ساعة أو ثلاث ربع ساعة ليوصلوا للساعة يقعدوا وحد من دون أي شيء بس مع أفكارهم، تنظهر كل شيء تأحكي مع حالي. لما بحكي مع حالي بدون هالقيل المزعجة وبدون ضجيج الناس، وحتى المجوزين اللي عندهم أولاد بقول لهم بدكم تقعدوا وحدكم، تركوا أولادكم بغير أوضة يلعبوا يعملوا البدون ياه يدرسوا، عادوا وحدكم، هيدا بده يكون مثل الصلاة، بدكم تعملوا هيدا الدفار. لأن لما بحكي مع بقعد لوحدي بدون شيء بتلاقي غصبا عنك عم تحكي مع حالك صح؟ هون بتشو بتعملي؟ بتصير تحسي إنه عم تتعرفي على حالك. أول شيء بده يطلع إشياء تزعجك، وهي الإشياء اللي زعجتك هي اللي ما عم بتخليك تتصالحي مع نفسك. مشان هيك أنا ببلش مرنهم، من بعدين بيرجعوا مثلا بيحكوني بصلح لهم الأفكار اللي فكروها، ليه فكروا هيك، ليه عملوا هيك، بيرجعوا بعدين مرة على مرة بيصيروا يفوتوا على نفسهم ويكتشفوا حقيقتهم اللي هي نحنا بدون التياب المعنى بدون هالمظهر.
1: حلو، على أمل تكون هالحلقة فادت واستفيدوا منها المستمعين، وكانت مثل هيك جرس إنذار لألون، تنبيه لألون ينتبهوا تيرجع يحسوا بمعنى الحياة. بدي أشكرك أنا ريما دروبي، ونقول لك شهر جاي إذا الله راد نلتقي سوا عبر لبنان الحر. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك المخرج فريدريك السابع، بلتقيكم بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة. إلى معنى الحياة، إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
6: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

حوار حر ماذا بين سطور ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ وهل من تداعيات لهذا التفاهم على حساب لبنان الدويلة أم الدولة؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على النائب سعيد الأسمر. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1:00.

0: نبدأ من الميدانيات، حيث توغلت قوى إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، ثم تراجعت لاحقا إلى ملعب البلدة. وشن الطيران المسير 3 غارات على بلدات المنصوري والعزية في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك ذكرت بلدية كفرمان الأهالي بضرورة عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة والمتطورة، وإلى حين صدور الموقف الرسمي من الرئيس نبيه بري. أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة بنيامين نتنياهو إليه كوهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو لطائرات مسيرة أو قذائف. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي شدد لنظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند لوشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتية. كلهم يعني كلهم.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أكدت الجبهة السيادية من أجل لبنان أن المعركة الحقيقية ليست معركة شعارات ولا مزايدات، بل معركة استعادة الدولة لدورها الكامل من خلال تطبيق الحكومة لقراراتها بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه العسكري والأمني. والحكومة التي نالت الثقة لمرتين مستمرة في ممارسة دورها السيادي ومواجهة كل من يريد عرقلة المسار السيادي من أجل إبقاء لبنان ساحة لإيران ولمشروعها التخريبي. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم التي نشرته بلومبرغ غير دقيق، لافتة إلى أنه بناء على تفاهم الجانبين ستنشر المذكرة بعد التوقيع عليها رسميا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: منذ عقود عدة وفي عز الحرب قال بشير الجميل: أنا كلبناني لست مستعدا كلما فرخ عبد الناصر جديد أو كلما ظهر خميني جديد أو كلما بانت قضية فلسطينية جديدة، لست مستعدا كلبناني كلما ولدت أزمة في هذا الشرق الأوسط أن يصبح بلدي وجسدي وروحي حقول اختبار لكل من يريد أن يلعب لعبة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. بالأمس لفت تكتل الجمهورية القوية إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى قيام دولة فعلية تحتكر وحدها السلاح، وقد دفعت القوات اللبنانية أغلى الأثمان مع رئيسها لتمسكها بهذا الخيار، مشيرا إلى أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، ولذلك لا ينتظر الشعب اللبناني مجرد وقف لإطلاق النار وإبقاء القديم على قدمه، بل وقفا للحروب التي مزقت لبنان وحلا للتنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي مقدمها حزب الله. أجل القرار اللبناني الرسمي والسياسي والشعب الغالب هو حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية والتفاوض من أجل السلام وإخراج الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب ووضع حد حاسم للتدخلات الخارجية الوقحة وأخصها التدخل الإيراني. أما عدا ذلك من محاولات لربط لبنان بجمهورية الملالي والهوبرة التافهة بانتصار للممانعة فيما العسكر الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف وتلت علي الطاهر مهيمنا بالقوة والنار على الجنوب برمته تقريبا، فهو كله لا يعنينا ولا يرهبنا، وهذا ما ينبغي أن يدركه أهل الحكم والحكومة وأن يتصرفوا على أساسه. فالاستقلال والسيادة والهيبة لا تشترى بالمهادنة والمماطلة ولا تستجدى أو تقدم على طبق من فضة. دونالد ترامب كل يوم بموال، بالطبع لن يسمح بأن تعود إيران إلى ما كانت عليه، ويصر على التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وشروطه الأبرز تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. ولكن نحن اللبنانيين أدرى بشعابنا، ولنا أن نفرض احترامنا على الآخرين وأن نثبت أن الدولة يمكنها أن تكون قوية بتطبيق قراراتها وبشعبها وبالقوى السيادية التي تدعمها. ألم يقل السيد المسيح: لو كان لكم إيمان بقدر حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل؟ ألم يقل النبي محمد في الشفاعة للمؤمنين: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه؟ فيا دولتنا لست عمياء ولست مخلعة ولست كسيحة ولست ميتة، قومي لنقول لك: إيمانك خلصك وخلصنا وخلص لبنان، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: بنزين 95 أوكتان 2,350,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,368,000 ليرة، مازوت 2,500,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,224,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: حوار حر ماذا بين سطور ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ وهل من تداعيات لهذا التفاهم على حساب لبنان الدويلة أم الدولة؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على النائب سعيد الأسمر.
5: حوار حر
4: مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1:00.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، معي أنا كارلا أهوجي. وبيسعدنا اليوم أن استضيف بهالحلقة النائب سعيد الأسمر. أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير كارلا ولمستمعينكم الكرام.
0: الغموض سيد الموقف فيما يخص لبنان وما تموضع لبنان في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. كنا نحن نمنا على أساس نحن بلشنا عم نفصل المسار اللبناني تفاوضي عن المسار الإيراني لنستفيق على مواقف نارية على أنه لبنان بمحور الاتفاق، وأنه إيران أوقفت النار بلبنان، وأنه إيران هي من تمسك بزمام الأمور في لبنان. شو بيقول نائب تكتل الجمهورية القوية للحال يلي وصلوا له لبنان؟
1: فينا نقول عن الواقع اللي قدامنا، فينا نحكي عن الموجود اللي قدامنا. أول شغلة واضح أنه لبنان يعني شقفة من هالشرق الأوسط، وليس بمعزل عن كل تطورات ولا تحركات إقليمية ممكن تصير ولا تطرق بهذه المنطقة. بما يختص بالاتفاق الإيراني الأمريكي الموجود لحد الساعة، لأنه بعد ما صار في اطلاع كامل على الاتفاق ولا صار إمضاء له، في شغلتين هيدول واقع حسب المعلومات اللي عنا إياها، أنه يفك الحصار عن الموانئ الإيرانية لعودة الحركة الاقتصادية بإيران مقابله فتح مضيق هرمز من قبل الإيرانية لحتى ترجع حركة السفن وخاصة النفط تتحرك بحرية. هيدا الواضح والموجود قدامنا. بنفس الوقت بيقولوا وقف العمليات العسكرية بما يضمن لبنان، ولكن هذا الاتفاق بين مين ومين؟ بين إيران وبين أمريكا. نعم. لا يشمل إسرائيل اللي هي لازم تكون جزء من الفريق الأمريكاني، لأنه هو أعلنوا هيدا الحرب على إيران.
0: أنت قلتها، هي جزء صح؟ من الفريق الأمريكاني. لا يمر أي اتفاق من دون توافق أمريكي إسرائيلي.
1: صح، بس خلينا نكمل لنشرح الواقع كيف هو. صار في عنا هون نقطتين واضحين، بقيت ما تبقى نرجع لبنان، من وقف المشروع النووي، تخصيب النووي، الصواريخ البالستية، تمويل الأذرع الإيرانية، كله ترحل لمرحلة مفاوضات تبع 60 يوم. وبالتالي يعني هؤلاء الوقائع الموجودين قدامنا، ونطلب انه لبنان يكون ضمن هيدي الهدنة بوقف اطلاق النار. بيجي الرد الاسرائيلي واللي هو بعد ما اطلعنا عليه نحن عم بحكي للاتفاق. الرد الاسرائيلي بيقول نحن حركيتنا وامننا وحدودنا ما له علاقة باي اتفاقية بتمضيها امريكا، ونحن منه ملزمين فيها. وهيدا كمان مش تحليل، هيدا اللي هن عم بيقولوا على ارض الواقع. نحن كلبنانية نتمنى أن تتوقف الحرب، ونتمنى أن ننتهي من هذه الدوامة اللي أدخلنا فيها حزب الله، ولكن فعليا الإسرائيلي حدا قال رح ينسحب من جنوب لبنان؟ حدا قال رح نوصل لاتفاقية هدنة؟ حدا قال رح نوصل لسلام؟ حدا فرض أي شروط بما يختص بلبنان؟ قال وقف إطلاق النار. وبالتالي أنت ما خلصت بعد من المشكلة اللي أنت واقع فيه. نحن علينا كدولة لبنانية من كل هيدا اللي صار نغتنم الفرصة، ونروح عن جد باتجاه مسار دولة فعلية تقدر تقتلع الأسباب اللي كانت سبب وراء هيدي الحروب، اللي كان مفروض طبيعة الأحوال تنتهي سنة 90، ما انتهت بالتسعين. قلنا خايف في احتلال للألفين، خلص الألفين وقلنا خلصت الخبرية وصار فينا نتصرف كدولة. ضلوا السورية متحكمين للألفين وخمسة. بعد الألفين وخمسة طب ما بقى في حجة، مع أنه الحجة لازم نحن نحكي إذا من يتمسك بالطائف والحزب الله هو أولهم كان لازم يسلم سلاح، لأنه هيدي بنود الطائف. إجا بعد 2005 2006 23 24 25 وما زلنا حتى الساعة عم بيسبب حروب متتالية رغم الأزمات المتراكمة على لبنان، وعم بيغرقنا أكتر وأكتر بمسار نحن ما بدنا إياه والدولة ما بدنا إياه. وبالتالي هيدا لنرجع على عم نشرح الواقع، لنرجع على الصورة الكبيرة. بالصورة الكبيرة نحن يمكن هلأ نوصل لمحل بطل فيه تقدم يمكن إسرائيلي على الأرض، يمكن ويمكن الإسرائيلي ما يردوا على حدا ويكملوا. نحن بما يعنينا كدولة من بعد كل اللي شفناه، من بعد ما شفنا أنه إيران عم تعمل مصلحتها، من بعد ما شفنا وتأكدنا أنه أمريكا عم تعمل مصلحتها، ومن بعد ما شفنا وتأكدنا إسرائيل عم بتشوف مصلحتها لتعمله، نحن كلبنانية وين مصلحتنا؟ نحن كلبنانية شو بدنا؟ شو هدفنا؟ لوين بدنا نوصل؟ وشو بدنا نعمل؟ بدنا نضلنا عايشين بنفس المسار اللي عشناه طوال هالمراحل السابقة، هالعقود السابقة اللي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه، ولا نطمح وأنا بأكد لك أنه أغلبية الشعب اللبناني حضرتك عم تسمعي، المستمعين عم بيسمعوا وبيعرفوا، يطمحون إلى دولة، دولة تفرض سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية، دولة بتعامل كل ناسها سواسية مثل بعضهم تحت سقف القانون، دولة محتكرة قرار السلم والحرب هي لوحدها، دولة فاكة حالة عن هالمسارات الإقليمية والارتباطات الإقليمية اللي ما خلت لبنان عن جد يتصرف كدولة ولا يوقف على إجره.
0: بتعتبر أستاذ سعيد الأسمر أنه في مخاض هذا الشرق الأوسط الجديد أيمكن للبنان الدولة أنه يحيد بنفسه عن هذا المخاض؟ اليوم أثبتت في قراءة مغايرة لما تقوله، أثبتت أنه ما تمخض وقراءة هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم والبدك تسميها، أنه نحن الملف التفاوض اللبناني لكن نحن عم

0: التعاقد المباشر بين لبنان وإسرائيل، يعني رجعوا مسكوا الوضع كله بقلب لبنان. شو فينا نعمل بعيدا عن التمنيات؟ قلت لي الشعب بيطمح، أنا معك، ولكن على الأرض شو فيها تعمل الدولة اللبنانية؟
1: كارلا هلأ عملتي لي 4-5 أسئلة بمداخلة واحدة، بدك
0: تعطيني
1: وقت لأرد عليك.
0: أكيد الوقت كله إلك.
1: لا لأنه اللي حكيتيهم عن جد كل واحدة بتستحق أنه نوقف عندها، يعني بدءا بمفهوم الانتصار. يعني بدي بلش من هون، اسمحي لي، يعني هذا المفهوم اللي فيه عليه لغط لغوي قانوني منطقي اللي ما حدا بيقدر يستوعبه بصراحة، يعني مثل كأنه في معجم خاص بجماعة حزب الله والمحور تبعه يختلف عن محور كل الناس. يعني واحد بس يقول أنا منتصر، بده يكون في عنده هدف حققه، وصل لنتيجة، عمل إنجازات، بيقول أنا انتصرت. أوكي، هيدا المنطق الطبيعي، كل العالم تفهمها هيك. طيب أنا وقت أقول أنا انتصرت، شو يعني انتصرت؟
0: يعني
1: شو
0: كان صمدت هدفك بالحرب؟ يعني منعت لا إسرائيل من إيه؟ إن برأيهم
1: إيه؟
0: صمدت، منعت إسرائيل من إنها تقضي عليهم. هن بس صمودهم انتصار، تيضلون يشكلوا يعني مثل شو بقولوا وجع بالخاصرة لإسرائيل.
1: طيب
0: هيك
1: أنت صمدت إنه ضل في واحد واقف ورافع عصبية وعامل أنا ربحت،
0: هيك برأيي.
1: هيدي بالنسبة لهم، هون الاختلاف الكبير. بس هو الهدف هو تبع الحرب اللي شنوه، ما هو عمل الحرب، مين عمل الحرب؟ مين أطلق الحرب على إسرائيل؟ إسرائيل طلع عبالها تفوت تقضي عليه وتمحيه، ولا قالت إسرائيل في عندي أنا ضبور عم بحركش فيه كل شوية بدي فوت أقضي عليه؟ هذا اللي صار. طيب أنت وقت عملت الحرب، أوكي، شو كان هدفك؟ بدك تحمي البلد؟ بدك تحرر شبعة؟ أول شيء إذا بنحكي عن حماية البلد، في عنا أكتر من 100 ضايعة محتلة ومهدمة بالكامل. إذا بدنا نحكي بدنا نحرر شبعة وبعدين صاروا الخمس نقاط، صار في عنا أكتر من 6% من مساحة لبنان محتلة. إذا قلت بدك تبني وبدك تعمل الجنوب منارة، شعارهم نحمي ونبني، ما بقى في انفراستراكشر بالضيعة، ما بقى في شيء اسمه ضيعة، ما بقى في شيء اسمه مؤسسات ومنازل، حتى ما بقى في بشر. يا جماعة دمرت جنوب عن بكرة أبوها، بطل في مجال لواحد ولا مقومات صمود حتى واحد يوقف. قلت بدك تصلي بالقدس، ولك يخيب بنت جبال مش قادرين تطلعوا تصلوا. قلت بدك تمحي إسرائيل عن الوجود، صار هلأ انتصارك تقول إنه بعد في عندي واحد رافع أصابيعه. اغتيلت قياداته الداخلية والخارجية، لأنه قياداته الفعلية هي بإيران، دمرت بنيته، آلاف الشباب راحت كرمال مين؟ مش كرمال لبنان، ومش كرمال عيالها، ومش كرمال أرضها، لا، راحت فدا لأنه في قرار خارجي، في غسل دماغ طائفة، في ايديولوجيا مغلغلة بعقولهم وعم بيشربون إياها بالملعقة لحتى يقولوا إيه نحن انتصرنا وبعدنا واقفين. لك خيط ما بليها الحرب كلها لشو عملتها؟ إذا الهدف تضلك واقف، طيب ما كنت واقف أنت، ما أنت ما كان حدا عم بيتعاطى معك، كان عندك مكتسبات سياسية، كنت عم تتحرك سياسيا، هالمصاري اللي عم تجيك لحتى تعمل هالأنفاق وتمول حالك بسلاح، روح حط على الاقتصاد، روح حط على البنية الداخلية التحتية تبع لبنان لحتى شعبك ينعم عن جد برخاء، ما يكون مرتبط بأجنتات أمنية عسكرية انتحارية، لأنه فعلا تبين أنه الجماعة ما عندهم مشكل ينتحروا كرمال في دائرة. هيدا أول شيء بما يختص بالانتصار.
0: بالانتصار
1: طيب شيل الانتصار على جنب، من تاني مال نحنا إيران جابتنا وقف إطلاق النار. يا حبيبي انت ليش رحت اطلقت النار على اسرائيل؟ مش لانه ايران طلبت منك تطلق نار لتدعمها لتخفف عنا لتضحي فيك كرمال تفتح جبهة تاني، مثل ما صار بغزة، مثل ما صار سابقا. لشو اصلا فوت حالك، ما بدي احكي عن اللبنانية، لشو فوت حالك بهالمصيبة؟ هلأ فوت حالك وانت مستعد تروح للاخر ومستعد تستغني عن بيئتك وعن شعبك وعن ناسك وعن قاطك وعن ذاتك؟ انا مش مستعد استغني عن حالي، وأنا ما رح أقبل أنك تضحي فيي كرمال هيك. أنا بدي مصاري الدولي. وقتها أنت تجي تقول هذا اسمه انتصار وبدي حقه بالداخل،
0: هذا العمل إيران ما أبقت على نفوذ إيران هي. اليوم ما أخذت مرادة وأبقت على أكبر ذراع لإلى قوة بالمنطقة اللي هو حزب الله، واليوم بعد نفوذها داخل لبنان هو
1: أوكي.
0: ما تزحزح.
1: أوكي. أول شغلة حزب الله بالنسبة لإله هلا منتصر، هو عم بيعتبر هيك، بده يترجمها بالداخل.
0: اوكي،
1: هو عم بيقول هيك،
0: هو اولا عم بيقول هيك الرئيس الامريكي عم بيقول هيك.
1: ايه اوكي،
0: الرئيس دونالد ترامب يمكن عم فكر انا احكي مع حزب الله، يعني وصلت معه لهون.
1: بحقه يعمل بده اياه، عم يعمل مصلحته الزلم، نحن علينا نعمل مصلحتنا. هو عم بيقول كتير قوي قوي يروح يسقط الحكومه. ما المشكل انه بده يستعيد عن هالخساره والهزيمه الكبيره المدويه اللي لحقت فيه بهيك ضخ ادرينالين وقبر ما إلى معنى لبيئته لناسه ليحسوا حالهم انه هن بعضهم موجودين على الساحه. يا حبيبي بالحد الادنى في دوله وفي شكل دوله، في رئيس جمهوريه وحكومه ومجلس نيابي. انت وقت بتسقط الحكومه بمنطقه الدوله وانت ممثل بهيدي الحكومه وممثل بهيدا المجلس، بتروح بتطرح الثقه بقلب المجلس النيابي وعندك الأكترية وعندك القدرة، صحتين على قلبك فلتسقط الحكومة. بس أنا عم أكد لك لا عنده الأكترية ولا عنده القدرة، اللي عنده إياه شغلة واحدة، النية والهوبرة.
0: بس هو ولن يذهب إلى مجلس النيابي،
1: ما في عنده حل تاني.
0: كان أوضح من هيدا وقال سنسقط الحكومة بالشارع.
1: أوكي، أول شيء الحكومة لا تسقط إلا ضمن المؤسسات الدستورية. الشارع والتهديد بالشارع ما بيستجلب غير وجود قوى شرعية أمنية تحافظ على الدولة وعلى الحكومة. هذا اللي كان هو يفكر يعمله واللي حاول يعمله سابقا مع حكومة السنيوري وحكومة سعد الحريري وفرض حاله بالقوة على الأرض. بدي خبرك إذا هو بيعتبر بيمثل ما بعرف قديه 10 15 20% من الشعب اللبناني هو وحلفائه 30% قديه بيمثله، في بعد 70% واقفين بوجهن وما رح يسمحولن يجربوا يستولوا على ما تبقى من أشلاء هيدي الدولة اللي وصلوها لأشلاء هن.
0: بقول لك شو بيجاوبوا، بقول لك شو بيجاوبوا، بقولوا لك وين كانوا هدول السبعين بالمية اللي عم تحكي عنهم إذا إضاءة صخرة روشة ما قدرتوا توقفوها؟ عن أي دولة بدها تيجي تواجهنا نحن على الأرض إذا قررنا أنه ننزل على الشارع؟ إذا قرارات رسمية بمجلس وزراء وبمراحل وحصرية السلاح ما تطبق منا شيء على الأرض؟ بقائد جيش ما قدر يعني يمكن راح قال ما في أسلحة بجنوب الليطاني وإذ رجعوا راحوا وجددوا ترسنتهم. بدو نحن منطق القوة اليوم هو يملكه حزب الله.
1: هيدا المنطق الغلط والمنطق اللي عم بيحاول يشيعه حزب الله ليقول انه انا الاول انا المنتصر حتى يستثمروا بالداخل.
0: مش صحيح. لا لا وقفنا صخرة الروشة
1: اكيد لا. عم نحكي عن شيء سخيف عن صخرة الروشة ولا عم نحكي عن قيام الدولة؟
0: عم نحكي عن قرار مجلس الوزراء ما طبق.
1: هيداك من دون شك مجلس الوزراء ما طبق هذا القرار لعدة اسباب، ولكن الامور تختلف كليا. الان بتقولي الواحد بده يسقط حكومة، مش عم بيضوي حجرة وقت عم تحكي بدك تسقط حكومة؟ شو بدك تعملي يعني؟ بتعملي عصيان مدني. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمظلة العربية الدولية اللي هي بكل شغلة وبكل مطلب كانت عم بتطالب فيه وقت عم بتطالب لوقف الحرب، شو كانت عم بتقول؟ راجع السعودي وهلأ القمة السبع كلهم قالوا نحن بدنا اجتماع القمة السبع وكل الدول العربية قالت لازم نوقف الحرب على لبنان، ويترافق ذلك مع سحب سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الحكومية. هن عم بياخدوا الأمور لغير محل ليعطوا بس معنويات لجماعتهم، ولكن فعليا ما فيك أنت، ما عم تقولي في توازنات، وما فيك أنت باللعبة الإقليمية تتغاضي عن هالمظلة وهالعين المفتحة الموجودة حاليا على لبنان، تروح تقولي أنا بدي أعمل عصيان مدني، بدي أقتحم القصر الحكومي، بدي أقتحم القصر الجمهوري، بدي أقبع رئيس جمهورية ورئيس الحكومة. حبيبي وينك عايش؟ بك طول بالك شوي صغيرة، ضوي حجرة شيء وتروح عن جد أنت بالشارع تفكر إنه تنقلب على المؤسسات الدستورية والأمنية والعسكرية شيء آخر. لا، وقت توصل الخبرية لهالمرحلة أنا بقول لك هون بصير في مواجهة مباشرة بين القوى الأمنية وحزب الله، ولن نسمح له لا الحكومة ولا القوى الأمنية ولو اقتضى الأمر القوى الشعبية اللي هي داعمة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنه تكون بالمواجهة لأي قرار ممكن يتخذ بهيدا الاتجاه. أنا بعتقد بعدنا كتير بعيد عن هالشغلة. يعني نحن عم نحكي عن هذا الموضوع ونحن بعدنا بعزين الأزمة وعزين الحرب، يعني صرنا عم نحكي عم بفكروا بإسقاط الحكومة. لك يا حبيبي خلينا نشوف أول شيء.
0: اليوم أعلنت إسرائيل يوم بتقول عزين الحرب،
1: بدنا نرد العالم على ضياعه. شو الحكي
0: بس هذا؟ بس اليوم أعلنت إسرائيل أنه أنا بموقع دفاع. يعني اليوم إسرائيل بهذا الإعلان لها عم بتقر أنه أنا ما رح سبب أي مشكلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص مذكرة
1: التفاهم. قالت رح نسحب من جنوب لبنان؟
0: ما قال في انسحاب.
1: قالت
0: أنا في موقع دفاع.
1: طيب
0: أنا في خلينا موقع دفاع.
1: خلينا لكن هلأ نفند هيدا الأمور. هي بموقف موقع دفاع موجودة بجنوب لبنان، أوكي؟ هذا جنوب هلأ لمحتل من قبل إسرائيل، أوكي؟ الأمريكان والإيرانية ما رح يجبروا الواضح لحد الساعة إذا اتفقوا هن إنه تنسحب إسرائيل. المسار الوحيد لانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني هو المسار التفاوضي الذي يقوم به رئيس الجمهورية ولبنان الرسمي بواشنطن، هذا الوحيد اللي بتقدر توصل فيه لحل حتى ينسحب الإسرائيلي. عم بيحكوا هن بإسقاط الحكومة وبعدها قرانة محتلة، بعدنا بيوتها مدمرة، بعدنا مش قادرين نرجع لنشوف شو بقي عنا من هالضيع. يعني ما اللي عم ينحكى هذا بيقلك انه يعني غايبين على الواقع الجماعة، يما غايبين على الواقع يا بنظرنا زين مصدقين حالهم، يما بنرجع للمنطق الطبيعي انه بس عم بيعطوا ادرينالين لجماعتهم لا اكثر ولا اقل، وعم بيعطوهم جرعات ليقولوا نحن بعدنا موجودين. ها هي عندك انت هلا الجنوب بأكمله بده إعادة إعمار، عندنا خسائر بالحد الأدنى 15 مليار دولار بالمباشر لإعادة الإعمار، بلا ما نحكي عن الخسائر الاقتصادية وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية ويرجع يصير في عنا نخلص من هالانكماش اللي عنا إياه،
0: والوقت الزمني لإعادة الأعمار. طيب. والتغير الديموغرافي
1: هيدول وما إلى ذلك، هيدول كلهم سوا ما قالوا معنا البريوريتي هلأ انسقط الحكومة
0: غير البريوريتي.
1: هيدا بنرجع، هيدا حديث ما قالوا معنا وما بينصرف بمحل، ويروحوا يضحكوا فيه على جماعتهم وبقاش يخبرون أخبار بقى لطعمة. بالوقت الحالي نحنا في عنا هم واحد، ألا وهو توقف هيدا الحرب بشكل جدي، ينسحب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية ونذهب لإعادة الإعمار. ولكن طبعا هذا كله سوا مع مطلبنا نحن، لا مطلب أمريكاني ولا مطلب إسرائيلي ولا مطلب سعودي. حزب الله بده يسلم سلاحه، حزب الله لا يمكن أن يستمر ويعود كما كان قبل حرب 23. لا نقبل نحن كلبناني ولا تقبل الدولة، والحل الوحيد هو هالمسار التفاوضي لنوصل لحل نهائي وشامل لحتى يضمننا السلام والهدوء في لبنان عبر الحياد الإيجابي بالمنطقة، ولنرجع للمنطق العام تبع الدول للعالم بلش تنساه. فكرت الحرب هي الحالة طبيعية، السلام هو الحالة الطبيعية، والحرب هي حالة استثنائية. خاجة تخلوا هالعالم تغشكن تتضحك عليكن، بعتقد عم بيغشوا بس جماعتهم. أنا هون عم بتوجه للبيئة الشيعية، ما بقى يضحكوا عليكن، منا الحالة الطبيعية كل سنتين ثلاثة تقدموا ولادكن على مذبح إيران، منا حالة طبيعية كل سنتين ثلاثة تكسروا مزروعاتكن وبيوتكن ومؤسساتكن وسياراتكن كرمال مين؟ يخي انت فكر بالمنطق، لهذا جارك وصاحبك اللي عايش بألمانيا ولا بأوروبا، اللي عايش برخاء وعم بفكر ما بده يعمل فاكانس تبعه وكيف بده يجمع مصاري وكيف بده يعمل بيت وكيف بده يأمن مستقبل ولاده، انه هيداك ما بيفهم عايش مدرمان على اي كوكب، ونحن هون المسقفين والواعيين بدنا نضلنا نقدم ولادنا على مذبح ايران. لا يعني هذا الحديث لازم يكون للطائفة وللعقلاء بهيدي الطائفة ولأبناء البيئة الحاضنة لحزب الله. انتوا عليكم مسؤولية لا تقولوا شبعنا هيدا الحروب وشبعنا هيدا المسار، ولا يحمينا الا مسار الدولة، والدولة مش جاي لتقول انا لو بدي قصصكم، والدولة مش جاي لتقول انا بدي فكلكم رقبتكم، والدولة جاي عم تقول شغلة وحدة، بدكم تكونوا مثلكم مثل كل هاللبنانية تحت سقف الدولة. ولن اتراجع عن هذا المسار، وبقلك اغلبية الشعب اللبناني يقف خلف الدولة بهذا المسار، ونعول على العقلاء بالبيئة تبع حزب الله، خاصة تبع حزب الله، انه بلش يطلع اصوات يقولون أعيد قراءة ما قطع علينا وما مضى، لننظر إلى المستقبل بطريقة تفاؤلية طليق بأولادنا وطليق بالجنوب وطليق بلبنان الحبيب. وإذا هيدي ما بدهم يفكروا بهيدي الطريقة، بعدهم عم يفكروا بإيران، تسمحي لي حتى لو طلعت قاسة، طلعوا عيشوا بإيران، تركوا لبنان وحلوا عنا.
0: حلوة هيدي، طلعوا عيشوا بإيران تركوا لبنان وحلوا عنا، بس يبدو أنه هيدا الموضوع جدا معقد. أنت كتير عولت على الدولة أستاذ سعيد الأسمر، أنت وبحديثك وبهذه المقاربة، أنت أكيد أنه الدولة اليوم بدها نزع سلاح حزب الله أم بدها احتواء السلاح واستراتيجية أمن قومي تتضمن السلاح؟ هيدي نقطة مهمة بدي أرجع كمان أسألك، قلت لي المسار الوحيد اللي عنا هي التفاوضي، بس قبل جاوبني على هذه النقطة، أنت أكيد؟
1: أكيد ومتأكد. ليه؟ لأنه في عندك قرارات حكومية، في عندك مسار دولي بدأ مع هذه الحكومة وحكومة نواف سالم مع فخامة الرئيس، أصدرت قرارات بخمسة وسبعة آب سبعة آب، واستلحقت بقرار 2 أدار 2026. اعتبر في حزب الله بشق العسكري والأمني، وهون هيدي في عليها ديبيت كتير كبير، خارج عن القانون، وبالتالي يجب تجريده من سلاحه لعوض بس سلطة الدولة على كافة أراضيها. طيب هيدا شو بيعني؟ يعني هون كمان هذا سؤال كتير كبير، تقول العالم طيب ترجمه بعد ما عملتوا شيء. مزبوط ما قدرنا نترجمه قبل، مزبوط ما قدرت الدولة تتحرك بخطوات عملية، لأنه بالسنة اللي قبل 2 أدار، لقلك إياها بكل صراحة، حتى لو كان في قرار بخمسة آب وبسبعة آب، ما كان في شيء على الأرض ملموس بدل أنه الدولة عم بتنفذ اللي بدها إياه. لعدة أسباب.
0: اليوم عم بتشوف شيء ملموس على الأرض.
1: لا ما خليني أوصل لك بالحديث. لعدة أسباب من ضمنها أنه في عندك بعد ترسبات الدولة السابقة اللي كانت تحت الحكم الإيراني والسوري اللي قبلها، والمسؤولين بالأجهزة الأمنية والقضائية والإدارات الرسمية بعدهم ما زالوا هن معينين، في حدا ولي أمرهم معينهم بعدهم بيأتمروا منه.
0: يعني الدولة العميقة
1: منهم قادرين 100%. هاي الدولة العميقة عم حاول بسطها لحتى المستمعين يفهموا علينا شو قصدي أنا أقول. طيب وصلنا لاثنين أدار الدولة كانت عم بتحاول تدور الزوايا، وبالتحديد فخامة رئيس الجمهورية كان عم بيحاول يستوعب حزب الله وفاتح نقاش معهم، وهي بتسوى وهي ما بتسوى، ونعمل هيك وخففوا هون شدوا هون ورخوا هون، بيّن بالآخر إنه العهد رح يطير، الدولة رح تطير، لبنان رح يرجع يطير. لا منا مستعدين بقى، أخذوا قرار رئيس الجمهورية والدولة منا مستعدين بقى نضحي بلبنان كرمال سواد عيونكم ومشاريعكم الخاصة. أنتوا جزء من لبنان، يا بدكم تكونوا تحت هيدا الدستور والقانون يا لا. هلأ طلع القرار باثنين أدار وشو كان فيه؟ الحرب مستعرة. هلأ بيقولوا الحرب وقفت. أنا بعد ما أنا شايف إنه وقف شيء، نكون واقعيين، وأنا ابن جنوب وبعرف هلأ شو عم بصير عنا بجزين، شو عم بصير بجنوب كله سوا، وإطلاق الصواريخ والقصف بعده مستمر. ما حدا يوهم إنه الحياة صارت طبيعية وجنوب صاروا أهالي جنوب صاروا
0: بديعهم بديعهم لنهار الجمعة
1: ما رح يتغير شيء،
0: تمروا من الخارج
1: ما رح يتغير شيء من هلأ لنهار الجمعة. الإسرائيلية قالوا ما رح ينسحبوا، إن شاء الله بيفلوا هلأ قبل بكرة. تعرف ليه بديهم يفلوا هلأ ويفلوا قبل نهار الجمعة؟ لحتى بطل في عندها الدولة وقضتها وأجهزتها أي حجة لا تقول أنا ما فيي طبق قرارات الحكومة. في قرار طلع باثنين أدار كان الحجة أنه في حرب دايرة وفي مناطق مش قادرين نفوت عليها، خلي يطلع هلأ الإسرائيلي منها لحتى الحكومة تروح تطبق قراراتها بشكل فعال على الأرض. يرجعوا بيقولوا لي أنت بدك تعمل مشكل داخلي، خيي ما بده دولة عم يعمل مشكل داخلي، هذا مش منطق. وقت أنت تكوني عم بتطبق قرارات حكومية وقرارات قضائية إذا بتستفز حدا لك لا شو حلو، لكن واحد قتل جاره يجي لا بدناش نستفز عائلته ما بنلقطه، لك شو المنطق هذا؟ هيدا لا منطق الدولة.
0: ما مشان هيك عم بقول لك والقانون... اذا ما انت عم انت عم بتقلي عم تتصرف الدولة هيك، شو عم بتقلي؟ انا اكيد انه الدولة بدها تعمل حصرية السلاح.
1: لا لانه يعني في مصار عم تعتمد الدولة، لانه يعني في امور تغيرت، ولانه هلا بطل في عندها حجة لما تروح تطبق. وبرجع بكمل بس اكمل فكرتي، مش الهدف انه انا احط متريس وقف ورا المتاريس ولا فوت بالقوة اشتبك أنا وحزب الله بالنار، مش هذا المطلوب.
0: ليه مش هذا المطلوب؟ عم كيف بده يتم؟ شو بده يقول لك حزب الله تفضل هيدا سلاحي؟
1: كتير هينة. أول شيء على حزب الله أن يقتنع، حزب الله لن يقتنع
0: وكل ما يقتنعين.
1: شو بتعمل الدولة اللبنانية؟ بتبلش شوي شوي مسار القضم، بتبلش شوي شوي مسار التضييق. يعني بكل بساطة ما بقى فيكون عندك مربع أمني، ما بقى يكون في عندك بريفيليج أمني، ما بقى يكون في عندك لا تسهيل مرور ولا حركية، ما بقى يكون بحق لك تهرب سلاح لا عن الحدود لا عن الشرعي ولا غير الشرعي. ضيق الخناق عليه وما بخليه هو الأمير الناهي بالجنوب ولا بأي منطقة تحت نفوذه. يعني في عنا دولة بكافة أجهزتها مسؤولة عن تطبيق القانون، وقت واحد بده يعمر في جهات مراقبة لتراقب هيدا العمار، مش لحتى عمر وينزل تحته أنفاق وحط مراكز لإطلاق الصواريخ. لا، في عدة جهات رسمية من تنظيم مدني نقابة المهندسين وغيره، كل واحد في عنده دور بده يقوم فيه، والأجهزة الأمنية المسؤولة تراقب إذا زدت أنا 20 سنتي بأرمداتي عن بيتي كمان لازم تطلع تطلع إذا واحد عم يعمل أنفاق تحت البيت ما بحق له يعملها، لازم تطلع تطلع إذا واحد عم يعمل سقف بيفتح ليطلع منه صواريخ ما تخليه يعملها، ولازم تشوف أصلا إذا بهالمواد الأولية عم تفوت للأعمار عم بفوت فيها سلاح ولا لا. وقفهم وامنعهم وحط المسؤول عنهم بالحبس. ما بقى في واحد يحمل سلاح أشطه سلاح وروح كمل من طريقك، بأشطه سلاح وبكبه بالحبس، بأشطه سلاح وبحاكمه وفقا للقانون والقرارات الحكومية اللي صدرت. هيك أنا بأشط حزب الله سلاحه، هيك بخليه يتقوقع ويترك ما تبقى عنده إذا بعد في عنده كم نفق ولا كم جورة تحت الأرض، يترك سلاحه فيه ويصدوا عمرهم ما يرجعوا. بس وقت واحد يطلع بده يتمرجل على الأجهزة الأمنية ولا يتمرجل على شريكه بالوطن، إذا تطلع الدولة تطبش فيه وتاخده على القضاء وتحاكمه حسب القوانين المرعية الإجراء. هيدا منطق الدولة.
0: عظيم. أنت قلت لي المسار الوحيد الذي يعني هو المنفذ الوحيد للبنان ولا سوى هو المسار التفاوضي الرسمي اللبناني الإسرائيلي.
1: صحيح.
0: انت مؤمن بهذا الموضوع؟
1: طبعا مش انا المؤمن، كل شعب اللبناني مؤمن بهذا الشغل، لانه ما في عنده خيار اخر يا كارلا.
0: يا عمي مين
1: ما عنده خيار اخر؟ يعني انت الخيار البديل عم تقوله خلينا نعمل لبنان محافظه لايران وخلي ايران
0: تفاوض. انا مش هذا الخيار اللي عم اقوله،
1: لا اللي عم بيحكوا غير هيك، لانه البديل عن هيدا اذا بدي اترك انا ايران تفاوض عنه، يعني انا ماني جمهوريه لبنانيه، انا ما في عندي بقى لا استقلاليه ولا سياده ولا دوله. يما انا بدي اروح احكي عن حالي وفاوض باسمي انا وشوف شو مصلحتي انا، واصلا نحن بعد ما اخذنا شيء من هالاتفاق وقف اطلاق النار ولا استفدنا بشيء، لانه برجع بعيد لا انسحبوا من الاسرائيليه من الجنوب ولا صار في وقت كلي لاطلاق النار. يعني انا بقول لك بعد هيدي المرحله الاسرائيليه اللي هن مصرين انه يحافظوا على امن مستوطنينهم بشمال اسرائيل، اقل شيء رح يقبلوا فيه انه يرجعوا الى حاله ما قبل اسناد غزه،
0: ولكن
1: وهو انه يتصيدوا كل عناصر حزب الله ومسؤولين
0: شمال يمين. تأتمر.
1: إسرائيل عندها كيانة
0: بمن تأتمر.
1: إسرائيل حليفة أمريكا،
0: يعني بتاخد
1: التاريخ يعني التاريخ يشهد بالحروب من وقت تأسيس إسرائيل أنه بأغلبية الأوقات ما كانت على توافقية وأمريكا، وما كانت aligned بالمشاريع تبعها، كانت بالحروب اللي خاضتها، كانت مع سوريا ولا مع مصر ولا بالداخل الفلسطيني ولا بالحركات الاستيطانية، كانت أمريكا بكتير محلات واقفة ضدها وعم بتواجهها وعم بتحاول تمنعها، ولكن تبقى إنه هيدي دولة وهذا الطبيعي إنه هيدي الدولة.
0: طب اليوم أنت عم
1: بتقولي لي أمريكا كتير قوية، أوكي، ولوكسمبورغ كتير صغير، بتقلها لوكسمبورغ تعمل مثل بدها أمريكا.
0: أنت بتعرف في تقاطع مصالح، واليوم حتى في الداخل الأمريكي بالداخل عفوا الإسرائيلي عم بيتهموا لنتنياهو إنه أنت لا تستطيع أن تقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واليوم ماذا يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ على مزاجه عم بيقول أنا والله عم برجع أفكر أنه خلي هالسوريين يفوتوا ويخلصوا لنا من حزب الله.
1: طيب
0: ترجع بتقلي أنه نحن عم نحكي عن مسار يعني تفاوضي، ترجع بتقلي نحن عم نملك بدنا نعمل شيء عن أي دولة نتكلم، وهن الدول عم بيبيعونا وعم بيشترونا وعم بفوتولنا السورية من هون والإسرائيلية من هون والإيرانية من هون، وعلى أمل تركيا ما ترجع تجي على لبنان.
1: ليش أمريكا عم بتقول أنا بدي الشرع يرجع يفوت على لبنان يكمل المهمة اللي ما عمل فيها اللي ما
0: أنهاها
1: نتنياهو؟ ليش عم بيقولوا في دور تركي ورح نرجع لوصاية تركية سورية ما بعرف شو؟ تعرف ليه؟ لأنه الدولة اللبنانية لحد الساعة بعد ما أثبتت عن قدرة على تنفيذ قراراتها ولا عن قدرة على التصرف كدولة سيدة حرة مستقلة.
0: عم نحكي عن الدولة الراهنة،
1: دولة
0: الراهنة اللي كل السياديين مشتركين فيها
1: 100%، الدولة الراهنة اللي كل السياديين مشتركين فيها واللي قرارها سياسي أكتر من ممتاز واللي عم بتطلع قرارات تشبه الدولة اللي نحن نحلم فيها،
0: ولكن
1: لم نستطيع حتى الساعة من التطبيق، ننتظر الفرصة للتطبيق. وإذا نحن بدنا نضلنا نتصرف ناطرين أمريكا شو بدها تعمل وإسرائيل شو بدها تعمل ودمشق شو بدها تعمل وإيران شو بدها تعمل، رح نضلنا لقمة صاغة بيتم هاللعبة الإقليمية الكبيرة يتناتشونا أو نوزع كجوائز طردية ساعة على الشمال ساعة على اليمين. الحل الوحيد لنرجع نقدر نوقف على إجرينا ونتصرف كدولة لبنانية أنه نحن يكون قرارنا مستقل، نكون جديين بتنفيذ قراراتنا ونفرجي أنه عنا القدرة. بتقولي لي هيدي شو معناتها؟ كتير هينة مثل ما عم نقولها، نفذ قرارات الحكومية. معقولة تودي لمشاكل داخلية؟ ما في مشاكل داخلية وقت يكون تنفيذ القانون بين جهاز أمني وفريق خارج عن القانون، هيدا شيء كتير طبيعي يتصرف بما تقتضيه الحاجة لتنفيذ القانون وتطبيق القرارات الحكومية والقضائية. وبالتالي الدولة اللبنانية شو ما كلف الأمر بدها تكمل بمسار التفاوضي، يدعمها أغلبية الحكومة والشعب اللبناني، يدعمها مجلس النيابي بأكثريته ومن يمثلونا على كافة الأراضي اللبنانية، وأن تذهب لبسط سلطتها ومنع حزب الله من أن يتسلح أو أن يستمر بالحالة التي كان موجود فيها قبل، أو أن يتوهم أنه باستطاعته يرجع للحالة السابقة. عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ومش عم قل له اللي بتهدد فيه ما بيسوى شيء روح عمول فيه هونيك شغلة، لا، رح قل له نحن اللي بدنا هلا نهددك، لانه ما بقى شبعنا تهديد، بدنا نهددك بالدوله، بدنا نهددك بالقضاء، بدنا نهددك ببناء الدوله، لانه هو كل ما تقوى الدوله كل ما هو يضعف. كرمال هيك انا مصر انه قوي الدوله حتى لو على حساب مين ما كان يكون، يا بدهم يكونوا منخرطين بمشروع الدوله يا عمرهم ما يكونوا بهيدي الدوله.
0: شو بنقدر نعمل اذا كمان مثل ما هلا نحن معودين مننام على شيء منوع على شيء تاني، اذا وعينا قوات الشرع عم تدخل من الجهة الشرقية للبنان لحتى بين مزدوجين كما يريد ترامب ليخلص لبنان من حزب الله؟ نوقف مع حزب الله ولا بنوقف مع الشرع؟
1: طبعا نحن ضد أي فريق يحاول أن يحتل لبنان تحت أي حجة. نحن مع الدولة اللبنانية، لأننا مع الشرع، لأننا مع نتنياهو، لأننا مع إيران، لأننا مع تركيا، ولأننا مع أمريكا. نحن مع الدولة اللبنانية. هيدا العالم مش عم تستوعبها، بس تقول يا خيي انا مع الدولة انت امريكاني، انت هاي نفس الخبرية كيف الانتصار، هاي خبرية العمالة هاين كتير معلب، عندهم معجم خاص فيهم لغوي بيفسروه على زوهم. حش تكتروا حكي ورجعوا للواقعية، نحن مع الدولة اللبنانية، واذا نعم بده يفوت مين ما كان يكون على لبنان لنقف الا مع الدولة اللبنانية. طبعا لنقف الى جانب حزب الله، حزب الله اللي هو بذاته راح شارك بالحرب وقتل هذا النظام بسوريا، حزب الله اللي هو بذاته راح ليقاتل هذا النظام ولحتى يقتل ابناء سوريا، وطلع الشارع قال نحن ترفعنا وعم نبني علاقات جديدة مع لبنان وعم نسلم الدولة اللبنانية إدارة ملف لبنان وما قلنا علاقة، وهذا المنطق الطبيعي ونتمنى أن تبقى هذا.
0: نتمنى هذه تمنيات ولكن في مخاوف محقة
1: 100%، بس حتى أنت تبددي هيدي المخاوف ما تخليهم بقى يفكروا ولا يطلع حدا يهددك ساعة بأردوغان ولا ساعة بالشرع ولا ساعة بخامنئي. بدك تتصرفي كدولة، بنرجع منقول فكلفة التصرف كدولة والمواجهة العسكرية مع حزب الله إذا فرضت حتمية لحتى تبسط الدولة سلطتها أقل بكثير من أنه نضل لقمة صاغة ونرجع تحت الوصاية كانت سورية أو تركية أو إسرائيلية أو مين ما كانت تكون.
0: عظيم. طب اليوم بتقلي أنت بدنا نوقف وراء الدولة، ليش اليوم بهذا التاريخ المفصلي للبلاد يلي الدول عم تتناتشنا فيه للأسف، يعني كان أمريكا أو إيران أو إسرائيل أو حتى هلأ سوريا دخلت على الخطوة تركيا، اليوم بس هيك بالحكي بدنا نوقف خلف الدولة؟ مش بحاجة لمؤتمر موسع لكل الأطياف اللبنانية، مش بحاجة تتاخذ خطوات عملية جدية؟ انتو كنواب شو عادين عم تعملوا؟ بس عم تلقوا خطابات يعني وعم تحكوا على وسائل الإعلام، رايحين شي بخطوات تنفيذية في شي ملموس على الأرض؟
1: أنا بتشكرك على سؤالك. نحنا شو مسؤوليتنا وشو لازم نعمل؟ في شقين انت عم تسألينا كنواب وأنا بدي أقول لك كقوات لبنانية وبرجع كنواب، لأنه أنا جزء من هيدا الحزب، حزب اللي بده الدولة. بتقولي لي بدك دولة وبالحكي فقط، تأسست القوات اللبنانية للدفاع عن الدولة ولتعزيز فكرة قيام الدولة اللبنانية، الدولة السيدة الحرة المستقلة اللي فوق الكل. القوات اللبنانية اضطرت تحمل سلاح وما حملت سلاح غير من بعد فك كيان هذه الدولة وذهبت مع الريح، رجعنا حملنا سلاح لندافع عن الدولة ونعمل لقيام الدولة، وما زلنا منذ تأسيسنا حتى الساعة نعمل لقيام هذه الدولة القوية لكل اللبنانية بيحلموا فيها. مش دولة للقوات اللبنانية، لا، ما رح تكون دولة لألي، رح تكون دولة من النقورة لعكار وصولنا للحدود الشرقية. هيدا واحد. القوات اللبنانية وقت بلشت مؤتمر معراب 1، 2، و3،
0: صحيح،
1: القوات اللبنانية وقت قالت للحكومة السابقة والحالية وتقلن ما فينا بقى نتخبى وراء إصبعنا، بدنا نطبق القرارات الدولية صونا لما تبقى من لبنان، بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل لنحافظ على وجودنا بقرار لبناني جامع، من دون ما نكون نحن عم نستثني حدا، من دون ما نكون نحن ساحبين السيف على حدا، من كون ما نحن عم نهدد حدا، عم نقلن تحت إطار الدولة طلعوا يخونونا. وما زلنا مستمرين بمسار بناء الدولة. نرجع نحن كنواب، كتكتل جمهورية قوية، كمجلس نيابة، نحن وقت نطلع عن طالب دولة رئيس مجلس النواب اللي بيعتبر حاله هو ممثل عن حزب الله بالسياسة حاليا، واللي هو أكتر واحد لازم يكونوا عيناه عم يدمعوا هلأ على هيدا جنوب اللي تدمر، هيدا جنوب اللي كان قوله هو بصمة كتير كبيرة بأعماره، واللي أغلبية أبنائه هن من بيئة حركة أمل قبل أن يكونوا من بيئة حزب الله، قرر يتصرف كمسؤول عن هيدا المحور، كمسؤول وممثل عن الثنائي الشيعي وليس ك كرئيس المجلس النيابي ليجمع المجلس ويتصرف بطريقة دستورية قانونية ويقول لهم يا شباب في عنا هيدا المعضلة، نحن كممثلين عن الشعب لازم يكون في عنا رأي وتوصيات تطلع على هيدا الحكومة، وتوصيات حتى تطلع على العلن لكل الأصدقاء تبعنا لنتحرك على أساسها. لا، أخذ المنطق بزاوية حزبية ضيقة وراح عم بفوض على هيدا الطريق. وللأسف بتقولي لي أنتو شو عملتوا؟ نحن عم نعلي الصوت، نحن عم نطالب، ما قدرنا بالمجلس النيابي، عم نعمل بعلاقاتنا الخارجية والدبلوماسية، وعم نعمل عبر الحكومة اللي نحن ممثلين فيها، وعبر فخامة الرئيس اللي على تنسيق وسيق نحن وياه، وندعمه بكل هيدا المسار اللي هو عم يعمله، واللي هو اقتنع قبل كل الناس انه هيدي الدولة مش ممكن تقدر ترجع توقف على اجريها غير ما ناخد خياراتنا بكل حزم، غير ما ناخد خياراتنا بكل جدية، ونقول ما حدا بيحكي باسمنا، ما حدا بياخد قرار عنا، نحن دولة سيدة حرة مستقلة، راح نفاوض مع اسرائيل ومع مين مكان، مثل ما ايران عم بتفاوض مع الشيطان الاكبر، نحن بدنا نفاوض مع اللي فات على ارضنا واللي احتللنا اياه، لانه اضطرينا نفاوض، لانه انتو جبتونا الاحتلال اللي عنا لحتى نوصل.
0: بعد معي دقيقه، برايك اذا تفاوضوا مع اسرائيل وطلعوا بقرارات، من سيطبق هذه القرارات؟ هل سيقبل بها حزب الله؟
1: بيقبل ولا ما بيقبل؟ منا سئلانين بقى. الدوله اللبنانيه عليها مسؤوليه انه تطبق هيدي القرارات. بيوافق ولا ما بيوافق مش فرقاني معي، في يعترض داخل الحكومه مش عاجبه بيقدم سئلته من الحكومة، في يعترض بقلب المجلس النيابي ويبعث توصيات، وبالنهاية رأي الأغلبية اللي ممثلة بالمجلس النيابي وأغلبية الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية اللي هو مسؤول عن ملف التفاوض الحق اللي عطيه الدستور بياخد القرار المنافس، والقوى الأمنية تذهب إلى التطبيق، تطبيق القرارات الدولية الحكومية الرئاسية لحتى نطبق أي قرار بيطلع ولا بينتج عن هيدي المفاوضات.
0: أنا بدي أتشكرك على هذه الحلقة الشيقة سعادة النائب سعيد الأسمر، وعلى وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك بهذا البرنامج الجديد من لبنان الحار. وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى 40 دقيقة من الوقت. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت الأربع ساعة واحدة. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بتقطق، ما تعطى الهم، هيدا شي منه خطير. طقطقة بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطقة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض بيحافظ على المفصل ويستعيد نشاطه الكامل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كراب ستيكس أوشن جاردن 125 جرام بنص دولار، ناجتس كويك الكيلو ب 4 دولار و20 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة كما التوغلات، وكوهان بيروت والضاحية ليستا خارج بنك الأهداف. قلق في إسرائيل من اقتراح ترامب حول التدخل السوري في لبنان، وهآرتس الجيش قد يضطر للانسحاب إلى الخط الأصفر. العفو الدولية، المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها 6% من مساحة لبنان. مرحلة ما بعد اليونيفيل بين عون وقائدها. حزب الله تتبدل رياحه حسب ما تشتهيه السفن الإيرانية في تقرير خاص. إيران، تقرير بلومبرغ غير دقيق، ومذكرة التفاهم مع واشنطن ستنشر بعد التوقيع عليها رسمياً الجمعة.

رشوة مش مثلي لأزي صحة ولزي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة زغيب مراد. في انتظار الموعد المحدد لحفل التوقيع بعد غد في سويسرا على الاتفاق الأمريكي الإيراني، تسرب مضمون هذا التفاهم وبدأت واشنطن تعميمه على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا، حيث أعربت المجموعة في بيانها الختامي عن دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. وإذا كان موقف لبنان الرسمي ثابتا في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، فإن هذا الموقف يوازيه رفض بشكل قاطع لأي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني ولكي يكون ملحقا بمشاريع الآخرين أو ساحة لتصفية حساباتهم.
1: إذن في شريط الميدانيات، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، ثم تراجعت لاحقا إلى ملعب البلدة، ولاحقا ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في البلدة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح طفيفة.
0: تزامنا تم رصد محاولة تقدم إسرائيلية عبر كفر تبنيت قضاء النبطي، واستهدف طيران المسير بلدة برعشيت إلى 3 غارات على بلدات المنصور والعزي في قضاء السور، ما أدى إلى وقوع إصابات.
1: وصباح اليوم أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا منطقة المنصورة القريبة من كفر تبنيت، واستهدف قصف مدفعي مناطق القطراني، سجود، جبل الرفيع النبطي الفوقة، محيط دار المعلمين عند تقطع النبطي الفوقة، حبوش، كفر جوز وكفر رمان.
0: وفي بلدة أنصارية صيدا استهدفت درون انقضاضية مسيرة إسرائيلية كانت قد سقطت منذ أيام على إحدى الأشجار بسبب خلل تقني، ما أدى لانفجارهما معا وتضرر سيارة كانت متوقفة في المكان من دون وقوع إصابات.
1: في المقابل سجل أطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت.
0: واليوم حلق طيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها ومنذ بعض الوقت فوق منطقة البقاع.
1: وسط هذه الأجواء ذكرت بلدية كفر رمان الأهالي بضرورة عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة والمتطورة، وإلى حين صدور الموقف الرسمي من الرئيس نبيه بري.
0: بدورها أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني فتح الطرق الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في مدينة النبطي، كما تواصل جهودها لتأمين متطلبات السلامة العامة وتزويد المواطنين بالمياه.
1: واليوم ما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة بنيامين نتنياهو إلي كاهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف.
0: صحيفة هآرتس نقلت اليوم عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه قد يضطر إلى الانسحاب للخط الأصفر جنوب لبنان، وتحدثت المصادر عن حال غموض تسود داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرار انتشاره وآلية تموضعه جنوبا.
1: وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قلق في إسرائيل من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان، مشيرة إلى أنه كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات.
0: في غضون ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية أن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق أوامر عدم العودة، حيث منع السكان في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى من العودة إلى القرى الواقعة ضمن المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد وتغطي نسبة 6% من مساحة لبنان. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي وسع جذريا استخدام أوامر مغادرة الجميع، ما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الأشخاص في كل أنحاء لبنان.
1: على الخط الإيراني، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الروسي سيرجي لافراف في اتصال ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
2: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم. لبنان الحر.
0: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا للأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات، كما تطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عملها في الجنوب، ونوه عون بتضحياتهم في سبيل السلام في لبنان. وعرض مع وزير الأشغال والنقل فايز رسامني مسار الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في القليعات، وتطرق البحث إلى خطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة.
1: الجبهة السيادية ما يعنينا من أي تفاهمات ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية؟ شرب المخلوف.
3: آن الأوان للخروج من منطق وحدة الساحات وربط مصير لبنان بالأجندة الإيرانية. موقف للجبهة السيادية من أجل لبنان اليوم بعد اجتماع موسع لها ضم أعضائها وممثلي الأحزاب في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار السوديكو. وخلال الاجتماع دعت الجبهة الحكومة إلى تطبيق قراراتها بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه الأمني والعسكري، رافضة منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع.
4: إن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين ولا يبحث عن أدوار في صراعات المنطقة، بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح وثبات. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد بيد الشرعية اللبنانية. وما يعنينا من أي تفاهمات إقليمية أو دولية، ومنها أي اتفاق أمريكي إيراني، ليس تفاصيلها الخاصة ولا حسابات أطرافها، بل ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية وتعزيز دور مؤسساتها.
3: وشددت الجبهة على أنها ستظل متمسكة بخيار الدولة الحرة القادرة وبحق اللبنانيين في وطن آمن. من البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر للبنان الحر أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أكدته إسرائيل لا يلزمها بشيء، وقال نتمنى أن تتوقف الحرب، ولكن فعليا لا انسحاب إسرائيليا ولا شروط، إنما وقف لإطلاق النار، ومن هنا يجب اقتلاع الأسباب التي أدت إلى احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية وإكمال مسار التفاوض المباشر معها من قبل الحكومة. وعن كلام حزب الله عن إسقاط الحكومة، لفت الأسمر إلى أن الحكومة لا تسقط إلا في المجلس النيابي، ولا يمكن أن تسقط في الشارع، وإذا حصل أن قرر الحزب أن يسقطها في الشارع فسيواجه من القوى الأمنية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال غريب أمر الممانعين، لم يتعلموا من أمثلات دعم السنوار، ولم يتربوا من حرب الانتقام للخامنئي الأب، ولم تخدش ضمائرهم مشاهد الدمار الشامل ولا القرى والمدن التي أفرغوها من أهلها وقتلوا شبابها ونساءها وأطفالها، ولم تدمع عيونهم لألاف القتلى والمعوقين وهم يعودون من هزيمتهم منتصرين. وإلى الدولة قال نفذي قراراتك السيادية وتابعي مفاوضاتك، ولا ترهبك الألسن المرتخية ولا الخلط المرتجل بين الأمريكي والفارسي، فاللبنانيون معك والحق معك ومن شعبه معه والحق معه، فمن عليه.
0: حزب الله تتبدل رياحه حسب ما تشتهيه السفن الإيرانية. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
5: والله لو بتجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل.
6: من لن نقبل بأي اتفاق قبل انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب إلى الحديث عن أن طهران ستطالب الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة المقبلة من المفاوضات الثنائية. يبدو أن خطاب حزب الله شهد تبدلا جوهريا في سقف شروطه وأولوياته. وفي هذا السياق تحدث الكاتب السياسي هشام بونصيف للبنان الحر عن أسباب تبدل الخطاب السياسي لدى حزب الله.
7: مثل أي جماعة تانية تحترف خداع جمهورها قبل حتى ما نحكي عن خداع الآخرين. عندما الوقائع تتناقض مع الخطاب يتم إعادة صياغة الخطاب لتخبئة الطلاق بين الوقائع وبين الخطاب، وهي مش أول مرة بالمناسبة. يعني ما تنسى أنه الخطاب الأصلي كان إزالة إسرائيل من الوجود واقتحام الجليل وتحرير الجليل، إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. عندما تبين أنه هذا كله هراء يعني تم يعني تحويل الخطاب باتجاه أنه لا، نحن مش أنه بدنا نزيل إسرائيل من الوجود، نحن عم ندافع عن لبنان أو بدنا ننتقم للخميني. هذه كانت مرحلة. كما ذكرت أنه إيران لن توقف الحرب قبل انسحاب إسرائيل، تبين مجددا أنه مش هيك صار، فعم يرجعوا يعملوا ريفريمينج، إعادة صياغة لحتى يبرروا الطلاق بين يلي كانوا عم بيقولوه وبين يلي صار. هذا كيف بنفهمه؟ بنفهمه انطلاقا من انه هذه ما كانت خداع دائمة للجمهور، وتاليا من وقت لوقت وقت كون انت استعملت حجة معينة وخلص انفضحت بدك تستعمل حجة تانية. هذا جوهر يلي عم بيصير.
6: بالمختصر، ليست المرة الأولى التي يتبدل فيها الموقف السياسي لدى حزب الله الذي لديه ثابتة واحدة أنه دائما على الموجة الإيرانية.

0: سلم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماده، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات بين البلدين وتأكيد متانتها. وأمل رجي أن يوفق السفير السعودي الجديد في مهامه، معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة.
1: اعتصام في طرابلس رفضا للاستنسابية في وزارة الشؤون الاجتماعية. محسن السقال.
2: نفذ الحراك الشعبي واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس والشمال بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد كبير من أهالي طرابلس والشمال اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، تخلله قطع الأوتوستراد الرئيس رفضا للاستنسابية والتمييز ولسياسة الوعود والمماطلة، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ورفع المحتجون شعارات تطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في دفع المستحقات المتأخرة للمستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية وبطاقات الدعم، معتبرين أن تأخر صرف هذه المساعدات يفاكم الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها العائلات الأكثر حاجة. كما طالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة وضمان صرف المستحقات المتأخرة، محذرين من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار التأخير.
3: هذا اليوم الاعتصام كرمال وزيرة الشؤون حنين السيد. نحن من عرب طرابلس، من قدام سرايا طرابلس، من ناشد فخامة الرئيس، ومن إلا روح استقيلي أشرف لك. حنين السيد إجاها 250 مليون دولار.
4: نحن اليوم منوجه كلمة أخيرة، إنذار وبيان أخير لوزيرة الشؤون حنين السيد. قسما بالله العظيم أنا أول الناس، إذا حقوقنا ما بتجي رح أكون عم بحرق حالي قدام الوزارة.
5: مين كمعك؟ مين جابرك؟ قولنا نحن وراكي. إذا كنت مهددة نحن وراكي، وإذا كنت مالك مهددة أنت فازي، لازم تنحالي على التحقيق.
6: ما لا بدي إلا لحنين السيد، ما عم تسمعي وجع الناس؟ حنين السيد ما عم تسمعي أصوات الناس؟
5: ما عم تسمعي
6: وجع الناس الفقيرة يلي معتمدة على بطاقة شؤون لحتى لي تروح آخر الشهر وتدفع أجار بيته ويجيبوا الأدوية لبيته؟
2: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: احتفالات ثقافية في ذكرى 150 لمولد أمين الريحاني. جورج كرم.
7: أطلقت مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع متحف أمين الريحاني في لبنان برنامج احتفالات ثقافية بمناسبة مرور 150 عاماً على ولادة الأديب والمفكر اللبناني أمين الريحاني، وذلك في مؤتمر صحفي في حديقة متحف الريحاني في الفريكي في حضور شخصيات فكرية وثقافية. ومن البرنامج:
8: نهار السبت 11 تموز إطلاق مخطوطة My Peace Mission in Hijaz، مهمة السلمية في الحجاز، وذلك ضمن احتفال تدشين أكاديمية فيليب سالم للتراث اللبناني. المكان قاعة المحاضرات الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو في بيروت الساعة 11 قبل الظهر. نهار الأحد 12 تموز افتتاح معرض الفنان بيير كرم في حديقة الريحاني. الساعة 4:30 بعد الظهر يستقبل المعرض زائريه من 10 صباحا حتى 6 مساء، من الاثنين 13 تموز حتى السبت 15. إليكم ما قال له جبران تويني المؤسس في صحيفة النهار والنداء الوطن في بيروت 21 أذار 1945: إن اجتماع زعماء العرب اليوم في القاهرة لتوقيع ميثاق الجامعة العربية ليس إلا من قبيل تحية أمين الريحاني.
7: وتضمن المؤتمر عرضا للأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستنظم في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الحالية، احتفاء بإرث الريحاني الفكري والأدبي وبإسهاماته في تعزيز الحوار بين الشرق والغرب وترسيخ قيم الانفتاح والثقافة الإنسانية. من متحف أمين الريحاني في الفريكي، جورج كرم، لبنان الحر.
1: أعلنت وزارة الطاقة تمديد فتح باب الترشيح لملء مركز نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حتى 30/6/2026 ضمناً، وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6.
0: أعلنت شركة تاتش أنها بشرت منذ الأمس وبتوجيهات من وزير الاتصالات شارل الحاج بتصليح الأعطال التي طرأت على 30 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطي صور ومرجعيون، وذلك بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني. فأجرت فرقها التقنية بالتعاون مع شركائها الأساسيين أعمال الصيانة اللازمة وتعبئة المازوت لإعادة الخدمات تدريجيا إلى طبيعتها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث إلى الصحفي ستيف هولاند أن هذا ليس اتفاقا نهائيا مع إيران بل مذكرة تفاهم، مضيفا في تصريح صدر منذ بعض الوقت: أنا لا أحب هذا الاتفاق، وإذا لم يلتزموا بالسلوك المطلوب فسنعود إلى قصفهم، لقد أساءوا التصرف لمدة 47 عاما. وإلى أخبار إقليمية ودولية أخرى مع جورج الهاني.
9: نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم التي نشرته بلومبرغ غير دقيق، لافتة إلى أنه بناء على تفاهم الجانبين ستنشر المذكرة بعد التوقيع عليها رسمياً. وكانت بلومبرغ نقلت عن مسؤول أمريكي أن التزامات إيران تشمل عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك شدد وزيرا خارجية إيران عباس عراقجي وروسيا سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي بينهما على دعم مجلس الأمن الدولي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في الأثناء أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي أن الاتفاق الأمريكي الإيراني فرصة لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشددا على أن فتح مضيق هرمز خطوة كبيرة إلى الأمام، في حين أعلنت الخارجية الصينية التزامها بتيسير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره رحب قداسة البابا لون الرابع عشر بالاتفاق ووصفه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض. ذكرت وكالة فرانس بريس أن 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة تنقل معا ما مجموعه نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني عبرت اليوم منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين الجمعة المقبل. عقد اجتماع ثلاثي في إربيل ضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، حيث تم البحث بالخطوات المتبعة لدمج قصد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات بما يعزز المسار السياسي والاستقرار.
1: الأرجنتيني ميسي يعادل رقم الألماني كلوزي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ نهائيات كأس العالم. مجددا جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. عيد للأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا بتاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 16 هدف بالتساوي مع

0: المنتخب الفرنسي على خصمه السنغالي 3-1 بعد شوط أول باهت انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف. وسجل كيليان مبابي هدفه 58 مع المنتخب الفرنسي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية بتاريخ منتخب بلاده والمسجل باسم أوليفييه جيرو. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه البرتغال مع الكونغو الساعة 8 المساء، وإنجلترا مع كرواتيا الساعة 11 بالليل، وغانا مع بنما الساعة 2 الفجر، وأوزبكستان مع كولومبيا الساعة 5 الصباح.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى المعدلات الموسمية خاصة في المناطق الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة. الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل وتنشط الرياح أحيانا. الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات.
3: ونختم بهذا النداء الإنساني. المريض جوزيف عبدو أسود بحاجة إلى دم بي بوزيتيف في مستشفى المعونات جبيل للتواصل على الرقم 71992729. كان في جولة ظهيرة. الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة كما التوغلات، وكوهان بيروت والضاحية ليستا خارج بنك الأهداف. قلق في إسرائيل من اقتراح ترامب حول التدخل السوري في لبنان، وهأرتس الجيش قد يضطر للانسحاب إلى الخط الأصفر. العفو الدولية المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها 6% من مساحة لبنان. مرحلة ما بعد اليونيفيل بين عون وقائدها. حزب الله تتبدل رياحه حسب ما تشتهيه السفن الإيرانية في تقرير خاص. إيران تقرير بلومبرغ غير دقيق، ومذكرة التفاهم مع واشنطن ستنشر بعد التوقيع عليها رسميا الجمعة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المليارات لإيران، ماذا عن لبنان؟ يقول رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، ما حرفيته؟ إن الاتفاق وثمرة تضحيات المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية الإيرانية المقتدرة تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذا يعني أن على اللبنانيين الدم والنار والتدمير والتهجير، وعلى الإيرانيين التفاوض. في هذه الحال، هل سأل أحد حزب الله بأي حق تستخدم اللبنانيين وقودا في حربك من أجل إيران؟ يرد في البند السادس من الاتفاق ما يلي: تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ضمان تأمين تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. هنا يطرح سؤال جوهري: طالما أن إيران تتمسك بمصالح لبنان كما تقول، لماذا لم تضمن هذا البند وتضمنه الجملة التالية: إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد لبنان؟ كيف يستوي أن يتحمل لبنان الدمار بسبب إيران ولا تشترط إيران تخصيص مليارات عدة لإعادة إعمار ما تهدم في لبنان؟ الغرم على لبنان والغنم لإيران. متى يصحو من يجب أن يصحو؟ يفترض الخروج والقول بأعلى صوت: كما كنتم السبب في التدمير، عليكم تحمل مسؤولية وكلفة إعادة الإعمار في لبنان، ولا بأس بحفنة من المليارات 300 التي تريدون أن تخصص لإيران.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي انتبه منيح لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا شو يعني؟ ما تخاف هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم أما من شو بيخافوا فمن الارتباط ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب هلأ مش على دمتي على ذمة بعض الدراسات الفرنسية هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عنده شاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة بونجو لتر ب4.70 دولار، 6 بيبسي تناك 150 مل

0: نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله. على صعيد آخر قال ترامب إن الحصار على إيران كان فعالا، وإن لم يحسن الإيرانيون التصرف بحسب الاتفاق بيننا فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم، موضحا أن مذكرة التفاهم لا تنص على دفعنا أي أموال لإيران، لكننا لا يمكننا منع أي طرف من الاستثمار هناك. واعتبر أن الإيرانيين خدعوا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات. أمنيا تعرضت أطراف بلدة النبطي الفوقة لقصف مدفعي إسرائيلي مركز بالتزامن مع غارة على علي الطاهر وأخرى على محلة الزفات المنصورة القريبة من كفر تبنيت، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مدينة زحل والقرى المجاورة. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: في باريس بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين واستمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني. منسا أثنى على ما تقوم به فرنسا من أجل تعزيز قدرات لبنان وتمكينه من تنفيذ مهماته الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمساهمة في تنفيذ القرار الدولي 1701. أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أنها أطلعت رئيس مجلس النواب نبيه بري على المشاورات التي عقدتها أمس بشأن الامتحانات الرسمية، وقالت من عين التيني: نحن بانتظار التطورات الإقليمية وسنصل إلى حل توافقي يوازي بين مراعاة ظروف أبناء الجنوب وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سوريا في محلة الزلقة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات، وبتفتيشه والدراجة عثر على أكياس ومظاريف بداخلها مواد من حشيشة الكيف والماريجوانا والكوكايين وحبوب الكابتاجون. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: نعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم. والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس يهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: Hey, turn it up.

أجمل التحيات لكم مستمعينا من وين ما انضميتوا لنا هلأ بحلقة جديدة من آر للتيم يلي أكيد ستو بتعرفوا بتضم بأربعين دقيقة بتضم نجوم الظهر بلا جمرك كيب ان تاتش بي بوزيتيف عين على الفن وكتير كمان حتى شغل راسك. طبعا من وين ما كنتوا عم بترفقونا تحياتنا الكبيرة من لبنان وخارج لبنان أصدقائنا. أكيد حلقة جديدة ومواضيع منوعة وسؤال من خلال المتواصل والمتناقش الأراء. وأكيد ما تنسوا أنه نحن بفترة مونديال فأكيد في مسابقات وجوائز.

0: معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا الزميل مارون باش علينا على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. أيضا فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاته، على إنستغرام، على يوتيوب، على إكس، على تيك توك، على فيسبوك، وكمان ما تنسوا انه فيكم تتابعوا كل الاخبار على الواتساب شانل. بارلل تيم اليوم رح تكون معنا الزميله وفاء شدياء ببلا كومروك، وبنرجع نلتقي من الخمسة للستة ونص اليوم. رح تغيب عنا الزميله ران، مثل بتعرفوا من امبارح ران رح تغيب، رح اليوم كون انا محلها. ما تعصب مارون، حاضر ومنكفي سوا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي عن كتير مواضيع ترند. بنرجع منقول انه اكيد هي المواضيع موجودة، ولكن انتو مستمعينا يلي خلقتوها، مستمعينا وكل اكيد يعني كل الاشخاص هن يلي خلوها تكون ترند على السوشيال ميديا. والغت قاضية بولاية ميسيسيبي الامريكية محاكمة بعد اكتشاف ادراج مراجع واحكام قانونية غير حقيقية داخل ملفات القضية، تبين انها ناتجه عن استخدام غير مدقق لادوات الذكاء الاصطناعي من قبل محامين من الطرفين. وقررت المحكمة تغريم أربع محامين مبالغ تتراوح بين $1,000 و$3,500، إضافة لاستبعادهم من القضية. كما منعوا اثنين منهم من المثول أمام محاكم المنطقة الشمالية بميسيسيبي لسنتين. وأكدت القاضي أن استخدام الذكاء الاصطناعي ما بيعفي المحامين من مسؤولية التحقق من صحة المصادر المقدمة، واعتبرت أن الحادثة بتمثل تحذير صارم للمجال القانوني من مخاطر الاعتماد غير المراجع على هالأدوات.

الذكاء الاصطناعي صرنا كلنا بنعرف انه هو كتير بيختصر الوقت وكلنا انه مجربينه، ولكن ما بيختصر المسؤوليه. فيلي صار بميسيسيبي بيذكر بانه التكنولوجيا هي اداه مساعده ومانا بديل عن التدقيق المهني، خصوصا بمهنه تبنى على الحقائق والوقائع والاحكام القضائيه. فالاخطاء اللي بتقطع مثلا بمقال او انه حتى ببوست على السوشيال ميديا معقول تتحول بقلب المحاكم لظلم وتضليل او ابطال للعداله. ويبدو أن بعض المحامين مثل ما سمعنا قرروا توكيل الذكاء الاصطناعي بدلا من أنه يقروا الملفات، فحضر الشاهد الوهمي والأحكام الخيالية للمحكمة، ونتيجة شو كانت؟ الذكاء الاصطناعي خرج من القضية والمحامين خرجوا من القضية من وحتى من المحكمة. رح نضل كمان بأجواء المحاكم، ولكن رح نروح على محكمة بتركيا يلي قضت بإلزام شركة نتفليكس بدفع تعويض لمعلم الرياضيات مصطفى جولر بعد استخدام لقطة قصيرة من أحد فيديوهاته التعليمية داخل إعلان ترويجي من دون الحصول على موافقته لهالأستاذ. القضية بتقول

بالعصر الرقمي ما بينقاس حجم الانتهاك بعدد الثواني، بل بحق صاحب المحتوى أنه يوافق على استخدام محتوى الأساسي. وحكم المحكمة التركية بيكرس مبدأ أساسي مفاده بأنه الشهرة أو حجم الشركة ما بيمنحوا حق التصرف بإنتاج الآخرين، وأنه حماية الملكية الفكرية صارت ضرورة ومنا ترف. وعلى ما يبدو أن نتفليكس كان بده اختصار كلفة الإنتاج بثواني مجانية، فلقيت حالها عم تدفع ملايين الليرات. بواقعة غريبة بفرنسا، اكتشف مزارع اسمه باتريس انه هو مسجل بالسجلات الرسمية كشخص متوفى بال 1994، على الرغم من انه هو بعده عايش وعم بكفي حياته الطبيعية بمزرعته كل يوم. الخبرية وين صارت؟ الخبرية بلشت لما تلقى خطاب من المحكمة التجارية بمدينة بفرنسا، عم يطالبوا بتسوية وضع شركته الزراعية باعتبار أنه مديرة متوفى بحسب الوثائق الرسمية. وبعد مراجعة الجهات المختصة طلب منه تقديم مستخرج رسمي من شهادة الميلاد لإثبات أنه هو بعده عايش، وحتى هلأ ما أوضحت السلطات الرسمية سبب هذا الخطأ الإداري أو كيف استمر للخطأ الإداري لأكثر من 3 عقود من دون ما يتصحح، ما أثار دهشة واسعة بالأوساط المحلية. وتحولت هالقصة لجدل واسع حول دقة السجلات المدنية بفرنسا، وفتح تحقيق إداري بالقضية حتى هلأ.

الحادثة اللي صارت بفرنسا بتكشف إنه الخطأ الإداري معقول يتحول لمشكلة وجودية بتمس حقوق الأفراد وحياتهم اليومية. فدقة السجلات المدنية منا مجرد مسألة بيروقراطية، بل هي أساس للثقة بين المواطن ودولته، وأي خلل فيها معقول ينعكس على الملكية والعمل والحقوق القانونية مهما كان مبين الأمر إنه نوي يصير. ويبدو إنه هالرجل أمضى أكثر من 30 سنة عم يشتغل بمزرعته بوقت كانت الأوراق الرسمية مقتنعة بأنه هو عايش بعالم آخر، مثل ما قلنا أنه ميت. وللمفارقة أن السلطات ما طلبت منه إثبات ملكية الأرض أو الشركة، بل طلبت منه إثبات أنه هو بعده على قيد الحياة.

الخبرية هلا ما بعرف قديش حتحبوها الأولاد وقديش ما راح يحبوها الأهل، لأنه في دراسة كتير جديدة كشفت أنه إذا منقضي وقت معتدل أمام الشاشات خلال الأيام الأولى بعد الإصابة بارتجاج بالدماغ معقول يرتبط بتعافي أسرع عند الأولاد والمراهقين.

وتابعت الدراسة مجموعة من المشاركين يلي بتتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة بعد تشخيصهم بارتجاج دماغي، وأظهرت النتائج أنه يلي قضوا نحو 141 دقيقة يوميا قدام الشاشات تعافوا بشكل أسرع مقارنة بيلي استخدموا الشاشات لمدة تقريبا 260 دقيقة يوميا بخلال الفترة نفسها. وأوضح الباحثين أن الهدف منه المنع الكامل أو أنه الإفراط بالاستخدام، بل الهدف كان تحقيق توازن معقول يكون أكثر فعالية بمرحلة التعافي المبكر. وأكدوا بالوقت نفسه أن النتائج بعد أولية وهي بحاجة لدراسات أوسع، وشددوا على ضرورة اتباع تعليمات الأطباء بكل حالة على حدة.

0: فيها عجبك؟
1: بتبين هالدراسة أنه التعامل مع التكنولوجيا حتى بالحالات الصحية ما بيقوم على مبدأ المنع المطلق أو الاستخدام المفتوح، بل على التوازن والاعتدال. فالرسالة الأساسية هي أنه التعافي هو بحاجة لإدارة ذكية للعادات اليومية مع بقاء التوصيات الطبية المختصة، المرجع أو المتخصصة، المرجع الأول لكل حالة من الحالات. يعني من بعد سنوات من تحذير الأولاد من الشاشات، حتى الدماغ المصاب بالارتجاج اكتشف انه المشكلة منا بالشاشة نفسها، بل ببعض البشر اللي بيتعاملوا مع هالشاشة وكأنها هي عضو اضافي بجسمهم. أهدى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أميس للمنتخب الألماني لكرة القدم، كتب عليها اسم ترامب والرقم 47 بإشارة لكون الرئيس 47 للولايات المتحدة. هل هدية أتت على هامش

0: اهلا فيك.
1: كيفك يا اسعاف؟
0: الحمد لله.
1: شو الاخبار؟
0: يعني
1: شو هل يعني شو بك؟
0: والله مش منيح كثير صحيا. شو عارف؟
1: سلامة قلبك يا اسعاف.
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: طيب عم تحضري هالمونديال؟
0: والله ابني اشترك قاعد تحتنا.
1: ايه
0: بيجي هو بخبرني أنا ما فيهاش انزل على الدرج.
1: اوكي. طيب انت برأيك مين رح يربح؟ عليك شي هو؟
0: لا هلأ مش ها.
1: طيب اسعاف، تاني مرة بدي منك انه تسألي شي سؤال هيك، قولي له انه برأيك انت مين رح يربح بالاخير، مين ومين رح يكون اخر نهار عم يلعبوا فوتبول ومين رح يربح، وترجع دقي لنا كمان تشاركي بهذا السؤال، شو رأيك؟
0: هلا بيجي هو.
1: يلا يلا، اذا رجع هلا عبكير خليه جاي يتصل فينا.
0: حبيبتي الله يعطيك العافية.
1: ويعطيك العافية لك والصحة يا اسعاف.
2: مساء الخير.
1: مساء النور حنا.
2: اكيد المانيا، اكيد المانيا اللي بدها تربح. معك حنا ليف حكيتي.
1: يا حنا بس ضد مين رح تكون عم تلعب بالفينال المانيا؟
3: مساء الخير يا سيمونا.
1: مساء النور.
3: من بو اسمي البترون
1: ابو اسماعيل. كيفك يا نبيل؟
3: مش مهم مين يربح، مهم انت ضلي على لبنان الحر نحن نربح. نربح الصوت الحلو وضل مبسوطين.
1: وانا مبسوطه فيكم نبيل، بس كمان انا بنبسط اكثر لما بكون عم بتشاركوا وهيك اخر شيء تسمعوا اسمكم وتنبسطوا انه انتم كمان ربحتوا. نرجع نذكر انه هيدي المسابقه اللي سؤالها انه شو بتوقعوا مين يلي راح يوصل للنهائي، اي فريقين راح يوصلوا للنهائي ومين راح يربح من هيدي الفريقين، لانه الجائزه هي ساعه من عند روسو نيرو.
4: بونسوار.
1: بونسوار.
4: كيفي؟
1: ماشي الحال.
4: والله شايفة فينال برتغال انجلترا، وسيمي فاينل رونالدو رح يطلع ميسي برا.
1: نرجع نذكر مستمعينا انه هيك قوانين كتير صغيرة للمسابقة، اسمكن وعائلتكن بلا نيك نيم، يعني اسم ولا عائلة، ومين الفريقين ومين اللي حيربح من هدي الفريقين، تقدر كون عم بحسب يعني اكيد جوابكن. من كفي مع اندري.
5: بونجورك سيمونا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
5: اندري ابو خطر، انا بقول بضل فيه اسبانيا والارجنتين اخر شيء، بيلعبوا 3-2 لإسبانيا، إسبانيا اللي تربح.
1: بنرجع عند فاتي.
6: كيمونا في صوفي بدو يحكي معك، ماما وتليفون.
1: يلا
6: يلا قول.
7: هولندا والبروزيل عني هي بيوصلوا من رواح الدرة.
1: بس ما قلنا مين برأيه رح يربح. فادي إذا بعدك عم تسمعنا وصاحبك حدك، بس يقلنا مين، هولندا ولا البرازيل اللي بالنسبة له رح يربح.
8: هاي سيمونا كيفك؟ معك زخية فرحات. أنا بقول فينال أرجنتين فرنسا، وبتربح الأرجنتين.
1: شكرا زكريا. زخية. إذن برأيكم مستمعينا مين يلي رح يوصل للفينال، أي فريقين رح يوصلوا للفينال، وكمان برأيكم مين رح يربح من هودي الفريقين؟ جايزتنا من عند روسو نيرو، وهي ساعة من عند روسو نيرو.
7: تربح هولندا.
6: طبعا جنبي عم نسمعك قاعدين بالسيارة وعم نشرب قهوة على كورنيش البحر الميناء.
1: اوكي شكرا لك فادي. بنرجع لحنا.
2: من جديد ستيمونا، فرنسا المانيا، والنتيجه 5-2 لصالح المانيا.
1: اوكي

0: منى انا ما خصني كثير بالفوتبول، بس انا بقول انه ممكن يكون على الفينال يوصلوا سبين ضد فرنسا. مين بده يربح؟ Let's say فرنسا.
1: Let's say فرنسا. شكرا لك لين.
2: يعطيك العافية، اجت الإذاعة، ميرسي. أول شيء فينال فرنسا انجلند، تربح فرنسا 2-1 ويسعد أوقاتك.
1: شكرا لك جان. فإذا بالزيادة لهيدي المسابقة يلي نرجع منقول هي أكيد يعني بالفينال نحن منعرف مين رح يوصل، وكمان عم نعرف مين رح يكون عم يربح ساعتين، انه يعني الشخصين رح يكونوا عم يربحوا هالجائزه من عند روسو نيرو اللي هن عم يكونوا عم بيقدموا للبنان الحر، لمستمع لبنان الحر، وتحديدا للرابحين بلبنان الحر ساعتين.
3: حمس مع لبنان الحر.
1: من الذهب للكاش. وكمان لما منقول كاش يعني عم نقول المولاندار يلي عم بقدم كل يوم $50 بس بشرط واحد، كمان دايما في شرط ما في مجال، انه بدكم تتوقعوا شو نتيجة متوشة تبع اليوم تنشوف مين معقول يربح وكيف مين رح يكون كمان يعني نتيجة تبعه قريبة. رح ننقي بين بس يعني ماتش واحد، ما رح نكتر كتير عليكم. معلش رأيك يا مروان، خلينا نجربك نربع حدا ما في مجال، خلينا ننقي بين البرتغال والكونغو، برأيكم مين رح يربح وشو رح تكون النتيجة؟ إذن $50 كاش تقديمات المولان دور، بس كل اللي عليكم تعملوا انكم تقولونا بين البرتغال والكونغو مين برأيكم رح يربح وشو معقول تكون النتيجة، طبعا مع اسمكم وعائلتكم.

0: رح نزيد كمان بعد ماتش تانية نزيد الحماس أكتر، وكمان هيك كنا نحن يعني أنتو ونحن عم هيك نشوف معلوماتكم بال عم نشوف معلوماتكم. لا أوكي بيتر عم بيقول لي إنه مش حتكون 50 لح تكون 100 دولار. إذن بين البرتغال والكونغو مين لح يربح وشو النتيجة، وبين إنجلترا وكرواتيا مين لح يربح وشو النتيجة. والجائزة مثل ما قلنا تقدمة المولان دور من 50 دولار وصرنا للـ100 دولار. رح ارجع اطلب من غسان سمعان ترجع كمان تكفي لنا توقعك لتاني يعني تاني فريق انجلترا وكرواتيا مين برايك وشو بتكون النتيجه تقدر كمان احسب يعني يلي قلت لي اياه بالاول. بنرجع بنكفي بكل يلي وصلنا.
1: بونسوار سيمونا حليم بركات معك. برتغال 4-1.
0: كمان حليم تقدر احسبها، بدك تقلي كمان الفرق التانية اللي هن انجلترا وكرواتيا مين لح يربح وشو بتكون النتيجة. اذا مستمعينا بين البرتغال والكونغو مين بيربح شو النتيجة، بين انجلترا وكرواتيا مين بيربح شو النتيجة، لازم تكونوا عم تعطوني يعني نتيجتين. 09-218-233 لبنان الحر. الو
2: يعطيك العافية سيمونا.
0: الله يعافيك. مين مانو؟
2: معك أيمن.
0: أيمن شو العائلة؟
2: طبيلي من بيروت.
0: طبيلي؟
2: نعم.
0: أوكي شو برأيك مين رح يربح؟
2: مع إيطاليا إن شاء الله كلهم بيخسروا يا رب وما حدا ياخد كأس العالم.
0: بس اليوم
2: ما بعرف يصير شيء، المهم ما حدا ياخد كأس العالم وإيطاليا برا.
0: أوكي بس هلا بدنا هلا هون إنه معطرين يعني اللي تعبوا وهلكوا أكتر من إيطاليا.
2: بين البرتغال والكونغو أكيد البرتغال.
0: قد النتيجة؟ 2-0.
2: أكيد.
0: أوكي وبعد في إنجلترا وكرواتيا. نعم.
2: كمان بعتقد الإنجلد كمان بـ2-1.
0: 2-1. أوكي بس قلت لي بورتغال 2-0 أو 2-1؟
2: لا بورتغال 2-0.
0: 2-0 هديك 2-1. أوكي أيمن. يعني هارد لك لكم يعني صراحة هذه السنة شو بدنا نعمل؟
2: إن شاء الله راجعين أقوى، نحن هيك منغيب بس عشان نقوى.
0: إيه إنه أنت هلا عم ترتاحوا شوي عم تتركوا لهم مجال يعني نشوفوا شو كنت تعملوا بهالوقت. شكرا لك أيمن يا أهلا وسهلا فيك. من كفي لح أرجع على غسان سمعان قبل ما نرجع ناخد اتصال.
3: إيه كمان معك غسان. بعتقد إنجلترا 3-1 على كرواتيا.
0: أوكي شكرا لك غسان. ناخد اتصال لبنان الحر. ألو لبنان الحر. ألو أوكي عم نسمع فويس يا مروم بهيدا الوقت.
4: مرحبا يا هلا. أنا نقول أيوب سعيد. البرتغال بتربح 1-0 يا 2-0.
0: لا ما فينا هيك.
4: عرفتي كيف أنا حاكم متوقع نقول أيوب سعيد.
0: لا نقولها أبدا ما في أخذ توقعك بهذه الطريقة يعني هي منا خبرية أنه أنت نقل بدك إيه، أنا بدي نقل أنت شو بدك أكيد. فبتمنى عليك ترجع تبعت لنا رأيك.
5: ناصر خير من الديزم منا في أكيد البرتغال تربع الكونغو 3-1 معك هنديف حشيد.
0: كمان بدي اعتذر من كل حدا ما عم بيعطينا كمان نتيجة انجلترا وكرواتيا لانه هو رفعناها للايميل الـ100 دولار كرمال تتكونوا عم بتجاوبوا عن الجيمين. شو ماتر شو بدك كمان انت بدك تشارك فوت شارك معنا يلا يلا فوت ما اصلا اشتاقوا لك المستمعين يلا فوت بس هلا ما فينا نحط حكمة لانه بتعرف اجواء مونديال يعني.

0: انا مش عارف ال 100 دولار بتخليك تفوت على الاستوديو وتضحك هالضحكه.
1: 200 بطلع لايف.
0: ماشي الحال وانت؟
1: صحتك منيحه؟
0: ماشي الحال وانت كيف؟
1: تو تابيان؟
0: سافا سافا.
1: شو خبرينا كيف اجواء المونديال؟ عم بعرف انكم عم تربحوا كثير جوائز.
0: عم نربح كثير جوائز يعني هيدي بالمناسبه نقول ثانك يو كثير لكل المعلنين معنا بلبنان الحر. انت عم تسمع الاذاعه؟
1: ما كان لا يعني كنت على الطريق ما قدرت بس انا عرفت انه عم طالوا طالوا طالوا بالجوائز اخر حلقه شقه ولا مش مزبوط
0: شقه شو نحن اسكان الدوله طلعوا من الاستوديو دخيلك راح فوتنا يعني بالدين اليوم شو رايك ناخذ يعني هلا فويسات نشوف شو توقعاتهم برجع بروح على
1: توقعاتك قلت لك لا قد ما قلت التزمي بحكي
0: بلتزم جربني وشوف يلا بنسمع
2: الله معك صبح ظهر ومساء صوتك بينغرز بالقلب ما بينسى المغرب على البرتغال 2-1 وإذا ربحت الجائزة إليك معك جورج عبود
0: جورج شكرا لك يعني حلو اللي عمله
1: جورج صاب 3-1
0: عن جد يعني. بس نسي انه كمان في انجلند وكرواتيا ما عطانا النتيجة
1: هو بس أحسس. كيف بده يسيب الفريقين
0: ايه يعني شوف يعني لازم يقلنا بين بورتغال وكونغو مين رح يربح شو النتيجة وبين انجلترا وكرواتيا مين رح يربح شو النتيجة
1: اوكي هيك تيربح تيفوت بالقرعة ولا بس يشارك بفوت بالقرعة
0: لا بده يقلنا شو النتيجة على هول الجيمين
1: ويسيبون
0: ويسيبون بكرة هي بتبين النتيجة
1: طيب يلا خليني أنا أشوف أي ديلة عندك حتى نجرب
0: يلا جرب أنت بينك وبين حالك خليني نكون عم بسمع فويس بهذا
1: اللي بالنهاية أنا عم جرب ضب كرمال المستقبل بكون صار معي 100 دولار
0: يلا
3: إيه بونسوار معك أبو ألبير أكيد أكيد أكيد بورتغال 2-1
0: كمان عمالك يعني من شروط اللعبة هو انه بدهم يقولوا اسمهم وعائلتهم يعني ما فيك تقول لي مثلا انت ما بعرف شو بيعيطوا لك مثلا او شو بيسموك ما فيك يقولوا لي مثلا ابو حنا
1: ابو حنا
0: عرفت كيف مثلا ما فيك هيك انه هيدي ما المعلن ما بيعرف فيها فكنا هيك عم نطلب
1: بس بدي لك شغله انه في ناس عندهم نيك نيم يعني انه برايي تسامحون معلش انه في ناس معروفين بهيدا الاسم
0: لا ابدا ما بنقدر في كثير اشخاص بنعرفهم نحن باسامي معينه هلا عم يعطونا اسامي ثانيه لانه هن بيطلع على الهواء وقت بنيك نيمز بس نحن اكيد بنحترم هذا الموضوع
4: بصوار سيمون بصوار سامي معك سامي الصغير أنا أقول البرتغال
1: تربح 2-0 على الكونغو باي حبيبي باي
0: ما قال إنجلترا ما بيفوت اسمه بال
1: لا لا ما حرام ما بده يرجع يحكي
4: أنا بعتقد برتغال 3-1 إنجلند كرواتيا 2-1
0: إذا مستمع بين البرتغال 2-1 قالنا
1: صح
0: أوكي مصران هيك اوكي عرفت كيف
1: عم جرب عارف
0: اذا جايزتنا هي 100 دولار من عند مولاندور كل الخبرية انه بدهم يتوقعوا مين رح يربح وشو النتيجة بين لنا البرتغال والكونغو وانجلترا وكرواتيا انت شو رأيك ما قلت لنا شو توقعك
1: انا بقول برتغال كونغو 4-1
0: لا
1: للبرتغال بحس اكيد
0: اوكي
1: انجلترا كرواتيا بحس 2-1
0: لا
1: لا انجلترا
0: مالك اذا انت ما عم تقول لي هون يعني انت قاعد معنا بس انت مش عم تدربك
1: لا بتعرفي شو انا قلت بدي شارك بس بذات الوقت ما بدي سيبهم صح تما اخذ الجائزه من درب غير
0: يا عن جد عفوا مالك حدا كثير قلبه طيب
1: قلبي يعني كبير
0: وبيسعى يلا خلينا نكفي
5: بونجور كيفكم منيح البرتغال بتربح 4-1 على الكونغو خليل شديد
0: خليل شديد سمعت مزبوط
1: صح
0: بنكفي الفويس تبع خليل
5: وانجلترا تربح 1-0
0: اوكي شكرا خليل عم تحضر المونديال؟
1: لا ما كتير بحضر فوتبول صراحة بس يعني. انه بتابع الجو العام يعني
0: انت حكمة وبس
1: انا حكمة
0: ما خبرتنا طلعت على الملعب نهار السبت؟
1: اكيد
0: كيف كانت الاجواء؟
1: كانت الاجواء جيدة جيدة جيدة جيدة جدا كتير حلو واحد يشوف فريقه عم بيربح شوفي احلى منك بس خلص تعودنا على الربح سربدنا
0: سربدنا غير غير
1: سربدنا غير سربدنا كيس
6: بونسوار سيمونا البرتغال 4-0 بيربحوا على الكونغو انجلند كرواتيا 1-1 نيكولاس سيم مايك
0: شكرا نيكولا
1: بس هون تقريبا من هلالين انا اكتشفت انه اكتريت مع حكمة مع المانيا ما بعرف قد ايه مزبوطة اذا حدا عم بيسمعنا يخبرنا
0: ما انا ما صراحة ما عندي فكرة لانه بتعرف انا حكمة بس انه مونديال وفوتبول
1: انا هلا طالعين نعمل بروجرام على المونديال
0: ما خصنا بالحكمة كافي الفويس
7: لا سوا يعني ما بفهم كتير بالفوتبول بس أنا لأنه بسمعكم من عبكرة العشية ودائما بحب شارك أنا بقول البرتغال بعتقد يعني 2-1 وإنجلترا كمان 2-0 ماشي بو.
0: بس ما عرفنا مين معنا يعني حتى لو مكتوب فوق الاسم ما فيني أكد أنه هذا هو الاسم مكتوب مظبوط. عرفت كيف مالك؟
1: المسابقة دقيقة يعني خلي المشتركين يلتزموا بالرولز.
8: مايك فيس كيروز 3-1 بورتغال تربح وإنجلند كرواتيا 2-2.
0: أوكي كمان المكتوب يعني المساج المكتوب ما فيني اعتمده.
9: مرحبا سيمونا ولا احلى اذاعه بالعالم لبنان الحر. بتوقع على جيم بورتغال وكونغو 2-0 بورتغال ولجيم كرواتيا وانجلند 2-1 لكرواتيا. كان معك الياس زينون.
0: اول حدا بيقلنا عن كرواتيا الياس زينون. الاسبوع الماضي كان معنا الصحافي توني بولوس وهو مع كرواتيا.
1: صح لأنه كتير محمس على كرواتيا. حضرت أنا الحلقة صح سمعت أنا الحلقة.
10: بونجور أنا بقول الأول بورتغال 3-0 والتاني إنجلند بيتعادلوا مع كرواتيا 1-1. معك شربي الشديق.
0: شربي الشديق.
11: سلو كيفكم منيح؟ معك جوزيف باز من ليفربول. يا أخي هودي الماتشين حينتهوا 2-0 كل واحدة. إنجلند 2-0 وبورتغال 2-0. يعطيكم ألف عافية.
0: كريستال بيكتبعتي لنا ياهون فويس اللي كتبتي لنا ياهون. برجع بقول ما فينا نكون عم نعتمد على المساج المكتوب.
12: إيه مرحبا سيمونا. أنا معلش سبات بالحكي لأنه كنت عم نشب كيس هلأ أنا والمدام.
0: صح
12: هيدا كيسي وطول عمرك.
0: شكرا.
12: البرتغال بدها تربح 2-1 وكرواتيا بتربح إيطاليا 1-0.
0: هلأ مش على إيطاليا. ما إيطاليا أصلا ما أنا موجودة.
12: أنا اسمي نقولة أيوب سعيد من الضنيح على العظيمة. والله يطول عمرك.
0: أوكي نقولة يمكن خلينا نعتبر أنه كرواتيا ضد إنجلند.
1: هو أحلى شيء الكاس اللي بإيده مش الكاس اللي عم يتنقل. عن
0: جد.
13: هاي سيمونا معك جاكي شارتوني. أنا بقول 3-0 للبرتغال و 3-1 لإنجلند.
0: أوكي جادقي.
14: إنجلترا هتفوز على كرواتيا. هتفوز عليها 3-1 لأن الكروات عندهم مشاكل ومشاكلهم صعبة. هتفوز عليها 3-1 والبرتغال على كونغو الديمقراطية 2-1 البرتغال. معكم علي المصري.
0: علي المصري.
1: أنا سمعت من مصر.
0: لا بدنا بليز.
1: ما بعرف إذا مزبوط كان سمعت.
14: إنجلترا هتفوز على الديمقراطية 2-1 البرتغال.
1: من مصر؟
0: علي المصري. لا بدي أتمنى أنه ترجع تبعت لنا الاسم والعائلة بس بوضوح أكتر بليز علي.
15: معك ربيع نقول عن جديد. برتغال وكونغو بيتعادلوا 1-1 وإنجلترا بتربح كرواتيا 2-1.

0: مرحبا سيمونا. البرتغال تتعادل مع الكونغو 1-1، والإنجلترا مع كرواتيا 8-0 للإنجليز. معي كريستيان كريمونا.
1: شو مالك؟ عم بتحس انه كتير المستمعين يعني كتير انتم
2: انا بالعكس حسيت كلهم عم بيعطوا تقريبا
1: نفس
2: يعني زيت الفرق عم بيرشحون،
1: بس يعني هلا بس كريستيان بالاخير قالنا 8-0 انجلند يعني هي اللي بتربح على كرواتيا، وفي عنا اثنين بس قالونا انه كرواتيا بيربحوا يلي
2: بس عم نحكي بشكل عام. يعني بحس النتائج معروفه، يعني بحس حيكون عنا كتير اكثر من رابح، يعني حتشتغل
1: برايك هيك؟ بس رح يكون في رابح واحد اصلا، يعني لانه حتى الرابح الواحد ورح يكون عم نعمل عليه قرعه كرملتها انه ما نكون ظالمين حدا.
2: اذا ربحت انا حضيفه لحدا من يلي شيء
1: ضيفه بدك بيتر حشاش يعمل منه اخبار يعني.
2: لا بس بدنا نقول للمستمعين انه بيتر بعد جايب كتير قضيات، يعني كل نهار القضيات حيعلو بعد بعد بعد بعد بعد.
1: بيتر صار فيني فرس اذا بدك بيتر بلس طبعاً،
2: يعني مش عارفين قد ايه بيتر عامل سيربريزات بعد.
1: اذا نحن كنا خلصنا اول شيء من الساعه من عند روسونيرو مالك، واكيد هيدي جايزته بالاخير. روسونيرو رح يكون عم يقدم يعني جايزتين اللي هن ساعتين باخر المونديال، وهلا كمان انتهينا من هيدي المسابقه يلي مثل ما قلنا هي $100 من عند مولان دور. كمان مولان دور بدنا نقول له ثانك يو كثير كبيره، لانه دائما بيكون يعني هيك مع مستمعي لبنان الحر وبكل هيك الايفنتس اللي نحن بنعملها بلبنان الحر. نحن بعد شوي رح نكون عم نقلب على كمان معلنين جديد مع كادويات جديدة، ولكن هلأ ببطل في مونديال أكثر ما أنه رح نكون عم نتابع مع المستمعين بموضوع للحلقة. كان بدك تشارك فيه أو ما مع بالك؟
2: هلأ منشوف، صعب شوي بس يلا هلأ منشوف إذا كان معنا وقت مكسوم بنشارك على واتساب.
3: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

بهذا الوقت يعني قبل ما نكون عم نفوت على موجز للأخبار، خليني أخبركم شوي عن مين هن المعلنين تبعنا يعني من بعد موجز الأخبار بكيف إن تاتش. أكيد ألترا فيجن ستة معودين كل يوم رح يكون عم بيقدم عوانات بعوانات شمس أكيد بقيمة $100، وألترا فيجن صار معروف أنه بعين الرمانة مقابل الشياح بارك. اوكي ما انا ما فينا نقول كلمه الترا قدام الماتر مالك لانه هو بالنسبه له بس في الترا الحكمه، بس كمان انه عن الرمانه بعدنا بزت الاجواء. كمان عنا باتيسري لسكالاد اند كيترينج بجونية وعلى الاوتوستراد لعقيبه بيقدم ترويق على 4 أشخاص كل يوم، كمان رح يكون عم بيقدم نكون عم نقدم من عند باتيسري لسكالاد اند كيترينج. وكمان مع هالجائزه في جائزه من عند ابي رميا بيقدم بوكس فيها مشروبات واكيد انينه ويسكي. بلاك بوكس جيم الكاسليك كمان بيقدم اشتراك لمدة شهر، وانه اذا نحن مثلا كان في جيم يعني قبل الجيم شو بيكون فيه، اذا في جيم يعني قبله بيكون فيه اكل، يعني وين رح نروح ناكل؟ بنروح ناكل من عند بيتزتنا يلي عندها فروعها بجبال غرفين زوق مصبح والعيبة، وبتقدم بيتزا من فروعته الأربعة. يعني اللي رح يربح البيتزا هو كمان رح يكون عم بيربح من عند بلاك بوكس جيم بالكاسليك يلي هو اشتراك لمدة شهر واحد. كمان سويزوري ريزورت بكفتون رح يكون عم بيقدم بنغالو لشخصين. رح احكي عن هدية هي رح تكون لنهار الجمعة، رح بلش فيها معلش من اليوم رح احكي عنها لانه عن جد بتستاهل، لانه عن جد يعني مثل ما بقول انه دايما عم بيقدموا للمستمعين اللي هي بيجوتري لافي لسه بتعرفوا انه عن جد لما بيكون عندكم عرس، اذا عندكم خطبة، اذا عندكم عمادة، شو ما كانت مناسباتكم، اوكي اذا بدكم ذهب بنقول انه احنا الذهب انه وين ما كان زاد السعر وهيك، بس انه بيضل عند لافي السعر شوي أحسن من غيره، ولكن الأحلى وأحلى من غيره بكتير اللي هي عن جد الكوليكسيون الكتير كبيرة الموجودة عنده. فأي حدا عنده مناسبة فيكن تتوجهوا لعند لافي وتكونوا عم بتنقوا الكادو يلي بتكونوا، يعني مش بس كادو يعني فيكن تهدوا كادو لحالكن ذهب.

رح نتوقف مع موجز لآخر الأخبار. من بعد الموجز رح أكون بكيب ان تاتش. بكيب ان تاتش رح أكون عم نطرح موضوع ما تروحوا بعيد. قلنا لكم في كتير جوائز كل عليكم تعملوا كلوا عم تشتركوا بس بالحلقة بينزل اسمكم أكيد يعني بالقرعة ومنسحب الاسم مين رح يكونوا رابحين الكضيات اللي قلناها من شوي. موجز ومنرجع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق، وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم. والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أفادت معلومات صحفية بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الحالي بدلا من 22 وتستمر حتى 25 منه، وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي. كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 5 جنود جروح أحدهم خطيرة جراء استهدافهم بمسيرة لحزب الله. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن الفرق الفنية أنجزت أعمال صيانة العطل الطارئ الذي أصاب الشبكة الرئيسية ضمن الطريق الفرعية في بلدة لبعة في مشروع ري صيدا جزين، كما أن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وبمازرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل إصلاح الأعطال التي أصابت خطوط التوتر العالي في منطقة عريض في مرجعيون لإعادة التغذية الكهربائية إلى مناطق مرجعيون وحاصبية العرقوب خلال اليومين المقبلين، كما ستستكمل الفرق إصلاح الأضرار في بلدة يحمر في البقاع الغربي. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتفاع هائل في مؤشرات سوق الأسهم بفضل التسوية مع إيران، وأسعار النفط تشهد انخفاضا حادا، وقال اتفاقي بمثابة جدار أمام إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي. استمعتم للموجز من لبنان الحر.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

كل شيء هلا فويسات كانوا واصليننا رح نعتبر حالنا انه خلص عم نبلش من اول وجديد ونبلش هلا بسؤال الحلقه اللي هو اكيد موضوع الحلقه اللي عليكم تعملوا كمان نكونوا اسمكم وعائلتكم تشاركوا بموضوع الحلقه وكمان تنزل اسمكم بالقرعه باخر الحلقه في جوائز رح تكون عم تنربح. حتى الموضوع رح يكون كتير كتير كتير هين. مين هو الشخص يلي بتتمنوا تقولوله thank you اليوم على هوا لبنان الحر؟ يعني مثلا مروان بيقول لي أنا مروان بش علينا بدي أقول thank you كتير لسيمونة حتشيتي مثلا لأنه كذا كذا كذا، يعني بهذه الطريقة.

0: إذن اليوم عندكم الفرصة تقولوا thank you لحدا على هوا لبنان الحر. أكيد يعني بتقولوا thank you ليه؟ عم تقولوا thank you لهذا الشخص. هيك الخبرية بس كرمال لا يفوت اسمكم بالقرعة. اسمع ربيع نقولة
1: كمان أنا زي بدي أقول thank you ميرسي بقول الله بقول له ميرسي على كل شيء, ميرسي على الصحة اللي بتعطينا إياها, على كل يوم تشرق الشمس علينا ونشوف الضوء ونشوف النور, لأنه عطينا نعم يمكن ما بنعرف قيمتها نحن. كتر خيره على كل شيء.
0: كتر خير ربنا يا ربيع. نسمع جون متري.
2: صباح الخير سيمونا.
0: أهلا جون
2: متري معك. أنا بقول thank you للقائد الحكيم سمير جعجع لأنه فات كرمالنا على المعتقل وخلينا ما يصير فينا مثل ما بيصير بحزب الله بهالأيام. سلمنا سلاحنا للدولة والدولة هي حامي الجميع وما في سلاح إلا للجيش اللبناني. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك جون. نسمع فادي.
3: أنا بقول thank you للبنان الحر يلي عم تسليني وthank you لأحلى سيمونة. أنا بعتلك من بيربح ما سجلت لي اسمي. إنجلترا 2-1 وبرتغال 4-1. فيدي حسن أبو الحوف.
0: شكرا شكرا يا فادي. استعرف يا فادي لأنه عن جد عم بيكون في كتير ضغط على الواتساب, مش كتير عم نقدر

0: سيمونا، نحن مش داخلين بالسحب بالربح يعني، اكيد نحن بس مشتركين معكم، نحن قاعدين بكندا يعني. شو بدكم تبعثوا لنا بالبوست الجايزة؟ بس انا بدي اقول لك من لكم ثانك يو لكم لبنان الحر، اذاعه لبنان الحر، ميرسي كثير عم تنقلوا المونديال هيك ديركت ونحكي معكم تحكوا معنا هيك، حلو كثير خصصتوا هالوقت هيدا كله. وتاني شيء بس بدي اقول لكم البس عم يطلع، انا لهلا تفتح معي على 5:15 بتوقيتكم.
1: اوكي بس خلينا نوضح بقصة طريقة البث. المشكلة انه في مشكلة اليوم بالانترنت بلبنان كله، فهذا يلي اثر على الابليكيشن وحتى على الويب سايت من وين ما انتم عم تسمعونا، يعني ان كان بلبنان او بخارج لبنان. فهي قصة الكونكشن يلي كتير اليوم من منيحة بلبنان. رح نكفي ادمون
0: 5:35 فتح البث عندي كان مش مقطوع، ما بعرف ليش، واوقات اغلب الاحيان يكون كمان بينقطع البث، انتم عم تحكوا معنا عم نحكي معكم بيرجع بيجي بيروح. وبعدين بدي أقول أنا بهني مع تحياتي لطوني بول والصحافي الكبير أنا بحبه كتير، والكرواتيا الكرواتيا أكيد بتمنى توصل على الفينال، لأنه 2018 وصلت مع فرنسا وخسرت 4-2. كرواتيا كتير منتخب حلو. ميرسي كتير إليك سيمون
1: وإلك يا إدمو، يعني لا بدنا نفشل له خلقه لطوني بولوس، وإن شاء الله توصل كرواتيا، هو عنده أمال كتير كبير، لنشوف.
2: بعد ما حبيت يسألوني عليك، يسألوني عليك لسه ردول أنا أرد بس
3: بإيه. مرحبا سيمونة، يعطيك العافية، معك بيير. أنا بقول ميرسي كتير لمدامتي إن بعدها متحملتني لهلأ.
1: بيير بدي أتمنى عليك تبعت لنا كمان يعني شو العيلة من كفة مع نبيل.
4: بونسوار سيمونة، مجددا معك نبيل فهد يوسف من بوس مية. أنا بقول thank you للوالد والوالدة، خلقوني بهالبلد العظيم، و thank you تاني خلقوني ماروني، بحب هالبلد بعد الله. يسعد مساك
1: ومساك أبو سمعان من كافي مع كريستا.
5: بونسوار سيمونا، معك ندى البايع.
1: ندى،
5: بدنا نقول thank you لكل شباب والصبايا، ما فينا نقول لا شخص واحد أبدا، لكل شباب وصبايا لبنان الحر، وللمخرجين وللمعدين، للكل للكل thank you.
1: شكرا ندى، thank you الكبيرة دايما لألكم لمشاركاتكم، لهيك دايما أراءكم الحلوة المهضومة، أصواتكم دايما بقول أنها حلوة والمهضومة، اللي هي كمان إلى جانب الأغاني هي كمان بتزين هوا لبنان الحر. إذا بيير قلنا بيير ندف تكرم هيك بليز فويس يكون الاسم والعيلة. هل لازم أعمل ألارم بس بلش البرنامج هيك أعمل سيمونا بدل الاسم والعيلة فويس.

0: وفرصة لبنان يا أحسن إذاعة بلبنان.
1: لحظة بلشين كتير غلط. نحن إذاعة لبنان الحر أكيد يعني الزملاء بصوت لبنان بس نحن لبنان الحر.
0: هيدا ما حكيكم لأم تلياس هلا. أنا بدي أقول مرسي أكيد لربنا بالكل شيء بس بدي أقول مرسي لمرتي لكل عمرنا وقفت حدي على طول بالحلوة والمرة. هذه المرة مثل اثنين ما في بالعالم كله. مرسي كتير لكم.
1: الله يخلي لك إياها. همرونا بقول إنه بعد في عالم تحكي هالقد هيك بالمنيح عن يعني زوجاتهم. بكرة خبرنا عنك بس تتجوز شو بيصير فيك وشو بتحكي عنك. إذن على هوا لبنان الحر لمين اليوم بتقوله مرسي وليه بتقوله لهذا الشخص مرسي؟ على 09-218-233 كمان وعلى 79-5-9-1-1-1 بس فويس ماسج ودايمون اسمكن والعائلة.
2: يوم مساء خير من جديد سيمونا. أنا بقول تانك يو لطوني لحوت كيروز معك حنا ديب حكيتي.
1: أنا صار بدي أعرف مين هو توني لحوت كيروز دايما هالقد بحبه حنا. قمر سهران بعيوني. لبنان الحار. ألو
3: مرحبا
1: إسعاف رجعتي
3: حبيبتي لكن ما من بعدك أنت.
1: مزبوط مزبوط. شو يا إسعاف رجع ابنك؟
3: لا بعدين.
1: طيب مش مشكلة يلا قولي لي يا إسعاف أنت لمين بتقولي شكرا؟
3: بقول شكرا لعلا بالأول.
1: أوكي
3: يحميك ويحمي جمالك.
1: مرسي
3: عنك كتير حلوة.
1: مرسي مرسي يا أسعاف.
3: وشكرا تاني لابنه
1: الله يخلي لك إياه
3: وسيم جنبان. بك تنزلي له اسمه بالقرعة.
1: شو اسمه؟
3: وسيم جنبان.
1: أوكي
3: وأنا إسعاف غريب.
1: إسعاف غريب. أوكي
3: حبيبتي إن شاء الله. وشكرا لكل إذاعة لبنان الحر كلهم بيرحبوا فيه وأنا بحبهم فردا فردا.
1: نحن كتير منحبك يا إسعاف ننبسط كتير بصوتك عن جد.
3: الله يبسطك وحبيبتي ويطول عمرك.
1: شكرا لاتصالك إسعاف.
3: يلا باي
1: باي. من القمر انتي ضوي عملك
4: تنزلني مع الحب. بونسوار سيمونا معك وليد المصري. أنا بقول تانكيو لمرتي لأنه لولاها بمركز الإيواء ما كنا عرفنا شو عملنا. أكيد سيمونة بانسوارك مرة تاني وليد المصري معي. بس تكون الأمكاب الجو تشويش مش بس على التيفي كمان على الراديو.
1: إيه لا لا كتير اليوم بطريقة مخيفة يعني الإنترنت عم نعاني يعني حتى كإذاعة عم نعاني من الإنترنت. بس الغريب أنه الكل اليوم عم بيشكر زوجته. أنا بحس أنه أني نحد بعد أقول لك هيك يلا هيك نقلها تانك يو على الهواء. شكله صار شي مشكلة كتير كبير. آه مزبوط جاي عيد الأب وبدون كادو. يلا من كافي مع جون بيد
5: سوار سيمونا. أنا بقول تانك يو لأخواتي كلهم الحمد لله. وبقول تانك يو كمان لمدامتي يلي بمعظم الأوقات هي حدي وأنا حدا وبدي أشكرها على كل شيء عم تعملوه وبوجه لها تحية عبر لبنان الحر وبدي سلم على خي جورج وتانك يو سيمونا.
1: تانك يو إلك جام من كافي.
6: بونسوار سيمونا معك فادي. أنا بقول مرسي لجوزي أنطوان لأنه كان سندي بشغلي كان شغلي بيتطلب سفر وغياب عن البيت وكذا هو تفهم القصة كان كتير داعم إلي حتى خليني بقدر اترقى بشغلي فبقول له من القلب مرسي حبيبي.
1: فاديا عن جد كتير حلو كلامك بس كمان بدي أطلب منك تبعتينا فويس الاسم والعائلة وبهذا الوقت رح تذكر بكل الجوائز اللي عنا إياها اليوم. عنا عونات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن الموجود بعين الرمانة مقابل الشياح بارك. أكيد كل يوم رح يكون في عوينات من عند ألترا فيجن من هلأ ليخلص المونديال. الجوائز الثانية هي مجموعة من عند باتيسري لسكالاد أند كاترينج اللي هو بجونيا والعقيبة أوتوستراد بيقدم ترويق لأربع أشخاص وكمان في عنا أبي رمية براس اللي هو بيقدم بوكس فيها مشروبات وأنينة ويسكي. يعني هول الاثنين رح يكونوا مع بعضهم الجائزة. جائزة أخرى كمان منأكل بدنا نضعف، فمنأكل من عند بيت سيدنا بجبال أو بغرفين أو بسوق مصبح أو بالعيبة، وبنرجع نعمل سبار عند بلاك بوكس جيم بالكاسليك اللي عم يكون عم بيقدم اشتراك لمدة شهر. قد ما كتير أنا محمسة للكادو يعني تبع لافي نهار الجمعة، رح دلني أحكي عن لافي. لافي الموجود بجعيدة أوتوستراد جعيدة تحديداً، اللي عن جد عن جد عنده تشكيل كتير كبير من الذهب، تشكيل بتعقد، وأنا أكيد أنه الكل البيجيات لح يقدروا يكونوا عم يشتريوا من عند لافي.
7: عم بدي أقول شكرا شكرا شكرا لمعالي الوزير الأستاذ ناجي البستاني، اللي لو ما قدرت اشتري بيت بشكره طول عمري. شكرا
1: شكرا لك. برجع بذكر انه اذا ما في اسم وعائلة بالفويس ما رح في يكون عم نزل الاسم بالقرعة.
8: مساء الخير، بدي أقول شكرا لك أول شيء ولإذاعة لبنان الحر ولكل اللي عاملين فيها، أعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك، الشكر دايما بقول الكبير هو لألكن. الإزاعة هي منا بس الموظفين، هي كمان مستمعينا للإزاعة.
6: فاديا جورجوفيتش سوري.
1: أوكي، أبحث أنا يريت ما سألتني كيف رأيك كيف بدي أكتبه لهذا الاسم. ما بتزعل والله مغير علي هي من ناس حاسس في حالة.
9: هاي سيمونا كيفك؟ ماشي الحال؟ أنا بقول مرسي للبنان الحر لأنه هيك بتضل توصل الخبر الأول بالأول. بقول مرسي لك لأنك أنت ماسك الإذاعة الصبح والظهر وبعد الظهر وعشية، يعني نداي الوقت كله بالإذاعة. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أهلا يا بيير. الإذاعة مستوقف على شخص واحد، الإذاعة هي كلنا عن جد، لأنه إيد واحدة كلنا منكمل لبعضنا، وأنتو أكيد الأساس.
6: العافية سيمونا. أنا بقول شكرا لكل إنسان بيسعى للخير وعامل خير كمان، يعطيك العافية. واسمي ريتا حبش.
1: شكرا ريتا.
10: سواد الوجود الزيتين. ايه مساء الخير.
1: مساء النور.
10: معي جورج خليل. اول شي بدي اشكر ربنا وعائلتي الحلوة اللي الله عطيني اياها، وبشكر مرتي انه ايدي بايدها الحمد لله ومكملين.
1: شكرا لك يا جورج، ان شاء الله تكون عم تسمعك المدام، وانه هيك تانكيو صغيره يعني، حتى لو كلمتين ثلاثه بيريحوا يمكن اوقات للشخص، بيريحوا له نهاره، بيغيروا له موده. هيك عن جد الكلام الحلو يعني ما بيصرفنا شيء، مش عم ندفع يعني ولا عم نكون عم نخسر شيء، بالعكس كنا عم نربح من الكلام الحلو. بنسمع ربيع.
11: اكيد الشكر كبير لكم اذا كل اذاعه صوت لبنان الحر، لأنه أنتو عملتوا فسحة أمل للناس تتنفس شوي، وعطول بتعطوا جوائز قيمة. يعني شو ما حكينا عنكم ونضلنا مقصرين، الله خليكم بهالهمة وتضل لبنان الحر صوتا بالعالة.
1: شكرا ربيع، كمان مكفيين.
12: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. تحية إليك ولبنان الحر طوني فرايفر. أنا بدي أقول مرسي لكل اللي وقفوا حدي لأنه كان عندي مشكلة صحية، بدي أقول لهم شكرا كتير لهم، وكمان القديس الكبير مارشال بيل شكرا، وحبيب قلبي عصام شكرا. تحية إليك وللبنان الحر.
1: شكرا توني وسلامة قلبك. حلو.

بعد كتروا اتصالاتكم وكتروا فويساتكم على 70 95 11 11 مع اسمكم وعائلتكم. سؤال او الموضوع كتير هين وكتير هيك خفيف نظيف وبيوصل الرسالة كمان بنفس الوقت. كتروا بدي شوف كتير اسامي عنا بالبوكال، ولانه عن جد بدي انه العدد الكبير يكون عم بيربح.

0: هاي سيمونا، يعطيك العافية
1: لكم صوت
0: لبنان الحر. أنا بقول الشكر لله للمهندسين اللي وقفوا حدي، كان عندي شدة ومرقت الحمد لله، والشكر كمان الكبير لأمي اللي هي قديسة البيت، اللي بتمنى بكل بيت يكون في مثلها، ويعطيكم ألف عافية. نسيت سيمونا، ليك معك شربل المخلوف.
1: شكرا يا شربل.
2: بونسوار سيمونا، أنا بدي أقول شكرا لمعالي وزير الخارجية مان جوزيف، لأنه رفع لنا رأسنا بكل المحافل الدولية بالبقله بالفعل.
1: شكرا جوزيف. من كيفي كمان على الواتساب،
3: أكبر شكر بالدنيا للست روز شوائري، تاج الرأس، مرته للرئيس والبريزيدون أنطوار شوائري الله يرحمه، طوني خليفة من الحدد.
1: شكرا توني.

0: لمين بتقولوا thank you كبيرة لحدا يمكن ولا مرة قايلين له هيدي الكلمة؟ اليوم الهوى لإلكن تقولوا شكرا. وليه عم تقولوا شكرا لهيدا الشخص؟ على 09-218-233 اتصالاتكن الفويس مسج والتاكست مسج على 70-959-111.
1: مرحبا عن جديد سيمونا، أنا بدي أتشكر الأف 35.

0: بعيد عنهم منحس نحنا لما نحكي معكم إنه نحنا عم نحكي مع أهلنا. أو ليلتك موافقة. وبدي أسأل اليوم سيمونا عن توني، مشي توني نصار اليوم ما سمعت صوته ليه؟ عن جد تفاجأت اليوم أول نهار ما بسمع صوته، بس يا ريت تعرفي إذا بتعرفي ليش تقولي لي حبيبة قلبي.
1: بالعادة بقولوا عني أنا الحشورة، شو بدنا جرجات؟

جورجيت الغنوجي صراحة عن جد ما عندي فكرة ليش يعني ما بتعرف ما بتدخل أنا حشورة بس مش لهالدرجة يعني صراحة بس لا عن جد ما عندي فكرة بس اللي بعرفه إنه هو منيح وكل شيء يعني ما في شيء يعني خطر.

0: مرحبا سيمونا. هلا قاعد انا والمدام عم نشرب قهوه. اهلا وسهلا فيك. اذا بتجوا تشربوا قهوه تروحوا لعنا على البستان، يعني كذروا شي ايام هيك ما عندكم شغل. انا بدول اصيدي للاذاعه ولك ولكارلا ولأديك ولطوني لكل اللي بيسمعوا صوتي. انا قالوا مشينا بليلي عتم يا سيمانا دو ما في، وصلنا ع نهر جاري يا كارلا ومي ما في. اوف ومثل اذاعه لبنان الحر بالكون ما في، لو بتبرموا بكنوز الذهب. أنا نقولة سعيد.
1: شكرا شكرا لك يا نقولة، تحياتنا الكبيرة الكبيرة لإلك. مش ممكن أقدر أبعد عنها لو حتى ثواني. الميرسي الكبيرة بحياتكم لمين بتقولوها على هوا لبنان الحر على 09-218-233. الفويس مسج وتكست مسج على 70-95-9-1-1-1. سؤال هيك ما فيه كتير مورقيات، سؤال كتير هيك خفيف ونظيف، كرمال تكونوا عم تربحوا جوائز من يلي مختارين لكم إياها لليوم. أول جايزة عوينات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيرجن يلي موجود بعين الرمانة مقابل الشياح بارك. أيضا كمان باتريستري لسكالات أن كيترينج يلي كمان بتلوقوا فروعته بجونية والعقيبي على الأوتوستراد، بيقدم ترويق على 4 أشخاص. وأبي رميا براس كمان بيقدم بوكس فيها مشروبات وأنينة ويسكي. هيدا الجايزتين أبي رميا وباتيسري لاسكالاد رح يكونوا جايزة واحدة مع بعضهم كرمال رابح. أيضا عنا جايزتين بجايزة واحدة من عند بيتزتنا يلي بفروعتها جبال غرفين زق مصبح والعقيبة، بتقدم بيتزا من فروعته الأربعة. وكمان اشتراك لمدة شهر عند بلاك بوكس جيم الموجود بالكاسليك. يعني تخيل إذا أنت سكنت بالزوق عم تاكل من عند بيتزا نوع عادي، روق فيك تنزل ترجع كافيه جيم على الكاسليك.

0: بونسوار، بدي أقول شكرا لمدام رين، اشتقنا لصوتها، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. أكيد كمان رين، يعني كنا حكينا من يومين أنه أنا اليوم رح أكون معكم، ورين ترجع تكون معكم أكيد بنهار آخر من كفة.
2: مسيكي بالخير سيمونة،
1: يا هلا،
2: كيفك؟ طمنيني عنك، إن شاء الله بخير.
1: كتر خير الله.
2: يعني أنا بدي أثني على اللي قلته جورجيت. أنا بتشكر إذاعة لبنان الحر، لأنه هي بهالسن التقاعد هي رفيقتي صارت، وكأن المخرجين والإذاعيين من مذيعين ومذيعات كأنهم هن أهلي. هي صارت سلبتي الوحيدة بهالتقاعد هيدي، بتسلى وإن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله، برامج كتير كتير حلوة. يعطيك العافية سيمونة.
1: الله يعافيك، بس كمان ما قدرت أعرف مين معنا تقدر نزل الاسم بالقرعة، وإذا تبعت لنا الاسم بليز البي فويس اسمك وعائلتك.

0: منكفي بكل يعني أكيد أصواتكم الحلوة على 70 9 5 9 1 1 1.
1: أنا سيمونو مرة تانية إذا بتسمحي لي بدي أشكر كندا. كندا هالبلد اللي استقبلونا وفتحوا لنا قلوبهم واعتبرونا من ولاد هالبلد، أيضا نحن منحوتنا جنسيتها. وأكيد بتمنى كل اللبنانيين، عنا 500,000 لبناني موجودين بكندا، وبتمنى يلي مثلا بياخد الجنسية وبيرجع بفيلم من كندا وبيسب بكندا، أنا هيدا بكرهه بكرهه. إذا منه قادر يحمل الجنسية ويكون قدها يتخلى عنها وما يفتح تمه. ميرسي كتير لإلك سيمون، عم نعزبك معنا.
0: ميرسي إدمو، يعني بالنهاية من هيك كتير معروفة إنه ما في الإنسان يعني يبزق بالصحن يلي أكل منه. بعرف مثل عم تحكي إدمو في كتير من هيدي الحالات، وكلنا بنعرف قديش كندا بتكون عن جد واقفة مع شعبها والمواطنين يلي موجودين هونيك.
2: يعطيك العافية مدام سيمونا. أنا بشكر رب العالمين، الحمد لله صار عندي عائلة وخلقني بصحة جيدة الحمد لله، والله بعت لي زوجي منيحة. طبعا بشكر طبعا بسانكيو لوالدتي وبتمنى لها الشفاء العاجل لأمها مريضة كانسر، والحمد لله على كل شيء، طبعا كانسر بكلوتها. وشكرا لكم كثير
0: وإلك كمان، وأكيد الله يشفيها. من كفة
3: سيمونا بونسوار،
0: بونسوار،
3: شو أخبارك؟ ماشي الحال. أنا بتشكر إنه في إذاعة مثل إذاعتكم عم تعطينا الروح وعم تعطينا هالفرح هالمعنويات كلها، ويخليكم بصحتكم وتضلكم بهالهمة يا رب. معك أنطوان مارتيني.

0: مرحبا سيد سيمون، معك مصطفى خضر في السويد.
1: أهلا مصطفى.
0: سيمون، أنا بشكل عام بدي أتشكر الدولة السويدية لأنه أعطتنا فرصة نتعلم وناخد شغل محترم ونوصل. يعني بصراحة بتشكرهم كتير كتير كتير، ما تتصوري قديه، لأنه التسهيلات اللي أعطونا إياها مش موجودة ولا بأي بلد بالعالم. معك مصطفى خضر من السويد.
1: حلو الوفا يا مصطفى.

0: مكافيين بأجواء كلها رباح، أجواء مونديال، لأنه هن مسابقات مونديال، ولكن دايما عم نختار نكون آخر، يعني آخر مجموعة من الجوائز تكون بس على مش معلومات، بس أنه تكون هيك عم بتشاركوا بسؤال الحلقة، موضوع الحلقة، واللي هو لليوم مستمعينا، لمين بتقولوا thank you بحياتكم؟ هاليوم عندكم فرصة تقولوا لهذا الشخص thank you بحياتكم على هوا لبنان الحر على 09-218-233 أو بفويس مسج على 70-95-911 تينزل اسمكم بالقرعة لليوم على الجوائز اللي عنا إياها. كل عليكم تعملوا أنكم جيبوا، وكمان يكون في اسمكم وعائلتكم فويس.
1: مين بيشبك كل من مثل ملمس جسم غرامي
2: سيمونا بونسوار، يعطيك العافية، معك إلي أرض المنيال. أنا بشكر أمي وبيي اللي خلى في تيك إخوة بيحبوا بعضهم من كل قلبهم، ما بيفرقوا خي عن خي، يعني هني هلا محل الأهل، الأهل صاروا بنية الحق، نقول شكرا للأهل.
0: كمان حلو قديش أوقات قد ما الأهل بيكونوا كتير مربيين وبالطريقة الكتير صحيحة، يعني الأولاد قديش بيكونوا هن أهل لبعضهم. أكيد يعني لما واحد بيكون عم بيخسر أمه أو بيه، هذه خسارة كتير كبيرة، بس شوي هيك بمحل معين بالحياة بتتعوض إذا بيكون عنا خي وأخت واقفين حدنا.
1: اللي تأدب
0: أنا مش كتير بتتعوض يعني، بس هيك

0: هاي سيمونا، يعطيك العافية. جهاد معكي. أنا أول شيء بتشكر سيدنا يسوع المسيح لأنه عمل عجيبة معي. من 40 سنة كنت منصاب وآمن من الموت. وتاني شيء بتشكر الحكيم سمير جعجع اللي عم ضل يعطينا أمل بالأيام الصعبة اللي إحنا فيها. وفي عندي شغلة كمان، أنا التنين الماضي ربحت من عند الإسكالات بس ما قدرت أقطعت ومش قادر اقطع. اذا في مجال تربحوها لحدا ما بعرف.
1: يا جهاد بدنا نقول لك ثانك يو، بس نحن كثير منصر انه الجوائز ما تكون يعني عم تنعطى لحدا ثاني. هلا اذا انتم بدكم تجوا تستلموا الجائزه ترجعوا تعطوها لحدا هذا موضوع اخر، ولكن نحن مجرد ما انتم طلع اسمكم على الهواء يعني انتم ربحانين، والا لا تسلم لحدا الا للشخص المعني بالجائزه. فيلا شد الهمه جهاد وتعال لبنان الحر، بركي الجمعه اللي جايه او اذا بعد بتلحق بكرة وبعد بكرة بتعرف عليك منشوفك وكمان بتسلم جايزتك. رشال عيد عم تقول الثانكيو الكبيرة هو لربنا.

هلا قبل ما نكون يعني بعد بكير شوية نخلص الحلقة، إذا حدا بيتصل على 09-218-233 أول اتصال بيوصلنا وبيقلنا نحن شو هن الجوائز اللي مقدمينهم اليوم بهيدي الفقرة رح يربح جائزة. يعني مطلق حي حدا هلا بيتصل فينا وبيقلنا شو هن الجوائز كلهم، يعني بيقلنا هول الجوائز اليوم انا اللي حكيت عنهم هلا من شوي، شو هن هودي الجوائز اساميهم، اذا بيقولوا صح رح ربحوا دغري دايركتلي جائزه من هيدي الجوائز.

0: وصار يعطيك العافية. أنا بشكر ربنا كل النعم اللي عطيني إياها، وبشكر منه إنه مع كل هالوضع السيء عطيني السلام والمحبة للي حوالي والسماح. Thank you.
1: Thank you إليك. بعرف بيعت الاسم مكتوب بس بليز بدنا إياه بفويس. يعني أنا بأغلبية صرت عن جد بعرف من صوركم أو من أصواتكم، بعرف أساميكم وعيالكم، ولكن برجع بقول هي كرمال يعني الثقة بينه وبين المعلن وبينكم، وكمان حتى بين المعلن، يعني أصبت تكون بفويس. تانكيو الكبيرة بالحياة. برأيكم أنتو لمين بتقولوها على 0918-233 والفويس ماسج على 70-959-111. هلأ الفكرة أنا ما بقى فيه يقول الأسامي الكادويات، لأنه مطلق أي حدا قلنا أنه هلأ بيتصل فينا على 0918-233 وبيقلنا شو هن الكادويات اللي هلأ من شوي حكينا عنهم، دغري رح يربح كادو من الكادويات.

0: بشكر بدي أشكر الله على كل شيء عطاني إياه، وبدي أشكر الله كمان على إنه خلقنا أرزمة نجوى كرم شوف حالنا فيها بكل الدول العربية. بدي أشكر كمان قنينة الويسكي اللي عم تخلينا نشرب تنسى الهموم ونحن فيها بلبنان. Thank you. ميرسي، باي باي.
1: ثانك يو إليك. بناخذ اتصال لبنان الحوار. الو
2: الو، مرحبا.
1: مرحبتين.
2: انا نولا سعيد، حكيت معك هلا، سمعتك على شتولا. اني خمس جوائز.
1: نولا شوي شوي علي. نولا سعيد،
2: نولا ايوب سعيد،
1: نولا ايوب سعيد.
2: قلت لك اسيدي هلا.
1: اوكي مزبوط مزبوط.
2: اني خمس جوائز.
1: اوكي بس شوي شوي قل لي هون. اول جائزه شو هي؟
2: اول عمانات الشمسيه.
1: من عند مين؟
2: هل ما بعرفه؟
1: لا لحظة لحظة يا نقولة، هو الشخص اللي
2: بكون حبيبتي، لأنه أنا بتعرفي
1: أنا قلت لك يوم
2: بدي خمس جوائز بس ما بالعيبة
1: بدي أعتذر. لا لا لا منا هيك، مش هيك بتكون الجائزة أبدا. بدي أعتذر منك يا نقولة. بدنا نقول أكيد اسم المحل اللي مقدمها، يعني ما بالنهاية في حدا مقدمها، في عنده اسم هيدا المحل. اتصال. ألو
3: ألو،
1: مرحبا.
3: مرحبا.
1: إلاي.
3: إيلاي،
1: كيفك يا إيلاي؟ صرت حافظة حتى صوتك. شو يا إيلاي برأيك؟
3: صار لي نص ساعة
1: ناطرك. ناطرني أنا؟ إيه. عرفت إنه امبارح إنه أنت ربحت؟
3: ما بعرف.
1: ما خبروك؟
3: أنا ما عرفت ربحت؟
1: امبارح ربحت أنت.
3: شو؟
1: صراحة بطلت الورقة معي، بس كنت أتصل على لبنان الحار وهنا بخبروك.
3: إن شاء الله نربح كمان هالمرة.
1: بدك كل شيء كمان؟ معنى هو مش لازم انه خلص الشخص الواحد اللي ربح، اوكي مش لازم يرجع يربح مرة تانية، كمان يعطي كمان تشانس لحدا تاني. هل لازم نتعلمها بالحياة انه مش كل شيء نحن لازم ناخده لقلنا، لازم كمان نكون عم نشارك الاشخاص اللي حوالينا، صح؟ اوكي. انا انبسطت كتير بصوتك إيلاي، خلينا نترك كمان التشانس لحدا غير، بس بدي اطلب منك كمان تتصل على لبنان الحر، اوكي، وتسألون انت امبارح شو ربحت.
3: اوكي
1: باي إيلاي.
3: باي.
1: إذا مثل يعني ما صار مع إيلاي، مستمعينا كل حدا ربحان، معلي خلينا نترك التشانس لغيرنا، بس كل حدا بعد ما ربح بيقدر ضل يتصل ويشارك بالمسابقات، بس إذا حدا ربحان بليز اتركوا التشانس لغيركم كرمال نكون كلنا اللي عم نربح.

0: رح نسمع آخر فويس أو قبل آخر فويس.
1: بونسوار سيمونا، معك بيير نداف. قبل ما قدرت بعد فويس فهلأ عم ببعد.
0: أوكي بيير، يعني نحن بعد هيك كم دقيقة بسيطة ورح نكون عم نعلن أسماء الرابحين، لأنه كنا عبالنا أنه دغري حدا يكون عم نربحه دايركتلي، يعني إذا اتصل وقالنا شو هني المحلات يلي مقدمين وشو هني الكادويات. محنا نسمع آخر فويس قبل ما نقول مين الربحان. بدي
2: أقولك شغلة كمان، كل عم بسأل عن نجوى كرة لغايبة. نجوى كرة منيحة وبصحة كتير منيحة الحمد لله، غايبة بسبب هيدا الظروف وزعلانة على لبنان على اللي صار فيه، وبتمنى تحط لنا غنية لإلها، غنية حط أصحابك بالغربال. وميرسي، ثانك يو لإلك.
0: ثانك يو إلك.
2: لوف يو نجوى.
0: Thank you, thank you. يعني أكيد تحياتنا الكبيرة لشمس الغنية نجوى كرام، ولكن خسرنا آخر شيء، يعني بآخر البرنامج ما بقى منلحق نحط أغاني، لأنه بدنا نبلش نقول مبروك لمين يا مارون؟ رابح بلاك بوكس، بلاك من عند بلاك بوكس جيم كاسليك، يلي هي اشتراك لمدة شهر، وكمان بيتزا من عند بيتزا نيني بأي فرع من فروع جبال غرفين زوق مصبح وعقيبي. بدنا نقول مبروك لتوني خليفة. وما بتقول له ياي وهيك ما عندك إياها، هيدا ما عندك إياها. إذن أول جائزة هي من نصيب توني خليفة، اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم بالكاسليك، وبيتزا من عند بيتزتنا بفروعة الأربعة اللي موجودين بجبال غرفين زوق مصبح والعقيبة. مبروك توني خليفة. وكمان من عند يعني ترويقة لأربع أشخاص من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج بجوني وأوتوستراد العقيبة، وكمان بوكس فيها مشروبات وأنية ويسكي من عند أبي رميا بروس. بدنا نقول مبروك لفاديا جورجيوفيتش. شو عن جد انك شاطر بهودي القصص. بدنا نقول اخر مبروك لا، واخر مبروك لا. بنقول مبروك لنبيل أبي فاضل عمينات شمس بقيمة $100 من عند ألترا فيجن الموجود بعين الرماني مقابل الشياح بارك. إذن مبروك نبيل أبي فاضل، مبروك فاضيا، فاضيا ما تجبرني أرجع عيد العيلة، ومنقول مبروك لتوني خليفة. كل جوائزكم تستلمون من إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة، وما تنسوا كمان تكونوا بكرة مع الزملاء بعد الظهر، نكون كمان عم نعرف إذا حدا منكم ربح $100 بتوقعاتكم، وهذا الأمر بيقتصر أكيد على نتائج المباريات اللي رح تصير اليوم وفجر بكرة. صح، فجر بكرة. أوكي، شكرا لك مارون بش علينا، شكرا لكم مستمعينا وكل اللي شاركتوا معنا. موعدنا بجدن الأراضي الأسبوع اللي جاي بنفس الأسبوع اللي جاي، هذه الجملة دائما ما حافظتها. بكرا الله راد بنفس الوقت ابتداء من الساعة 3. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: منذ عقود عدة وفي عز الحرب قال بشير الجميل: أنا كلبناني لست مستعدا كلما فرخ عبد الناصر جديد أو كلما ظهر خميني جديد أو كلما بانت قضية فلسطينية جديدة، لست مستعدا كلبناني كلما ولدت أزمة في هذا الشرق الأوسط أن يصبح بلدي وجسدي وروحي حقول اختبار لكل من يريد أن يلعب لعبة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. بالأمس لفت تكتل الجمهورية القوية إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى قيام دولة فعلية تحتكر وحدها السلاح، وقد دفعت القوات اللبنانية أغلى الأثمان مع رئيسها لتمسكها بهذا الخيار، مشيرا إلى أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، ولذلك لا ينتظر الشعب اللبناني مجرد وقف لإطلاق النار وإبقاء القديم على قدمه، بل وقفا للحروب التي مزقت لبنان وحلا للتنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي مقدمها حزب الله. أجل القرار اللبناني الرسمي والسياسي والشعب الغالب هو حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية والتفاوض من أجل السلام وإخراج الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب ووضع حد حاسم للتدخلات الخارجية الوقحة وأخصها التدخل الإيراني. أما عدا ذلك من محاولات لربط لبنان بجمهورية الملالي والهوبرة التافهة بانتصار للممانعة فيما العسكر الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف وتلت علي الطاهر مهيمنا بالقوة والنار على الجنوب برمته تقريبا، فهو كله لا يعنينا ولا يرهبنا، وهذا ما ينبغي أن يدركه أهل الحكم والحكومة وأن يتصرفوا على أساسه. فالاستقلال والسيادة والهيبة لا تشترى بالمهادنة والمماطلة ولا تستجدى أو تقدم على طبق من فضة. دونالد ترامب كل يوم بمويل، بالطبع لن يسمح بأن تعود إيران إلى ما كانت عليه، ويصر على التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وشروطه الأبرز تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. ولكن نحن اللبنانيين أدرى بشعابنا، ولنا أن نفرض احترامنا على الآخرين وأن نثبت أن الدولة يمكنها أن تكون قوية بتطبيق قراراتها وبشعبها وبالقوى السيادية التي تدعمها. ألم يقل السيد المسيح: لو كان لكم إيمان بقدر حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل؟ ألم يقل النبي محمد في الشفاعة للمؤمنين: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه؟ فيا دولتنا لست عمياء ولست مخلعة ولست كسيحة ولست ميتة، قومي لنقول لك إيمانك خلصك وخلصنا وخلص لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. إسرائيل تصعد ميدانيا وكلاميا، وترامب تحدثت مع الشرع لمواجهة حزب الله. عون مسار لبنان مستقل، وأية تسوية من خلالنا لا على حسابنا، وسلام إلى باريس. حزب الله تتبدل رياحه بحسب ما تشتهيه السفن الإيرانية، تقرير خاص. الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القتال إن لم تحسن إيران التصرف.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. إلى حين إماطة اللثام عن بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وعشية التوقيع عليها، وفيما يستكمل لبنان تحضيراته لجولة التفاوض المباشرة الجديدة مع إسرائيل في واشنطن، تمضي إسرائيل في تصعيدها جنوباً غارات وقصفاً وتوغلات، وسط هذه الأجواء الترقبية لا تزال مواقف الرئيس الأمريكي وأعلانه أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع تولي مهمة إنهاء حزب الله في لبنان في دائرة الرصد والمتابعة، نظراً لخطورته على لبنان ولمدى الخلاف الإسرائيلي الأمريكي حول وقف النار فيه. وفي هذا الإطار تندرج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم إلى فرنسا في أعقاب قمة مجموعة الدول السبع، مستطلعا أجواءها وما بحثه القادة مع الرئيس الأمريكي بشأن لبنان.
1: شريط الميدانيات سجل الآتي: بسام البيطار.
2: تفقد إسرائيلي فإعادة تموضع، هكذا كان المشهد الميداني في الجنوب.
3: حمار إسرائيلي بعد هون.
2: على محور قضاء بنت جبيل توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا باتجاه بلدة حداثة، ثم تراجعت لاحقا إلى ملعب البلدة. إلى ذلك أصيب 4 شبان من حداثة نتيجة إلقاء قنبلة صوتية في محيطهم. توازياً على محور قضاء نبطي، حاول الجيش الإسرائيلي التقدم عبر البلدة برا، وسمع صوت الاشتباكات بينه وبين حزب الله. وفي كفر تبنيت أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 5 من جنوده بمسيرتين للحزب، وفيما أغار الطيران على محلة الزفات القريبة من كفر تبنيت استهدف قصف مدفعي عددا من بلدات قضاء النبطي. في هذا الوقت وضع الجيش اللبناني حواجز أمنية لمنع وصول المواطنين إلى النقاط القريبة من تمركز الجنود الإسرائيليين. بدورها أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني فتح الطرقات الرئيسة والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في مدينة النبطية. وسط هذه الأجواء ذكرت بلدية كفر رمان الأهالي بضرورة عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له اليوم عن أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله.
4: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه تم التشديد في مجموعة السبع على وقف إطلاق النار في لبنان وضرورة الدفاع عن سلامة أراضيه. أضاف على إيران وحزب الله وإسرائيل إقرار السلام وعدم استئناف القتال.
0: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن النظام الإيراني استغل لسنوات الحزب لتقويض سيادة لبنان.
4: وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهن أعلن أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف.
0: وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن قلق في إسرائيل من اقتراح الرئيس الأمريكي حول التدخل السوري في لبنان، وأشارت إلى أنه كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات.
4: في غضون ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية أن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق أوامر عدم العودة، حيث منع السكان في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى من العودة إلى القرى الواقعة ضمن المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد وتغطي نسبة 6% من مساحة لبنان.
0: رئيس الجمهورية: مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وأية تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. مارسيل العيلي.
5: متمسكا بأن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغته وما يصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كان لبنان بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعده ومن ضمنها إيران، مع عدم السماح في المقابل بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه ما من أحد يأخذ مكان الدولة، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، وطمأن إلى أن لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأن أي تسوية تتم من خلالنا لا على حسابنا، آملاً أن تكون جولة المفاوضات الجديدة الأسبوع المقبل إيجابية أكثر من سابقاتها، خصوصاً مع الاهتمام الأمريكي الكبير بلبنان. وأبلغ رئيس الجمهورية وفداً من المطارنة الموارنة في الاغتراب أن لبنان يدفع أثمان حروب الآخرين على أرضه، وقال: نريد وقفاً لإطلاق النار بالأمس قبل اليوم، ولكن لم يكن هناك من لزوم لهذه الحرب من الأساس. في إطار آخر، استعرض رئيس عون مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا عمل اليونيفيل وصعوبات تحركها ومرحلة ما بعد انتهاء عملها في لبنان. وبحث رئيس الجمهورية مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة في المعابر البرية والبحرية والجوية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار رونم عوض في الإقليعات. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
4: بري يشدد على أهمية بقاء اليونيفيل لمساندة الجيش اللبناني ويعرض لملف الامتحانات الرسمية مع وزيرة التربية هنادي السمرة.
6: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أهمية بقاء قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب في لبنان وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه بالكامل، ومساندة الجيش اللبناني في مهمته الوطنية بالانتشار إلى الحدود الدولية فور انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال. كلام الرئيس بري جاء خلال لقائه قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتا أبانيارا في حضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا وجار بحث في تطورات الأوضاع في الجنوب، وخاصة في نطاق عمل قوات الأمم المتحدة والدور المتعدد لها خصوصا الأدوار الإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى مؤازرتها للجيش اللبناني في مهامه وفقا للقرار الأممي 1701. وتطرق البحث أيضا إلى مستقبل وجود اليونيفيل في الجنوب والخيارات المطروحة. الرئيس بري اطلع من وزيرة التربية ريما كرامي على المشاورات الجارية لتقرير مصير الامتحانات الرسمية، وأشارت كرامي إلى أن التشاور سيستمر بانتظار التطورات الإقليمية وسنتخذ القرار بناء لذلك للوصول إلى حل توافقي يوازن بين مراعاة ظروف أبناء الجنوب وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.
7: نحن عم نصمد ليس فقط بالقتال ولكن كذلك نصمد بالتربية. كل الشكر دائما للدعم اللي بيقدمه دولة الرئيس.
6: الرئيس بري التقى أيضا النائب بلال عبدالله الذي تحدث عن تفاؤل حذر في المشهد السياسي بانتظار استكمال المفاوضات، وتقدم باقتراح معجل مكرر لإعفاء البلديات المضيفة للنازحين من رسوم النفايات، بالإضافة إلى المطالبة بتسريع نقاش التغطية الصحية الشاملة.
8: يجب على الحكومة أن تقف يعني إلى جانب صمود هالبلديات، خاصة أنه في جزء من البنية التحتية استنزف من الإمكانات التي وضعت لتصرف مراكز اللواء وأهلنا الضيوف، وكان دولة الرئيس متفهم وبعطي الدعم وسيقوم بما هو يعني يتوجب أن يقوم به مع معالي وزير المالية.
6: من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: الجبهة السيادية ما يعنينا من أي تفاهمات هو ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية. شرب المخلوف.
9: آن الأوان للخروج من منطق وحدة الساحات وربط مصير لبنان بالأجندة الإيرانية، موقف للجبهة السيادية من أجل لبنان اليوم بعد اجتماع موسع لها ضم أعضائها وممثلي الأحزاب في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار السوديكو. وخلال الاجتماع دعت الجبهة الحكومة إلى تطبيق قراراتها بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه الأمني والعسكري، رافضة منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع.
10: إن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين ولا يبحث عن أدوار في صراعات المنطقة، بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح وثبات. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد بيد الشرعية اللبنانية. وما يعنينا من أي تفاهمات إقليمية أو دولية، ومنها أي اتفاق أمريكي إيراني، ليس تفاصيلها الخاصة ولا حسابات أطرافها، بل ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية وتعزيز دور مؤسساتها.
9: وشددت الجبهة على أنها ستظل متمسكة بخيار الدولة الحرة القادرة وبحق اللبنانيين في وطن آمن. من البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار، شرب المخلوف، لبنان الحر.
4: قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر للبنان الحر على الدولة أن تكمل المسار التفاوضي مع إسرائيل، لأن وقف إطلاق النار المذكور في الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يشمل إسرائيل. وعن ادعاء حزب الله الانتصار قال:
11: طيب أنت وقت عملت الحرب، أوكي، شو كان هدفك؟ بدك تحمي البلد؟ بدك تحرر شبعة؟ أول شيء إذا بنحكي عن حماية البلد، في عنا أكتر من 100 ضايعة محتلة ومهدمة بالكامل. إذا بدنا نحكي بدنا نحرر شبعة وبعدين صاروا الخمس نقاط، صار في عنا أكتر من 6% من مساحة لبنان محتلة. إذا قلت بدك تبني وبدك تعمل الجنوب منارة، شعار نحمي ونبني، ما بقى في انفراستراكشر بتضيع، ما بقى في شيء اسمه ضيعة، ما بقى في شيء اسمه مؤسسات ومنازل، حتى ما بقى في بشر. يا جماعة، دمرت جنوب عن بكرة أبوها. قلت بدك تصلي بالقدس، ولك يخيب بنت جبال مش قادرين تطلعوا تصلوا. قلت بدك تمحي إسرائيل عن الوجود، صار هلأ انتصارك تقول إنه بعد في عندي واحد رافع أصابيعه. اغتيلت قياداته الداخلية والخارجية، لأنه قياداته الفعلية هي بإيران. دمرت بنيته، آلاف الشباب راحت كرمال مين؟ مش كرمال لبنان، ومش كرمال عيالها، ومش كرمال أرضها، لا، راحت فدا لأنه في قرار خارجي، في غسل دماغ طائفة، في إيديولوجيا مغلغلة بعقولهم وعم بيشربون إياها بالملعقة لحتى يقولوا إيه نحن انتصرنا وبعدنا واقفين. لك خي طب ما بلاها الحرب كلها، لشو عملتها؟ إذا الهدف تضلك واقف، طيب ما كنت واقف أنت.
0: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: غريب أمر الممانعين، لم يتعلموا من أمثلات دعم السنوار، ولم يتربوا من حرب الانتقام للخامنئي الأب، ولم تخدش ضمائرهم مشاهد الدمار الشامل، ولا القرى والمدن التي أفرغوها من أهلها وقتلوا شبابها ونساءها وأطفالها، وها هم يعودون من هزيمتهم منتصرين. وإلى الدولة قال: نفذي قراراتك السيادية وتابعي مفاوضاتك، ولا ترهبك الألسن المرتخية ولا الخرط المرتجل بين الأمريكي والفارسي، فاللبنانيون معك والحق معك، ومن شعبه معه والحق معه، فمن عليه.
4: حزب الله تتبدل رياحه بحسب ما تشتهيه السفن الإيرانية. ريشار حرفوش،
12: تقرير خاص.
13: والله لو بتجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل.
14: من لن نقبل بأي اتفاق قبل انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، إلى الحديث عن أن طهران ستطالب الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة المقبلة من المفاوضات الثنائية. يبدو أن خطاب حزب الله شهد تبدلا جوهريا في سقف شروطه وأولوياته. وفي هذا السياق تحدث الكاتب السياسي هشام بونصيف للبنان الحر عن أسباب تبدل الخطاب السياسي لدى حزب الله.
15: مثل أي جماعة تانية تحترف خداع جمهورها قبل حتى ما نحكي عن خداع الآخرين. عندما الوقائع تتناقض مع الخطاب، يتم إعادة صياغة الخطاب لتخبئة الطلاق بين الوقائع وبين الخطاب. وهي مش أول مرة بالمناسبة، يعني ما تنسى أن الخطاب الأصلي كان إزالة إسرائيل من الوجود واقتحام الجليل وتحرير الجليل. إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. عندما تبين أنه هذا كله هراء، يعني تم يعني تحويل الخطاب باتجاه أنه لا، نحن مش أنه بدنا نزيل إسرائيل من الوجود، نحن عم ندافع عن لبنان أو بدنا ننتقم للخامنئي. هذه كانت مرحلة. كما ذكرت أنه إيران لن توقف الحرب قبل انسحاب إسرائيل، تبين مجددا أنه مش هيك صار، فعم يرجعوا يعملوا ريفريمينج، إعادة صياغة لحتى يبرروا الطلاق بين يلي كانوا عم بيقولوه وبين يلي صار. هذا كيف نفهمه انطلاقا من أنه هذه ما كانت خداع دائمة للجمهور، وتاليا من وقت لوقت، وقت كون أنت استعملت حجة معينة وخلص انفضحت، بدك تستعمل حجة تانية. هذا جوهر يلي عم بيصير.
14: بالمختصر، ليست المرة الأولى التي يتبدل فيها الموقف السياسي لدى حزب الله، الذي لديه ثابتة واحدة، أنه دائما على الموجة الإيرانية.
0: سلم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماده، وكان اللقاء مناسبة لعرض عمق العلاقات بين البلدين وتأكيد متانتها. رجي أمل أن يوفق السفير السعودي الجديد في مهامه، معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة. وقبل متابعة بانوراما ننتقل إلى بكركي مع زميل عبدو متى. مساء الخير عبدو. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل عبدو.
1: اعتصام في طرابلس رفضا للاستنسابية في وزارة الشؤون الاجتماعية محسن السقال.
16: نفذ الحراك الشعبي واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس والشمال بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد كبير من أهالي طرابلس والشمال اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، تخلله قطع الأوتوستراد الرئيس رفضا للاستنسابية والتمييز ولسياسة الوعود والمماطلة وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ورفع المحتجون شعارات تطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في دفع المستحقات المتأخرة للمستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية وبطاقات الدعم، معتبرين أن تأخر صرف هذه المساعدات يفاكم الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها العائلات الأكثر حاجة، كما طالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة وضمان صرف المستحقات المتأخرة، محذرين من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار التأخير.
17: هذا اليوم الاعتصام كرمال وزيرة الشؤون حنين السيد. نحن من أرب طرابلس، من قدام سرايا طرابلس، من ناشد فخامة الرئيس، ومن إلا روح استقيلي أشرف لك. حنين السيد، حنين السيد إجاها 250 مليون دولار.
18: نحن اليوم منوجه كلمة أخيرة، إنذار وبيان أخير لوزيرة الشؤون حنين السيد. قسما بالله العظيم أنا أول الناس، إذا حقوقنا ما بتجي رح أكون عم بحرق حالي قدام الوزارة.
19: مين كمعك؟ مين جبرك؟ قولنا نحن وراكي. إذا كنت مهددين نحن وراكي، وإذا كنت مالك مهددي أنت فازي، لازم تنحالي على التحقيق.
20: ما لا بدي إلا لحنين السيد، ما عم تسمعي وجع الناس. حنين السيد ما عم تسمعي أصوات الناس،
21: ما
20: عم تسمعي وجع الناس الفقيرة يلي معتمدة على بطاقة شؤون لحتيلي تروح آخر الشهر وتدفع أجار بيته ويجيبوا الأدوية لبيته.
16: محسن السقال، لبنان والحر، طرابلس.
0: ومن طرابلس نعود إلى بكركي مع زميل عبدو متى. تفضل عبدو.
22: نجوى، بالحقيقة أنا مني ببكركي، أنا بمرفأ جوني السياحي. إطلاق الرحلات البحرية لعام 2026 تم خلال احتفال أقيم في مرفأ جوني السياحي برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة السياحة لورا الخازن، وعدد من النواب والسياسيين وفعاليات سياسية واقتصادية وعسكرية ونقابية. النائب نعمة فرام قال في كلمته: نحتفل بعودة لبنان إلى البحر بعد سنوات طوال من الصعوبات، وتوجه إلى الجميع بالقول: اللبناني قادر على الاستثمار والعمل ولديه أمل كبير بوطنه، وتحدث عن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. مرعي بومرعي صاحب الباخرة أشار إلى أن الهدف من هذا المشروع تعزيز دور لبنان البحري والسياحي، متحدثا عن مسيرته في هذا المجال، وأكد أن الإرادة اللبنانية أقوى من كل التحديات. وزيرة السياحة لورا الخازن التي تحدثت باسم وزير الأشغال الذي اضطر إلى المغادرة لأسباب خاصة، لفتت إلى أن المشاريع التي يمر تحدثت عن المشاريع التي يتم تحضير لها في لبنان، لا سيما مطار لعاب، وتحدثت أيضا عن الأوضاع أهمية السياحة في لبنان، وقالت أن إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف يحمل رسالة واضحة لأن الاستثمار للمستقبل يجب أن يبدأ من اليوم. إشارة إلى أنه شارك في الاحتفال نواب تكتل الجمهورية القوية زياد الحواد، غادة أيوب، سعيد الأسمر، وعقيلة النائب شوقي الدكاك. هذا كل شيء، مزيد من التفاصيل في نشرات لاحقة.
0: شكرا لك عبدو.
1: احتفالات ثقافية في الذكرى 150 لمولد أمين الريحاني جورج كرم.
2: أطلقت مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع متحف أمين الريحاني في لبنان برنامج احتفالات ثقافية بمناسبة مرور 150 عاماً على ولادة الأديب والمفكر اللبناني أمين الريحاني، وذلك في مؤتمر صحفي في حديقة متحف الريحاني في الفريكي في حضور شخصيات فكرية وثقافية. ومن البرنامج
3: نهار السبت في 11 تموز إطلاق مخطوطة My Peace Mission in Hijaz، مهمة السلمية في الحجاز، وذلك ضمن احتفال تدشين أكاديمية فيليب سالم للتراث اللبناني. المكان قاعة المحاضرات الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو في بيروت الساعة 11 قبل الظهر. نهار الأحد 12 تموز افتتاح معرض الفنان بيير كرم في حديقة الريحاني الساعة 4:30 بعد الظهر، يستقبل المعرض زائريه من 10 صباحا حتى 6 مساء، من الاثنين 13 تموز حتى السبت 15 إليكم ما قال له جبران تويني المؤسس في صحيفة النهار ونداء الوطن في بيروت 21 أذار 1945. إن اجتماع زعماء العرب اليوم في القاهرة لتوقيع ميثاق الجامعة العربية ليس إلا من قبيل تحية أمين الريحاني.
2: وتضمن المؤتمر عرضا للأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستنظم في لبنان والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الحالية، احتفاء بإرث الريحاني الفكري والأدبي وبإسهاماته في تعزيز الحوار بين الشرق والغرب وترسيخ قيم الانفتاح والثقافة الإنسانية. من متحف أمين الريحاني في الفريكي جورج كرم، لبنان الحر.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
21: بعدما تم تداول لنص مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن النص الذي نشر غير دقيق، لافتة إلى أنه بناء على تفاهم الجانبين ستنشر المذكرة بعد التوقيع عليها رسميا. من جهته ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما ورد في الإعلام غير دقيق، قائلا لن نستثمر أي أموال في إيران، والأنباء عن صندوق بـ 300 مليار دولار لإيران غير صحيحة، وأشار إلى أن الاتفاق مبدئي وإذا لم تحسن إيران التصرف سنسقط عليها القنابل. وتحدث ترامب عن ارتفاع هائل في مؤشرات سوق الأسهم بفضل التسوية مع إيران، كما أن أسعار النفط تشهد انخفاضا حادا. أما نائبه جي دي فانس فلفت إلى أننا نلاحظ تحريفات ومعلومات مغلوطة بشأن المذكرة التي ستضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيرا إلى أن النص سينشر يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير. وعن توقيع المذكرة بعد يومين، كشفت الحكومة السويسرية أنها ستفرض منطقة حظر طيران في متحف بيركنشتوك في وسط سويسرا. أما عن الوفود الرسمية المشاركة فقد كشفت الخارجية الإيرانية بأن من سيقود الوفد الإيراني هو وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس. وفي وقت ذكرت وكالة فرانس بريس أن 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة تنقل معا ما مجموعه نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني عبرت اليوم منطقة الحصار الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الناقلات 3 لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز.
0: وقبل متابعة بانوراما ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو.
23: نعم نجوى، في الواقع الجديد هو كلمة الشيخ نعيم قاسم في أولى ليالي عاشوراء، وقال فيها أن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأضاف
24: أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين

0: أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا بهدف إخراج العدو واستعادة السيادة. نحن حاضرون للتعاون، أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27/11، وسهلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب، وكنا الأعلى انضباطاً لمدة 15 شهراً. حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يداً واحدة في هذه المحطة المفصلية تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة والتعاون فيما بيننا.
1: نعم بسام، شكرا لك.
2: الأرجنتيني ميسي يعادل رقم الألماني كلوزي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ نهائيات كأس العالم، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال. عيدا للأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا بتاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 16 هدف بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزي، بعد ما سجل أهداف بلاده 3 بمرمى الجزائر فجر اليوم بتوقيت بيروت ضمن منافسات المجموعة العاشرة. وخاض ميسي مباراته الدولية الرقم 200 بقميص الأرجنتين، سجل خلالها 120 هدف ليصير أول لاعب بالتاريخ بيشارك بست نسخ مختلفة من كأس العالم. ومباراة تانية ضمن المجموعة نفسها خسر المنتخب الأردني فجراً بافتتاح مشواره بالمونديال قدام منتخب النمسا 3-1. وحذى منتخب العراق حذو نظيره الأردني وسقط بدوره قدام النرويج بنتيجة كبيرة 4-1 ضمن المجموعة التاسعة. هالمجموعة اللي كانت شهدت مساء امبارح فوز المنتخب الفرنسي على خصمه السنغالي 3-1 بعد شوط أول باهت انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف. وسجل كيليان مبابي هدفه 58 مع المنتخب الفرنسي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية بتاريخ منتخب بلاده والمسجل باسم أوليفييه جيرو. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه البرتغال مع الكونغو الساعة 8 المساء، وإنجلترا مع كرواتيا الساعة 11 بالليل، وغانا مع بنما الساعة 2 الفجر، وأوزبكستان مع كولومبيا الساعة 5 الصباح.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس ربيعي مستقر ورطب، ارتفاع بدرجة الحرارة لتتخطى معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية خلال الأيام المقبلة.
1: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل تصاعد ميدانيا وكلاميا، وترامب تحدثت مع الشرع لمواجهة حزب الله. عون مسار لبنان مستقل، وأية تسوية من خلالنا لا على حسابنا، وسلام إلى باريس. حزب الله تتبدل رياحه بحسب ما تشتهيه السفن الإيرانية، تقرير خاص. الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القتال إن لم تحسن إيران التصرف.
2: ختام النشرة رفقا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المليارات لإيران، ماذا عن لبنان؟ يقول رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، ما حرفيته؟ إن الاتفاق وثمرة تضحيات المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية الإيرانية المقتدرة تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذا يعني أن على اللبنانيين الدم والنار والتدمير والتهجير، وعلى الإيرانيين التفاوض. في هذه الحال، هل سأل أحد حزب الله بأي حق تستخدم اللبنانيين وقودا في حربك من أجل إيران؟

0: يرد في البند السادس من الاتفاق ما يلي: تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيل وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ضمان تأمين تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. هنا يطرح سؤال جوهري: طالما أن إيران تتمسك بمصالح لبنان كما تقول، لماذا لم تضمن هذا البند وتضمنه الجملة التالية: إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد لبنان؟ كيف يستوي أن يتحمل لبنان الدمار بسبب إيران ولا تشترط إيران تخصيص مليارات عدة لإعادة إعمار ما تهدم في لبنان؟ الغرم على لبنان والغنم لإيران. متى يصحو من يجب أن يصحو؟ يفترض الخروج والقول بأعلى صوت: كما كنتم السبب في التدمير، عليكم تحمل مسؤولية وكلفة إعادة الإعمار في لبنان، ولا بأس بحفنة من المليارات الثلاثمائة التي تريدون أن تخصص لإيران.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: طوني ميشيل أبو رفول، بهجة شفيق عوض، يوسف حنا كيروز، الياس مجيد لطفي، عبدو خليل نخول، رومانوس غسطين هشيم، إليف فؤاد سمعان، الياس عزت أبو غانم، نوال طعمي أبو زيدان، أنور إسبر سالم، ميشيل سليمان صوفيا، مروان كرم جمعة، جوزيف إبراهيم بيطار.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: جوزيف سلوم.
1: اليوم رح نحكي بهالنهار المبارك أحبائي مقدمة وثلاث أفكار. إن شاء الله هيك الرب اللي عم بحط كلمته بأعماقنا، كلمته تحدث تغير بحياتنا أحبائي. خلينا نصغي لإله، يتكلم الله وكلمته مثل الزرع تنبت، كلمته بتقدس، كلمته بتغير، كلمته ترسل. إنجيل اليوم عن الخروف الضايع يلي ترك الحظيرة، ترك رفقاته 99، ترك الراعي وراح لاختبارات جديدة، لاختبار الغربة. بالفكرة الأولى، شو هي أسباب رحيل الخروف؟ ما حدا من رفقاته حس بغيابه، راح. بدي في ناس بتفل من حدنا ما منحس بغيابه، وهي مسؤوليتنا كجماعة. ما في إلا الراعي الصالح يلي بيعرف خرافه، وخرافه بتعرفه، بيسهر عليها. الرب بيعطينا حرية لنختبر الاستقلالية، الغربة، لأنه ما في شيء اسمه مكان بعيد. بالنسبة لنا إيه في محل بعيد؟ بالنسبة للرب، الرب يرى البعيد. ابن الشاطر هو وراجع رآه آتيا من بعيد. من الأسباب أيضا لرحيل الخروف الرغبة بتجربة الاستقلالية، وكمان التجارب الموجودة، أصوات الغريبة بتنادينا، بتنادي كل إنسان. وأوقات الإنسان بيتعب من الاستيفاف بالحظيرة، الطاعة إلى آخره. ويمكن متطلبات الحياة الجماعية بالتعب، نظرة الجماعة لضعفي، ويمكن مليون سبب. فكرة تانية، الله عم بيفتش علي، عم بيفتش مش تيكمل عدد لأنه بده يفتش على عدد المية، لكن لأني أنا مني رقم بعينين الله، أنا مهم بعينين الله، أنا الله نقشني على كفه، أنا بفكر الله قبل ما أولد. الله ما بينعس، ما بينام، ولا بيضيع أي شيء من عنده، مشان هيك أنا من عند الله ما بضيع. الله بيفتش علي، الله ما بيريد هلاكي لكن خلاصي. بظن أوقات كتير أنا عم فتش عن الله، ولكن بالواقع بيطلع هو عم بيفتش علي. ميزة عصرنا أحبائي البحث، منفتش عن كل شيء. طيب يا حبيبي، إذا أنت بتفتش عن كل شيء، عن الطاقة البديلة وعن الكواكب وعن الدي ان اي وعن كل شيء اليوم، الأمراض وكورونا والسرطان والعلاجات، إذا كنت تبحث عن كل شيء، لماذا لا تبحث عن الله؟ لكن بالواقع مش أنت عم بتفتش عن الله، بالحقيقة هو عم بيفتش عليك. فكرة تالتي الأخيرة، شو هي الجايزة بعودة الخروف لما نرجع ولقيه؟ جايزة هي الفرح، يفرح به أكثر من 99. هيدا فرح الراعي، هيدا فرح السماء. بعد ناقص يكون في فرح، ناقص هالفرح، فرح الجماعة، نفرح بخينا الراجع. الفرح اللي بدي عيشه من اليوم وبالرايح لما رجعت للرب، فرح بأمانتي وعودتي والتزامي وتغيير كل حياتي. الله معكم.

0: أنا الحر دايما حدي.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من MTV وMFM. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب وإن بوتيرة أخف، وكأنها تقول لدونالد ترامب لن نلتزم ما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل إيران تسوق وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل لها. وبين عدم الالتزام الإسرائيلي والتسويق الإيراني، فإن لبنان الرسمي على موعد مع حدثين اثنين. الأول وتمثل في توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية غدا أو بعد غد كما قال الرئيس ترامب. أما الحدث الثاني فانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. لكن الانتظار الرسمي اللبناني ليس بلا حراك، وفي هذا الإطار بالذات تندرج الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا، والغاية منها واضحة: معرفة حقيقة المواقف تجاه لبنان في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني. وعليه فإن سلام سيلتقي الرئيس الفرنسي وأمير قطر، وخصوصا بعد الكلام الذي تردد عن دور أكبر لقطر في المرحلة المقبلة فيما خص الملف اللبناني. في هذا الوقت قمة مجموعة السبع أعطت جرعة دعم جديدة للسلطة اللبنانية، إذ دعمت جهودها الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. والموقف الدولي المذكور الصادر عن أبرز الدول المؤثرة في العالم يؤكد أن كل ما يحاول محور الممانعة الترويج له عن لا مبالاة دولية بالشأن اللبناني ومحض توهمات. فالقرار المتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية متخذ على أعلى المستويات، رغم تأكيد الشيخ نعيم قاسم قبل قليل أن مشروع نزع السلاح لن يمر، إذ قال الرئيس ترامب إنه يجب العمل على ملف لبنان، وأن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين، وأنه يجب حل ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى. لكن بالتوازي مع الاتفاقيات والمفاوضات والزيارات وقبل تحليل نتائجها، الحقيقة التي يجب التنبه لها أن حزب الله هو واحد منذ تأسيسه، وربع قرن وأكثر من الممارسات أكدت الوهمية المقاومة والانتصار وجسدت واقع الارتهان والهزائم. تقرير ماريان زوين.
1: المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
2: صاروا قاتلين من القاضي باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القاضي أكثر بقتلت إسرائيل.
3: في مقاوم بيقتل مقاوم. حزب الله قتل المقاومين من حركة أمل، قتل المقاومين من الحزب الشيوعي. المفروض نحن بالألفين ظهرت إسرائيل ونحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وبالتالي ما الداعي كان لحرب الألفين وستة إلا أنه خدمة لإيران لما كانت عم تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا أيضا المقاومة ساعة للدفاع عن بشار الأسد، وساعة لنصرة الحوثيين، وساعة لنصرة غزة، وساعة ثأرا لدماء علي الخامنئي.
4: المقاومة مفترض تخدم مصلحة بلدها. كل دور حزب الله بالحرب الأخيرة كان أنه يشتت قسم من القوة العسكرية الإسرائيلية حتى ما تكون كلها موجهة ضد إيران، وظيفة أداة عم يعملها حزب الله وليس وظيفة مقاومة. بالمناسبة بالثمانينات كل دور حزب الله كان يخطف رهائن بلبنان ويتم الإفراج عنهم بسوريا لحتى حافظ الأسد يبين أنه هو he's the good guy. بعد الوظيفة هي خدمة مصالح أجنبية ما لها علاقة بالمصلحة اللبنانية، بالعكس تنقض أساسيات المصلحة اللبنانية.
1: نحن مش مهزومين. نهنئ الشعب الإيراني والمقاومة بهذا النصر الكبير.
4: نحن لحديت هلأ منا أكدين أنه فعلا تمكنت إيران من دمج الجبهتين. ما بدنا ننسى أنه إسرائيل عم تقول صراحة أنه أنا مني معنية بالاتفاقية اللي صارت، ولكن بكل الأحوال بدو أفترض فقط على سبيل النقاش ما أصلا لماذا التورط بهذه المعركة أساسا. يعني لو توقف إطلاق النار اليوم العالم اللي ماتت ترجع بتقوم من الموت يعني، العالم الجرحى بتشفى بكرة على بكرة. ما في معركة خضناها ما كان لازم نخوضها أساساً. الحرب بلشت بال 2023، ما في أراضي لبنانية محتلة، وصلوا على النبطية الإسرائيلية، فهذا العامل لوحده كفيل بفضح خرافة وكذبة الانتصار.
5: في مليون جنوب هن خارج بيوتهم بالوقت اللي حزب الله عم بيطالب بوقف لإطلاق النار. لو فعلا حزب الله قوي، لو فعلا حزب الله منتصر، المفروض إذا إسرائيل عم بتطالب بوقف لإطلاق النار هو يرفض، لأن بده يحرر الأرض بالعسكر. بالعكس، حزب الله نتيجة الهزيمة الميدانية يلي عم يتعرض لها بحاجة تياخد نفس وبحاجة لوقف لإطلاق النار، حتى لو بقيت إسرائيل محتلة لجزء من الأرض.
0: قبيل الإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حذر في بعبدة، تفاؤل في عين التيني، واتفاق على الخطوط العريضة. والرئيس اللبناني يجزم أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية، والتسوية تحصل من خلالها لا على حسابها. تقرير رامي نصر.
6: تضارب في التأكيدات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عكسته كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني الجمعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، مؤكدا أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. لا يستند الرئيس عون في هذا الكلام إلى أجواء واردة من واشنطن حصرا، بل تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الإيرانية في اتصاله السابق معه لم يأتي بتاتا على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل اقتصر على موضوع وقف النار. في المقابل تبدو الصورة مغايرة في عين التيني، إذ أن الرئيس نبيه بري بدا متفائلا بالمظلة التي أرسلتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كغطاء دولي أكبر من لبنان والمنطقة، وهو واثق من أن مفاوضات الأيام الستين بين أمريكا وإيران ستكون ملزمة لأطرافها، أي أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، كما قال وزير الخارجية الإيرانية. وهذه المفاوضات ستشمل جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفق أجواء بري الذي أكد ضرورة بقاء اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه، ومساندة الجيش بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال.
7: التفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن يعني بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم.
6: عون وبري ورغم بعض الاختلاف في المقاربات متفقان ومتكاملان في الخطوط العريضة، أي التمسك بتثبيت وقف النار والحذر من استمرار إسرائيل في ضرباتها التي لا تزال قائمة قبل الجمعة، علما أن مصادر دبلوماسية تقول إن مفاعيل وقف النار أصولا كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة الإعلان عن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني إلكترونيا. وتلفت إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في هذه المرحلة من مناطق لم يكن قد أطلق منها من قبل. والمؤكد أيضا أنه من المستبعد بحسب مصادر دبلوماسية أن يوافق الإسرائيليون على الانسحاب من المنطقة العازلة في لبنان إلا في مقابل ترتيبات تخص السلاح، وسوف تبحث في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
8: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، تستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط اهتمام أمريكي متزايد، باعتبار أن هذا المسار مستقل ويؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. لمزيد من المعلومات حول الجولة الخامسة من المفاوضات ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. نتابع معك أنتوني آخر المستجدات.
9: بداية يعني قال لي البيت الأبيض منذ قليل مصدر بالبيت الأبيض أنه يتم العمل على وضع تاريخ محدد لزيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، وهذا التاريخ سوف يكون ما بين الأسبوع المقبل ومنتصف تموز. يتم البحث في جدول أعمال الرئيس ترامب على أن يتم إبلاغ السفارة اللبنانية والسفيرة ندى معوض بالتاريخ الذي سوف يكون على جدول الأعمال. أما بالنسبة لمصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في قال أنه تم
8: يبدو أننا فقدنا الاتصال بأنتوني، سنعاود الاتصال لاحقا.
0: بعد طرح ترامب فكرة أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله، تتجه الأنظار إلى دمشق، والسؤال هل يمكن أن يتحول هذا الطرح إلى تدخل عسكري سوري في لبنان أم أن حسابات الشرع مختلفة؟ الجواب في تقرير ألان درغام.
10: لم يعد الحديث عن دور سوري محتمل في لبنان مجرد تكهنات سياسية، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال قمة مجموعة السبع أنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف حزب الله، واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع الحزب إذا كانت إسرائيل غير قادرة على إنهاء المواجهة من دون خسائر مدنية كبيرة. لكن رغم هذا الطرح الأمريكي تبدو احتمالات التدخل العسكري السوري المباشر في لبنان محدودة للغاية، فبحسب مقربين من رئيس الشرع هو يدرك تماما بأن أي دخول عسكري إلى لبنان قد يضعه في مواجهة مباشرة مع قوى لبنانية وأقليمية، ويهدد مسار الانفتاح الدولي الذي حققته دمشق خلال الأشهر الماضية بعد رفع قسم كبير من العقوبات الأمريكية واستئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والغربية. أما عسكريا فيؤكد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS أن أي مواجهة مباشرة مع حزب الله ستكون مكلفة ومعقدة نظرا لطبيعة انتشار الحزب داخل لبنان وخبرته القتالية المتراكمة. في المقابل يرى مقربون من الرئيس ترامب أن حديثه لا يعني بالضرورة وجود خطة عسكرية أمريكية سورية مشتركة، بل قد يندرج ضمن ضغوط سياسية على إسرائيل من جهة وعلى حزب الله من جهة أخرى لدفع الأطراف نحو ترتيبات أمنية جديدة في لبنان. وبين رغبة أمريكية في تقليص دور حزب الله وحرص سوري على تجنب الانخراط العسكري المباشر، يبقى سيناريو دخول الجيش السوري إلى لبنان أقرب إلى ورقة ضغط سياسية منه إلى مشروع تنفيذي فعلي حتى الآن.
8: ورغم الإعلان عن وقف الحرب في تفاهم طهران واشنطن لم توقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وقد سجلت اليوم توغلات جديدة في القطاع الأوسط. للمزيد ينضم إلينا الزميل صبح إبلاوي في الاستوديو. صبح نتابع معك هذا التوغل الإسرائيلي المستمر والضربات الإسرائيلية المستمرة.
11: شكرا نبيلة، مساء الخير ماجد. قبل الحديث عن التفاصيل العسكرية نبدأ من الأرقام الرسمية التي حصلت عليها الام تي في من المركز العلمي للبحوث العلمية، الجهة الرسمية صاحبة الأرقام التي تعتمد على رصد الأقمار الاصطناعية لكل ما يحصل في لبنان. بالأرقام لدينا من 2 آذار حتى 8 حزيران 88,359 وحدة سكنية ما بين متضررة بشكل جزئي وكلي في جنوب لبنان، 8.5 مليون متر مكعب من الردميات، نحن نتحدث هنا عن أرقام جنوب لبنان الأولية فقط. أيضا لدينا 12.5 مليون طن من الردميات في جنوب لبنان فقط، والكلفة التقديرية لرفع هذه الردميات حوالي 250 مليون دولار، ونحن نتحدث هنا فقط عن المناطق التي تمكنت الأقمار الاصطناعية من كشفها قبل 10 أيام. الجيش الإسرائيلي عاد لينفذ عمليات توغل في عمق البلدات اللبنانية، وبحسب هذه اللقطات توغلت جرافة دي 9 وعدد من الدبابات الإسرائيلية في عمق بلدة حديثة في قضاء بنت جبيل، وأيضا أظهرت لقطات أخرى تمركز دبابة ميركافا بالقرب من حسينية البلدة. إلى ذلك أيضا نفذ الطيران الإسرائيلي غارات بمناطق عدة في جنوب لبنان، والطيران الحربي ظهر للمرة الأولى في أجواء جنوب لبنان وتحديدا في القطاع الأوسط، هذه اللقطات لدبابة الميركافا، وهنا أيضا قصف مدفعي لا يهدأ بالقرب من قرى النبطية، وهنا طائرات حربية إسرائيلية عادت لتحلق في الأجواء بعدما توقفت ل 72 ساعة واستخدمت البالونات الحرارية. إلى ذلك أيضا كانت المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى زحلة في البقاع مرورا بكل مناطق جنوب لبنان تشكل إطباقا جويا كما تظهر في هذه اللقطات تحلق على علو منخفض جدا. أما إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية نلاحظ بشكل واضح أن اللون البرتقالي أي القصف المدفعي هو فقط بشكل خفيف جدا ولكن متمركز هنا بالقرب من النبطية، إنما أيضا اللون البنفسجي ما زال يزداد، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول التوغل بالمناطق اللبنانية، المناطق اللبنانية المحتلة بعد حرب إسنادي إيران. إنما منذ بعض الوقت أيضا قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى، وأن أيضا المضادات الأرضية الإسرائيلية انطلقت، علما أن حزب الله يطلق الصواريخ ولكن من دون أن يتبنى رسميا بأي بيان إطلاق صواريخ باتجاه الجيش الإسرائيلي. نبيلة،
8: شكرا لك. صباح. تبادل لأفكار حول لبنان في قمة السبع والبحث حول بديل لقوات اليونيفل، والأرجح قوات أوروبية بصلاحية أكبر. تقرير حسن الرفاعي.
12: حتى على الساحة الدولية يطغى الملف اللبناني على ما عداه، فبحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية حضر لبنان على طاولة البحث في قمة الجي 7 بين قادة الدول السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات بالإضافة إلى الرئيس المصري. وإن عرج البحث على الحرب ووقف إطلاق النار، فإن الاجتماع بحث في إيجاد بديل عن قوات اليونيفل التي تنتهي مهمتها نهاية العام الحالي.
13: حتى الآن لم يتخذ القرار بالشكل القانوني اللي حتكون عليه القوات الأجنبية، ممكن تكون مطعمة بعرب كمان. لحد هلأ ما طرح هو أفكار، ولكن الأكيد أن الألمان والفرنسيين والطليان هيكونوا موجودين، والدليل هو بناء القاعدة الضخمة على البحر بالناقورة، هي حتكون مشتركة فرنسية ألمانية.
12: بات معلوما أن دورا أساسيا سيسند الجنود البريطانيين، وهي الدولة التي أثبتت نجاعتها في التعاون مع الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية، لا سيما العمل على الحدود الشرقية. وبحسب المعلومات فإن دور القوة يعتمد على القرار السياسي اللبناني.
13: إذا كان في قرار سياسي بأخذ السلاح بالقوة، هذه القوة رح تكون مؤازرة لألوها، حتستعمل القوة إلى جانب الجيش اللبناني. الفرق بين هالقوة اللي حتكون موجودة والقوة الموجودة حاليا اللي هي القبعات الزرق، إنه القوة اللي حتكون حتشكل وممنوع الاعتداء عليها، أي اعتداء عليها سيجابه بالقوة.
12: وبحسب المصادر فإن المجتمعين عازمون على الدفع باتجاه تغيير الأوضاع في لبنان عبر تغيير موازين القوى القائمة راهنا على الأرض لتعزيز أوراق الدولة اللبنانية، ما يمكنها من الوصول إلى حصرية السلاح، سواء كان سلاح حزب الله أو تنظيمات أخرى عبر التفاوض.
0: دستوريا استحالة سقوط حكومة نواف سلام، إنما التحدي هو في قدرتها على الصمود أمام صراعات الداخل. تقرير زينب بسيل شمعون.
14: لا يفوت قادة أو أبواق حزب الله أي فرصة من دون توجيه الانتقادات إلى حكومة نواف سلام واتهامها بالخيانة وصولا إلى التهديد بإسقاطها، لكن الدعم الدولي والعربي الواضحين لاستقرار لبنان وبناء المؤسسات يجعل هذا الطرح صعبا جدا. أما إسقاط الحكومة دستوريا فهو أمر مستحيل استنادا إلى المادة 69 من الدستور التي تنص على حالات استقالة الحكومات، وهي وفاة رئيس الحكومة، استقالة رئيسها إذا فقدت ثلث أعضائها، عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب، وأخيرا عند نزع ثقة مجلس النواب منها.
15: يملكون الغالبية النيابية فليجردوا هذه الحكومة، وإن كانوا لا يملكون هذه الغالبية النيابية فالحكومة باقية باقية باقية.
14: في المقابل ثمة بحث يطرح بالتوازي في الكواليس حول إجراء تعديل وزاري يطال 4 وزراء يزعجون الثنائي الشيعي بمواقفهم وأدائهم.
15: إما العودة إلى مجلس النواب ونزع الثقة عن هذا الوزير، أو بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
14: في تاريخ لبنان الحديث لم يسجل سقوط أي حكومة عبر نزع الثقة منها، إنما دائما كان يحصل ذلك تحت ضغط الشارع. فعام 1969 سقطت حكومة رشيد كرامي، وعام 1974 حكومة تقي الدين الصلح، وبعدها بعام سقطت حكومة نور الدين الرفاعي وحكومتا عمر كرامي عامي 1992 و2005. كما سقطت حكومة سعد الحريري عام 2019 جراء ثورة 17 تشرين، وأخيرا حكومة حسان الدياب عام 2020 بعد انفجار 4 آب. إذن الحديث عن إسقاط الحكومة فارغ من مضمونه، وحده الشارع يتحكم بذلك. لكن هل حزب الله قادر حاليا على تحريك الشارع، أم إن خطابه يوضع في خانة شد العصب لجمهور يواجه أصعب أزمة اجتماعية واقتصادية؟
8: بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي نعيم قاسم ينصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة. الجيش جنوب الليطاني فقط وسلاحه الاستراتيجية الدفاعية خارج أي تفاوض.
1: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. خلاص جربت حظها وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل، هي ترامب وفشل، فضبطوا حالكم لأقولكم طريقة معنا ما بتربحوا. لك والله ندوقكم زوم المر. أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية، ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة.
0: بين تهدئة هشة ولاعب إسرائيلي حاضر، عودة الجنوب تبدأ قبل الجمعة والامتحان يبدأ بعدها. تقرير مجدولين اللحام.
16: ولو بحذر وبشكل محدود، عودة أهل الجنوب إلى القرى بدأت مع رحلة العودة إلى الحقيقة والواقع المر.
17: السبعين فتحوا السبعينات، كان بعد نشاط مع بالسبعينات تتخلق.
16: عودة قبل الجمعة وامتحان بعدها.
18: مثل العرب الرحالين هيك أحلى هيك.
16: على طرقات الجنوب عاد الأهالي إلى القرى والبلدات، بعضهم عاد نهارا بس لا يتفقد شو تبقى من البيوت من الأملاك أو المؤسسات، وبعضهم عاد ومعه سؤال واحد: مين رح يعوض؟
19: الحمد لله يعني رجعت الكرامة ورجعت الشهامة ورجع الأرض، هذا أهم شيء. بس بلدنا منكوبة، هي 78 اللي مضت الحرب ونص ما في بيت بينسكن، وهي الغندرية هي البلد اللي بتفصل بين المحافظات دائما بين تجبال والنبطية.
16: المشهد إنساني أولاً، ناس راجعة إلى أرضها، إلى بيوتها، إلى صور العائلة وإلى قرى تغيرت ملامحها تماماً. لكن المشهد سياسي أيضاً، وربما هون الصوت الأكبر. حربي إسناد حزب الله لمحور ربط الجنوب بحسابات إيران وتفاوضها انتهت اليوم إلى فاتورة ترمى أمام الدولة اللبنانية.
20: يعني ضربة على الرأس إجت إنه نزل البيت، ناطر لتعود علينا الدولة، نشيل حالنا نجرف ونبلش عمار.
16: بزمن الخطاب قيل للناس أنهم جزء من معركة أسطورية كبرى، أما على الأرض فوجدوا أنفسهم أمام بيوت مهدمة، أرزاق مكسورة، وموسم انتظار جديد، انتظار إعادة الأعمار.
21: رغم هيدا الحزن والأسى، يعني أنت لما تشوف بلدك مدمر قديش بكون عندك هيدا الجرح من الداخل، بس عنا أمل كبير حنرجع نعمر يعني أكيد.
16: حتى اللحظة ما في شيء ثابت ولا مضمون، لا وقف النار محصن ولا الانسحاب نهائي ولا التعويضات واضحة ولا إعادة الأعمار بدأت فعلا. ويبقى اللاعب الإسرائيلي حاضر على الحدود قادر على خلط الأوراق متى قرر.
8: بعد الإعلان بيرغنشتوك والاتفاقات الكبرى،
0: وملكاي ينتظر الأيادي البيض.

خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.

0: حوار حر أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
1: حوار حر
0: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: لك هيك بيستضيف الأستاذ الجامعي والناشط بنادي العلوم الدكتور داني عبيد.
1: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر.
2: نعود إلى واشنطن والزميل أنتوني مرشاء لمتابعة معه آخر الأخبار عن زيارة الرئيس اللبناني دونالد ترامب. إذا أنتوني كنا نتابع معك عن تفاصيل عن هذه الزيارة. ترامب دعا الرئيس عون لزيارة واشنطن، فهل بدأت التحضيرات في البيت الأبيض؟
3: فعلا ويتم وضع التاريخ بالبيت الأبيض بين الأسبوع المقبل وصولا إلى منتصف من شهر تموز على أن يتم تحديد هذا التاريخ ونقله إلى السفيرة ندى معوض ليكون عم بيوصله للرئيس عون هذا التاريخ. أما الآن الخارجية الأمريكية للأم تي في مصدر بالخارجية قال عن تأجيل انطلاق جولة المفاوضات ليوم 1 من 22 إلى 23 حزيران وتبقى 3 أيام ل 25 حزيران. ليش هالتأجيل نبيلة؟ لأنه هنالك ارتباط للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بقمة الجي إن سي إنترناشنال بوليسي سامت بالقدس ب 21 حزيران، وهي هو مؤتمر جدا مهم من حيث السياسة والأمن، بيناقشوا فيها ملفات التهديد الإيراني والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومستقبل الشرق الأوسط، ما يجعل 23 حزيران هو فعلا الموعد العملي لإسرائيل بواشنطن لانطلاق المفاوضات. الوفد السياسي والوفد العسكري رح يكونوا سويا بمبنى الخارجية الأمريكية بغرفتين مجاورتين على أنه يتم المفاوضات بالتزامن، وهذا الترابط المباشر بين المسارين مستمر خلال هذه الجولة. في موازاة ذلك بتأكد صدر أمريكي في البيت الأبيض للأم تي في أن لبنان ليس جزءا مباشرا من الاتفاق مع إيران، وأنه لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان منه شرط ضمن هذا الاتفاق، إلا أنه واشنطن ترى أن نجاح التهدئة مع إيران من خلال وقف إطلاق النار من قبل حزب الله على الجبهة اللبنانية يجب أن يساهم في خلق الظروف اللازمة لتقدم الدولة اللبنانية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هيدي جدا نقطة مهمة نبيلة، أنه لبنان منه ضمن إلا بموضوع وقف إطلاق النار. كما تصف الإدارة الأمريكية أنه مسار المحادثات هو مسار تاريخي، خصوصا أنه عم بتم معالجة القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل، وأنه واشنطن لا تنظر إلى الملف اللبناني كملف ثانوي أو مؤجل، هو جزء أساسي من ترتيبات الاستقرار الإقليمي اللي عم تشتغل عليها حاليا. وبعرف نبيلة أنه خلص الوقت، بس في نقطة جدا مهمة
2: نسأل عن موضوع الشرع.
3: لماذا ذكر الرئيس ترامب لماذا ذكر الرئيس ترامب موضوع الشرع؟ لأنه واشنطن كانت عم تتوقع أنه يكون في خطوات أسرع من الدولة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وكانت تعتقد أنه لبنان أضاع فرصة للتقدم في بعض الملفات. ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التركيز بعض الشيء على مسارات إقليمية موازية، من بين الانفتاح على سوريا ودورة المحوري في الترتيبات وهذه الاستقرار المقبل. ولكن عودة الرئيس عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب سوف تقلب الموازين، وهذا ما قامت به السفيرة ندى معوض بهذا الطلب من البيت الأبيض لتحديد موعد اللقاء، ويتم العمل على هذا التاريخ على أن يتم تحديده لمجيء الرئيس عون خلال الأسبوعين المقبلين. هذه الرسالة من البيت
2: شكراً
3: الأبيض.
2: شكرا لك أنتوني.
4: العين على يوم الجمعة وعلى الاتفاق المرتقب وسط تضارب في البنود. فانس يرغب بنشر نص الاتفاق اليوم لكن باكستان ترفضه. فإليكم أبرز التسريبات في تقرير لأورور كرم.
5: قالها بالفم الملآن، قد تستأنف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل التوقيع المرتقب بين واشنطن وطهران في سويسرا، لكن عن أي التزامات لا شيء مؤكدا وواضحا حتى اللحظة.
6: We'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
5: وبينما كشفت بلومبرغ تسريبا لما قالت إنه نص مذكرة التفاهم، كان النفي الإيراني عبر تسنيم حاضرا باعتبار أن النص المتداول غير دقيق والنسخة النهائية لن تنشر بموجب الاتفاق، مما يرسخ حال الغموض التي تحيط بهذا الملف. ولكن اللافت كان أن مذكرة التفاهم تتضمن حزمة حوافز اقتصادية لطهران وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار.
1: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents, and we are not investing. That's a false story that got picked up incorrectly.
5: حتى الساعة الصورة غير واضحة، إلا أن بحسب المعلومات المتداولة فواشنطن ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الإيراني فور توقيع الاتفاق، كما سيتم إعلان إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما سيتم التعهد بالتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي، كما تتعهد إيران بإزالة الألغام والمعوقات خلال 30 يوما، وتلتزم إيران أيضا نصا بأنها لن تنتج أبدا أسلحة نووية.
2: بيرغنشتوك، الجبل الذي يجذب العالم لتوقيع اتفاقاته الكبرى، لماذا اختارت واشنطن وطهران هذا المكان بالذات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
6: هنا على ارتفاع 874 مترا فوق سطح البحر وأكثر من 400 متر فوق بحيرة لوسيرن الساحرة في منتجع بيرغنشتوك، اختارت الولايات المتحدة وإيران أن تضع توقيعيهما على الاتفاق المنتظر. لكن السؤال، لماذا بيرغنشتوك ولماذا سويسرا؟ المكان ليس مجرد فندق فاخر أو منتجع سياحي يطل على واحدة من أجمل بحيرات أوروبا، بل هو عنوان للدبلوماسية الهادئة على هذه القمة الجبلية، حيث لا يصل الزائر إلا عبر قطار مائل أو مروحية تتوافر عناصر تبحث عنها كل المفاوضات الحساسة: الخصوصية، الأمن، الهدوء والابتعاد عن الضغوط السياسية والإعلامية. أما سويسرا فليست مجرد دولة محايدة، فمنذ أكثر من 4 عقود تؤدي دور الوساطة والقوى الحامية للمصالح الأمريكية داخل إيران، ومن خلال السفارة السويسرية في طهران نقلت رسائل سرية ومفاوضات حساسة ومحطات مفصلية بين الطرفين. لكن ما يضفي على بيرغنشتوك هالته الخاصة هو تاريخه السياسي. في عام 2002 شهد المنتجع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جبال نوبة السودانية في خطوة مهدت لاحقاً لمسار سلام أوسع. وفي عام 2004 استضاف المنتجع المفاوضات النهائية لخطط الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص قبل أن تتعثر لاحقاً في الاستفتاء الشعبي. وفي حزيران 2024 عاد اسم بيرغنشتوك إلى صدارة الأخبار العالمية عندما استضاف قمة السلام بشأن أوكرانيا بحضور عشرات الدول والمنظمات الدولية. لكن ذاكرة المكان لا تقتصر على السياسة فقط، فهنا تزوجت النجمة العالمية أودري هابيرن عام 1954، وهنا أيضا صورت مشاهد من فيلم جيمس بوند الشهير جولدن فينجر، ليجمع الجبل بين قصص الحب وأسرار السياسة ومفاوضات السلام. واليوم يفتح بيرغنشتوك صفحة جديدة من تاريخه، لكن كما يقول الدبلوماسيون فإن التحدي الحقيقي لا يكون عند التوقيع على القمة، بل عندما ينزل الاتفاق من الجبال إلى أرض الواقع.
4: دراب تنقل الرعاية الصحية إلى مستوى جديد، فتجعل خبرات الأطباء اللبنانيين في متناول المرضى أينما كانوا عبر منصة رقمية واحدة تجمع الاستشارة والمتابعة والرعاية الصحية المتكاملة. تقرير ماريو دويري.
7: بس نحكي عن القطاع الصحي بلبنان، مشاكل عدة بتخطر ببال اللبنانيين.
8: النطرة تأخذ الموعد، very stressful. العجقة على الطريق،
9: نطرة الحكيم، لأنه يعني بس عم ناخد موعد عم بيطولوا كتير.
7: هالمشاكل ممكن كلها تنحل بكبسة زر على التليفون، وتحديدا عبر تطبيق دراب. دراب هي منصة صحية رقمية متكاملة تجمع المريض، الطبيب، شركات التأمين ومستشفيات ضمن نظام واحد، أسرع وأسهل وأكثر فعالية. بلا موعد مسبق بإمكانكم التواصل مع الطبيب عبر الشات أو الفيديو كول من أي مكان بالعالم.
10: بونجور دكتور.
11: اهلا اهلا مدام، تفضلي.
12: سيرفيسز على دراب تشمل كل الاختصاصات انطلاقا من جنرال ميديسن طب العام، مرورا بالويلنس والمنتل هيلث، وصولا بالاخر للطب البيطري.
7: دراب بتضم اليوم أكثر من 12,000 طبيب من أكثر من 10 دول، بتغطي أكثر من 100 اختصاص طبي وبتخدم مرضى بأكثر من 100 دولة حول العالم.
13: دراب موجودة بلبنان وبمصر، كمان قدمت خدماتها بقطر، الكويت وبحرين من خلال شراكات استراتيجية، وكمان اليوم عم نتطلع على توسيع الخدمات ونشرها بالسعودية بالأردن وببلاد بأفريقيا تنكون قادرين عم نغطي أكبر عدد ممكن من البلاد، ونكون عم نعمل بارتنرشيبس مع عالم مهتمين بالهيلث كير.
7: هالمنصة مدرجة مع أكثر من 60 شركة تأمين وأهم شركة إدارة التأمين TPA بالمنطقة لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض الكلفة على الجهات الضامنة. ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى والأطباء، تسعى دراب لتسريع التشخيص، تحسين جودة الرعاية وتخفيف الكلفة الصحية.
2: ملكاي الأشقر ابن السنة ونص، حياته معلقة بتأمين دواء كلفته 300,000 دولار، والوقت ما بيرحم. تقرير ستريدا بعينه.
14: هيدا ملكاي قبل 6/1/2026. ومن هالتاريخ ما غادر المستشفى وعم بيواجه أصعب معركة ممكن يمرق فيها طفل بعمر 10 أشهر، سرطان. ملكاي اليوم بحاجة لدواء كارزيبا تكلفته 300,000 دولار قبل ما يروح على زرع نقي العظام. ملكاي يلي عيد عيده السنة بالمستشفى تغيرت حياته ومعه حياة عائلة بأكملها.
15: ملكاي له 6 أشهر عم بيتعالج، ما طلعنا من المستشفى كل هيدي الفترة، هو ما بيعرف شو هي الحياة برات المستشفى، وهلأ صار بمرحلة صعبة كتير من مرضه، وطيخد فرصة بهالحياة لازم يتلقى علاج مكمل للعلاج اللي هو فيه، وهو دواء اسمه كارزيبا، وهذا دواء ما انه متوفر بلبنان، والحصول يعني انه احصل عليه صعب كتير.
14: كل صورة هون هي جزء من يوميات ملكاي بالمستشفى، وكل كلمة من أهله طالعة من قلب موجوع. البي ما قدر حكي والأم حبست دمعتها.
15: أصعب شيء كأم أن أشوف ابني عم بيقطع بهذا الوجع وما كنت قادرة أعمل له شيء، حتى أنه الأصعب بعد أني عارفة أنه في عندي أمل بهذا الدواء، أنه ما قدر أعمل له إياه، رح يضل بقلبي، وان شاء الله ما بنوصل له. بقى بتمنى انه يعني بنطلب نتأمل الدواء ونطلب صلوات الكل.
14: ملكاي ما بيعرف شو يعني 300,000 دولار، ولا بيعرف شو يعني علاج مكلف او معركه طويله. كل يلي بيعرفه انه بده يركض ويلعب ويرجع ينام بحضن امه وبيه بامان.
4: اكدت الجبهه السياديه ان المعركه الحقيقيه هي معركه استعاده الدوله لدورها الكامل من خلال تطبيق قرارات الحكومة ونزع سلاح حزب الله. ورفضت الجبهة خلال اجتماعها الدوري منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع، مؤكدة أن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح.
16: تطبيق الدستور اللبناني والقرارات الدولية وقرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله فورا وحل تنظيمه العسكري والأمني وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، تثبيت سلطة الجمهورية على كامل أراضيها، تحرير القرار الوطني بشكل كامل ونهائي من إيران وحزبها في لبنان، إعادة الجنوب وأهله إلى كنف الدولة، وضمان عودة جميع المواطنين إلى قراهم بكرامة وأمان تحت سقف الدولة، ومنع قوى الأمر الواقع من ابتزازهم وترهيبهم.
4: أطلقت مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع متحف أمين الريحاني في لبنان برنامج الاحتفالات الثقافية أحياء للذكرى 150 لمولد المفكر والأديب أمين الريحاني. وتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة التي ستقام على مستوى كل لبنان، والتي تهدف إلى إبراز الإرث الفكري والأدبي للريحاني.
2: بعد الإعلان، جمهور الأرجنتين يخطف الأنظار
4: ومهرجان الموسيقى.

خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشركتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشركتيه. كلهم يعني كلهم.

0: كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط على تدفق تحويلات المغتربين إلى لبنان؟ ما هو احتمال إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟ هل نحن خارج اللعبة الاقتصادية في الشرق الأوسط مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: ريميكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
2: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: إلكن ضووا وتعوا بهالليل نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني.

0: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: كشفت وزارة الزراعة عن حجم الأضرار والخسائر الزراعية بجنوب لبنان، وبحسب نتائج التقييم بلغت قيمة الأضرار المباشرة في القطاع الزراعي نحو 41.2 مليون دولار، في حين تقدر خسائر الإنتاج الزراعي بنحو 530.5 مليون دولار، وهو ما يرفع إجمالي الخسائر إلى ما يتجاوز النصف مليار دولار. كما أشار التقييم إلى تضرر أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من حيث الإنتاج، إضافة إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل آلاف الهكتارات المتضررة مباشرة. أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بحديث له عبر إذاعة MFM أنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي في لبنان من دون استعادة الثقة بالقطاع المالي، مشددا على أنه الثقة لا يمكن أن تعود من دون معالجة ملف أموال المودعين واستردادها، ورافضا أي طرح يقوم على شطبه. وأشار كنعان إلى أنه قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع ما زال قيد إعادة الدراسة، ويعاد النظر بهذا القانون بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، لأنه بصيغته الحالية لا يوافق عليه أي طرف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ما يستدعي إعادة صياغته بما يضمن حقوق المودعين ويحافظ على الاستقرار المالي. بعد أشهر من الاضطرابات اللي هزت أسواق الطاقة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، بدأت التقديرات تتحدث عن مرحلة مختلفة قد تحمل وفرة بالنفط بدل نقصه. وكالة الطاقة الدولية توقعت أنه تستعيد الإمدادات النفطية العالمية مسارة تدريجيا إذا استمر اتفاق التهدئة وإعادة فتح المضيق، ما يسمح بعودة صادرات الخليج وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بشكل تدريجي. وتشير الوكالة إلى أنه السوق قد تواجه بحلول عام 2027 فائض كبير في المعروض النفطي مع زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من النمو والطلب العالمي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 74 دولار، سوليدار بي 75 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع استقرار سلبي على المؤشر السعودي كما أيضا الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض الارتفاعات. وارتفعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين الأفاق الاقتصادية بأوروبا بعد توصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. ارتفعت الأسهم الأمريكية بجلسة اليوم مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة واللي يصدر في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبيتها دون تغيير. تبينت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اللي بينتهي أيضا اليوم، وسط توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4364 دولار للأونصة، الفضة 70 دولار، أما النفط 79 دولار لبرميل برنت، بعد ما تبينت أيضا أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير اتفاق السلام على أسواق الطاقة، إلى جانب تحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض خلال العام المقبل. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1592. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أدائها بذل ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 65900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـMTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة. حمس مع لبنان الحر.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين لبنان الحر أكثر

0: لبنان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بتقطق ما تعتلهم، هيدا شيء منه خطير. طقطقة بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطقة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض بيحافظ على المفصل ويستعيد نشاطه الكامل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة لربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أشعر بأسف شديد بشأن لبنان ونريد إنجاز السلام فيه ويمكن أن يكون لسوريا دور في ذلك. أضاف إن الرئيس السوري يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان وإسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله. ولفت إلى أن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين. أعلنت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. قال الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم إن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل ودعو إلى تحقيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار 2024. ودعا قاسم إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل، كما توجه بالشكر إلى إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن النظام الإيراني استغل لسنوات حزب الله لتقويض سيادة لبنان. أفيد عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطي. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود جراء انفجار مسيرة تابعة لحزب الله بالقرب منهم في جنوب لبنان، كما أطلق صاروخا باتجاه مسيرة في المنطقة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع غدا أو بعد غد والمناقشة الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور. أخيرا أعلن النائب الأول لرئيس إيران أن إدارة مضيق هرمز بيدنا وسنحصل على مبالغ مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن لتأمين عبورها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك متل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس يهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحرة، أهلا وسهلا بالجميع. عم نلتقى نحن وياكم مثل كل أربعة بهالوقت 9 المساء. هذا الوقت اللي نحن عم نقدر نتواصل فيه مباشرة معكم. كنا نتواصل بأمور كتير، كنا عنا مجموعة كبير من البرامج، كنا نلتقى سوا ونتحاور سوا ونحكي علم، نحكي ثقافة، نحكي بيئة، نحكي كل الأمور، نحكي أمور حياتية، نحكي مناطق، نحكي كتير أمور. على كل حال إن شاء الله دايما حلو التغيير، ومن وقت لوقت حلو أنه الواحد يكون بنكهة جديدة، بواقع جديد، بصورة جديدة. إن شاء الله دايما هالتغيير، يعني عادة كتار بيقولوا إذا الإنسان ما غير نمط بمكان ما صار في رتابة بكتير أمور. على كل حال تتذكروا أنه كنا نعمل برنامج علمي، وقت بلشنا كان اسمه النشرة العلمية، ومن ثم صار اسمه علمي علمك. بقى هودي الأمور رح نرجع لهم. التحية لزميلة رانيا غصيبي اللي كنا نتشارك سوا هالبرنامج. أولا بداية المخرج توني سفير، تحية لألك لأنه بسأب أنا وياك الأربعة، بقى حظي حلو أنه عم نكون سوا بهالفترة. أولك هيك كل أسبوع عنا موضوع، واليوم موضوعنا بيئي بامتياز، بس الترحيب الكبير رح يكون لشو بدنا نقول، يعني صديق مرحلة إذاعية إعلامية علمية هادفة استمرينا سوا فيها لعدة سنوات، وبدي أسمح لنفسي أقول عن جد تعلمنا منه أشياء كتير. الدكتور داني عبيد، أمين سر نادي العلوم، الأستاذ الجامعي والمتخصص بتربية النحل، هيدي أوبسيون يمكن إذا بدنا نقولها. أهلا وسهلا فيك دكتور، وإذا بتسمحني فعلا تحية لروح الأستاذ أنطوان تيين، رئيس نادي العلوم سابقا، مؤسس صحيح. نادي صحيح. العلوم في لبنان، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على المقدمة الجميلة، ما بستاهلها كلها. دايما جميل نرجع نلتقى بمواضيع مهمة ينحكى فيها. هلأ بيقولوا انه التغيير هو سنة الحياة، والثابت الوحيد بهالدنيا هو التغيير.
0: صار هذا
1: والتأقلم،
0: نحن بهذا الزمن،
1: والتأقلم تبعه هو سنة الحياة بشكل عام. فكمان تحية لروح أنطوان، الله يرحمه، هو اللي عرفنا ديجا على بعض، هو اللي كان كتير يحب البرامج اللي كنتوا تعملوها، كان متابع دائم يعني، وكان دايما موضوع حلقاتكم على برنامج على جدول أعمال النادي، صحيح. وبده يلاقي حدا ليحكي عن هذا الموضوع والموضوع الثاني والى اخره.
0: بس بتصور الارشيف موجود عندكم بنادي العلوم يعني على سنوات،
1: صح؟
0: وعملنا كتير حلقات فعلا يعني عن جد انسيكلوبيدي. اذا بدك
1: واحده من نقاط قوه انطوان الله يرحمه كانت الارشيفاج، كان يحافظ على
0: صحيح.
1: على كل بروجرام عمله، على كل حلقه، وصراحه هني كتار ليك. احنا عم نتعب اليوم لحتى نرجع نحصيهم كلهم يعني. حتى
0: في عند يعني واقع نادي العلوم اليوم، بس هيك قبل ما نبدا بحديثنا الليلي عن واقع البيئه، اليوم وضع نادي العلوم هو برئاسه الدكتور داني عزار،
1: فادي كرم دكتور فادي،
0: عفوا
1: دكتور فادي، صار يعني من بعد ما صار متوفى عطوان كان لازم رجعنا كملنا. دكتور فادي كان هو نائب الرئيس، فصار حكما هو الرئيس.
0: اوكي حتى وقت استضف نابي
1: قطع كم شهر، وقت اجى الوقت يعني احنا عملنا انتخابات، ودكتور فادي صار هو الرئيس، وصار في انتخابات اليوم نائب الرئيس دكتور جورج الرموز،
0: تحياتنا لهم كمان.
1: ومعنا كمان بالإدارة ليلى أبو حبيب،
0: مش من زمان بعد عم بتماضي لمنحة
1: لموضوع منع سمر
2: يعني وين صرنا بمنع التدخين؟ صار التدخين اليوم أولوية بمطعمنا، وإذا ما في أرجيلي وما في دخان حدا بيجي
1: لسوء الحظ.
2: مع الأسف هذا تتشوف، بس كنا قربنا كتير لمرحلة حلوة. إذا بتتذكر مثلا مرحلة السنتور وقت اللي انفرض 70% من الناس حطت السنتور على الطريق، وقت انفرض منع التدخين بالمطاعم وتحدد وين كمان التزمت، يعني كله قصة تطبيق قانون. مع الأسف دكتور، مع الأسف.
1: صحيح صحيح،
2: عم نخسر إشياء بحياتنا مفروض نكون أكتر ما بعرف صالحين لإلها. دكتور عبيد، أول شيء ما بدي أحكي كلمة عن النحل، معلش مرق لي.
1: يلا.
2: إذا النحل بخير البشرية بخير.
1: صحيح.
2: مزبوط هالقول؟
1: مزبوط.
2: ليش؟ ليش نقال هالقول؟
1: هو لصراحة بتعرف أنت يعني إذا بدك تعرف عائلة إذا ماشي حالها بدك تشوف الأولاد تبعها، يعني تشوف الحلقة الأضعف. فالنحلة هي هو مؤشر بيئي.
2: مؤشر بيئي.
1: مؤشر مؤشر بيئي، يعني إذا صار في عندك بعض الملوثات بالهواء قبل ما يبلش يتأثر الإنسان، اللي بتأثروا هن إذا بدك الكائنات الأصغر الأصغر.
2: بس ليش ليش ليش أخذوا النحل؟
1: يلي هن هلا النحل معروف من زمان بأهميته بموضوع التلقيح، بموضوع صح. التلقيح هذه يعني بدون شك
2: أكيد.
1: وزد على ذلك أنه أوكي الإنسان هو واحد من الحيوانات العايشين على هالكوكب، ولكن ما بيمنع أنه هو اليوم الحيوان الأذكى وهو اللي مسيطر على الكوكب. فسمحنا الحل نقول أنه النحلة كمان هي حشرة اقتصادية اقتصادية لأنه بتزد مصاري للإنسان. فالإنسان درس النحلة بكل أشكالها، يعني أكتر يمكن أكتر كائن حي مدروس بالعالم هو النحل بسبب أنانية الإنسان، لأنه الإنسان بده يدرسها ليطورها ليحسنها ليعرف ينتج منها ليعرف ينتج منها عسل أحسن لحتى يدويها إذا مرضت إلى آخره. وبذات الشكل وبذات الطريقة النحل إذا بدك عالميا ما في مشكل معه، بالعكس ناس بتحبه.
2: وهلأ عم ترجع يمكن فكرة تربية النحل.
1: صحيح.
2: عم تنتشر أكتر وأكتر.
1: صحيح صحيح، عم بتزيد أكتر وأكتر. بس سوء الحظ عدد النحل بالعالم عم بيعاني، ما فيني أقول إنه عم بيقل، ولكن الأكيد إنه الحفاظ عليه عم بيصير يكلف عم بيكلفنا أكتر وأكتر.
2: دكتور، موضوع حلقتنا اليوم موضوع يمكن إذا بهالظروف اللي نحن فيها البيئة عم تيجي بتقول بيئة، يعني اليوم هذا الموضوع بتصور منه إذا هلا بدي أحكي يعني إذا بدنا نحكي فيه بقلك منا أولوية، خاصة وقت بتيجي بتقول هل أخذتوا تأثير الأثر البيئي على شق هالطريق أو على كذا، يعني تستحي تحكيهم هودي الأثر البيئي. وليك شو نعمل بعمشيت مثلا كرميل فوق يعني، وليك وبالنضال ربحوا يعني
1: صح.
2: البيئة بلبنان تنفتحها ببوابة الكبيرة، وبعدين نبقى بحلقاتنا اللي جاي نبقى منخصص كل بكل موضوع معين تنشوف خلفياته وواقعه. عم بحكي من الناحية العلمية، وكمان انتو موجودين بنادي العلوم لحتى كمان توصل الصورة الحقيقية للناس، وعلى قليل من خلال هالوقت اللي نحن نكون سوا فيه. 0709959 عم نحكي اذا حدا بحب يشاركنا أو يعطي رأي بحلقتنا اللي بتحمل عنوان البيئة كنز لا يفنى. 709-59-111 لكل الرسائل الصوتية والنصية. دكتور،
1: وين بيئتنا اليوم؟
2: وين بيئتنا اليوم؟ دخلك سؤال عندي هلأ، بركي عندك جواب. هاتون رجعوا مشوا شركات الترابي لأنه كان أيمي لقيامي بيئياً
1: كان في إشكالية
2: بقى ما بعرف إذا رجعت على الأمور لأنه طلعت الصرخة.
1: مية بالمية
2: صار في استغلال.
1: خليني أقول شغلتين هوني، أنت بتعرف شهر حزيران فيه ثلاث أيام عالمية إلى علاقة بالبيئة.
2: نحن أصلاً بستة الشهر يمكن كان يوم العالمي للبيئة.
1: خمسة
2: أحسن. أوكي.
1: خمسة ثمان اليوم العالمي للمحيطات، واليوم 17 واليوم العالمي لمكافحة التصحر. التصحر وتدهور وتدهور الأراضي. أيوة. فنحن
2: لقطناها المضحك المبكي يعني.
1: لقطناها على القد. وهون السنة اخدين أهمية المراعي الاعتراف بقيمتها احترامها واستعادتها. المراعي اللي هي إذا بدك كانت الأساس اللي نحن نلاقي معيشتنا فيه. يعني الإنسان أوكي نحن وقت نحكي عن الإنسان ما عم نحكي عن آخر 100 سنة. إنسان في كذا ألف سنة موجود فيها على على على هالأرض. فلفترة كتير طويلة كان كانت المراعي هي المحل الطبيعي يلي الإنسان يبرم عليه من محل لمحل حتى يلي يأكل لإله ليلي يأكل لحيواناته ويقدر يتغذى عليهم. جيد إنه هالأيام العالمية بتضوي كل سنة على هالمواضيع وبتاخد عنوان عريض.
2: بس هذا العنوان التصحر كتير يعني صرنا عايشين هشسو.
1: صح صح صح صح.
2: ما بعرف إذا ما علميا مضبوطة الأمور يعني إحنا أم عم نزيد شوي أم كيف.
1: نحن بلد بالمبدأ بلدنا أخضر بلدنا في مي نسبة لبلاد حوالينا. نحن عندنا كمية هائلة من المي بتمطر علينا.

0: بتزرع فيها هي بتتحرك بينه وبين حالة وبتقدر تعطيك حتى تقدر تزرع فيها. لما توصل لمحل الأرض تبعك غير منتجة، انت عم بتروح على أرض متدهورة، هذه الأرض متدهورة بتروح شوي شوي توصل لمحل، محل صحراوي، محل لا بتربط فيه نبتة بطريقة برية، ولا حتى إذا أنت أصريت. يعني اليوم المزارعين بيستعملوا تعبير ماتت الأرض عندي، الأرض لما انتقل عليها وما بقى تكون قادرة بقى تعطينا ولا فيه. لهيك من زمان كانوا 6 سنين يريحوا الأرض سنة، كانت الطرق اللي حتى يستعملوها ما يستعملوا الطرق القاسية، لأنه كانوا يعتبروا أنه هني عم يستخرجوا 20 أو 30 كيلو عم بعطي مطل من النيتروجين من الأرض والأخرية، بدهم يلاقوا طريقة مناسبة ليرجعوا يردوا هالكم من المواد بهذه الأرض، وكانوا يتركوا الأرض هي تساعد حالها بحالها، ما كانوا يعتمدوا على المواد الكيماوية حصرا مثل ما محلات كتير اليوم نحن عم نعمل. فمثل اليوم برجع بقول أنا يعني الإنسان بحب الطبيعة، ولكن الإنسان بحب حاله أولا. نحن لما عم نخسر أرض، نخسر أراضي، عم نخسر غذاء لإلنا، عم نخسر محلات نحن فينا نزرعها لحتى نتغذى أولا نحن.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: صح.
0: هيدا المهم. يعني اليوم بتقلي شو بصير إذا صار تغير مناخي وخربت الدنيا وصار في إعصارات والآخره، الأرض بتدبر حالها، بس المشكلة عندنا إذا إذا إذا متنا كلنا طلنا نحن موجودين، الأرض بترجع بتدبر حالها، بتلاقي طريقة، وبعد كذا ألف سنة بترجع بتمشي حالها. يعني ما نحن أضعف حلقة بكل هالموجود. لهيك اليوم موضوع التغير المناخي كمان، اللي إذا بدك تعرف حضرتك، أول أسبوعين من حزيران بسنويا في مؤتمر أو بالأحرى بصير في مفاوضات بالموضوع التغير المناخي، بصير ببون
1: مؤتمرات كمان، بصير بمؤتمرات.
0: هو كل سنة في عندك الكوبي اللي هي القمة، بتصير السنة رح تكون بأنطاليا بشهر 11، ولكن للمتابعة في إذا بدك مثل محطة سنوية دايمة ببون اللي هي عاصمة البيئة بالعالم، يعني United Nations البرنامج البيئي موجود.
1: فظن عاصمة البيئة بالعالم هي بألمانيا.
0: مظبوط. موجودة ببون. فبكل سنة أول أسبوعين من حزيران بيكونوا مخصصين لموضوع المفاوضات.
1: حزيران يعني لاحظت أنه حزيران كله يعني تقريبا كل شيء بيئي.
0: صح. قريبة.
1: هو بعلميا بحزيران الزراعة وين بتكون، بأي مرحلة من مراحلها النضج؟
0: القصة بدك تشوف حسب المناطق. يعني إذا بالمنطقة عندنا
1: بس هو قطف الثمر،
0: في محلات كتير نحن عم نقطف. يعني نحن هلا قطفنا القمح اللي عندنا والأغري عم ينقطف.
1: صحيح. والفويكة بعز عطاها.
0: بس إذا عم نحكي عن أستراليا أو إذا عم نحكي عن
1: لا عم نحكي بمنطقة
0: أنت بتكون بمحل وبشكل مختلف. هلا هون في شغلة هيك إذا بقدر أنا وياك نحكي عنها، هي
1: بس في عندي رسالة صوتية، ما بعرف حتى ما أكون عم بنطر حدا
0: أكيد،
1: بس يمكن منا طويلة، ما بعرف. على كل حال خليني أسمعها. بلا رسالتين هلا بنتأكد منها. طوني لكن رح نسمعها ونرجع نتابع. أوكي.
2: بونسوار، كيفكم جميعا؟ ميدو من عبد الحلبي. أنا بدي أسأل الدكتور تعول النحل، كيف تتزاوج النحلة؟ الملكة عفوا.
0: سمعت شوي.
1: شو اللي سمعته؟
0: سمعت عن التزاوج.
1: أيوة، هي شفت كيف معونة، هذا السر. نعم.
0: بجاوي بدك.
1: ايه تفضل. ما زال نسأل السؤال.
0: ايه اذا سمعت مزبوط، بيسألنا الشاب عن كيف تتزوج الملكة، ملكة النحل. للصراحة الكل بيعرف انه الكائنات الحية دايما بيلاقوا طريقة رح يختاروا الافضل، ان كان انثى وان كان ذكر، للحفاظ على السلالة. هيك حافظوا على حالهم.
1: مقصلين
0: 100%. حافظوا على حالهم. الطبيعة قاسية، ما بتقبل، ما بيناسبها انه حدا بنيته ضعيفه يجيب اولاد يعني ديسندون.
1: لهل لهل لهل بهالاطار هيدا النحله هيك يعني بتشدد على انه البذره تضل بذره جيده 100% من جيل لجيل
0: 100%. ولا ما حافظت على حالها ملايين من السنوات.
1: اوف تختار الافضل.
0: ايه لهيك عملت الطبيعه بتشوف الملكه لما تجهز بتعمل مشوار, بتعمل عرس ملكي, تظهر من الخلية تبعها, بتكون أول مرة هي عم بتطير فيها بالمبدأ. فكمان إذا عندها مشكلة ما بتطير منيح أو إجريها مش منيح والآخر, هي دغري بحطوها على جنب بقولوا لها مش لألك. فبتطير حوالي 30-50 متر بالجو.
1: شو رايحة تعمل؟
0: بيكون في ذكور ناطرينا. كمان ذكور جايين من مناطق مختلفة. بيكونوا بعاد عنها جينيا, يعني ما بيقدروا يكون بعاد, يكونوا كتير صعب يكونوا اخواتها او اولاد عمها الاخير, بعاد عنها
1: شو دقيقة القصة,
0: بعاد عنها جينيا وجايين عاملين حتى مشوار جايين من كذا كيلومتر. بعضهم مات على الطريق لانه ما قدر يتحمل والاخير. فاللي بيبقى اللي هو اللي هو اللي هو قوي جيناته قوية بيكون موجود وبينتظرها. الملكة بتقدر تتزوج لحد 15 ذكر, يعني بهالمشوار الواحد بيكونوا عم بيبرموا بالهواء. كل سنتين تقريبا بيصير في تزاوج مع ذكر معين, بتاخد جزء
1: الذكر بالنحل. شو بيكون؟ دبور؟
0: بيكون نحلة بس ذكر.
1: نفس الشكل
0: 100%. أنصح شوي.
1: أنصح شوي.
0: إذا بتفوت بالدقة تبعه بتشوفه ذكر, يعني عنده سمات ذكر, عنده بو شو اسمه حيوانات منوية. قادر يتزوج.
1: عظيم.
0: فبتتزوج مع حوالي 15. ما بتاخد كل الحيوانات المنوية من كل واحد, بتاخد جزء منه. والنحلة مثل ملكة النحل مثل حيالله حشرة, عندها كيس بتجمع الحيوانات المنوية بالكيس عندها. وهذا بتتزوج مرة واحدة, وهو الحيوانات المنوية بيضلوا عايشين جواتها. أيوة. كل فترة حياتها.
1: أوه.
0: كل مرة بدها تبيض بيضة
1: بتتجوز مرة واحدة بحياتها.
0: مرة واحدة هي بتعيش سنتين ثلاثة مش أكتر. فلا سنتين ثلاثة الحيوانات المنوية مجمعة بكيس بداخلها. بيضلوا أحياء كل الوقت. بتستعملهم وقت اللي بدها.
1: طيب كلنا حال بيعرف هالأمور هيدي تقريبا.
0: لازم. هلا الحلو بالموضوع انه هذا الموضوع ناس بتحكي عنه كتير. كان في حوله اساطير يعني, عرفت. بس الاساسي اللي بنحكي نحن انه هيدي طريقة لحتى النحل حافظ على حاله لملايين من السنوات. بهيدي الطريقة يلاقي الذكر الاقوى يضل موجود. طيب. الملكة الصحيحة
1: بعده السيستم ماشي لحديت هلا. ما في شي تغير. أوكي. يعني نقدر نقول بعدنا بخير.
0: ايه هلا ولا بيقدر زميلنا اللي عم يسمعنا بيعرف شيء اسمه artificial insemination او تلقيح
1: الاصطناعي,
0: اللي هو بيقدر يجمع الحيوانات المنويه بيقدر يلقح الملكه بالذكر اللي هو اللي هو بده اياه. هلا الشغله اللي بيحبوا يحكوها الناس وهو غريب شوي عند النحل, شيء نحن له علاقه ما بعرف التسميه بالعربي شو هي, التكاثر العذري. فينا نستعمل التكاثر العذري بالعربي. بالفرنسي هو بارتينوجينيز, اللي هم ما بيعرفوا الناس انه الملكة بتقدر تعطي ذكر من دون ما تكون تزوجت. الذكر بيجي مباشرة من امه, ما بيحمل الا جيناتها الها. ما بيحمل جينات ذكر.
1: لكن بعد في عنا رسالة صوتية قبل ما نرجع نتابع بالبيئة.
0: يلا.
1: البيئة منيحة, النحل منيح, مزبوط ولا لا؟
0: صح.
1: هذا شيء طبيعي انه مين بيحافظ على التاني, البيئة النظيفة بتحافظ على النحل ولا النحل بيخلق بيئة نظيفة؟
0: السؤال ما رح يقدر جاوب عليه الليلة, اثنيناتهم مهمين.
1: تحت نتابع مع رسالة صوتية اذا في امكانية. رح نرجع نعيد الرسالة الصوتية. هلأ نسمع.
3: سؤال للدكتور, هل النحلة عندها حراس بيمنع أفير تاني يفوت لعندها أفيرة؟ ماك حنا حتشيتي.
1: حنا حتشيتي عم بيسألك إذا عندها حراس بيمنع أفير تاني يفوت على الخلية طبعا.
0: صحيح. هلا هو أنا بعرف لما نفتح موضوع النحل ما بقى نحكي
1: ما هو هيك بس حتى
0: بعرف
1: ما
0: بعرف حالي أنا هيدي هيدي قصة حياتي
1: هيدي قصة خصوصا حياتي. أنه أنت أخبر واحد فيهم يعني
0: بهذا الموضوع يلي بيصير. بتعرف النحلة بتعرف في شيء اسمه الهرمون، الهرمون بخلي انه العضو داخل جسمك يتحكم بعضو تاني هذا بنسميه هرمون. اذا الدماغ بده يعمل شيء مع المعده الى اخره او مع الايد او الاجر الى اخره. بالحشرات بنعتمد شيء اسمه فيرومون اللي هي هرمون، ولكن بتخلي تسيطر على على مش على عضو اخر، على كائن اخر. الملكه عندها ريحه معينه، هي الريحه اسمها ريحه الفيرومون تبعها، بخلي انه كل النحل اللي موجود بالخليه بيخدها لهي الريحه وبصير يحافظ على الخليه تبعه من اي تدخل اجنبي. فاي غريب بيجي، اي غريب بيجي اذا ما عنده شغل يعمله بالخليه وريحته غريبه على ريحه الخليه ما بيخلوها تفوت.
1: اوف أظن
0: أوكي.
1: في حراس
0: بيحموا حالهم، في حراس بيشموا بيعرفوا
1: ودخلك محافظين على الخلية مظبوط.
0: ايه
1: محافظين عليها مظبوط. ايه ممنوع ممنوع تخرق، ما بتنخرق
0: 100%. وخليني اقول لك هون شغله حلوه،
1: شفت التضامن حتى النحل بخليته بيعطيك عده دروس.
0: فادي انتبه انتبه لهيدي. سالت عنها مره الماضيه وبرجع باكد عليها. لما نحكي نحن عن النحل بنقول انه يعني الملكه بتتزوج 15 ذكر، عندها 15 ذكر. فهذا الشيء بيخلي انه اولادها بناتها بيقدروا يكونوا يا اما انصاف اخوات او اخوات كاملة مزبوط، لانه في منهم مزوجة هي ذكرين، في بنت بتكون بنت اول ذكر، بنت بتكون ذكر الثاني. فانصاف اخوات او اخوات 100%. ما هون الفكرة، الفكرة انه جربوا يشوفوا اذا في واسطة، يعني اذا النحلة بتهتم باختها اكثر مما تهتم بنص اختها. جربوا يخلقوا هاي الشغلة وشفنا انه
1: وشو كانت النتيجة.
0: نو
1: كيف نو
0: ما ما ما ما بيعني لهم اختها او نص اختها، مش هيدا هو المهم. المهم التزامها بالخلية والتزامها بامها.
1: لك يعني عن جد عن جد بيتعلم الاشياء
0: 100%.
1: النحل اصلا قلتوا لنا اياها من قبل، بدكم تراقبوا النحل. عالميا عم بيحكي كل العلماء بيقولوا انه النحل، راقبوا النحل، راقبوا النحل، راقبوا النحل،
0: لانه بتتعلم منه، بتتعلم منه كثير.
1: ايه وبنفس الوقت اي خلل بيصير بالنحل يعني مشكله كبيره على الحياه، على الحياه كلها سبق.
0: صح هون
1: قبل ما نحكي على الكوكب يعني.
0: قبل ما تكمل كمان سؤالتين عن النحل، اليوم لما نحكي عن الموارد الطبيعيه يعني كنا نتغنى انه البيئه كنز لا يفنى، وانا حكينا فيها قبل شوي، ولكن لما نحكي اليوم عن الموارد الطبيعيه لسوء الحظ انه هيدي الموارد تفنى.
1: ما انا قلت البيئه كنز لا يفنى برنامجنا اولك هيك
0: عم نستنزف نستنزف الموارد الطبيعية بأسرع ما هي كانت تجدد حالها. يعني من المي، من الهواء، من التربة، من أي شيء.
1: خلينا بعد ياخد رسالة صوتية تنتابع بالبيئة هلا.
0: يلا
4: يعطيك العافية سليم، ويعطيك العافية دكتور. بدي أسأله بس للدكتور إليه أخبيه، كيف تعرف إذا العسل مزبوط؟ كيف تقفره؟ إله طريقة ببين فيه طريقة فحص يعني. إيه يعطيك العافية
1: دكتور. إيه. مضطرين شو بدي أعمل
0: كمان. هذا تاني أكتر سؤال بحصل عليه كمان.
1: لا ما تقلي أنه أنت أنت اليوم المرجعية العلمية للنحل بلبنان. أكيد يمروا عليك أسئلة
0: في لسوء الحظ. لسوء الحظ ما في عنا شيء اسمه رابيد تيست للعصر. يعني رابيد تيست اللي اخذناه من وقت الكوفيد وصرنا دغري نعرف اذا نحن
1: سمعوا مش كتير مقبول على
0: بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا الى اخره. العسل اليوم بتعرفوا من الـ من الـ من الـ من النحال. لانه بالعالم كله العسل ماده مطلوبه جدا جدا جدا. فما بدي اقول انه الغش متطور فيها كتير، ولكن تقليده متطور جدا.
1: تقليد شو؟
0: تقليد
1: العسل.
0: تقليد العسل. وصراحة هو مسموح عالميا. بس مسموح عالميا.
1: مسموح تقليده.
0: مسموح بتقدم بتقول أنا هيدا عسل بيشبه العسل، هذا بيشبه العسل، هذا شبيه العسل،
1: مثل ما موجود بطعم الشوكولا، مثل الشوكولا بطعم الشوكولا
0: 100%
1: وبتنحط على الالواح الشوكولا.
0: المشكلة يعني المشكلة انه بلبنان ممكن انت تستورده على اساس بديل للعسل، بتحطه بمرطبان وبتبيعه على اساس انه هن عسلاتك من الضيعة
1: بس كيف تقفرن اذا
0: كتير صعب
1: صعب
0: كتير صعب
1: يعني
0: كتير
1: في
0: صعب.
1: ناس بيقول لك بتعمل هيك وبتعمل هيك وبتحط المي
0: في الف طريقة في الف طريقة، البازة العلمية تبعها واضحة ولكن تطبيقها يعني اللي منا بيشتغل بمختبر بيعرف انه حتى اللي بيشتغل بالمختبر بده درجة حرارة معينة بده التست هو ذاته يعيده 20
1: فإذا مش بالمكان بيقدر يقف اذا العسل طبيعي ولا ولا مزغول مثل ما بيقول.
0: انا بستحي اقول انه من اطيب العسل اللي ضيقه هي عسل مصنعة.
1: اوف اوف اوكي تتشوف انه حتى وصلنا بالاشياء الاصطناعيه نعمل اشياء اطيب من الاشياء الطبيعيه. كيف بدك ترغب
0: لسوق الحظ؟ فاللي بقوله انا للي سال السؤال وللكل انه اذا بدكم عسل بتوثقوا بالمصدر، بتوثقوا بالنحال، بتوثقوا بالمربى النحل.
1: شو لازم يعني بده يروح على محلات المحل ما بيبيعوا
0: اليوم
1: يعني هالاشياء هيدي مزبوط ولا
0: صح.
1: لا
0: اليوم في شيء تريسابيلتي او طرق تتبع وحتى بالقرار الجديد بوزارة الزراعة عم بيجربوا يطبقوا.
1: بس انتم مش عاملين هالشبكة هيدي؟
0: منا في محلات في حاجة الوزارة تتدخل شوي، في محلات لازم حدا تالت يتدخل ليأكد انه هيدي هيك. بس اليوم بعكس ما ناس تفكر العسل الجيدة اكثر بكثير من العسل المقلدة بالبلد. يعني اذا في نحالين حواليكم وبصقوا خدوا عسل من
1: طيب شهر حزيران شو وين هلا باي اطاب بيكون النحل بهزه؟
0: هلا مثلا عسل الساحل يلي كان لازم، عسل الليمون مثلا خلص من حوالي الشهر. هلا كان لازم عسل السنديان بالمنطقه الوسطى هو اللي عم بيتطور هلا مثلا. اسبوع
1: يعني
0: الماضي
1: نشوف النحل بكثره
0: اسبوع
1: بالاجواء
0: اسبوع الماضي كنا بمعرض بطرابلس وكان لسان حال كل الموجودين انه ما في عنا عسل نبيعه بعد الانتاج العسل
1: نبيع كله
0: بعد شهر
1: بعد هلا ما طلع
0: عسل السنديان الجديد
1: يعني هلا عزه هلا عز شغل النحل
0: مزبوط
1: هلا بيضل يمكن لنص الصيف
0: مزبوط يعني باخر ايه بشوي بالشوب بخف شوي بنرجع بايلول عنا شغل
1: كمان.
0: كتير
1: يلا تباعا نرجع فينا نرجع للبيئه هلا كنت سالتك سؤال موضوع نهش الجبال لانه هيدي اخذ كتير ضجه موضوع بتنهش الجبل من طب اذا الجبل ما مصالح للاستعمال وهذا اللي صاير هلا بمنطقة اللي فيها هالنوع من منطقة شكا يعني فيها هالنوع من التربة اللي بتستعمل بموضوع
0: التراب
1: إذا ما استعملت شو بدي نعمل بهذا الجبل اللي فيه النوع من التراب؟
0: هو الصراحة شغلي يعني مثل ما كنت أنا عبول قبل إنه موارد الطبيعية بتجدد حالها ولكن بسرعة معينة مثل البترول أخذ ملايين السنين لحتى تكون والأخري. الطريقة اللي احنا صرنا عم نستعمله فيها كانت أسرع بكتير من التطور تبعه لهيك وصلنا لمحل انه رح ينشف يعني ما رح يكون في بترول للأجيال اللاحقة. ما بقول لسوء الحظ بس عم بعطي
1: نتحول لطاقة بديلة
0: 100% هلأ بموضوع
1: هيك سؤال سريع يعني لانه تعرف حكي الناس اليوم مش حكي انه هذا الحكي اليوم اللي صاير ما في ترابي لانه وقفوا الشغل بالجبال
0: شغل صح صح صح. هلا هون اذا بدك في
1: الجبل اللي بيعطي
0: الشيء الايجابي اللي كتير هالفتره اللي عم نسمع عنه هو العمل بالردميات. اليوم
1: ممكن
0: اليوم في شغل كتير كبير عم بيصير على موضوع الردميات وبعتقد صار يعني عم يعملوا مناقصات وعم بيتابعوا لاخره. النهار اللي بتخلص الحرب وان شاء الله خلصت هلا وقدر الناس تتحرك وترجع على بيوتها والى اخره كل الاشياء اللي تدمرت رح يصير في مثل ريسايكلينج لها وتصير ترجع تستعمل
1: بالبناء
0: فهذا بخفف ضغط كبير على استخراج يعني ما
1: بس علميا بيقدروا
0: تقدر اكيد تقدر اكيد واصلا حرام
1: عندنا يعني بلبنان ولا بدنا ناخذهم نعالجهم برا
0: لا لا لا سيربلاس
1: سيربلاس
0: بتعالج بمحلهم اصلا مش منطق. يعني واحده من الافكار كانت انه هتلر نردم فيهم البحر. بتخيل عندك عندك كم هائل من المواد الاوليه الثانيه في نصبيه مش ضروري اوليه اوليه ثانيه ترميها بالبحر بس لتربح شويه اراضي وبتجح تطلع على الجبل بتنهش فيه زياده لتاخذ منه بحص تاخذ منه شيء ثاني رح تجي تستعمله بالعمار وانت موجود عندك هالمواد فهيدي المواد
1: هلا وجدت بفعل الدمار اللي صاير يعني مع الاسف
0: اكيد
1: يعني.
0: اكيد لا لا اكيد اكيد بس الاولى كان انه ترجع تستعملها مباشره تستعملها
1: انه ما تنكب يعني
0: بتعبيد الطريق تستعملها بالعمار حتى ممكن هذا استعمالها بالعمار
1: عم بيصير شيء شغل بهذا الموضوع
0: كثير شغل
1: اولا ناطرين بس هلا لحتى تصطلح الامور شوي
0: بعتقد
1: طيب شو في شركات يمكن بهذا
0: مخطط التوجيهي صار جاهز في كثير اشياء جاهزه بس ناطره
1: صحيح الحرب. صحيح
0: لانه ما بتحمل كثير هيدي المواد انه تنقلها يعني تغير
1: فينا نبني منازل الجنوب من الركام يعني البيت اللي انهدم فينا نرجع نبنيه من الركام
0: صح صح صح صح
1: مكلف كثير
0: رح يبقى رح يبقى في زيادات هيدي الزيادات فينا نحن نرمم فيها الكسرات اللي موجوده عندنا اوكي فالاساسي نحن
1: اليوم بحاجه للكسرات يعني كل
0: نرمم الكسرات
1: لا انا عم بقول بموضوع اخر اليوم بيقول لك العمار بده يكون في
0: مواد
1: اوليه مواد اوليه ليش بدنا نستوردها من برا ما زال هي موجوده بلبنان وطبعا البيئيين وحضرتكم والكل بيقولوا انه ليش عم بدنا نهشم بلادنا وجبالنا واراضينا لمشكله العمار اللي صح. حتى كمان في ثوره عمرانيه بس منا مدروسه يعني عم نعمر تنعمر
0: مزبوط
1: شوف صح. شوف صح. بلوكات البناء صح. شوف صح. المنطقه اللي نحن فيها صح. صح. كيف ما تتطلع بنيات
0: نحن واحد ما انه شغلنا الاقتصاد بس
1: واحد يعني.
0: واحد من الازمه الاقتصاديه صحيح. اللي عانينا منها هي صحيح. في قاعه الريل استيت العمار يلي كتار استفادوا منها واكثر حدا خسر منها هو البلد واهله لانه
1: ما في مخطط توجيهي لهالموضوع يعني مثلا انا بعطي مثلا بيجوني يقول لك مسموح تعمل 4 طوابق روح على مدينه جوني وين في بنية 4 طوابق ما في طب شو النفع إذا أنا أخذ رخصة مش سامح لي بأربع طوابق التزمت بالأربع طوابق وحد مني في بنية في 11 طابق شو
0: بدي أقول لك
1: مثلا هيك بعطي مثل يعني
0: أنا بالمنطقة اللي نحن فيها أنا ب 83 سكنت بأدونيس فدايما لما بيجي سكننا سنة بأدونيس فدايما
1: شو كانت هاي المنطقة؟
0: دايما لما بتدعيني
1: كانت سنوبر وكانت 4 فيلات
0: صح دايما لما بتدعيني لهون بستفيد لروح زور الهيدا وكل مرة
1: تعني لك المنطقة
0: وكل مرة بيجي بيصير أصعب وأصعب ترجع تتعرف على المعالم
1: بسبب ماش تعرف على المنطقة
0: سبب العمار
1: عن جد بعدك شايف كم سنوبر فيه مع الأسف
0: اللي ما بيعرفوا الناس إنه هيدا الجبل نحن ما بقى فينا نرده هيدا الجبل اللي شوهناه
1: شو لازم نعمل فيه؟ بينعمل فيه زراعة هالنوع من التربة؟ لا
0: للصراحة هلا هو بده بحاجة لترميم بحاجة لحماية انت اذا عندك صخرة بالعادة انت شايف الجبل قدامك صحيح فيه صخر ولكن هيدا الصخر اللي اذا بدك كيف بيقولوا ادوات او بالاحرى اعمال مختلفه رول اوكي فانت بتوصل لمحل الصخره اللي بيوصلوا عليها هي صخره بتصير شو ما بتحط فيها بينزل لتحت فبدك ترجع تحميها بدك تحمي لتحط مثلا
1: بس هلا صار الوضع ميت مثل ما هو مزبوط لا فيك تكمل ولا فيك
0: نرجع لورا كله
1: يا بدك تستمر بالحفر
0: بتعرف المشروع
1: يا بدك
0: بتعرف
1: توقف.
0: المشروع الأخضر مثلا هلا كان عنده عمل كبير عم بيعملوه على بناء برك للري ومشروع كتير كبير
1: أي.
0: يمكن 80 ل 100 بركة بالغلط يعني بالغلط كنت بحكي مع أحدهم وإلى آخره. كتار من المحلات اللي اقترح إنه ينعمل عليها البرك هي إحدى هي الكسارات يعني
1: كمان.
0: كتار من الناس حبوا إنه يرجعوا يرمموا الكسارة تبعهم بطريقة
1: هيك. مش حلو نرجع نعمل نظرة علمية على موضوع الكسارات ونوعها وتربتها وحلول ما نمنع من دون ما نعمل أشياء تكون يعني مفيدة بهذا الموضوع.
0: صح صح, صح, صح.
1: ما رح نقدر نحكي فيه لأنه طبعا مش موضوعنا, ولكن بنفس الوقت لازم ينحكى بهالموضوع هيدا. بس ارجع اسمع رسالة صوتية.
3: قد عم نزيد كي يسلم مساء الخير لمجتمعينك ولأجاء لبنان الحر. أقولك نعيم قاسم عنده أفير نحل.
1: على كل حال رح نرجع كمان ناخذ رسالة صوتية تانية.
4: ايه بونسوار سليم يعطيك العافية. لي استاذ سليم يعطيك العافية. لي أشفي معك. بدي اسأل الدكتور بعد سؤال.
1: شمعوضينا
4: علي. أي منطقة أضبط منطقة مثلا لتربية النحل؟ مستوى كم متر يعني؟ 500 متر 1000 متر 700 متر؟ يعطيك العافية.
1: جواب سريع.
0: سريعا العسل خاصة العسل اللبناني بيجي من مناطق فيها أزهار برية. أوكي. فنحن كل ما بعدنا على المناطق اللي فيها زراعة كل ما كان العسل تبعنا هو أفضل. ما في منطقة أفضل من غيرها, ولكن المناطق المتوسطة للجبلية هي مناطق بعيدة عن الزراعة بالمبدأ بلبنان وفيها نباتات برية أكثر من غيرها. لأنه أنت زرعت على الساحل, الساحل مزروع كله مزروع.
1: نعم. عرفت؟ نعم. خليني أخذ رسالة من مبعزة من أمريكا.
5: تحياتي لك أستاذ فادي وتحياتي لضيفك الكريم. أنا ما عندي شيء أقوله, بس حبي بذكر المستمعين أنه مش سالم على الهواء فادي. يلا يعطيكم العافية ولبنان الحر نحن حدك.
1: بيير من أمريكا مهضوم بيير من أمريكا عم يحكين. لأنه أنا بيعرفوني بالفترة الصباحية يعني بالإذاعة أو بالبرامج اللي كنا نكون فيها نحن والمستمعين. مساق بأنه زميلنا سليم عنده مبارح وعنده أولت مبارح ومعودين وهو مثل ما بيقولوا أستاذ سليم هو ببرامجه طبعا مخصص للأمور التربوية بقى عشان هيك. لأنه أنا إجاني شيء عن شيء خبر تربوي بقى مفكريني انه الاستاذ سليم زميلنا سليم. على كل حال نحن بخلص وقتنا مع بعض اذا بكم ما توني معنا يمكن دقيقتين بعد دقيقتين شفت, بس منخلي الامور الثانيه لغير مره. شو بدنا نختم؟ ميرسي بيير. ميرسي بيير.
0: اي للصراحه بالعالم كله دائما البيئه وان كانت هي المحل اللي احنا عايشين فيه هي المحل اللي احنا بنتنفسه وبناكل منه والى اخره. لما يكون في شغلات بفكروها الناس اهم بيعتبروها دغري ثانويه. يعني بلشت الحرب بصير انه البيئه هي تاتي ثانيه يعني.
1: لانه بصير شغلنا الشاغل المدفع والصاروخ والحرب واللي لقلك وانت ما بتسوى وانت ما بتسوى.
0: غير انه هيدا الحرب بتاثر كثير على البيئه. يعني اذا بنشوف بنقرا تقارير اليوم قديش هيدا الحرب اثرت على بيئتنا بهالسنتين ثلاثه اللي قطعوا.
1: صحيح.
0: شغله سيئه. ما بيمنع انه اليوم في كثير اليوم في شو اسمه الهيئه الناظمه لقطاع النفايات اللي تاسست وموجوده بوزاره البيئه وعم بتحاول تعمل شغله.
1: نعمل كمان حلقه علميه عن موضوع النفايات.
0: في هيئه ناظمه كمان للقنب الهندي كمان تاسست.
1: كنا حكينا فيها لك قد حكينا فيها كان بعد الناس ما بتسترجي تحكي فيها. حكينا نحن
0: وقتها فيها. اكزاكتلي. فبالرغم من هالمشاكل بالرغم من الحرب عم بضل في بصيص امل. عم بيضل في بصيص أمل نقدر نشوفه بالبيئة اللي نحن عايشين فيها واللي ما بعتقد بحاجة لكتير جهد لحتى نحافظ عليها.
1: دكتور داني عبيد أهلا وسهلا فيك من بعد شكرا. فترة طويلة إن شاء الله نضلنا نحن وياك كمان بهاللقاءات الحلوة العلمية المفيدة اللي بتفيد الناس. يعني اليوم برقنا كم شغلة عن النحل كانوا يمكن بمحلهم. دكتور حضرتك أمين سر نادي العلوم وأستاذ جامعي يعني خلينا نقول مرجعية علمية بتربية النحل بلبنان. أنا بدي أشكرك. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك.
1: إن شاء الله بنلتقى بمواضيع تانية. المخرج توني سفير شكرا لك وإلى اللقاء.
6: أو لك هيك؟
1: بشو؟
6: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
6: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعر بأسف شديد بشأن لبنان ونريد إنجاز السلام فيه ويمكن أن يكون لسوريا دور في ذلك. أضاف إن الرئيس السوري يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان وإسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله، ولفت إلى أن الرئيس اللبناني سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين. أعلنت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة تفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. قال الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم إن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، وسقف الفم مفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأدعو إلى تحقيق بنود اتفاق إطلاق النار 2024. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن النظام الإيراني استغل لسنوات حزب الله لتقويض سيادة لبنان. نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر أن إسرائيل ترغب بتسريع الاتصال مع لبنان والتوصل إلى اتفاق قبل توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق كامل. أفيد عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطي. في المقابل أطلق حزب الله رشقة صاروخية نحو القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت وعلي الطاهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع غدا أو بعد غد، والمناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، كما سنبحث ملف الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران، وسنعود إلى قصفها مجددا إذا لم تنفذ مذكرة التفاهم. أضاف لدينا معدات للوصول إلى الأورانيوم المخصب، ولفت ترامب إلى أن إيران لن تطور أو تشتري السلاح النووي، وفتح مضيق هرمز من أهم بنود الاتفاق. أخيرا أشارت مصادر لأكسيوس إلى أن أمريكا وإيران ووسطاء يبحثون توقيع مذكرة للتفاهم إلكترونيا الليلة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: إذا عم تحضر لعرسك متل زميلنا فريدي انتبه منيح لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا شو يعني؟ ما تخاف هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم أما من شو بيخافوا فمن الارتباط ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب هلأ مش على دمتي على ذمة بعض الدراسات الفرنسية هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

نديل سهراني، مساكن. مشوارنا الليلة على أجنحة قصيدة أقرأها لمرة أولى، فتأخذني لبعد أخير. إنها للإعلامية والأديبة والشاعرة إيناس زيدان حاطوم، كلمة لها عطرها ورقتها بقدر رقة وجمال كاتبتها. وما أحيله الجمال حين يقترن بالرقة والعمق. لست أنا، كل مسارات الضوء تائها، نحلة الروح تغادر سطر الرحيق، وكأن خيانة الفصول لا بد منها. لا، لست أنا، لست أنا من يبالي بضحكاتهم، بخيباتهم، بأرضهم الخانقة، بفضائهم المشرع لكل عابر. لست أنا من يتوسل الشمعة ليضيء ليل القصر، فصلاة الآخرين

مفاصل أوجاعهم. لست أنا من تأسره ضحكة لقيطة أو كلمة ساذجة أو أمل معلق بين وعد وخيبة. لست أنا من يسمع للبلبلة فجميعهم يبغون أسري، جميعهم حتى أمي، وجميعهم يجهلون لغة شعلتي، ويأسرهم صراخ الظلام، فالمكان والانتماء ظلال مكبلة. لست أنا، وهذه الحياة كي تعاقبنا تهبنا كل ما نريد. إيناس زيدان. وأسأل من أنا، وأرمي في البئر المهجور اسمي وأغادر. قد ينتشله غريب ما فيعرفني ويدلني إلي. أسأل من أنا وأعطي ملامحي، لا أريد للهواء أن يستحوذ على جنوني، لا أريد للريح أن تقول كل ما لديها فوق رقصة جسدي المشتتة، لا أريد للعصافير أن تبني أعشاشها بين ضحكتي ودمعتي. من أنا؟ أنا تلك المرأة المخيفة، أتمرد أثور وأهدأ. أنا تلك المرأة البسيطة، فراشة بيضاء قد تحتلني برقصة غير مكتملة على حافة الضوء، وأعود بعد أن يتلاشى كل شيء حولي. أمسك بيدي وأجمع ما سقط مني من ضحكات مكتملة الضياع. كل شيء بي ليس لي، كل شيء ليس لي، كل شيء. أنا امرأة العدم والوجود، صفحة بيضاء تبحث عن كاتب بلا ذاكرة لتكون قصيدته الأبدية. إيناس زيدان.

وكم كنت أفرح حين كان يخبرني، كان يخبرني أن الغياب تضليل مؤقت، وأن الموت المتحكم في الشوق كذبة المتأوهين. كان يخبرني بأنه لا يشرب قهوته إلا معي، وأنه ترك لي كرسيا شاغرا في ذاك المقهى الفارغ من الشغف. كان يخبرني بأنه لا يفارقني، وأنه دائما يختلق الأعذار للمنطق الأبله فيسافر معي ويمسك بيد المرتبكة كفراشة بلا ذاكرة، ويطير بي خارج الاحتمالات. كان يخبرني وأنا كنت أحيا بكل ما كان يخبرني. كان يخبرني بأنه منذ أن وجدني أضاع كل شيء وامتلأ بي، وبأن العالم حوله يزيده تمكنا مني، وأنه يغازلني إذا ما رآني ويحدث الأشياء عني. كان يخبرني عن خوف يدور ليل نهار حول قلبه، وأنه كلما كتب اسمي ورسم على دفتره السري وجهي ولد كنار وتعانق في حديقته شجرتان. كان يخبرني وأنا كنت أحب حالي حين يخبرني. كان يخبرني بأني في الأمسيات سلطانة قصائده، وبأني أحرك الكلمات في كتابه وأبدل المعاني بضحكاتي، وبأن الحياة تبدأ حين أمشي بين النقطة والهمزة، وبأن نهرا يمر كل صباح في مجرى أفكاره يطاردني، وبأن البحر تحت سطوة الملح يلاعبني، وأنه يغار علي كثيرا كثيرا. هذا أيضا ما كان يخبرني. وأنا كنت أنتشي زهوا بكل ما كان يخبرني. وكان يخبرني بأن الموت بين يدي حياة، وبأن صباحي شهي لوداع البكاء، وبعد كل ما أخبرني صارت الكلمة بيد الغياب يدوزنها على نار هادئة. هكذا نحن، وهكذا صار الحب نبيذا في دالية التعب، فيما الكأس مليء بالفراغ نرمقه نتنفسه نشربه حتى الهذيان. إيناس.

0: الوهم، ربما كلمة ترفعنا عن كرسينا الملتصق بالفراغ نتغنى بها وهي مرتدية جمودها الباهت. لا صوت يجيء من جهة الالتباس. إذن أي معنى ننتظر ليكتمل المعنى؟ الكلمة بعزلة تامة الآن، لا تهز سرير الدهشة كما إزميل الحانوت مملة كحزن ناقص فوق وجوهنا الضجرة. تعلمت منذ الصغر أن الله يحب الأطفال، وبدأت أوقن بأنه يحب أكثر أنفاسهم الأخيرة. يقف إلى جانب ذاك العجوز القائد المتأرجح فوق عكازه وهو ينثر في كل مكان نشيد الصمود، حيث الركام صار جبالا وتلألأ فوق أعاليها الشموخ، والعرب في قاع الهزيمة يشربون كأس الصفقة الأخيرة. وهنا تبدأ الحكاية، حكاية العصر والحضارة، فأولاد غزة أحياء هناك يرزقون. إيناس زيدان.
1: حبك ما بعرف هن

رشيقة حد الذهول، تندلع تسترسل بلهفة عاشق، تنتشلني من نومي، تجتاح عتمتها نهاري. كل يوم أغفل ذلك، لكن هي التي تسعفني من كل شيء لأقف متأهبة أمامها، أمام حباتها السوداء العميقة، أمام رائحتها المدهشة كما الحب المباغت، لأقف حائرة أمام يقينها بعدما ألملم اندثاري من فضاء بعيد عني، لأقف أمام سيدة الصباح وأسيرتنا في ليلها، هي خلاصنا المشتهى، لكننا نأبى ذلك ونكررها في كل مرة، كأنها العشق الأول والفرح الأخير. إيناس زيدان، كونوا كما أنتم. مشهد داخل المشهد، والتائهون كثر، يضيق المسرح كثيرا على المشاهدين، نحتاج لنص ارتجالي يكتبه مجنون أو تائه. هكذا يرفع العباقرة أفكارهم ويصفقون، ما أكثر ثرثرة الأغبياء. الكل يمشي إلى حيث يشاء، لا أحد يسأل، لا أحد يخاف، لا أحد يضجر. بحرفة يلملم الوقت أشياءه، شيئا فشيئا ينتهي كل شيء. إنها فرصتكم الآن لتنجو، كونوا كما أنتم، فالقبور تتسع للذنوب أكثر. اسألوا الذين رحلوا، هل يعرفون شيئا عن صورهم المعلقة على الجدران؟ كونوا كما أنتم، ما أجملكم كما أنتم، رغم نباح الحقيقة الصارخ في برار العتمة. تجرأوا، حرروا وجوهكم من سجون المرايا، كونوا كما أنتم، صادقين في كذبتكم وإن فضحتكم شفافية الماء. كونوا كما أنتم، همجيين ستجيدون الدور بإتقان، فالفئران تنصت جيدا رغم ضجيج الخوف، والعاهرة تعرف كيف ترقص على موسيقى العيون الجائعة. كونوا كما أنتم، لتنجوا من لعبة الملل البارد. ها هي مفاتيح سجني بيدي، وبيدي الأخرى صندوق أحلامي، فالسبيل ليس بعيدا، بينهما فقط غيمة وسماء. الرائعة إيناس.

كن أنت، لا تكن كالنرجس يتخاطف ظلك الهواء، أو كاللوتس يسرقك الماء. لا تدع العابرين يسرقون شذاك، فإنه أحلى على ثغر عاشقة أو على ثياب قديسة. أنت لا تليق بجارية، أنت لا تليق بجارية تقدمك فخا لسيدها. لا يا حبيبي، ها هي نوافذ الذكريات تشتعل، يذهلني ثوب ملقا على الأريكة، ضجر من أنين الوقت، تذهلني خيوطه التي تتقطع من الانتظار، وأنت تغرد بالحب كما يحلو لك، فلن أخشخش لك بمفتاح الطريق كي تعود، فالشفق الأزرق عنده تبرد ألوان الشوق، وجمرة الغروب تلملم أحداث اليوم بيأس من الماضي، من أمل بمفاجآتك علها تأتي. تكلم، قل كيف تراني، أنا لست ترنيمة تعزفها بريشة طائر جارح أو بقلم من الشمع، ولا أوراقا ترتبها ذاكرتك، فقد أكون جمرة تحت الرماد، لا تنتظر شرارة باهتة كي تتوهج، ولا تكن قمرا يكسر وجهه بين الغيوم العقيمة. الدموع التي نحتت خدودي هي ليست أزاميلك، وتفاحهما لم ينبت في جنتك ولم تلونها يداك. لا تشيد أسوارا لمشاعرك، فأنا لا أحب القمر برغباته الليلة، أو موت الجسد لهنيها عند تألق الحب، كما لا أحب أن تموت الظلال تحت الأحذية أو في الأقفاص.

جدني مرة متعبة كنهر لا يمده النبع بالجريان، فأنا دائمة الاخضرار قبل أن يولد الماء بمليون عام. أنا امرأة العصور، أنا الشمس، أنا الشمس بيأسي، أنا الشمس بانبهاري بسطوعي. معي اللحظات أجمل، ومع أشعتي أجمل وأجمل. فالورق الأصفر في وميضه يسرق حنيني ليشبهني، والأشياء تنطق بروعتي في صخبي وسكوني. إيناس زيدان. بجناح واحد. أحزان تتمايل في رؤوسنا، لا تحلق إلا بجناح واحد. النسوة سائحات في الزمن، أعمار تقتلها الغفلة، لا يعلمنا ثوابهن بأي جناح إلهي يطير. رجال مثقلون بقرع الطبول، تتكسر أجنحتهم في ريح جبارة، في رغبات هوجاء تدمر أرواحنا. أدمغة فارغة يلعب فيها الهواء، هواء الرغبات. يا زمن هض من غفلتك، وانظر أزهارا تعبت من كؤوس بجناح واحد، أقمارا ملت الأشعار المراوغة، أساطير شوهت بإرادات زائفة، فبانت حقائق وولدت دما تحطمت على صخرة الواقع. كفى لمعرفة حقائق سخرت منها ذواتنا، فلا تثبت تحت مجهر لا يخطئ. نعم، عميان ينادون ببصيرتهم بعيون

ميادين الحرية، يتناثر على شباب سئم أدوارا يلعبها الطغاة، سئم زجاجا هشا يدعي الشفافية واللمع.

بشري يظن نفسه حوتا فوق المياه، عائما في القاع يغرق يتلطخ بدماء حقده، لا يعلو ولو بجناح واحد، خشب يحترق لونه مع جثمان في ذاكرة لا تطير إلا بجناح واحد. آسفة على دنيا غدت مرايا كاذبة بأيدي عبيد المال، ولست آسفة على ألقاب تتساقط تحت أقدام الناس البسطاء، والوطن يبقى وطنا وثمة أجنحة كثيرة تحمل هذا الوطن وتستعد للطيران. إيناس زيدان.

0: الليل، لملم أيها الليل أوراقك. لن أنظر للخلف بعد الآن، ولا للخوف المعبأ بي منك. ليست أشباحك سوى خيالات زائفة. ما عدت أنادي لأمي كي تعقد لي شريطة الرأس، أو تغسل ثيابي الصغيرة وتنصب الفزاعات في طريقي. لملم أيها الليل أوراقك، فلن أصغي لأحلامك المرعبة ولا لصداها في واقعنا المؤلم. لملم أوراقك وارحل، خذ نجمة الصبح معك، فالشمس انطلقت مبكرة هذا النهار كي ترش ضوءها على العالم. لملم أيها الليل أوراقك، إنني مستبدة بقراري، سأنهيك حتى آخر نجمة تنوس، مترصدة لأرمي أنينك من ذاكرتي في بئر ليس له قرار. لملم أوراقك، فكسرات الخبز باكية على أرصفة التشرد، والشمع يأبى الاشتعال في ظلام وحشتك. لملم أوراقك ولترحل من بلد مخضوضر يتوج بصفاء الندى، فلا تجمده في هواجسك الباردة. لملم أيها الليل أوراقك، فالسماوات ضاحكة تعد الأرض بكل ما هو جلي من رعود وبروق، وبكل ما تخبئه من نيازك تنتظر الانطفاء، فأنا أنتظر شروقا يأتي. لملم أيها الليل أوراقك، لم تكن الغيوم مفاتيح صدئة بأيدي رجال توهموا أن الحياة لا تسير من دونهم، وبضفائر أم تعتقد أنها ستهز سريري إلى الأبد كي أهز العالم. إيناس زيدان. حنين برائحة الشمع. يا لك، يا لك من نزق جميل لا يستطيع أن يخفي وجعه الدفين. يا لك من دفء ينسج اتحاد النهار والليل. كسرت حزنك بآلام الماضي، وأرضك تخاف السماء الخاوية تكره شمسها اللاهبة. سكون عينيك يحاكي هدوء البحر تحت قمر صيفي، وصوتك كترانيم صبح لياسمين في حديقة حنانك. يا نسيما يداعب الروح، يحضنها يسرقها كقمر يسلب الأنظار خلسة في ليالي الأنس. لا تغب بين أغصان العمر، أترك ولو حنينا كرائحة الشمع كلون الزنبق. تبعثر في ثنايا الوقت لتموج بين اشتعالات الروح كحجر كريم. فيا لك من غسق يداري السحب، ينقلها إلى عالم لن يدرك. كن جمرا لاذعا في سمائي، لا تكن كورق أيلول ينوس على مقعد رمادي، أو كن كورق أيلول ذهبا مشغولا كما أرادته فيروز. كن ربيعا ليس كأي ربيع تبشر به سنونوة واحدة وتموت أو تضل الطريق مرة واحدة. تعال دون ظلك، انفض عنك غبار الأيام، تخفف من همومك، من ثيابك مرة واحدة. أريد أن أراك مثل شفق ولكن دون غروب. إيناس زيدان. أحبائي المستمعين، إن بسفر مع قصيدة النثر الرائعة بكل أنوثة وجمال وروعة وإيحاء الحرف مع الشاعرة والأديبة إيناس زيدان والإعلامية أيضا، كنا بسفر إلى عالم من ضوء وجمال من زياد عقيقي. ألف تحية لقلوبكم ببرنامج النديل السهراني. انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكم سهران عالشباك القصيدة.
1: نديل سهراني الأربعة عشر المساء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أشعر بأسف شديد بشأن لبنان ونريد إنجاز السلام فيه، ويمكن أن يكون لسوريا دور في ذلك. أضاف إن الرئيس السوري يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان، وإسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه الحزب، ولفت إلى أن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأدعو إلى تحقيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار 2024. ودعا قاسم إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لطرد إسرائيل. أفيد عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطي. في المقابل أطلق حزب الله رشقة صاروخية نحو القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت وعلي الطاهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع غدا أو بعد غد، والمناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، كما سنبحث في ملف الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران، وسنعود إلى قصفها مجددا إذا لم تنفذ مذكرة التفاهم. أخيرا أعلن النائب الأول لرئيس إيران أن إدارة مضيق هرمز في يدنا، وسنحصل على مبالغ مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن لتأمين عبورها. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: أي تأثير للاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان؟ وهل ينسحب نتنياهو من الجنوب؟ وما مصير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ أسئلة المرحلة نطرحها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: على عودك.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: إذا عم تحضر لعرسك مثل زميلنا فريدي انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: كتفك عم بيطقطق ما تعتلهم، هيدا شي منه خطير. طقطقة بالكتف أوقات بتخوف الناس، بس إذا ما مع وجع قوي أو ضعف ما بتكون مشكلة مهمة. المفاصل والأوتار تعمل أصوات بسبب الحركة والاحتكاك الطبيعي. أي متى المشكلة بتصير؟ إذا الطقطقة صارت مع وجع أو تعليق بالحركة أو شعور إنه المفصل عن يفلت، هون لازم تراجع مختص. طيب شو الحل؟ الحل تمارين مناسبة لحركة الكتف وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل تحت إشراف المعالج، بتساعد المريض بيحافظ على المفصل ويستعيد نشاطه الكامل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريجي.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعر بأسف شديد بشأن لبنان ونريد إنجاز السلام فيه ويمكن أن يكون لسوريا دور في ذلك. أضاف إن الرئيس السوري يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان وإسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله، ولفت إلى أن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين. واعتبر ترامب أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت كانت عنيفة وغير ضرورية، ونزاع إسرائيل وحزب الله فرعي ويجب أن ينتهي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل.
1: أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو أي شيء يتعلق بوضعنا في لبنان حتى تنفيذ القرار 1701 كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا بهدف إخراج العدو واستعادة السيادة. نحن حاضرون للتعاون، أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27/11 وسهلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب، وكنا الأعلى انضباطاً لمدة 15 شهراً. حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يداً واحدة في هذه المحطة المفصلية تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة والتعاون فيما بيننا.
0: أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن النظام الإيراني استغل لسنوات حزب الله لتقويض سيادة لبنان. نقلت إسرائيل يوم عن مصادر أن إسرائيل ترغب بتسريع الاتصال مع لبنان والتوصل إلى اتفاق قبل توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق كامل. ميدانيا وفد عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود جراء انفجار مسيرة تابعة لحزب الله بالقرب منهم في جنوب لبنان، كما أطلق صاروخا باتجاه مسيرة في المنطقة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. في المقابل أطلق حزب الله رشقة صاروخية نحو القوات الإسرائيلية في كفر دبنيت وعلي الطاهر، وأفيد عن سقوط طائرة مسيرة في سهل بلدة تمنين التحت. الرئيس عون مسار لبنان مستقل في المفاوضات وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. مرسال العيلي
2: متمسكا بأن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغته وما يصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كان لبنان بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعده ومن ضمنها إيران، مع عدم السماح في المقابل بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه ما من أحد يأخذ مكان الدولة، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، وطمأن إلى أن لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى وأن أي تسوية تتم من خلالنا لا على حسابنا، آملا أن تكون جولة المفاوضات الجديدة الأسبوع المقبل إيجابية أكثر من سابقاتها، خصوصا مع الاهتمام الأمريكي الكبير بلبنان. وأبلغ رئيس الجمهورية وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب أن لبنان يدفع أثمان حروب الآخرين على أرضه، وقال نريد وقفا لإطلاق النار بالأمس قبل اليوم، ولكن لم يكن هناك من لزوم لهذه الحرب من الأساس. في إطار آخر استعرض رئيس عون مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا عمل اليونيفيل وصعوبات تحركها ومرحلة ما بعد انتهاء عملها في لبنان. وبحث رئيس الجمهورية مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة في المعابر البرية والبحرية والجوية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في القليعات. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام قائد اليونيفيل في لبنان ديوداتو أبانيارا على أهمية بقاء قوات اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش اللبناني في مهمته الوطنية بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الحدود الدولية للبنان. الجبهة السيادية ما يعنينا من أي تفاهمات ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية. شرب المخلوف:
3: آن الأوان للخروج من منطق وحدة الساحات وربط مصير لبنان بالأجندة الإيرانية، موقف للجبهة السيادية من أجل لبنان اليوم بعد اجتماع موسع لها ضم أعضائها وممثلي الأحزاب في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار السوديكو. وخلال الاجتماع دعت الجبهة الحكومة إلى تطبيق قراراتها بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه الأمني والعسكري، رافضة منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع.
4: إن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين ولا يبحث عن أدوار في صراعات المنطقة، بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح وثبات. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد بيد الشرعية اللبنانية. وما يعنينا من أي تفاهمات إقليمية أو دولية، ومنها أي اتفاق أمريكي إيراني، ليس تفاصيلها الخاصة ولا حسابات أطرافها، بل ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية وتعزيز دور مؤسساتها.
3: وشددت الجبهة على أنها ستظل متمسكة بخيار الدولة الحرة القادرة وبحق اللبنانيين في وطن آمن. من البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع اليوم أو غدا، والمناقشة الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، كما سنبحث ملف الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران وسنعود إلى قصفها مجددا إذا لم تنفذ مذكرة التفاهم. أضاف: إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العدل أن لا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية، ولدينا معدات للوصول إلى الأورانيوم في إيران، الأورانيوم المخصب. ولفت ترامب إلى أن إيران لن تطور أو تشتري السلاح النووي، وفتح مدي قرمز من أهم بنود الاتفاق. أعلن النائب الأول لرئيس إيران أن إدارة مضيق هرمز بيدنا، وسنحصل على مبالغ مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن لتأمين عبورها. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية رسميا أن الولايات المتحدة تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي. أضافت أن واشنطن وطهران تتفقان على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم تحضر لعرسك متل زميلنا فريدي، انتبه منيح، لأنه في ناس مصابين بالجاموفوبيا. شو يعني؟ ما تخاف، هو نوع من الخوف بيسيطر على البعض من الناس مش عليهم كلهم. أما من شو بيخافوا؟ فمن الارتباط. ومثل أكتر أنواع الفوبيا بيسيطر هالخوف على كل المنطق وما بيعودوا قادرين يسيطروا على حالهم، والبعض منهم إذا قرب على الزواج ممكن يوصل على العرس ويهرب. هلأ مش على دمتي، على ذمة بعض الدراسات الفرنسية، هالحالة بتصيب الرجال أكتر من النسوان، وهن مش بس بيهربوا من العرس إنما كمان من فكرة العرس ومن الحديث عنه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنى الحياة إلى معنى، تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا. وطبعاً أقول أهلا وسهلا لكل الأشخاص اللي انضموا لنا اللي يتابعونا بلقاء جديد، ودايماً عبر إذاعتكم لبنان الحر. لليوم ضمن لقائنا بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف بالمجاز بعلم النفس، وأيضا مدربة مهارات الذاتية ريما دروبي. أهلا وسهلا فيك عبر
1: أهلا فيك جانا، اشتقت لك سبقتك.
0: ما بدي أقول لك كنت أنا مين هلك بدي
1: لا أنا بعرف اشتقت لفريدي.
0: اجا فريدي اليوم بدي اشكيكي لمار، بس بدي اشكيكي لمار كروي علي بكره.
1: لا
0: ما سالتي عنه
1: انا من هديك المره كنت مشتاقه لفريدي، بحق لي اليوم.
0: ايه نشكر الله انه زبطت معي. لليوم مستمعينا موضوعنا جدا مهم، يمكن هو يكون سؤال بسيط بالشكل بس على الاكيد بيفتح باب واسع على طريقه كل شخص كيف بيفهم الحياه. يعني اوقات نسأل حالنا لو كان بإيدنا نختار شيء واحد نمتلكه بهالحياة شو هو؟ يعني لليوم ريما رح نحكي عن شو هو أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة، وقدي ممكن هيدا السؤال البسيط يكشف الكتير عن أولوياتنا، عن مخاوفنا، عن احتياجاتنا، حتى عن الأشياء اللي منحس إنها نقصتنا. والسؤال بيطرح نفسه، هل الواحد منا بيفتش عن أشياء يمتلكها أو عن مشاعر بعيشة
1: بحسة؟
0: لا بعيشة أنا بمعنى أكيد
1: نفس الشيء.
0: خملت عم تصلحي
1: لا ما بيتصلح لك جانا حبيبتي، أنت بتصلحي.
0: تسلمي. خلونا نكشف سوا شو بتقول اختياراتنا عن كل واحد منا. بداية، ليش شخص بيختار الأمان وشخص آخر بيختار المال وغيره بيختار الحب؟ كيف فينا نحن نفرق بين شيء بنحتاجه وشيء اللي بنعتقده رح يخلينا نكون سعداء؟ هلأ كمان
1: سألتيني 100 سؤال، هلأ أي واحد بدي كرد
0: تلاقيه أكثر شيء
1: خليني بلش. لا بدي بلش بالموضوع اللي هو كتير كتير كتير أنا حبيته.
0: أهم شيء بيمتلكه الإنسان بالحياة.
1: ما هو كل اللي قلتيهم هن داخلين. صح. هلأ بتشوفي بسياق الحديث أنه كلهم موجودين. خلينا أول شيء فيني أسألك أنا سؤال، يعني إذا قلت لك أعطيني رأيك بس إنه أنت ككلمة شو أهم شيء؟
0: يعني إذا بدي أسألك إياها أنا هلأ الكلمة بديك تعتبريها نوع من الفلسفة ومدري شو؟
1: ما أنا هيدي إياها مفروض قولي لي.
0: أنا بالنسبة لي شو أهم شيء بالحياة؟
1: تمتلكي. عم نحكي مش أهم شيء بالحياة،
0: إنه شو أهم شيء الواحد بيمتلكه بالحياة تقدر تكون حياة متوازنة وحياة سعيد وحياة فيها معاني وفي حياة حدا بينقصنا، يعني أكثر من شغلة يمكن، بس الشغل الأهم بالنسبة لي إنه الواحد يكون عنده يمتلك ضميره. هيدا أنا بالنسبة لي، إنه في غياب الضمير يعني في مشاكل كتير، مش بس مني أنا، من الأشخاص اللي كمان غايب ضميرهم. شفتي قلت لك ما رحت بس ما تحكي.
1: لا
0: أو كمان إذا بدك شيء تاني الحكمة، إنه هدول أساس معي يعني بتخلينا نعيش فعلا. طيب. الحياة دي أنا الصدق.
1: أنا رح أخدك على شيء تاني نهائي يعني غير كليا، ياريت هن بيقولولنا اللي عم يسمعنا شو أغلى شيء بيمتلكوا. أنا بدي أخدك على مطرح أكيد فيه من الفلسفة إنما فيه من الواقع. نحن أول شيء ما منمتلك أي شيء بالحياة، حتى جسدنا ما منمتلك أي شيء، حتى أولادنا ما منملكهم.
0: يعني فلسفة سقراط يعني.
1: أولادنا ما منملكهم. مش بس سقراط، عندك بودا، عندك لاوتسو الفيلسوف الصيني الشهير، وبودا قديش تهر. هلأ خليني أحلى ما ضيع الحديث. فنحن ما منمتلك شيء، الممتلكات المادية نحن ما منمتلكها، كل شيء فاني ممكن يروح منا بأي لحظة. أولادنا ما منمتلكها، جسدنا ما منمتلكه. مشان هيك إذا بدي روح لكين، طيب بدك تقولي لي لكين شو منمتلك، شو أغلى شيء عنا ممكن أنه نحس أنه إيه هيدا جواتنا داخلنا بيعيش معنا وبيبقى معنا وبيفرحنا، هو التصالح مع الذات يلي بيعطيني السلام الداخلي. كيف
0: عنيف
1: لا مش عنيف، حلو كتير. رح خليني بلش بشرحة شوي أكتر. بدي هون استنجد مثلا بمقولة لكارل يونغ اللي هو بسيكياتر وبسيكاناليست، بيقول إنه من ينظر إلى الخارج يحلم ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ. وهون بكملها
0: حلو
1: بيسوع المسيح لما بيقول شو نفع العالم إذا إذا ملك كل شيء
0: وخسر نفسه.
1: أوكي، فشو معناتهم هولي؟ معناته إنه أنا ما بملك شيء، مشان هيك شوف السلام الداخلي اللي هو هيدا السلام الداخلي بيحسسني إنه أنا بملك كل شيء. ما بدك تسأليني كيف؟
0: عم تلك بيدي ما انتبهتي لي.
1: أوكي، فمشان هيك ليه؟ لأنه أنا لما بفوت لجواتي، كيف شو بيقصد مثلا يسوع المسيح وكارل يونغ انه نحن ما نتطلع لبرا، بالعكس نوعى ونفوت لجوا،
0: نكون انوعين بمعنى اخر، ما ننجر لمغريات معينه.
1: ايوه، بس في شغله هون في خيط، معناتها نحن في عنا خوف، في عنا رغبات، في عنا عبوديه نفسيه، في عنا كذب، في هول بس الاربعه اللي انا بس رح اخذهم بتلاقي نحن الإنسان مرتكزين عليهم. رح أشرح كمان كيف الولد الطفل لما بيخلق، كلنا لما منخلق عريانين، وهي حقيقتنا، إنما بيلبسونا تياب منخبي هالحقيقة تبعنا ورا التياب. منكبر شو بيصير في براسنا؟ إنه المظهر هيدا أنا،
0: شكل. مش
1: الشكل هيدا أنا. ليه؟ لأنه من ولادتنا خبولنا حقيقتنا. مش معناتها نحنا نمشي بلا تياب، لا، رح أشرح حتى ما حدا يقول أو تسأليني هالمعنى. أوكي، فمنمشي منكبر شوي شوي شوي شوي منشوف قدي أهمية التياب من خلال أهلنا. لا ما تلبس هيك، مظهرك مش حلو، البوس هيك. من هون شو منصير نحنا؟ منربط هالحقيقة اللي خبيناها اللي هو جسدنا ورا المظهر، ومن هون فكرة المظهر بتصير تتطور شوي شوي. بدي أحلى سيارة، بدي أحلى بيت، بدي شوف حالي، بدي برستيج، بدي أعمل حكيم، بدي أعمل لقب بيكون عندي. بيصيروا كل هالإشياء الخارجية تصنعني وبنسى،
0: يعني أحلامنا بتصير من برا أكتر من جوا،
1: وبنسى إنه في عندي حقيقة جوا أنا دفنتها لأن هيك علموني. من هون بيجي الخوف. أول خوف إنه أنا لازم أكون هيك وإلا يمكن أفشل، لازم أشتغل على مظهر، لازم ألبس هيدا الساك السينيه النسوان ورا التياب السينيه، الساك ما بعرف شو، الشكل، الشعر، الصبغة إلى آخره. ليه؟ لأن صار هيدا الشكل الخارجي كل ما أنا بدفع عليه بتقله، كل ما أنا بيكون إلي قيمة أكتر، فبيصير عندي خوف من إنه قيمتي تقل، فبصير بشتغل على خارجي. من هون بصير أنا عبدي لهي الأشياء، مشان هيك قلت العبودية النفسية، بصير أنا عبدي لهيدي الأشياء، بتصير هاي الأشياء هي مالكتني ومش أنا اللي مالكتها مثل ما نحن منفكر. من هون بيرجع عندي الرغبات، بتصير تقوى رغباتي. جبت هيدا الجزدان الحق وعشر تلاف، عرضته، لا طيب شافوني فيه، بدي شي بعد أتقل. صرت أنا عم كبر أكتر وأكتر وأكتر وأكتر هالعبودية اللي هي عملت لي خوف، اللي هي مبنية على الرغبات، اللي هي بتخليني كذب الكذب المعنوي، لأن أنا بهالسيارة أو بهالجزدين أو بهيدا البيت اللي أنا عم بحلم كبره وعمله، أنا عم كذب على نفسي، هيدا مش حقيقتي، أنا لا أمتلك أي شيء.
0: يعني هيك ديتا أحلام كتير من الناس اللي عم يسمعوك.
1: لا بالعكس، بدي أقول لك شيء.
0: اتفضلي، معلش مش شفريقة.
1: أوكي، بدي أقول لك شيء، رح أعطي إكسامبل. نحنا منتعلق بهيدول الأشياء لأنه أنا مني ضد يكون عندي سيارة حلوة، وأنا مش معناتها ولا حتى يسوع المسيح حتى كان قصده أنه الفقر، الفقر النفسي أو الخارجي أو ما بعرف شو، لا المقصود كان أنه هو التعلق والعبودية لهؤلاء الأشياء لأن بيصيروا هني يصنعوني. أنا مش ضد يكون عندي سيارة حلوة، مش ضد يكون عندي بيت حلو، إنما ما أكون عبدي لإله، ما أربط قيمتي بهيدي الأشياء، وما يكون عندي التعلق المرضي. إذا هيدا بيروح أنا بطل لا شيء. إذا أنا فقير يعني أنت يلي عندك جاري عندك فيلا أنت أهم مني. نحنا هيك منصير نفكر، ومن هون بتصير تاكلنا الرغبات والخوف. رح أعطي إكزامبل، في كاتب فرنسي أنا كتير بحبه لوران غونال، بيقول بكتاب لقاله بيحكي عن هيدا الموضوع، بيقول إنه في واحد معه سيارة جايبها مبسوط فيها جديدة، هو وماشي على الطريق بيعربش على حديدة جرحت له جرح السيارة، بيوقف على جنب بينزل اللي وراه

0: صار هو والسيارة واحد. مشان هيك منزعل، مشان هيك مننجرح.
1: يعني أوكي. عشان كتير يعني حولتي لها موضوع فلسفي مية بالمية.
0: هي مش فلسفي، هي حقيقة. يعني أنا بردون خليني أوضح
1: هلأ، بس إذا من لا للواقع اللي عم تحكي حدث
0: للواقع، هذا اللي قلك بدي أوضح. أنا فيني أمتلك سيارة غالية بحق لي، وبحق لي يكون عندي فيلا، أنا حق أعيش مرتاحة.
1: بس في حال ما كان عندك، بردون كان إيه؟ نقطة برا، بس في حال ما كان عندك سيارة أنت منك ممنونة، أنت بتعمل المستحيل يصير عندك سيارة. أوكي. يعني في أساس معينة الواحد بده يمتلكها كمان بيسهل حياته، مش إنه كمال أي موديل.
0: خليني نط من هون لهون حتى ما بس اللي عم يسمعنا بدها تسأل علي. لا لا أشرح، أنا مش ضد كون عندي سيارة فخمة، مش ضد أني أسعى تيكون عندي سيارة فخمة، ومش ضد أنه يكون عندي بيت مرتاحة فيه، بس ما أربط حالي فيه. أما اللي ما عنده أوكي وبتقولي لي أنه نحن حقنا نحلم، إنما هيدا الحلم مش حقنا أنه هو يكون العبودية تبعي، أنه أنا ما بسوى شيء إذا أنا ما حلمت، إذا أنا ما حققت رغبتي بأنه يكون عندي سيارة.
1: تعرفي حرقت يعني حرقت الموضوع، حذري لي.
0: ليه؟
1: كان عبيل أول شيء اسمع آراء المستمعين.
0: فيك تقولي شيء تاني؟
1: لا إيه؟ عبيل اسأل اسمع آراء المستمعين، شوف كيف كل واحد بيفكر بأي طريقة، وأنا اليوم عم نعيش من ثم منفوت لنهاية الكلمات.
0: يعني كلمات خليني كفي، خليني تفضل. لكن كفي لي أنا إذا أنا ما معي مصاري، حقي أنه أحلم قلت أنا بالسيارة أوكي، بس هيدا الحلم في فرق ما أنه يكون كابوس وأنا بلا قيمة بلا ما حقق السيارة، وفي فرق أنه هيدا الحلم يكون مجرد حلم بحلم فيه بيخطر عبالي بس مني عبد لإله. من هون بودا ولاوتسو، تعرفي بودا ترك كل عيلته، هي كتير مهمة، ترك كل الغنى تبعه وترك مرته، وعنده كان ولد وكان عايش، هو كان برانس أمير هونيك مطرحه، ترك كل هالشي وراح لأنه اكتشف أنه في وجع عند الإنسان، في وجع ما عم يعرف يحله، أنه الإنسان عم بيعيش عم يتعذب عم يكبر عم بيخطر عم يمرض عم بيمرق بكل هيدولة، بس ما عم بيعرف أنه ليه هالوجع. فاكتشف أنه الرغبات والأحلام اللي منبني بتصير نحن عبد لإلها، يعني العبودية النفسية والخوف، الخوف من أنه إذا أنا ما عملت هيك شو رح يصير فيني، وأهم شيء الخوف من بكرة. فاكتشف أنه هاي الحقيقة، وهو مشي وعمل من هون صار بودا وقلعت هاي الفلسفة تبعه. ولاوتسو كمان نفس الشيء بيقولوا، لأن عم بتقولي لي إذا حدا ما عنده، بيقولوا اتنيناتهم بيتفقوا في كتير غيرهم يعني، بس خليني عليهم، انه ما فكر ببكرة، عيش اللحظة، عيش لحظتي. يعني انا بهاي اللحظة بحق لي احلم، بس ما بحق لهيدا الحلم يوقفني، ياخد من قيمتي ويستعبدني. يعني اعمله وسواس قهري براسي انه انا لا اسوى شيء اذا ما حققت هيدا الحلم. بالعكس، الحياة كلها أحلام، بحق لي أحلم، إنما مش عبدي لهالحلم. هيدا الفرق.
1: إذا نطلع شيء بواقعنا اليوم، شو بتقولي ناقص اليوم واقعنا من بهالمجال؟
0: تصالح مع الزيت.
1: طيب إنه تصالح،
0: أنا بدي قلي
1: بس لحظة، إنه في مسؤوليات كبيرة على كل شخص، يعني عم يحلم يأمن يمكن قصة ابنه، عم يحلم مش الكل عبيد أو أسرى لرغباتهم. في عندك أشخاص عم يعيشوا كل يوم يوم، ويمكن يعني مجبورين يعيشوا في ظروف معينة، عرفتي؟
0: لكن نحن ليش مثلا إذا بدي أحكي أوكي عم بيتعب لحتى يأمن قصة ابنه،
1: صح
0: أوكي، أنت شفتي قديش عم يتعب مثلا لحتى يجمل ابنه من الخارج؟ لأنه دايما نحن بدنا نجمل.
1: هدي في أمن العالم يا قلبي، في أمن العالم مش الكل.
0: حتى جنى خليني أشوف مثلا في ناس أنا بعرفهم أوكي، نحن بعرف أنه مدارسنا الرسمية هي ما إلى قيمة عنا، بس أنا بعرف كتير ناس وقراب مني هن خريجين مدارس رسمية وبأعلى مراكز. أوكي، إنما ليش أنا لا بدي أتعذب تحط ابني بهاي المدرسة؟ اللي بده يتعلم بيتعلم، بس لأنه الآب أنا بدي حط ابني بهاي المدرسة.
1: بسمع جورجيت قبل ما
0: الأب
1: معلش بدي أقطعك شوي.
0: أوكي يلا،
1: بس ما حبيت اللي حكيتي هلأ، ما أوكي. بعرف.
2: بونجور جانا، بونجور ديما.
1: أنا
2: كتير كتير مبسوطة عم بسمع صوتكم، واشتقنا لك يا ريما.
0: وأنا كمان جانا
2: حبيبة قلبك اليوم بسمعك. يعطيكم ألف عافية، معكم جورجيت، ما بعرف إذا قلت لك قبل. أنا معك يا ريما بهذا الموضوع، صح عن اللي عم تحكي. وبعدين ربنا بيقول لك تعبد ربين، ما فينا نعبد المادة ونعبد الله، بدنا نتخلى عن شيء حتى نلاقي شيء تاني، وهي محبة الله قبل كل شيء. يعني أنا معي بعيش، ما معي بكتفي كل يوم بيومه، ما بفكر لبكرة. ليش؟ لأنه الإنسان المؤمن وبيتكل على الله ما بيفكر بالماديات، وما بيفكر يكون معه سيارة، وما بيفكر يلبس، بيفكر يكون راضي ربه عن يعمل شيء، إنه يكون الله راضي عليه. هيدا أهم شيء. وحبيبة قلبي أنا انبسط إني عم بسمع صوتكم، ونهاركم موفق.
1: ولقلك أنت كمان جورجيت.
0: أوكي، طيب بس أنا خليني بس رد بس على جورجيت. أنا ما عم بحولها دينيا إنه الله والفقر والطاعة، لا أنا ما قصدي هيك. أنا برجع بكرر، حقي أحلم، حقي يكون عندي سيارة إلى وزنة.
1: طيب هيدا اللي بعتته جورجيت هلأ، أعتبري إنه عم تحكي إنه ما لازم يعتلهم. طيب إذا عنده وليد، عنده مسؤولية وليد، إيه من مدارس يا أختي بأكلهم كمان في ماركت معين للأكل، إنه في
0: إيه؟
1: لك أكيد
0: بس إيه أكيد إيه بس جنة
1: بس الوقت وقت بيعرف وضعه منه قادر ما بيعمل، بأنجا يجيب لهم يطعميهم لأولاده.
0: أوكي جنة، في فكرة إنه أنا ما عم بقول، يعني في خيط رفيع ما عم تلقطي عندي، اللي هو أنا لما أنا بدي فكر ببكرة، يعني مثل ما قلت لك بيدعو الكل الجميع لتحقيق اللحظة بهيدي اللحظة، حتى يسوع بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم. يعني لما بتحرر جوا من قيود الخوف، اللي هو أنت عم بتقولي كيف بدي أمن، كيف بدي أعمل. أوكي ليكي لي، ما قلتي لي لما بيجي الولد تجي رزقته معه، هيدي الشهيرة، مع اني ما بحبها هالمقولة، انا ما بحبها، انا ضد. بس برجع بقول انا مش ضد الحلم، انما ما اكون عبد لإله. يعني هل عنده كذا ولد وما معه يطعميهم؟ اذا قصة مدرسة لا، في مدارس رسمية، بس قدي انا من جوا مقتنعة مش مخجولة قدام الناس انه انا حاطة ابني بمدرسة رسمية. القناعة يلي هي السلام الداخلي، يلي أنا مش خايفة من حكم الآخر علي، هاي القناعة. يعني ما بحب استعمل كلمة قناعة لأنه يمكن يفهموها بغير مطرح أنه إيه الفقر وهيك، لا أنا ضد، أنا ضد، أنا مع الغنى، أنا مع إسعى اغتني،
1: يكون راضي على وضعه.
0: ربنا بحد نفسه بحب الغنى، وإلا ما عطانا جمال هالكون، كان عطانا إياه فقير مكحكح، لا عطانا الكون جميل لأن ربنا بحب الغنى بحب الجمال. بس بدي أفهم هالخيط، أنا مش قادر، أوكي بعمل على قد ما قدوري لحتى أنه أكفي نفسي بالحياة يلي أنا فيها، بس ما بيمنع أحلم، بس مش أقتل حالي حتى جيب، اقتل حالي تحطهم بمدرسة والله عند راهبات أغلى مدرسة أو ما بعرف وين. عرفت علي هيدا الخيط اللي أنا وضحته ولا لا؟
1: إنه إيه، بس يعني بالنسبة لي ما بيقدر يترجم، أنا ما بعرف ليش حاسة بواقعنا ما بيقدر يترجم. أكيد معك حال واحد
0: لا، لأنه واقعنا، لأنه واقعنا صار مبني على المظهر.
1: ليش فسري
0: صار مبني على المظهر؟
1: ليش الناس هيك عم تعمل؟ ليش عم تصير أسرة لسيارات ولا عقارات ولا؟
0: لأنه قلت من الأول نحن منربى نخلق بلا تياب، نحن منربى بيفهمونا.
1: ليش هيك وناس هيك؟ ما كلهم خلقوا بلا تياب، ليش ناس راضية بواقعة ومقتنعة
0: تبعال؟
1: وليش ليش لا؟
0: إذا في ناس راضية عال، يعني عندها هيدي الفلسفة اللي هي السلام الداخلي، أوكي. في ناس إذا خسرت عملت أكسيدان بسيارتها بتنهار وبتموت. يعني نحن ما نربط حالنا بهيدي الأشياء الملموسة. في ناس عندها سلام داخلي عال كتر خير الله كتير منيح. يعني واللي أنا عم بحكيه في ناس عندها إياه على فكرة. في كتير بتقلك أنا مقتنعة عندي قناعة وأنا مبسوطة وأنا بتطلع بهول الأشخاص اللي هن بيشفطوا بالسيارات أو الفلل والشوفر وما بعرف شو. أنا ما بيعنولي، أنا مرتاحة نفسيا
1: 100%.
0: هاي الراحة النفسية.
1: بس في عندك تجارب سابقة من ممكن كتير تكون موجودة عند الأشخاص معينين ساعدتهم هيدي الظروف السيئة والتجارب السيئة أنهم يدمنوا على قصص معينة أو أنهم يفتشوا على قصص
0: صح. هن صاروا عبيد لهاي القصص مثل ما
1: بسحق عليهم. إذا كان في تجارب سابقة عاشوها ما كمان في سؤال بيطرح، ما في مشاكل معينة يا
0: أوكي. نحن هون ما عم نطرح الحق عمين، عم نطرح المشكل وين. يعني المشكل إذا أنا وعيت والله بتمي في ملعقة الذهب وربيت وكبرت، إيه ما رح أعرف إنه في شيء اسمه سلام داخلي أهم من ملعقة الذهب. هون ما عاد صار الحق عمين. أوكي أنا ربيت بهاي الظروف، بس شو بيصير فيي أنا إذا إجا يوم وطارت ملعقة الذهب؟ بموت، بنهار، ما بعود إلي قيمة، بصير اتطلع للآخر إنه هو شايفني حدا مذلول، أنا لا أسوى شيء، أنا ما بساوي شيء، أنا ما إلي قيمة. يعني لأنه ما تعلمت إنه هاي ملعقة الذهب هي بس شكل في شيء أتمن منه اللي هو سلام الداخل اللي هو التصالح مع الذات.
1: طيب ريما، هل برأيك أنت أنه بحس الواحد لما بده يمتلك شيء معين أنه هيدا الشيء رح يتغير له حياته؟
0: أكيد. بس
1: طيب وقت بيحصل عليه ليش بيرجع بحس حاله أنه
0: لأنه قلت قبل أنا ليه بحس أنه أنا امتلكت هيدا السيارة رح تغير لي حياتي؟ لأنه نظرة الآخر لإلي هي اللي رح تغير لي حياتي، مش أنا اللي حياتي. أنا ما رح أكلها للسيارة،
1: بس بيحصل على السيارة
0: أنا ما رح نيمها حد للسيارة، ما رح بوسها، ما رح تطعميني خبز. أنا بدي ضلني اشتغل واتعب لجيب الخبز، إنما السيارة واقفة تحت بس غيرت لي شكلي مظهري قدام الناس، غيرت لي نظرة الناس لإلي. مشان هيك مع الوقت السيارة بتعتق بتقل نظرة الناس، بضطر إنه ارجع جدد هالرغبة عندي وارغب بشي تاني جديد، لأنه هيدا الطمع، الطمع بالمظهر يلي بيجيب لي نظرة الناس لتقلي انت فوق.
1: يعني احنا ما عم نختار، او اللي عم يختاروا مش عم يختاروا عن اذا بدك عم يفتشوا عن اشياء معينة، عم يفتشوا عن شعور معين.
0: شعور معين هيدا اللي قلت لك اياه وضحكت انا بالمقدمة، قلت لك الاحساس، لانه صبت اللي انا بدي وصل لقاله انه نحن عم نفتش على احساسي قلنا انت موجود من خلال هالاشياء. وبرجع بكرر انه انا مش ضد الغنى ومش ضد يكون عندي سيارة وبيت حلو، لا، ربنا مع الغنى، بس مش العبودية، مش انا ما بسوى شيء بلا هيدي السيارة. معي بجيب، ما معي ما بجيب. اكيد بحب راحتي، اكيد فرق ما اطلع عموتو مثلا رايحة عمر شربل ما عندي غير هالبيسيكلات اطلع فيها، وفرق ما اكون طالعة بسيارة خمس نجوم قاعدة مرتاحة مادة اجرية. لا، اكيد الانسان بيسعى على راحته.
1: معنا تليفون، تفضلي. الو
0: الو
3: الو.
0: نعم،
3: اي مرحبا،
0: اهلا.
3: عم بسمعكم على الراديو، موضوع يعني عن جد شيق.
0: مرسي. مين معي بس لو سمحت؟
3: أي توني من عبدة.
0: توني، أهلا توني، تفضل.
3: الموضوع هو إنه عم تقولوا ليش في ناس بهم المظاهر، مشاكل كتير متعلقة بالمظاهر، وإذا انخدشت هالمظاهر بس بيعملوا ديبريسيون، بصيروا
0: بيحسوا
3: في شيء عظيم يعني حصل لهم.
0: صح.
3: ما هيدا المشكلة، هيدا لأنه تركيبة المجتمع هيك.
0: هيدا اللي حكيني، هيدا اللي حكيني يا توني.
3: عندك قسم من المجتمع لا يستهان به، منظومة فاسدة يعني جمعت أموال بطريقة غير شرعية، ما بطريقه احتيالات بطريقه هذا. هودي الجماعه هودي الاكثر شيء يلي بيحبوا الشو اوف واللي بيحبوا يتظاهروا، هودي اغلبيتهم بيكونوا مش تعبين فيه او مش حلال يعني. اوكي هودي بيعملوا هالقصص هيدي وهن المظهر بالنسبه لالهم والمال والهيدا هو اهم شيء بالدنيا.
0: اوكي توني يعني هيدا ضمن الموضوع اللي عم نحكي نحن، مزبوط معك حق، بس ان شاء الله تكون انه وصلت الفكره صح. يعني نحن مش ضد هيدا الشيء بس انه ضد العبوديه لهول الاشياء.
3: ما هي هيدا اللي مجمع مصرياته بالسرقه هذا عبد للمصاري بيكون.
0: اوكي طيب ميرسي لك توني، ميرسي لاتصالك.
1: طب ليش اوقات مثلا الاشخاص ما بيهتموا بال ما بيطلبوا او يتمنوا او بس ضل كل عمرهم عم يبحثوا عن الحب، هون شو بيكون في عندهم مثلا؟
0: نفس الشيء، لانه رابطه قيمتي انا من جواتي بكون حاسه انه انا مني محبوبه، بدي مين يحسسني بهيدا الحب تحس بوجودي.
1: بس ليش انا مره شخص معين مش بختار كل الاشخاص اللي بكون لقيتهم بحياتي؟
0: لانه هيدا صار غير موضوع بدك نفوت فيه، بس رح رد على السريع. لانه دائما اللي جواتنا بعيط لشخص معين بيكون بطابق اللي انا نقص اللي عندي حاجتي. بس خليني اقول لك شغله، انا بكتابي كتبت حتى اعطيت لهم اكزامبل الحب لكل اللي بفتشوا على الحب وما بيقدروا يعيشوا بلا الحب. كتبت هيدا الاكزامبل، قلت لهم الحب مثل كبايه النسكافيه. يعني انت بتجيب الكبايه بتحطي ملعقه النسكافيه وملعقه الحليب وبتحطيهم
1: هيك بيعملوا الناس
0: جانا. مهم بتجيب المي اوكي بتكبيها فوق هالنسكافيه صح؟ إذا ما حركت أنا النسكافيه أوكي شو بيصير؟ بيرقدوا وبتشربي من فوق المي سايطة. إنما لما بتجيب الملعقة وبتحركي هالنسكافيه بيطلعوا لفوق بيبينوا أوكي وبتشربيها طيبة. هيدا نحنا الحب موجود جواتنا بس ما منحس فيه، ربنا خلقنا فيه بداخلنا حب، خلقنا منه.
1: عن جد كتير عميق اللي عم تحكي.
0: اللي بيجيب الملعقة هي هالشخص الآخر اللي بيجي بيحرك فيه هيدا الأشياء، فأنا ساعتها بحس بالحب. إنما مش هو يلي عطاني الحب، الحب موجود فيه هو بس مجرد حركة بداخلي مش أكتر. الحب موجود بداخل كل إنسان منا.
1: خلينا نتوقف مع فويس لريتا حبشي. في معنا التليفون، يلا
0: نرجع. ألو
4: بونجور.
0: اهلا،
4: معك سلمى رفول.
0: اهلا تفضلي.
1: اهلا وسهلا فيك مدام سلمى.
4: في منورين والموضوع كتير حساس بهذا العصر لانه الميديا ما بتخليكي ابدا بحاله رضا
0: صح.
4: بس انا بيعجبني الرحم يلي منخلق منه يلي هو العيله. بالعيله انت بتشحني ولادك حب، بالعيله بتشحني ولادك مشاركه، وبالعيلة بتفرجيهم شو يعني غنى وفقر. مش معناتها طاحونة الأيام ما بدها تمرق، بتمرق بثلاث أمثلة إذا بتسمحي لي. مثل البيضة بتحطيها على النار بتصير قاسية، أو الجزرة بس تحطيها على النار بتلين، أو القهوة الطيبة اللي كنتي عم بتحضريها بتصير كلها أوموجين. أنت شو ما بتشحني بالتربية ولادك قادرين يصدوا الإغراءات من إنه تصير هي عبودية.
0: صح هذا اللي عم نحكي.
1: والأهل مدام سلمى الأهل نموذج زي ما للأولاد كمان.
0: صح هذا اللي عم نحكي، هذا اللي عم نحكي. من هون قلت لك جانا إنه منكبر منصير نقيم حالنا من خلال تيابنا، وبيجي من الأهل لا ما تلبس هيك مش حلوين شو بقولوا عنك الناس. من هون بتكبر أكتر الفكرة براسنا.
1: عندك نقطة تاني بتحبي تحكي عنها مدام سلمى؟
4: لا منورين، بس بدي اقول انه وبيجي بعدين مفهوم انك تنشحني ايمان شوي بينظف لك النظره وبيخليك انت عم تمرقي على الميديا تضلي تفتشي عن الانسانيه فيك.
1: شكرا لك دائما.
0: انا بدي اقول لها شيء، بدي اقول لها انه انا من الاشخاص اللي ما بفتح ابدا الميديا ابدا. عندي فيديوهات اللي بينزلوا، عندي صفحتي الخاصه اللي بنزل انا اشياء اقدر في تغيري فيهم، مش لعرض الازياء ومش لوين سافرت ومش لوين رحت وشو معي سياره، لا فيديوهات خاصه لإلي. انما إنما ما بفتش ولا بشوف ولا بعمل سكرول ولا بهمني أي شيء.
1: سمعتك ريتا حبش بنسمع.
5: صباح الخير، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
5: بحب شارك وقول أنه الإنسان ما بينقاس لا بسيارته ولا ببيته ولا بماله، في أشياء كتير بينقاس فيها، والإنسان المقتنع لقناعة بحس حاله هو أغنى من الغنى. كان بي في قول دائما يقوله، يقول الله يساعد الإنسان لما بيكون جاره بمرتبة أعلى منه وبيكون عنده هو هالنقص، بيأثر بنفسيته، بقى اللي عنده قناعة وبيكون هو الغني. يعطيكم العافية.
1: مرسي ريتا.
0: القناعة هو السلام الداخلي، والسلام الداخلي الحقيقي بيجي من غياب القيود اللي جوا يلي هي مكبلتنا، من هون بيجي السلام.
1: الواحد يحتاج سلام داخلي. بتعرف شو صعب هيدي القصة؟
0: لا منا صعبة.
1: بلا صعبة، عم تتأثر بكل اللي حواليك، يعني ما فيك.
0: ليه بدي أتأثر؟
1: ما في، إذا حدا موجوع حدك خبي.
0: لا إذا موجوع عم نحكي شيء تاني. لا إلا ما تقولي لي مثلي حدا بدي أقول له إيه معلي موت. لا ما هيك قصدنا.
1: ليش نو
0: ما هيك قصدنا.
1: لا لا
0: وجع شيء تاني، المرض شيء تاني، أكيد بدي أتأثر، أكيد بدي أحزن.
1: هلا نختم الحلقة بالسؤال، شو الشيء اللي إذا خسرني بنخسر الكثير من نفسنا؟
0: الشيء اللي
1: إذا خسرني بهالحياة بنخسر الكثير من نفسنا، من نظرتنا لحالنا، من قيمتنا.
0: أنا بالنسبة لإلي هيدا هو، هيدا أهم شيء عندي، اللي هو أتصالح مع نفسي.
1: في حال خسرنا هيدي المصالحة
0: بدك تعرفي كيف توصلي لها.
1: كيف؟ هيدا نشوف.
0: بوصلها لما أنا بعب، يعني برغب، بده يكون عندي رغبة، لأنه من دون الموتيفاسيون، بدون الحماس الحافز، أنا ما فيني أعيش هيدي الحياة الميتة. لا ضروري يكون عندي حافز، إنما بدي أعرف أنا عندي حافز بس أنا مني عبدي لإله. هيدا أهم شي عندي. أنا بدي أعرف إنه أنا هيدي الميديا يلي عم بحضرها وبتأثر فيها، ليه بدي فوت أحضرها؟ ليه أنا بدي فوت أعمل سكرول وعارفة إنه تلات أرباعن مظاهر؟ ليه؟
1: في منهم
0: بيقولوا أنا عم فتش على حكيم، طلع لي فيديو. ليه بدك تفتش على حكيم؟ أنا شخصيا بس بدي حكيم بدق على مستشفى معين بقولهم مين في حكيم كذا كذا، ما بفوت على منصة كذابة خداعة عم بتفرجيني إشياء منا حقيقة، ما بعرف شو مخبى وراها. وليه أصلا بدي ضيع وقتي حتى فوت اتفرج وبتقمص فيهم بفوتوا فيكي؟ أنا لما صارت هالمنصة أول شيء تبع بلشنا بتيك توك، فتحت.
1: أنا ما فتحت.
0: لا فتحت ونزلت فيديوهات لإلي، بس بعدين قلت أنت وين؟ محيتهم كلهم وفتحتهم للبيروكي تبعي. حولتهم للبيروكي تبعي، وحتى البيروكي تبعي ما عدت نزلت له، لأنه شفت شو هالعالم هيدا. حتى للحيوان اللي عندي ما عدت نزلت له، لأنه ما بدي أفتح، ما بدي شوف، ما بهمني. في عندي كتب بين إيدي أتمن بكتير.
1: طيب التصالح مع الذات قدي بيكبر أو قدي بيتغير مع تقدم العمر؟
0: كيف يعني بيتغير مع؟
1: يعني بمعنى قدي الواحد بصير أكتر لما بحس حاله عم يكبر، بحس حاله صار أفضل وقت لقله تيتصالح مع نفسه، تيرجع يقبل نفسه، تيرجع يرضى عن نفسه.
0: جانا ما في وقت لحتى أتصالح مع نفسي. بتعرفي كل اللي أنا بدربهم، بتعرفي بلش معهم هلأ، إذا حدا منهم عم يسمعني بده يشوف يعني بيعرف هيدول القصص، بدربهم من بلش كيف علمهم يقعدوا مع نفسهم بدون تليفون، بدون أي شيء، بدون طبخة. هيك بدقتين، ما عم قلك بيشتغلوا معي ساعات، ما فيني بدقتين
1: يعني،
0: بس عم بحكي شغلي مثلا من الأشياء الأهم شغلي، وهن بيعرفوا قدي بركز عليها. بعلمهم يبلشوا يعيروا الساعة، إنه بس مش التليفون، يعيروا ساعة. فيهم يحطوا الألارم على التليفون، بس يحطوا التليفون بغير أوضة. بنبلش حسب الشخص قدي عنده القدرة يقعد مع نفسه، منبلش ربع ساعة أو نص ساعة أو ثلاث ربع ساعة ليوصلوا للساعة يقعدوا وحد من دون أي شيء بس مع أفكارهم، تنظهر كل شيء، تأحكي مع حالي. لما بحكي مع حالي بدون هالقيلة المزعجة وبدون ضجيج الناس، وحتى المجوزين اللي عندهم أولاد بقول لهم بدكم تقعدوا وحدكم، تركوا أولادكم بغير أوضة يلعبوا يعملوا البدون ياه يدرسوا، عادوا وحدكم، هيدا بده يكون مثل الصلاة، بدكم تعملوا هيدا الدفار. لأن لما بحكي مع بقعد لوحدي بدون شيء بتلاقي غصبا عنك عم تحكي مع حالك، صح؟ هوني بتشو بتعملي؟ بتصير تحسي انه عم تتعرفي على حالك. اول شيء بده يطلع اشياء تزعجك، وهالاشياء اللي زعجتك هي اللي ما عم بتخليك تتصالحي مع نفسك. مشان هيك انا ببلش مرنهم، من بعدين بيرجعوا مثلا بيحكوني بصلح لهم الافكار اللي فكروها، ليه فكروا هيك، ليه عملوا هيك، بيرجعوا بعدين مرة على مرة بيصيروا يفوتوا على نفسهم ويكتشفوا حقيقتهم اللي هي نحنا بدون التياب المعنى، بدون هالمظهر.
1: حلو، مرسي. على أمل تكون هالحلقة فادت واستفيدوا منها المستمعين، وكانت مثل هيك جرس إنذار لألون، تنبيه لألون ينتبهوا تيرجع يحسوا بمعنى الحياة. بدي أشكرك أنا ريما دروبي، بنقول لك شهر الجاي إذا الله راد،
0: الله راد،
1: نلتقي سوا عبر لبنان الحر. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك المخرج فريدريك السابع، بلتقيكم بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة. إلى معنا. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
6: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين بيسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطراً متنقلاً، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعاً من الأسوأ.

حوار حر ماذا بين سطور ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ وهل من تداعيات لهذا التفاهم على حساب لبنان الدويلة أم الدولة؟ هذه المحاور كما سواها نطرحها على النائب سعيد الأسمر. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة 1:00.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقه الجديده من برنامج حوار حر من لبنان الحر، معي انا كارلا قهوجي. وبيسعدنا اليوم ان استضيف بهالحلقه النائب سعيد الاسمر. اهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير كارلا ولمستمعينكم الكرام.
0: الغموض سيد الموقف فيما يخص لبنان وما تموضع لبنان في مسار التفاوض الامريكي الايراني. كنا نحن نمنا على أساس نحن بلشنا عم نفصل المسار اللبناني تفاوضي عن المسار الإيراني لنستفيق على مواقف نارية على أنه لبنان بمحور الاتفاق، وأنه إيران أوقفت النار بلبنان، وأنه إيران هي من تمسك بزمام الأمور في لبنان. شو بيقول نائب تكتل الجمهورية القوية للحال يلي وصلوا له لبنان؟
1: فينا نقول عن الوقيع اللي قدامنا، فينا نحكي عن الموجود اللي قدامنا. أول شغلة واضح أنه لبنان يعني شقف من هالشرق الأوسط وليس بمعزل عن كل تطورات ولا تحركات إقليمية ممكن تصير ولا تطرق بهيدي المنطقة. بما يختص بالاتفاق الإيراني الأمريكي الموجود لحد الساعة، لأنه بعد ما صار في اطلاع كامل على الاتفاق ولا صار انضلاء له، في شغلتين هيدول واقع حسب المعلومات اللي عنا إياها، أنه يفك الحصار عن الموانئ الإيرانية لعودة الحركة الاقتصادية بإيران مقابله فتح مضيق هرمز من قبل الإيرانية لحتى ترجع حركة السفن وخاصة النفط تتحرك بحرية. هيدا الواضح والموجود قدامنا. بنفس الوقت بيقولوا وقف العمليات العسكرية بما يضمن لبنان، ولكن هذا الاتفاق بين مين ومين؟ بين إيران وبين أمريكا. لا يشمل إسرائيل اللي هي لازم تكون جزء من الفريق الأمريكاني، لأنه هو أعلنوا هيدا الحرب على إيران.
0: أنت قلتها، هي جزء من الفريق الأمريكاني، لا يمر أي اتفاق من دون توافق أمريكي إسرائيلي.
1: صح، بس خلينا نكمل لنشرح الواقع كيف هو. صار في عنا هون نقطتين واضحين، بقيت ما تبقى نرجع لبنان، من وقف المشروع النووي، تخصيب النووي، الصواريخ البالستية، تمويل الأذرع الإيرانية، كله ترحل لمرحلة مفاوضات تبع 60 يوم. وبالتالي يعني هاو الوقائع الموجودين قدامنا، ونطلب انه لبنان يكون ضمن هيدا الهدنة بوقف اطلاق النار. بيجي الرد الاسرائيلي واللي هو بعد ما اطلعنا عليه، نحن عم بحكي للاتفاق. الرد الاسرائيلي بيقول نحن حركيتنا وامننا وحدودنا ما له علاقة باي اتفاقية بتمضيها امريكا، ونحن منه ملزمين فيها. وهيدا كمان مش تحليل، هيدا اللي هن عم بيقولوه على ارض الواقع. نحن كلبنانية نتمنى أن تتوقف الحرب، ونتمنى أن ننتهي من هذه الدوامة اللي أدخلنا فيها حزب الله، ولكن فعليا الإسرائيلي حدا قال رح ينسحب من جنوب لبنان؟ حدا قال رح نوصل لاتفاقية هدنة؟ حدا قال رح نوصل لسلام؟ حدا فرض أي شروط بما يختص بلبنان؟ قال وقف إطلاق النار. وبالتالي أنت ما خلصت بعد من المشكلة اللي أنت واقع فيه. نحن علينا كدولة لبنانية من كل هيدا اللي صار نغتنم الفرصة ونروح عن جد باتجاه مسار دولة فعلية تقدر تقتلع الأسباب اللي كانت سبب وراء هيدي الحروب، اللي كان مفروض طبيعة الأحوال تنتهي سنة 90، ما انتهت بالتسعين، قلنا خي في احتلال للألفين، خلص الألفين وقلنا خلصت الخبرية وصار فينا نتصرف كدولة، ضلوا السورية متحكمين للألفين وخمسة. بعد الألفين وخمسة طب ما بقى في حجة، مع أنه الحجة لازم نحن نحكي إذا من يتمسك بالطائف والحزب الله هو أولهم كان لازم يسلم سلاح، لأنه هيدي بنود الطائف. إجا بعد 2005 2006 23 24 25 وما زلنا حتى الساعة عم بيسبب حروب متتالية رغم الأزمات المتراكمة على لبنان، وعم بيغرقنا أكتر وأكتر بمسار نحن ما بدنا إياه والدولة ما بدنا. وبالتالي هذا لنرجع على عم نشرح الواقع، لنرجع على الصورة الكبيرة. بالصورة الكبيرة نحن يمكن هلأ نوصل لمحل بطل فيه تقدم يمكن إسرائيلي على الأرض، يمكن، ويمكن الإسرائيلي ما يردوا على حدا ويكملوا. نحن بما يعنينا كدولة من بعد كل اللي شفناه، من بعد ما شفنا أنه إيران عم تعمل مصلحتها، من بعد ما شفنا وتأكدنا أنه أمريكا عم تعمل مصلحتها، ومن بعد ما شفنا وتأكدنا إسرائيل عم بتشوف وين مصلحتها لتعمله، نحن كلبنانية وين مصلحتنا؟ نحن كلبنانية شو بدنا؟ شو هدفنا؟ لوين بدنا نوصل وشو بدنا نعمل؟ بدنا نضلنا عايشين بنفس المسار اللي عشناه طوال هالمراحل السابقة، هالعقود السابقة اللي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه، ولا نطمح وأنا بأكد لك أنه أغلبية الشعب اللبناني حضرتك عم تسمعي، المستمعين عم بيسمعوا بيعرفوا، يطمحون إلى دولة، دولة تفرض سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية، دولة بتعامل كل ناسها سواسية مثل بعضهم تحت سقف القانون، دولة محتكرة قرار السلم والحرب هي لوحدها، دولة فك حالها عن هالمسارات الإقليمية والارتباطات الإقليمية اللي ما خلت لبنان عن جد يتصرف كدولة ولا يوقف على إجره.
0: بتعتبر أستاذ سعيد الأسمر أنه في مخاض هذا الشرق الأوسط الجديد أيمكن للبنان الدولة أنه يحيد بنفسه عن هذا المخاض؟ اليوم أثبتت في قراءة مغايرة لما تقوله، أثبتت أنه ما تمخض وقراءة هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم واللي بدك تسميها، أنه نحن الملف التفاوض اللبناني اللي كنا نحن عم نقوم فيه كدولة بواشنطن هو مجرد وقت مستقطع، أما من يملك القرار في لبنان هو حزب الله وأكيد وراءه إيران، وهو الحاكم والآمر والناهي. واليوم حزب الله اعتبر أنه هذا انتصار، مش هو رجعة إيران اللي وقفت الحرب بلبنان، عم بقول لك هن شو عم بيقروا نتيجة هيك تخبينا وراء أصبعنا. إيران وقفت الحرب بلبنان، وقفت الحرب اللبنان، اليوم عم بيطلع حزب الله من خلال إن كان هيئة علماء المسلمين، من خلال الصحف التابعة له، عم بينادي بوضوح نحن هلأ ربحنا، بدنا نعدل الحكومة إن لم يكن إسقاطها، العزوف عن التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، يعني رجعوا مسكوا الوضع كله بقلب لبنان. شو فينا نعمل بعيدا عن التمنيات؟ قلت لي الشعب بيطمح، أنا معك، ولكن على الأرض شو فيها تعمل الدولة اللبنانية؟
1: كارلا هلأ عملتي لي 4-5 أسئلة بمداخلة واحدة، بدك تعطيني وقت لأرد عليك.
0: أكيد الوقت كله لك،
1: لا لأنه اللي حكيتيهم عن جد كل واحدة بتستحق أنه نوقف عندها، يعني بدءا بمفهوم الانتصار. يعني بدي بلش من هون، اسمحي لي، يعني هذا المفهوم اللي فيه عليه لغط لغوي قانوني منطقي اللي ما حدا بيقدر يستوعبه بصراحة، يعني مثل كأنه في معجم خاص بجماعة حزب الله والمحور تبعه يختلف عن محور كل الناس. يعني واحد بس يقول أنا منتصر، بده يكون في عنده هدف حققه، وصل لنتيجة، عمل إنجازات، بيقول أنا انتصرت. اوكي، هيدا المنطق الطبيعي، كل العالم تفهمها هيك. طيب انا وقت اقول انا انتصرت، شو يعني انتصرت؟
0: يعني
1: شو
0: كان هدفك بالحرب؟ يعني منعت اسرائيل من إيه؟ برايهم إيه؟ صمدت، منعت اسرائيل من انها تقضي عليهم. هن بس صمود انتصار تضلوا يشكلوا، يعني مثل شو بيقولوا، وجع بالخاصره لاسرائيل.
1: طيب
0: هيك
1: انت صمدت انه ضل في واحد واقف ورافع اصابيعه وعامل انا ربحت،
0: هيدي
1: بالنسبه لهم. هون الاختلاف الكبير، بس هو الهدف هو تبع الحرب اللي شنوه، ما هو عمل الحرب، مين عمل الحرب؟ مين أطلق الحرب على إسرائيل؟ إسرائيل طلع عبالها تفوت تقضي عليه وتمحيه، ولا قالت إسرائيل في عندي أنا ضبور عم بحركش فيه كل شوية بدي فوت أقضي عليه؟ هذا اللي صار. طيب أنت وقت عملت الحرب، أوكي، شو كان هدفك؟ بدك تحمي البلد؟ بدك تحرر شبعة؟ أول شيء إذا بنحكي عن حماية البلد، في عنا أكتر من 100 ضايعة محتلة ومهدمة بالكامل. إذا بدنا نحكي بدنا نحرر شبعة وبعدين صاروا الخمس نقاط، صار في عنا أكتر من 6% من مساحة لبنان محتلة. إذا قلت بدك تبني وبدك تعمل الجنوب منارة، شعارهم نحمي ونبني، ما بقى في انفراستراكشر بتضيع، ما بقى في شيء اسمه ضيعة، ما بقى في شيء اسمه مؤسسات ومنازل، حتى ما بقى في بشر. يا جماعة دمرت جنوب عن بكرة أبوها، بطل في مجال لواحد ولا مقومات صمود حتى واحد يوقف. قلت بدك تصلي بالقدس، ولك يخيب بنت جبال مش قادرين تطلعوا تصلوا. قلت بدك تمحي إسرائيل عن الوجود، صار هلأ انتصارك تقول إنه بعد في عندي واحد رافع أصابيعه. اغتيلت قياداته الداخلية والخارجية، لأنه قياداته الفعلية هي بإيران، دمرت بنيته، آلاف الشباب راحت كرمال مين؟ مش كرمال لبنان، ومش كرمال عيالها، ومش كرمال أرضها، لا، راحت فدا لأنه في قرار خارجي، في غسل دماغ طائفة، في ايديولوجيا مغلغلة بعقولهم وعم بيشربون إياها بالملعقة لحتى يقولوا إيه نحن انتصرنا وبعدنا واقفين. لك خي طب ما بليها الحرب كلها لشو عملتها؟ إذا الهدف تضلك واقف، طيب ما كنت واقف أنت، ما أنت ما كان حدا عم بيتعاطى معك، كان عندك مكتسبات سياسية، كنت عم تتحرك سياسيا، هالمسار اللي عم تجيك لحتى تعمل هالأنفاق وتمول حالك بسلاح، روح حط على الاقتصاد، روح حط على البنية الداخلية التحتية تبع لبنان لحتى شعبك ينعم عن جد برخاء، ما يكون مرتبط بأجنتات أمنية عسكرية انتحارية، لأنه فعلا تبين أنه الجماعة ما عندهم مشكل ينتحروا كرمال في دائرة. هيدا أول شيء بما يختص بالانتصار.
0: بالانتصار
1: طيب شيل الانتصار على جنب، من تاني مال نحن إيران جابت لنا وقف إطلاق النار،

0: ما أخذت مرادة وأبقت على أكبر ذراع لها قوة بالمنطقة اللي هو حزب الله، واليوم بعد نفوذها داخل لبنان هو
1: أوكي.
0: ما تزحزح.
1: أول شغلة، حزب الله بالنسبة له هلأ منتصر، هو عم بيعتبر هيك، بده يترجمها بالداخل.
0: أوكي.
1: هو عم بيقول هيك،
0: هو عم بيقوله هيك، الرئيس الأمريكي عم بيقول هيك.
1: أوكي. قال
0: رئيس دونالد ترامب يمكن عم فكر أنا أحكي مع حزب الله، يعني وصلت معه لهون.
1: بحقه يعمل بده إياه، عم يعمل مصلحته الزلم، نحن علينا نعمل مصلحتنا. هو عم بيقول كتير قوي قوي، روح يسقط الحكومة. ما المشكل إنه بده يستعيد عن هالخسارة والهزيمة الكبيرة المدوية اللي لحقت فيه بهيك ضخ أدرينالين وقبر ما إلى معنى لبيئته لناسه ليحسوا حالهم إنه هن بعضهم موجودين على الساحة. يا حبيبي، بالحد الأدنى في دولة وفي شكل دولة، في رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابة. أنت وقت بتسقط الحكومة بمنطقة الدولة وأنت ممثل بهيدي الحكومة وممثل بهيدا المجلس، بتروح بتطرح الثقة بقلب المجلس النيابي، وعندك الأكترية وعندك القدرة، صحتين على قلبك فلتسقط الحكومة. بس أنا عم بأكد لك، لا عنده الأكترية ولا عنده القدرة، اللي عنده هي شغلة واحدة، النية والهوبرة.
0: بس هي. هو لن يذهب إلى المجلس النيابي،
1: ما في عنده حل تاني.
0: كان أوضح من هيدا وقال سنسقط الحكومة بالشارع.
1: أوكي. أول شيء، الحكومة لا تسقط إلا ضمن المؤسسات الدستورية. الشارع والتهديد بالشارع ما بيستجلب غير وجود قوى شرعية أمنية تحافظ على الدولة وعلى الحكومة. هذا اللي كان هو يفكر يعمله واللي حاول يعمله سابقا مع حكومة السنيوري وحكومة سعد الحريري وفرض حاله بالقوة على الأرض. بدي خبرك، إذا هو بيعتبر بيمثل ما بعرف قد ايه 10-15-20% من الشعب اللبناني، هو وحلفائه 30% قد ايه بيمثله، في بعد 70% واقفين بوجهن وما رح يسمحوا لهم يجربوا يستولوا على ما تبقى من أشلاء هيدي الدولة اللي وصلوها لأشلاء هن.
0: هيدا لك شو بيجاوبوا؟ بقلك شو بيجاوبوا؟ بيقولوا لك وين كانوا هدول 70% اللي عم تحكي عنهم إذا إضاءة صخرة روشة ما قدرتوا توقفوها؟ عن أي دولة بدها تيجي تواجهنا نحن على الأرض إذا قررنا أنه ننزل على الشارع؟ إذا قرارات رسمية بمجلس وزراء وبمراحل وحصرية السلاح ما تطبق منا شيء على الأرض؟ بقائد جيش ما قدر يعني يمكن راح قال ما في أسلحة بجنوب الليطاني، وإذ رجعوا راحوا وجددوا ترسنتهم. بدو نحن منطق القوة اليوم هو يملكه حزب الله.
1: هيدا المنطق الغلط والمنطق اللي عم بيحاول يشيعه حزب الله ليقول انه انا الاول انا المنتصر حتى يستثمروا بالداخل.
0: مش صحيح. وقفنا صخرة الروشة.
1: اكيد لا. عم نحكي عن شيء سخيف، عن صخرة الروشة، ولا عم نحكي عن قيام الدولة؟
0: عم نحكي عن قرار مجلس الوزراء. هيداك
1: من دون شك مجلس الوزراء ما طبق هذا القرار لعدة اسباب، ولكن الامور تختلف كليا. الان وقت تقولي لواحد يسقط حكومة مش عم بيضوي حجرة، وقت عم تحكي بدك تسقط حكومة شو بدك تعمل؟ يعني بتعمل عصيان مدني. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمظلة العربية الدولية اللي هي بكل شغلة وبكل مطلب كانت عم بتطالب فيه، وقت عم بتطالب لوقف الحرب شو كانت عم بتقول؟ راجع السعودي وهلأ القمة السبع كلهم قالوا نحن بدنا اجتماع القمة السبع، وكل الدول العربية قالت لازم نوقف الحرب على لبنان، ويترافق ذلك مع سحب سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الحكومية. هن عم بياخدوا الأمور لغير محل ليعطوا بس معنويات لجماعتهم، ولكن فعليا ما فيك أنت، ما عم تقولي في توازنات، وما فيك أنت باللعبة الإقليمية تتغاضي عن هالمظلة وهالعين المفتحة الموجودة حاليا على لبنان، تروح تقولي أنا بدي أعمل عصيان مدني، بدي أقتحم القصر الحكومي، بدي أقتحم القصر الجمهوري، بدي أقبع رئيس جمهورية ورئيس الحكومة. حبيبي وينك عايش؟ بك طول بالك شوي صغيرة، ضوي حجرة شيء وتروح عن جد أنت بالشارع تفكر إنه تنقلب على المؤسسات الدستورية والأمنية والعسكرية شيء آخر. لا، وقت توصل الخبرية لهالمرحلة أنا بقول لكم بصير في مواجهة مباشرة بين القوى الأمنية وحزب الله، ولن نسمح له لا الحكومة ولا القوى الأمنية، ولو اقتضى الأمر القوى الشعبية اللي هي داعمة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنه تكون بالمواجهة لأي قرار ممكن يتاخذ بهيدا الاتجاه. أنا بعتقد بعدنا كتير بعيد عن هالشغلة. يعني نحن عم نحكي عن هذا الموضوع ونحن بعدنا بعزين الأزمة وعزين الحرب، يعني صرنا عم نحكي بفكروا بإسقاط الحكومة. لك يا حبيبي خلينا نشوف أول شيء.
0: اليوم أعلنت إسرائيل اليوم بتقول لي بعزين
1: بدنا نرد العالم على ضياعه. شو الحكي هذا؟
0: بس اليوم أعلنت إسرائيل إنه أنا بموقع دفاع. يعني اليوم إسرائيل بهذا الإعلان لها عم بتقر إنه انه انا ما رح سبب اي مشكله للرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يخص مذكره
1: التحرير. قالت رح انسحب من جنوب لبنان؟
0: ما قال في انسحاب.
1: قالت قالوا رح
0: نعمل انا في موقع دفاع.
1: طيب
0: انا في خلينا موقع دفاع.
1: خلينا لكن هلا نفند هيدي الامور. هي بموقف موقع دفاع موجوده بجنوب لبنان، اوكي؟ هذا جنوب هلا اللي محتل من قبل اسرائيل، اوكي؟ الامريكان والايرانيه ما رح يجبروا الواضح لحد الساعة إذا اتفقوا هن إنه تنسحب إسرائيل. المسار الوحيد لانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني هو المسار التفاوضي الذي يقوم به رئيس الجمهورية ولبنان الرسمي بواشنطن. هذا الوحيد اللي بتقدر توصل فيه لحل حتى ينسحب الإسرائيلي. عم بيحكوا هن بإسقاط الحكومة وبعدها قرانة محتلة، بعدنا بيوتها مدمرة، بعدنا مش قادرين نرجع لنشوف شو بقي عنا من هالضيعة. يعني ما اللي عم بينحكى هذا بيقول لك انه يعني غايبين على الواقع الجماعه، يما غايبين على الواقع يا بنظرنا زين مصدقين حالهم، يما بنرجع للمنطق الطبيعي انه بس عم بيعطوا ادرينالين لجماعتهم لا اكثر ولا اقل، وعم بيعطوهم جرعات ليقولوا نحن بعدنا موجودين. ها هي عندك انت هلا الجنوب باكمله بده اعاده اعمار، عندنا خسائر بالحد الادنى 15 مليار دولار بالمباشر لاعاده الاعمار، بلا ما نحكي عن الخسائر الاقتصاديه واعاده تفعيل الحركة الاقتصادية ويرجع يصير في عنا نخلص من هالانكماش اللي عنا إياه،
0: والوقت الزمني لإعادة الأعمار. طيب
1: هيدول
0: الديموغرافي
1: هيدول كلهم سوا ما قالوا معنا البرايورتي هلأ انسقط الحكومة
0: غير البرايورتي.
1: هيدا بنرجع هيدا حديث ما قالوا معنا وما بينصرف بمحل ويروحوا يضحكوا فيه على جماعتهم بقاش يخبرونا أخبار بقى لطعمة. بالوقت الحالي نحنا في عنا هم واحد ألا وهو توقف هيدا الحرب بشكل جدي، ينسحب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية ونذهب لإعادة الأعمار، ولكن طبعا هذا كله سوا مع مطلبنا نحن، لا مطلب أمريكاني ولا مطلب إسرائيلي ولا مطلب سعودي. حزب الله بده يسلم سلاحه، حزب الله لا يمكن أن يستمر ويعود كما كان قبل حرب 23. لا نقبل نحن كلبناني ولا تقبل الدولة، والحل الوحيد هو هالمسار التفاوضي لنوصل لحل نهائي وشامل لحتى يضمننا السلام والهدوء في لبنان عبر الحياد الإيجابي بالمنطقة، ولنرجع للمنطق العام تبع الدول للعالم بلش تنساه. فكرت الحرب هي الحالة طبيعية، السلام هو الحالة الطبيعية، والحرب هي حالة استثنائية. خاجة تخلوا هالعالم تغشكن وتضحك عليكن. بعتقد عم بيغشوا بس جماعتهم، أنا هون عم بتوجه للبيئة الشيعية، ما بقى يضحكوا عليكن. منا الحالة الطبيعية كل سنتين ثلاثة تقدموا ولادكن على مذبح إيران، منا حالة طبيعية كل سنتين ثلاثة تكسروا مزروعاتكن وبيوتكن ومؤسساتكن وسياراتكن كرمال مين؟ يخي انت فكر بالمنطق. لا ده جارك وصاحبك اللي عايش بألمانيا ولا بأوروبا، اللي عايش برخاء وعم بفكر ما بده يعمل فاكانس تبعه وكيف بده يجمع مصاري وكيف بده يعمل بيت وكيف بده يأمن مستقبل ولاده، انه هيداك ما بيفهم عايش مدري وين على اي كوكب، ونحن هون المسقفين والواعيين بدنا نضلنا نقدم ولادنا على مذبح ايران. لا يعني هذا الحديث لازم يكون للطائفة وللعقلاء بهيدي الطائفة ولأبناء البيئة الحاضنة لحزب الله. انتوا عليكم مسؤوليه لا تقولوا شبعنا هيدا الحروب وشبعنا هيدا المسار، ولا يحمينا الا مسار الدوله، والدوله مش جايه لتقول انا لو بدي قصصكم، والدوله مش جايه لتقول انا بدي افك لكم رقبتكم، والدوله جايه عم تقول شغله وحده، بدكم تكونوا مثلكم مثل كل هاللبنانيه تحت سقف الدوله. ولن اتراجع عن هذا المسار، وبقول لك اغلبيه الشعب اللبناني يقف خلف الدوله بهذا المسار، ونعول على العقلاء بالبيعه بالبيئه تبع حزب الله خاصه تبع حزب الله انه بلش يطلع اصوات يقولوا لهم أعيد قراءة ما قطع علينا وما مضى، لننظر إلى المستقبل بطريقة تفاؤلية طليق بأولادنا وطليق بالجنوب وطليق بلبنان الحبيب. وإذا هيدي ما بدهم يفكروا بهيدي الطريقة، بعدهم عم بيفكروا بإيران، تسمحي لي حتى لو طلعت قاسة، طلعوا عيشوا بإيران، تركوا لبنان وحلوا عنه.
0: حلوة هيدي، طلعوا عيشوا بإيران تركوا لبنان وحلوا عنا، بس يبدو أنه هيدا الموضوع جدا معقد. أنت كتير عولت على الدولة أستاذ سعيد الأسمر أنت وبحديثك وبهذه المقاربة، أنت أكيد أنه الدولة اليوم بدها نزع سلاح حزب الله أم بدها احتواء السلاح واستراتيجية أمن قومي تتضمن السلاح؟ هيدي نقطة مهمة بدي أرجع كمان أسألك. قلت لي مسار الوحيد اللي عنا هي التفاوضي، بس قبل جاوبني على هذه النقطة، أنت أكيد؟
1: أكيد ومتأكد. ليه؟ لأنه في عندك قرارات حكومية، في عندك مسار دولي ابتدأ مع هيدي الحكومة وحكومة نواف سالم مع فخامة الرئيس، أصدرت قرارات بخمسة وسبعة آب سبعة آب، واستلحقت بقرار 2 أدار 2026 اعتبر فيه حزب الله بشق العسكري والأمني، وهون هيدي في عليها ديبيت كتير كبير، خارج عن القانون، وبالتالي يجب تجريده من سلاحه لعوض بس سلطة الدولة على كافة أراضيها. طيب هيدا شو بيعني؟ يعني هون كمان هذا سؤال كتير كبير، تقول العالم طيب ترجمه بعد ما عملتوا شيء. مظبوط ما قدرنا نترجمه قبل، مظبوط ما قدرت الدولة تتحرك بخطوات عملية، لأنه بالسنة اللي قبل 2 أدار لقلك إياها بكل صراحة، حتى لو كان في قرار بخمسة آب وبسبعة آب ما كان في شيء على الأرض ملموس بدل أنه الدولة عم بتنفذ اللي بدها إياه لعدة أسباب.
0: اليوم عم بتشوف شيء ملموس على الأرض؟
1: لا ما خليني أصلك بالحديث. لعدة أسباب، من ضمنها أنه في عندك بعد ترسبات الدولة السابقة اللي كانت تحت الحكم الإيراني والسوري اللي قبلها، والمسؤولين بالأجهزة الأمنية والقضائية والإدارات الرسمية بعدهم ما زالوا هن معينين، في حدا ولي أمرهم معينهم بعدهم بيأتمروا منه،
0: يعني الدولة العميقة منهم قادرين
1: 100%. هاي الدولة العميقة عم حاول بسطها لحتى المستمعين يفهموا علينا شو قصدي أنا أقول. طيب وصلنا لاثنين أدار الدولة كانت عم بتحاول تدور الزوايا، وبالتحديد فخامة رئيس الجمهورية كان عم بيحاول يستوعب حزب الله وفاتح نقاش معهم، وهي بتسوى وهي ما بتسوى، ونعمل هيك وخففوا هون، شدوا هون ورخوا هون، بين بالآخر انه العهد رح يطير، الدولة رح تطير، لبنان رح يرجع يطير. لا منا مستعدين بقى، أخذوا قرار رئيس الجمهورية والدولة، منا مستعدين بقى نضحي بلبنان كرمال سواد عيونكم ومشاريعكم الخاصة، انتو جزء من لبنان، يا بدكم تكونوا تحت هيدا الدستور والقانون يا لا. هلأ طلع القرار باثنين أدار، وشو كان فيه؟ الحرب مستعرة. هلأ بيقولوا الحرب وقفت، أنا بعد ما أنا شايف أنه وقف شيء، هنكون واقعيين، وأنا ابن جنوب وبعرف هلأ شو عم بصير عنا بجزين، شو عم بصير بجنوب كله سوا، وإطلاق الصواريخ والأسف بعده مستمر، ما حدا يوهم أنه الحياة صارت طبيعية وجنوب صاروا أهالي جنوب صاروا
0: بديعهم بديعهم نهار الجمعة
1: ما رح يتغير شيء،
0: تمروا من الخارج
1: ما رح يتغير شيء من هلأ لنهار الجمعة. الإسرائيلية قالوا ما رح ينسحبوا، إن شاء الله بيفلوا هلأ قبل بكرة، تعرف ليه بديهم يفلوا هلأ ويفلوا قبل نهار الجمعة؟ لحتى بطل في عندها الدولة وقضتها وأجهزتها أي حجة لا تقول أنا ما في طبق قرارات الحكومة. في قرار طلع باثنين أدار كان الحجة إنه في حرب دايرة وفي مناطق مش قادرين نفوت عليها، خلي يطلع هلأ الإسرائيلي منها لحتى الحكومة تروح تطبق قراراتها بشكل فعال على الأرض. يرجعوا بيقولوا لي انت بدك تعمل مشكل داخلي، خيي ما بده دولة عم يعمل مشكل داخلي، هذا مش منطق. وقت انت تكون عم بتطبق قرارات حكومية وقرارات قضائية، اذا بتستفز حدا لك لا شو حلو، لكان واحد قتل جاره يجي لا بدناش نستفز عائلته ما بنلقطه، لك شو هالمنطق هذا؟ هيدا لا منطق الدولة.
0: ما مش هيك عم بقول لك، اذا ما انت عم بتقول لي عم تتصرف الدولة هيك، لا عم بتقول لي انا اكيد انه الدولة بدها تعمل حصرية السلاح،
1: لا لانه في مسار عم تعتمده الدولة، لانه يعني في امور تغيرت، ولانه هلا بطل في عندها حجة لما تروح تطبق. وبرجع بكمل بس اكمل فكرتي، مش الهدف انه انا حط متريس وقف ورا المتريس ولا فوت بالقوة اشتبك انا وحزب الله بالنار، مش هذا المطلوب.
0: ليه مش هذا المطلوب؟ كيف بيقول... بده يتم شو بده يقول لك حزب الله اعطيني اتفضل هيدا سلاحي؟
1: كتير هينة. اول شيء على حزب الله ان يقتنع، حزب الله لن يقتنع كل ما
0: تنعي.
1: شو بتعمل الدولة اللبنانية؟ بتبلش شوي شوي مسار القضم، بتبلش شوي شوي مسار التضييق. يعني بكل بساطة ما بقى في يكون عندك مربع امني، ما بقى يكون في عندك بريفيليج امني، ما بقى يكون في عندك لا تسهيل مرور ولا حركية، ما بقى يكون بحق لك تهرب سلاح لا عن الحدود لا عن الشرعي ولا غير الشرعي، ضيق الخناق عليه وما بخليه هو الامر الناهي بالجنوب ولا باي منطقه تحت نفوذه. يعني في عنا دوله بكافه اجهزتها مسؤوله عن تطبيق القانون، وقت واحد بده يعمر في جهات مراقبه لتراقب هيدا العمار، مش لحتى عمر وينزل تحته انفاق وحط مراكز لاطلاق الصواريخ، لا في عده جهات رسميه من تنظيم مدني نقابه المهندسين وغيره، كل واحد في عنده دور بده يقوم فيه، والاجهزه الامنيه المسؤوله تراقب اذا زدت انا 20 سنتي بارمداتي عن بيتي، كمان لازم تطلع تطلع اذا واحد عم يعمل انفاق تحت البيت ما بحق له يعملها، لازم تطلع تطلع اذا واحد عم يعمل سقف بيفتح ليطلع منه صواريخ ما تخليه يعملها، ولازم تشوف اصلا اذا بهالمواد الاوليه عم تفوت للاعمار عم بفوت فيها سلاح ولا لا، وقفهم وامنعهم وحط المسؤول عنهم بالحبس. ما بقى في واحد يحمل سلاح بقشطوا سلاح وروح كمل من طريقك، بقشطوا سلاح وبكبوا بالحبس، بقشطوا سلاح وبحاكموا وفقا للقانون والقرارات الحكومية اللي صدرت. هيك أنا بقشط حزب الله سلاحه، هيك بخليه يتقوقع ويترك ما تبقى عنده، إذا بعد في عنده كم نفق ولا كم جورة تحت الأرض يترك سلاحه فيه ويصدوا عمرهم ما يرجعوا. بس وقتها واحد يطلع بده يتمرجل على الأجهزة الأمنية ولا يتمرجل على شريكه بالوطن، بتطلع الدولة تطبش فيه وتاخده على القضاء وتحاكمه حسب القوانين المرعية الإجراء. هيدا منطق الدولة
0: عظيم. طيب انت قلت لي المسار الوحيد الذي يعني هو المنفذ الوحيد للبنان ولا سوى هو المسار التفاوضي الرسمي اللبناني الإسرائيلي.
1: صحيح.
0: انت مؤمن بهذا الموضوع؟
1: طبعا مش انا المؤمن، كل الشعب اللبناني مؤمن بهذا الشغل. لانه ما في عنده خيار اخر يا كارلا.
0: يا عمي مين
1: ما عنده خيار اخر؟ يعني انت الخيار البديل عم تقوله خلينا نعمل لبنان محافظه لايران وخلي ايران
0: تفاوض. انا مش هذا الخيار اللي عم اقوله،
1: لا اللي عم بيحكوا غير هيك. لانه البديل عن هيدا اذا بدي اترك انا ايران تفاوض عنه، يعني انا ماني جمهوريه لبنانيه، انا ما في عندي بقى لا استقلاليه ولا سياده ولا دوله. يما انا بدي اروح احكي عن حالي وفاوض باسمي انا وشوف شو مصلحتي انا، واصلا نحن بعد ما اخذنا شيء من هالاتفاق وقف اطلاق النار ولا استفدنا بشيء، لانه برجع بعيد لا انسحبوا من الاسرائيليه من الجنوب ولا صار في وقت كلي لاطلاق النار. يعني انا بقول لك بعد هيدي المرحله الاسرائيليه اللي هن مصرين انه يحافظوا على امن مستوطنينهم بشمال اسرائيل، اقل شيء رح يقبلوا فيه انه يرجعوا الى حاله ما قبل اسناد غزه،
0: ولكن انا وهو انه يتصيدوا
1: كل عناصر حزب الله ومسؤولين
0: شمال يمين.
1: إسرائيل عندها كيانة
0: بمن تأتمر.
1: إسرائيل حليفة أمريكا،
0: يعني بتاخد
1: التاريخ يعني التاريخ يشهد بالحروب من وقت تأسيس إسرائيل أنه بأغلبية الأوقات ما كانت على توافقية وأمريكا وما كانت aligned بالمشاريع تبعها، كانت بالحروب اللي خاضتها، كانت مع سوريا ولا مع مصر ولا بالداخل الفلسطيني ولا بالحركات الاستيطانية، كانت أمريكا بكتير محلات واقفة ضدها وعم بتواجهها وعم بتحاول تمنعها، ولكن تبقى انه هيدي دولة وهذا الطبيعي انه هيدي الدولة.
0: طب اليوم انت عم تسمع
1: بتقولي لي امريكا كتير قوية، اوكي، ولوكسمبورغ كتير صغيرة، بتقلها لوكسمبورغ تعمل مثل بدها امريكا.
0: انت بتعرف في تقاطع مصالح، واليوم حتى في الداخل الامريكي بالداخل عفوا الاسرائيلي عم بيتهموا لنتنياهو انه انت لا تستطيع ان تقول لا للرئيس الامريكي دونالد ترامب. واليوم ماذا يقول الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ على مزاجه عم بيقول أنا والله عم برجع أفكر أنه خلي هالسوريين يفوتوا ويخلصوا لنا من حزب الله.
1: يعني
0: طيب بترجع يعني بتقلي يعني أنه نحن عم نحكي عن مسار يعني تفاوضي، بترجع يعني بتقلي نحن عم نملك بدنا نعمل شيء، عن أي دولة نتكلم؟ وهن الدول عم بيبيعونا وعم بيشترونا وعم بيفوتوا لنا السورية من هون والإسرائيلية من هون والإيرانية من هون، وعلى أمل تركيا ما ترجع تجي على لبنان.
1: ليش أمريكا عم بتقول أنا بدي الشرع يرجع يفوت على لبنان يكمل المهمة اللي ما عمل فيها اللي ما
0: أنهاها نتنياهو؟
1: وليش عم بيقولوا في دور تركي ورح نرجع لوصاية تركية سورية ما بعرف شو؟ تعرف ليه؟ لأنه الدولة اللبنانية لحد الساعة بعد ما أثبتت عن قدرة على تنفيذ قراراتها ولا عن قدرة على التصرف كدولة سيدة حرة مستقلة.
0: عم نحكي عن الدولة الراهنة.
1: دولة
0: الراهنة اللي كل السياديين مشتركين فيها
1: 100%. الدولة الراهنة اللي كل السياديين مشتركين فيها واللي قرارها سياسي أكتر من ممتاز واللي عم بتطلع قرارات تشبه الدولة اللي نحن نحلم فيها،
0: ولكن
1: لم نستطيع حتى الساعة من التطبيق، ننتظر الفرصة للتطبيق. وإذا نحن بدنا نضلنا نتصرف ناطرين أمريكا شو بدها تعمل وإسرائيل شو بدها تعمل ودمشق شو بدها تعمل وإيران شو بدها تعمل، رح نضلنا لقمة صاغة بيتم هاللعبة الإقليمية الكبيرة يتناتشونا أو نوزع كجوائز طردية ساعة على الشمال ساعة على اليمين. الحل الوحيد لنرجع نقدر نوقف على إجرينا ونتصرف كدولة لبنانية إنه نحن يكون قرارنا مستقل، نكون جديين بتنفيذ قراراتنا ونفرجي إنه عنا القدرة. بتقولي لي هيدي شو معناتها؟ كتير هينة مثل ما عم نقولها، نفذ قرارات الحكومية. معقولة تودي لمشاكل داخلية؟ ما في مشاكل داخلية وقت يكون تنفيذ القانون بين جهاز أمني وفريق خارج عن القانون، هيدا شيء كتير طبيعي يتصرف بما تقتضيه الحاجة لتنفيذ القانون وتطبيق القرارات الحكومية والقضائية. وبالتالي الدولة اللبنانية شو ما كلف الأمر بدها تكمل بمسار التفاوض، يدعمها أغلبية الحكومة والشعب اللبناني، يدعمها مجلس النيابي بأكثريته ومن يمثلون على كافة الأراضي اللبنانية، وأن تذهب لبسط سلطتها ومنع حزب الله من أن يتسلح أو أن يستمر بالحالة التي كان موجود فيها قبل، أو أن يتوهم أنه باستطاعته يرجع للحالة السابقة. عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ومش عم بقول له اللي بتهدد فيه ما بيسوى شيء روح عمل فيه هونيك شغلة، لا، رح قل له نحن اللي بدنا هلا نهددك لانه ما بقى شبعنا تهديد، بدنا نهددك بالدوله، بدنا نهددك بالقضاء، بدنا نهددك ببناء الدوله، لانه هو كل ما تقوى الدوله كل ما هو يضعف. كرمال هيك انا مصر انه قوي الدوله حتى لو على حساب مين ما كان يكون، يا بدهم يكونوا منخرطين بمشروع الدوله يا عمرهم ما يكونوا بهيدي الدوله.
0: شو بنقدر نعمل اذا كمان مثل ما هلا نحن معودين مننام على شيء منوع على شيء تاني، اذا وعينا قوات الشرع عم تدخل من الجهة الشرقية للبنان لحتى بين مزدوجين كما يريد ترامب ليخلص لبنان من حزب الله؟ نوقف مع حزب الله ولا بنوقف مع الشرع؟
1: طبعا نحن ضد أي فريق يحاول أن يحتل لبنان تحت أي حجة. نحن مع الدولة اللبنانية، لنا مع الشرع، لنا مع نتنياهو، لنا مع إيران، لنا مع تركيا، ولنا مع أمريكا. نحن مع الدولة اللبنانية، هيدا العالم مش عم تستوعبها، بس تقول يا خيي انا مع الدولة انت امريكاني، انت هاي نفس الخبرية كيف الانتصار، هاي خبرية العمالة هين كتير معلب، عندهم معجم خاص فيهم لغوي بيفسروه على زوقهم. حش تكتروا حكي ورجعوا للواقعية، نحن مع الدولة اللبنانية، واذا نعم بده يفوت مين ما كان يكون على لبنان لنقف الا مع الدولة اللبنانية. طبعا لنقف الى جالب حزب الله، حزب الله اللي هو بذاته راح شارك بالحرب وقتل هذا النظام بسوريا، حزب الله اللي هو بذاته راح ليقاتل هذا النظام وحتى يقتل ابناء سوريا، وطلع الشرع قال نحن ترفعنا وعم نبني علاقات جديدة مع لبنان وعم نسلم الدولة اللبنانية إدارة ملف لبنان وما قلنا علاقة، وهذا المنطق الطبيعي ونتمنى أن تبقى هذا.
0: نتمنى هذه تمنيات، ولكن في مخاوف محقة
1: 100%، بس لحتى أنت تبددي هذه المخاوف ما تخليهم بقى يفكروا ولا يطلع حدا يهددك ساعة بأردوغان ولا ساعة بالشرع ولا ساعة بخامنئي، بدك تتصرفي كدولة. بنرجع منقول فكلفة التصرف كدولة والمواجهة العسكرية مع حزب الله إذا فرضت حتمية لحتى تبسط الدولة سلطتها أقل بكثير من أنه نضل لقمة صاغة ونرجع تحت الوصاية كانت سورية أو تركية أو إسرائيلية أو مين ما كانت تكون.
0: عظيم. طب اليوم بتقلي أنت بدنا نوقف وراء الدولة، ليش اليوم بهذا التاريخ المفصلي للبلاد يلي الدول عم تتناتشنا فيه للأسف، يعني كان أمريكا أو إيران أو إسرائيل أو حتى هلأ سوريا دخلت على الخطوة تركيا، اليوم بس هيك بالحكي بدنا نوقف خلف الدولة؟ مش بحاجة لمؤتمر موسع لكل الأطياف اللبنانية، مش بحاجة تتاخذ خطوات عملية جدية؟ انتو كنواب شو عادين عم تعملوا؟ بس عم تلقوا خطابات يعني وعم تحكوا على وسائل الإعلام، رايحين شي بخطوات تنفيذية في شي ملموس على الأرض؟
1: أنا بتشكرك على سؤالك. نحنا شو مسؤوليتنا وشو لازم نعمل؟ في شقان انت عم تسألينا كنواب وأنا بدقلك كقوات لبنانية وبرجع كنواب، لأنه أنا جزء من هيدا الحزب، حزب اللي بده الدولة. بتقولي لي بدك دولة وبالحكي فقط، تأسست القوات اللبنانية للدفاع عن الدولة ولتعزيز فكرة قيام الدولة اللبنانية، الدولة السيدة الحرة المستقلة اللي فوق الكل. القوات اللبنانية اضطرت تحمل سلاح وما حملت سلاح غير من بعد فك كيان هذه الدولة وذهبت مع الريح، رجعنا حملنا سلاح لندافع عن الدولة ونعمل لقيام الدولة، وما زلنا منذ تأسيسنا حتى الساعة نعمل لقيام هذه الدولة القوية لكل اللبنانية بيحلموا فيها. مش دولة للقوات اللبنانية، لا، ما رح تكون دولة لألي، رح تكون دولة من النقورة لعكار وصولنا للحدود الشرقية. هيدا واحد. القوات اللبنانية وقت بلشت مؤتمر معراب 1 2 3
0: صحيح،
1: القوات اللبنانية وقت قالت للحكومة السابقة أو الحالية وتقلن ما فينا بقى نتخبى وراء إصبعنا، بدنا نطبق القرارات الدولية صونا لما تبقى من لبنان، بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل لنحافظ على وجودنا بقرار لبناني جامع، من دون ما نكون نحن عم نستثني حدا، من دون ما نكون نحن ساحبين السيف على حدا، من كون ما نحن عم نهدد حدا، عم نقلن تحت إطار الدولة طلعوا يخونونا. وما زلنا مستمرين بمسار بناء الدولة. نرجع نحن كنواب كتكتل جمهورية قوية كمجلس نيابة، نحن وقت نطلع عن طالب دولة رئيس مجلس النواب اللي بيعتبر حاله هو ممثل عن حزب الله بالسياسة حاليا، واللي هو أكتر واحد لازم يكونوا عيناه عم بيدمعوا هلأ على هيدا جنوب اللي تدمر، هيدا جنوب اللي كان قوله هو بصمة كتير كبيرة بأعماره واللي أغلبية أبنائه هن من بيئة حركة أمل قبل أن يكونوا من بيئة حزب الله، قرر يتصرف كمسؤول عن هيدا المحور وكمسؤول وممثل عن الثنائي الشيعي وليس كرئيس المجلس النيابي ليجمع المجلس ويتصرف بطريقة دستورية قانونية ويقول لهم يا شباب في عنا هيدا المعضلة، نحن كممثلين عن الشعب لازم يكون في عنا رأي وتوصيات تطلع على هيدا الحكومة، وتوصيات حتى تطلع على العلن لكل الأصدقاء تبعنا لنتحرك على أساسها. لا، أخذ المنطق بزاوية حزبية ضيقة وراح عم بفوض على هيدا الطريق. وللأسف بتقولي لي أنتو شو عملتوا؟ نحن عم نعلي الصوت، نحن عم نطالب ما قدرنا بالمجلس النيابي، عم نعمل بعلاقاتنا الخارجية والدبلوماسية، وعم نعمل عبر الحكومة اللي نحن ممثلين فيها وعبر فخامة الرئيس اللي على تنسيق وثيق نحن وياه، وندعمه بكل هيدا المسار اللي هو عم يعمله، واللي هو اقتنع قبل كل الناس انه هيدي الدولة مش ممكن تقدر ترجع توقف على اجريها غير ما ناخد خياراتنا بكل حزم، غير ما ناخد خياراتنا بكل جدية، ونقول ما حدا بيحكي باسمنا، ما حدا بياخد قرار عنا، نحن دولة سيدة حرة مستقلة، رح نفاوض مع اسرائيل ومع مين ما كان، مثل ما ايران عم بتفاوض مع الشيطان الاكبر، نحن بدنا نفاوض مع اللي فات على ارضنا واللي احتلنا اياه، لانه اضطرينا نفاوض، لانه انتم جبتولنا الاحتلال اللي عنا لحتى نوصل
0: بعد ما هي دقيقه. برايك اذا تفاوضوا مع اسرائيل وطلعوا بقرارات، من سيطبق هذه القرارات؟ هل سيقبل بها حزب الله؟
1: بيقبل ولا ما بيقبل؟ ما لنا سئلانين بقى. الدوله اللبنانيه عليها مسؤوليه انه تطبق هيدي القرارات. بيوافق ولا ما بيوافق مش فرقانه معي، في يعترض داخل الحكومه مش عاجبه بقدم سئلته من الحكومة، في يعترض بقلب المجلس النيابي ويبعث توصيات، وبالنهاية رأي الأغلبية اللي ممثلة بالمجلس النيابي وأغلبية الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية اللي هو مسؤول عن ملف التفاوض الحق اللي عطيه الدستور بياخد القرار المنافذ، والقوى الأمنية تذهب إلى التطبيق، تطبيق القرارات الدولية الحكومية الرئاسية لحتى نطبق أي قرار بيطلع ولا بينتج عن هيدي المفاوضات.
0: أنا بدي أتشكرك على هذه الحلقة الشيقة سعادة النائب سعيد الأسمر، وعلى وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك بهذا البرنامج الجديد من لبنان الحار. وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى 40 دقيقة من الوقت. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، الأربعاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: منذ عقود عدة وفي عز الحرب قال بشير الجميل: أنا كلبناني لست مستعدا كلما فرخ عبد الناصر جديد أو كلما ظهر خميني جديد أو كلما بانت قضية فلسطينية جديدة، لست مستعدا كلبناني كلما ولدت أزمة في هذا الشرق الأوسط أن يصبح بلدي وجسدي وروحي حقول اختبار لكل من يريد أن يلعب لعبة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. بالأمس لفت تكتل الجمهورية القوية إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى قيام دولة فعلية تحتكر وحدها السلاح، وقد دفعت القوات اللبنانية أغلى الأثمان مع رئيسها لتمسكها بهذا الخيار، مشيرا إلى أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران يبقى شأنا يتعلق بالدولتين المعنيتين، ولذلك لا ينتظر الشعب اللبناني مجرد وقف لإطلاق النار وإبقاء القديم على قدمه، بل وقفا للحروب التي مزقت لبنان وحلا للتنظيمات العسكرية غير الشرعية وفي مقدمها حزب الله. أجل القرار اللبناني الرسمي والسياسي والشعب الغالب هو حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية والتفاوض من أجل السلام وإخراج الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب ووضع حد حاسم للتدخلات الخارجية الوقحة وأخصها التدخل الإيراني. أما عدا ذلك من محاولات لربط لبنان بجمهورية الملالي والهوبرة التافهة بانتصار للممانعة فيما العسكر الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف وتلت علي الطاهر مهيمنا بالقوة والنار على الجنوب برمته تقريبا، فهو كله لا يعنينا ولا يرهبنا، وهذا ما ينبغي أن يدركه أهل الحكم والحكومة وأن يتصرفوا على أساسه. فالاستقلال والسيادة والهيبة لا تشترى بالمهادنة والمماطلة ولا تستجدى أو تقدم على طبق من فضة. دونالد ترامب كل يوم بمويل، بالطبع لن يسمح بأن تعود إيران إلى ما كانت عليه، ويصر على التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وشروطه الأبرز تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي. ولكن نحن اللبنانيين أدرى بشعابنا، ولنا أن نفرض احترامنا على الآخرين وأن نثبت أن الدولة يمكنها أن تكون قوية بتطبيق قراراتها وبشعبها وبالقوى السيادية التي تدعمها. ألم يقل السيد المسيح: لو كان لكم إيمان بقدر حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل؟ ألم يقل النبي محمد في الشفاعة للمؤمنين: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأخرجوه؟ فيا دولتنا لست عمياء ولست مخلعة ولست كسيحة ولست ميتة، قومي لنقول لك: إيمانك خلصك وخلصنا وخلص لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعر بأسف شديد بشأن لبنان ونريد إنجاز السلام فيه ويمكن أن يكون لسوريا دور في ذلك. أضاف إن الرئيس السوري يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان وإسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله، ولفت إلى أن الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوع أو أسبوعين. واعتبر ترامب أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت كانت عنيفة وغير ضرورية، ونزاع إسرائيل وحزب الله فرعي ويجب أن ينتهي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي مشروع لنزع السلاح لن يمر، وسقف المفاوضات مع الإسرائيلي هو الأمن المتبادل.
1: أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية، ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو أي شيء يتعلق بوضعنا في لبنان حتى تنفيذ القرار 1701، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا بهدف إخراج العدو واستعادة السيادة. نحن حاضرون للتعاون، أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27-11، وسهلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب، وكنا الأعلى انضباطاً لمدة 15 شهراً. حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يداً واحدة في هذه المحطة المفصلية تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة والتعاون فيما بيننا.
0: أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن النظام الإيراني استغل لسنوات حزب الله لتقويض سيادة لبنان. نقلت إسرائيل يوم عن مصادر أن إسرائيل ترغب بتسريع الاتصال مع لبنان والتوصل إلى اتفاق قبل توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق كامل. ميدانيا أفيد عن قصف مدفعي وفسفوري إسرائيلي استهدف حرج علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود جراء انفجار مسيرات تابعة لحزب الله بالقرب منهم في جنوب لبنان، كما أطلق صاروخا باتجاه مسيرة في المنطقة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات. في المقابل أطلق حزب الله رشقة صاروخية نحو القوات الإسرائيلية في كفر دبنيت وعلي الطاهر، وأفيد عن سقوط طائرة مسيرة في سهل بلدة تمنين التحت. الرئيس عون مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. مرسال العيلي.
2: متمسكا بأن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التأكيدات التي بلغته وما يصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كان لبنان بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعده ومن ضمنها إيران، مع عدم السماح في المقابل بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وشدد رئيس الجمهورية على أنه ما من أحد يأخذ مكان الدولة، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، وطمأن إلى أن لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأن أي تسوية تتم من خلالنا لا على حسابنا، آملا أن تكون جولة المفاوضات الجديدة الأسبوع المقبل إيجابية أكثر من سابقاتها، خصوصا مع الاهتمام الأمريكي الكبير بلبنان. وأبلغ رئيس الجمهورية وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب أن لبنان يدفع أثمان حروب الآخرين على أرضه، وقال نريد وقفا لإطلاق النار بالأمس قبل اليوم، ولكن لم يكن هناك من لزوم لهذه الحرب من الأساس. في إطار آخر استعرض رئيس عون مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا عمل اليونيفيل وصعوبات تحركها ومرحلة ما بعد انتهاء عملها في لبنان. وبحث رئيس الجمهورية مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة في المعابر البرية والبحرية والجوية وتقدم العمل في إعادة تأهيل مطار روني معوض في القليعات. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام قائد اليونيفيل في لبنان ديوداتو أبانيارا على أهمية بقاء قوات اليونيفيل وفقا لولايتها في القراصنة وتصفر واحد حتى تطبيقه ومساندة الجيش اللبناني في مهمته الوطنية بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال إلى وراء الحدود الدولية للبنان. الجبهة السيادية ما يعنينا من أي تفاهمات ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية. شرب المخلوف:
3: آن الأوان للخروج من منطق وحدة الساحات وربط مصير لبنان بالأجندة الإيرانية، موقف للجبهة السيادية من أجل لبنان اليوم بعد اجتماع موسع لها ضم أعضائها وممثلي الأحزاب في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار السوديكو. وخلال الاجتماع دعت الجبهة الحكومة إلى تطبيق قراراتها بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه الأمني والعسكري، رافضة منطق الانتصارات الوهمية التي تتجاهل حقيقة الواقع.
4: إن لبنان لا ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين ولا يبحث عن أدوار في صراعات المنطقة، بل يحدد مصلحته الوطنية بوضوح وثبات. دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد بيد الشرعية اللبنانية. وما يعنينا من أي تفاهمات إقليمية أو دولية، ومنها أي اتفاق أمريكي إيراني، ليس تفاصيلها الخاصة ولا حسابات أطرافها، بل ما إذا كانت تفتح الطريق أمام استعادة سيادة الجمهورية اللبنانية وتعزيز دور مؤسساتها.
3: وشددت الجبهة على أنها ستظل متمسكة بخيار الدولة الحرة القادرة وبحق اللبنانيين في وطن آمن. من البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيوقع اليوم أو غدا، والمناقشة الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، كما سنبحث ملف الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران وسنعود إلى قصفها مجددا إذا لم تنفذ مذكرة التفاهم. أضاف: إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العدل أن لا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية، ولدينا معدات للوصول إلى الأورانيوم في إيران، الأورانيوم المخصب. ولفت ترامب إلى أن إيران لن تطور أو تشتري السلاح النووي، وفتح مضيق قرمز من أهم بنود الاتفاق. أعلن النائب الأول لرئيس إيران أن إدارة مضيق هرمز بيدنا، وسنحصل على مبالغ مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن لتأمين عبورها. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الولايات المتحدة تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي. أضافت أن واشنطن وطهران تتفقان على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المليارات لإيران، ماذا عن لبنان؟ يقول رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، ما حرفيته؟ إن الاتفاق وثمرة تضحيات المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية الإيرانية المقتدرة تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذا يعني أن على اللبنانيين الدم والنار والتدمير والتهجير، وعلى الإيرانيين التفاوض. في هذه الحال، هل سأل أحد حزب الله بأي حق تستخدم اللبنانيين؟